0: داود أبي بكر وعمر عرفوا بالإجراء الذي اتخذه هذه المجموعة من الأوس والخزرج، فاقتحموا سقيفة بني ساعدة. أبو بكر كما في رواية البخاري ومسلم وبقية الصحاح والكتب التاريخية الطبري والكامل قال لهم: الأئمة من قريش. الرسول قال: الأئمة من قريش، وأنتم أنتوش قرشيين؟ جاوبوا عليه مجموعة من الأوس والخزرج وقالوا: إحنا كتيبة الأنصار، ولولانا ما قام الإسلام قائمة. أبو بكر جاوب وقال: نحن الأمراء وأنتم الوزراء، نحن الأمراء وأنتم الوزراء. رد عليه واحد آخر وقال تقريبا حباب بن المنذر، قال: منا أمير ومنكم أمير. لا، إحنا أمير، منا أمير ومنكم أمير. جاوب عمر على الحباب قال: لا يستوي سيفين في غمد، ما هو سابر أميرين مرة واحدة، إحنا الأمراء وأنتم الوزراء، إحنا الأمراء وأنتم الوزراء. حصل خلاف شديد ومصايحة وارتفعت الأصوات وكل متمسك برأيه. الشهيد القائد هو سمى الصحابي عمر بن الخطاب المهندس، يعني هو من هندس لعملية سقيفة بني ساعد وما ترتب عليها. الصحابي عمر استطاع كما ذكرت كتب تاريخية مهمة، استطاع أن يصنع ثغرة ما بين الأوس والخزرج. وذكر أسيد بن حضير شيخ الأوس، ذكره بأيام بعاث، ما كان يحصل في الجاهلية بين الخزرج والأوس، عندما الخزرج هزموا الأوس ونكلوا بهم. وسع الذي قال له: اتذكر، يعني شوف ايش اللي يحصل بك، انت شي دحين تطلع سعد بن عباد الخزرجي ويرجع يفعلوا بكم مثل ما فعلوا بكم ايام بعاث، وتعال معنا واحنا يعني نرتب الامور ونداقلها. وسيد بن حضير دق على راسه قال: اوه، تذكر الثغرات القديمة. وقام هو وجماعته انشق عن سعد بن عبادة وبايعوا داخل السقيفة، بايعوا أبا بكر. عمر استطاع أيضا أن يشرخ صف الخزرج، بشير الخزرجي، وذكره بالخلاف مع ابن عمه سعد بن عبادة، وتذكر بشير الخزرجي هذا الخلاف وقلقل عاد يهمشه سعد بن عبادة ويستعيد الخلافات السابقة. واشترخ أيضا الآن صف مجموعة الخزرج التي دخلت السقيفة واتجهت لبيعة أبي بكر. استطاع عمر أنه يضرب الصف المجموعة الأوس والخزرج ويفكفكها ويدير العملية بذكاء وسرعة، ولذلك سماه الشهيد القايد المهندس لهذه العملية. اتحرك أبو بكر وقام أخذ، طبعا اقتتلوا، يعني كان يتصايحوا في يتهازروا فيما بينهم، وكادوا أن يدوسوا. سعد بن عبادة كان مطروح على الفراش، ابنه سعد قال: قتلتم سعدا. الصحابي عمر بحسب رواية حتى البخاري، كتب التاريخ ذكرتها، حتى البخاري الذي بيعتبره الوهابيين أصح كتاب، قال: عمر قتله الله. شوفوا على شورى ومشاورها، ما شاء الله. هذا شوف قولكم عن الشورى كيف هي كذا، يعني لا فيها لا مشاورة ولا ذي شاورة، نزاع تقاسم، يعني واضح بالتقاسم، يعني محاولة سيطرة على السلطة وصراع شديد. عمر دق الحديد وعاد حامي. طبعا في خطبة أخرى لعمر بن الخطاب بيصف فيها بيعة أبي بكر بأنها كانت فلتة، وقال الله المؤمنين شرها. ما بشي بيعة يعني صحيحة تسمى فلتة، فلتة يعني مثل ما نقول عرضها، ما كنا نتصور مثل أبو بكر عيوصلها، يعني تلجمت ومشتها، وقال الله شرها. الشهيد القائد قال: ما زال شرها إلى الآن، لأن أول خلاف ضرب الأمة هو في سقيفة بني ساعدة، وأول انحراف، وتعاظم هذا الانحراف إلى أن وصل إلى ما وصل إليه. يعني لاحظوا إيش اللي عمر دق الحديد كما قلنا وعاد حامي، وقام طاف حول بيوت الصحابي عمر، طاف حول بيوت المدينة المنورة. والمدينة المنورة هي مركز الثقل السياسي، من تبايعها المدينة سيصبح هو الخليفة. تحرك بسرعة يعني، وأيضا دعا قبائل أسلم المسلحة ودخلت بسلاحها وبايعت أبي بكر. ويبدو أن هناك، يعني هذا كنظرة تحليلية، هناك صفقة ما بينه وبين القوى التقليدية السابقة بني أمية، على أساس يشتركوا في دعم أبي بكر وهم يعطوهم الشام يعني، ولذلك ولي معاذ بن أبي سفيان على الشام من أيام عمر بن الخطاب، وكان يسميه كسرى العرب. استطاع أنه يتحرك بشكل سريع ويرتب لعملية الانقلاب بشكل سريع، وبعدها دعوة جامعة أو الصلاة جامعة. الإمام علي سمع الدعوة تي الجامعة أو الصلاة الجامعة تي وهو بيغسل رسول الله، قال: ما هذا يا عمه، ما هذا يا عمه؟ قال: أنا قلت لك إن قد بيبرموا الأمور، قد بيبرموا الأمور، يعني قد به انقلابات، بنديها باللغة العامية طبعا. الإمام علي قال: أو قد فعلوها؟ قال: قدك بتسمع، يعني قدك بتسمع وش الذي بيحصل. تحرك الإمام علي لعند الحدث ذيه، ووصل طبعا قد برمت الأمور، وبدأ يشوف إن قد به نظريات جديدة، يعني قد نسيوا حديث الولاية ونسيوا سنة الله في الهداية حول دوائر الاصطفاء وأهل البيت. الإمام علي بدأ يفند حقهم النظريات الجديدة، لأنه أبو بكر داخل سقيفة بني ساعد احتج على مجموعة الأوس وقال: الأئمة من قريش، إحنا قرابة رسول الله. الإمام علي قال: ما دام احتجيت أنت بأنك من قرابة رسول الله، طيب أنت وأنت الشجرة، قلت لهم نحن شجرة رسول الله. قال: طيب أنا الثمرة، أنا أقرب، ما دام أحد معاييرك في أن تصل إلى تقوم مقام رسول الله، معيار القرابة، طيب أنا أقرب منكم لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، طيب انصفوا من نفسكم، أنتم اخترتوا هذا كمعيار. سمع الأنصار قالوا: إحنا أنصار رسول الله. قال: أنتم دارين أكثر من ناصر رسول الله. عمر قال: إحنا تشاورنا. قال الإمام علي: كيف تشاوروا وإحنا ما إحناش موجودين؟ فإن كنت بالشورى ملكت أمورهم فكيف بذلك والمشيرون غيبوا، وإن كنت بالقربى حكمت أمورهم فغيرك أولى بالنبي وأقرب. قلت شورى، لكنه ذا دخلت سكته في سكته وما دعيته. يعني هل الإمام علي أعظم رجل في الإسلام بعد رسول الله يغيب عن موضوع فيه شورى وما شورى؟ ها، ده أولا. ثانيا، هل السموه الإمام علي سلام الله عليه كل حقهم التنظيرات اللي ادوها هو الأجدر بها، يعني هو الأجدر بها. الإمام علي بعد ما قال أبو بكر والله احنا اخترنا، بعد ما قال عمر اخترنا أبو بكر وأنت رجال جيد وسنك صغير وكذا، الإمام علي قال للصحابي عمر، قال له: أحلب حلبا لك شطره، شدها له اليوم يردها لك غدا. يعني مثل ما نقول احنا بالبلدي وبهلي وبهلك، انت منت في وادي ابو بكر، انت في وادي تو، بهلي يرجع يبهلك ويرد لك هكذا الامام علي قال للصحابي ابي بكر: احلب حلبا لك شطره، شدها له اليوم يردها عليك غدا. رفض الامام علي البيعة، رفض الامام علي البيعة. وطبعا الشورى وما شورى، هذا الحديث نفسه ما جاء شورى في الموضوع، وما للشورى علاقة يا أخوة في قضية ولاية أمر الأمة، مسألة مرتبطة بالله. الشورى هذا حتى إلى الآن، يعني بتلاحظوا أن المستشار مهمته أن يعطي مشورته، يعني فلما قال الإمام علي بن عباس: لك أن تشير وعليك أن تطيع، لأن مسألة اختيار علام الهدى هذا مسألة إلهية، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. مش مسألة خاضعة للشورى، الشورى في القضايا التنفيذية مشاورات. حتى أيام النبي محمد صلوات الله عليه وسلم كان يمارس الشورى، لكن كيف؟ وشاورهم في الأمر، ها؟ شاورهم، خذ المشورة، لكن في الأخير هذا الشورى ما هيش أمر فرض على ولي الأمر، ها؟ يستشير الناس وبعدها يتخذ القرار المناسب. شوفوا كيف قال الله: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت أنت، ما هوش المجموع، فتوكل على الله، اتخذ القرار المناسب، استفيد من المشورة. إلى الآن بتلاحظ صفة المستشار في كل وزارة وفي كل منطقة، صفة المستشار يقدم المشورة، ومشورته ما هي إلزامية. والقائد الحكيم والمسؤول الحكيم هو من يستفيد من مشورة الآخرين. فالشورى ما لها علاقة أصلا بقضية من يلي أمر الأمة. وإن شاء الله نرجع نتحدث بتفصيل حول هذا الموضوع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم، أن يهدينا وإياكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: قرآنيون
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

وأعدت بين المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كيد الحسان.

التمجيد بطول التعبد والتعديد، لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك، ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء.

شهدك حين فطرت الخلق ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك.

حقيقات مذاهب التفكر، وتواضعت الملوك لهيبتك، وعنت الوجوه بذلة الاستكانة لعزتك، وانقاد كل شيء لعظمتك، واستسلم كل شيء لقدرتك، وخ

والعزيمة على الرشد والشكر على نعمك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك من خير كل ما تعلم، وأعوذ بك من شر كل ما تعلم، وأستغفرك من

وحسد كل حاسد وغدر كل غادر وكيد كل كائد وعداوة كل عدو وطعن كل طاعن وقدح كل قادح وحيل كل متحيل وشماتة كل شامت وكشح كل كاشح. اللهم بك أصون على الأعداء والقرناء وإياك أرجو ولاية الأحباء والأولياء والقرباء. فلك الحمد على ما لا أستطيع إحصاءه ولا تعديده من عوائد فضل

إياي وحسن صنيعك عندي وفضل منائحك لدي ونعمائك علي. أنت الذي أوسعت علي في الدنيا رزقا فضلتني على كثير من أهلها تفضيلا، فجعلت لي سمعا

عظمتك وقلبا يعتقد توحيدك. فإني لفضلك علي شاهد حامد شاكر، ولك نفسي شاكرة وبحقك علي شاهدة، وأشهد أنك حي قبل كل حي وحي بعد كل حي وحي بعد كل ميت، وحي لم ترث الحياة من حي ولم تقطع خير

وعدد ما وسعته رحمتك من جميع خلقك، وعدد ما أحاطت به قدرتك، وأضعاف ما تستوجبه من جميع خلقك. اللهم إني مقر بنعمتك علي، فتمم إحسانك إلي فيما بقي من عمري بأعظم وأتم وأكمل وأحسن مما أحسن.

لكثرة ما قد نشرت من العطايا عوائق البخل، ولا ينقص جودك التقصير في شكر نعمتك، ولا تنفد خزائنك مواهبك المتسعة.

وولدا صالحا وصاحبا موافقا، وسنا طويلا في الخير مشتغلا بالعبادة الخالصة، وشهادة مقبولة، وخلقا حسنا، وعملا صالحا متقبلا، وتوبة مقبولة، ودرجة رفيعة.

أحوالهم أنيسا من كل روعة وخوف وخشية ووحشة وغربة، وعصمني من كل هلكة، ونجني من كل برية وآفة وعاهة وغصة ومحنة وزلزلة وشدة وإهانة وذلة وغلبة وقلة وجوع وعطش وفقر وفاقة وضيق وفتنة ووباء وبلاء وغرق وحرق وبرق وسرق وحر وبرد ونهب وغي وضلال وضالة وهامة وزلل وخطايا وهم وغم ومسخ وخسف وقذف وخلة وعلة ومرض وجنون وجذام وبرص وفالج وباسور وسلس ونقص وهلكة وفضيحة وقبيح.

0: سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.
1: أيضا يأتي الوعيد في القرآن الكريم في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. حالة الاستهتار بالصلاة والغفلة عنها والتهاون بأمرها، وقد يفوت لدى البعض من المتهاونين وقتها في أكثر الأحيان، وبالذات بعض الصلوات. البعض مثلا يعتادون ويدبلون على التفريط في صلاة الفجر، فلا ينهض إلا في وسط النهار أو بعد طلوع الشمس، وتصبح لدى البعض حالة يستمر عليها، فهو أصبح معتادا لتضييع فريضة صلاة الفجر ومدمنا على ذلك. هذا أمر خطير للغاية، معناه أنك في مثل هذا الحال لم تعد من المؤمنين ولا في عداد المتقين، وأنك ترتكب جرما عظيما وتتحمل وزرا فظيعا ثقيلا، أمر خطير للغاية على الإنسان. في الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم.
0: وبالأسحار هم يستغفرون.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك، إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أملي؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتذ بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم.

وهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم.

فقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة

من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة.

عينه وصغر شأنه في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر

بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والجن والشياطين لسليمان، وسخرت لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمد الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم، حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله، بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كافها يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، وبحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله يا قريب يا سميع يا مجيب، يا سريع يا جبار يا منتقم يا قهار، يا شديد البطش يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها، ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدي مساقا إليها ومصادا فيها وأسيرا لديها. اللهم بحق كافها يا عين صاد، اكفنا هم العدا ولقهم الردى، واجعلهم لكل حبيب فدا، وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قلل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أوصل العذاب إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم، واسلبهم مدد الإمهال، وغل أيديهم، واشدد على قلوبهم، ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف. حمايتنا ووقايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا الله يا الله يا الله، يا من نسأله بفضله لفضله، نسألك العجل العجل العجل، إله الإجابة الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى. نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات أن تقبل منا ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت، فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله جد السير مسرعة في حل عقدتنا. يا غارة الله حل عقد ما ربطوا، وشتتي شمل أقوام بنا اختلطوا. الله أكبر سيف الله قاطعهم، وكلما علوا في أمرهم هبطوا. يا غارة الله عدت العادون وجاروا، ورجونا الله مجيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على نوح في العالمين. استجب لنا استجب لنا استجب لنا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أدخلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اجعلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أسكننا في حصنك الحصين. نحن في كنف الله، نحن في كنف رسول الله، نحن في كنف القرآن العظيم، نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا حشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أكتافنا نشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحول بيننا وبين ساعة السوء إذا حضرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دارت بنا سورا كما دارت بمدينة الرسول. سبحان من ألجم كل متمرد بقدرته وأحاط علمه بما في بره وبحره. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان الرجيم وكيده ومكائده، ومن الثقة بأمانيه ومواعيده وغروره ومصائده، وأن يطمع نفسه في إضلالنا عن طاعتك وامتهاننا بمعصيتك، أو أن يحسن عندنا ما حسن لنا، أو أن يثقل علينا ما كره إلينا. اللهم اخسأه عنا بعبادتك، واكبته بدؤبنا في محبتك، واجعل بيننا وبينه سترا لا يهتكه، وردما مصمتا لا يفتكه. اللهم صل على محمد وآله، واشغله عنا ببعض أعدائك، واعصمنا منه بحسن رعايتك، واكفنا خطره وولنا ظهره واقطع عنا أثره. اللهم صل على محمد وآله، وأمتعنا من الهدى بمثل ضلالته، وزودنا من التقوى ضد غوايته، واسلك بنا من التقى خلاف سبيله من الردى. اللهم لا تجعل له في قلوبنا مدخلا، ولا توطنن له فيما لدينا منزلا. اللهم وما سول لنا من باطل فعرفناه، وإذا عرفتناه فقناه، وبصرنا ما نكايده به، وألهمنا ما نعده له، وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون إليه، وأحسن بتوفيقك عوننا عليه. اللهم وأشرب قلوبنا إنكار عمله، والطف لنا في نقض حيله. اللهم صل على محمد وآله، وحول سلطانه عنا، واقطع رجاءه منا، وادرأه عن الولوع بنا. اللهم صل على محمد وآله، واجعل آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأهالينا وذوي أرحامنا وقراباتنا وجيراننا منه في حرز حارز، وحصن حافظ، وكهف مانع، وألبسهم منه جننا واقية، وأعطهم عليه أسلحة ماضية. اللهم واعم بذلك من شهد لك بالربوبية، وأخلص لك بالوحدانية، وعاداه لك بحقيقة العبودية، واستظهر بك عليه في معرفة العلوم الربانية. اللهم احلل ما عقد، وافتك ما رتق، وافسخ ما دبر، وثبطه إذا عزم، وانقض ما أبرم. اللهم واهزم جنده، وأبطل كيده، واهدم كهفه، وأرغم أنفه. اللهم اجعلنا في نظم أعدائه، واعزلنا عن عداد أوليائه. لا نطيع له إذا استهوانا، ولا نستجيب له إذا دعانا. نأمر بمناوأته من أطاع أمرنا، ونعظ عن متابعته من اتبع زجرنا. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأعذنا وأهالينا وإخواننا وجميع المؤمنين والمؤمنات مما استعذنا منه، وأجرنا مما استجرنا بك من خوفه، واسمع لنا ما دعونا به، وأعطنا ما أغفلناه، واحفظ لنا ما نسيناه، وصيرنا بذلك في درجات الصالحين ومراتب المؤمنين.

وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده.

قد كذبتم فسوف يكون لزاما. صدق الله.

تبنجه وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه.

0: نقول لكل أولئك الظالمين العملاء المجرمين، إنا نرى أن أقوى منكم لأن في إطار ولاية الله الأقوى والأكبر والأعظم الذي هو أقوى من كل من تتولونهم من الجبابرة والظالمين الذين هم تحت ظهره.
1: حي على خير الرجال، حي على خير.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المؤمنون الأكارم، أيها المجاهدون، سنبدأ اليوم بإذن الله تعالى برنامجنا اليومي باللياقة الصباحية والتمارين والحركات العسكرية والمسير العسكري بنشاط، بقوة، بعزيمة، بإرادة، نقدم فيها رسالة لأعداء الله سبحانه وتعالى أن هناك شعب يمني بالكامل موجود صاحي يعد نفسه بكل ما يستطيع من سلاح ومن قوة إيمانية ومن قوة بدنية ومن إعداد وتخطيط وانتباه وتمشيط في الشوارع لقطع أي مخطط يريد له العدو سواء في الداخل أو في الخارج. نحن نريهم بأسنا وقوتنا كما يريهم أبطالنا من الجيش واللجان الشعبية في الجبهات من قوة وعزيمة وإرادة، ويصدون الزحوفات تلو الزحوفات، ويواجهون الطائرات والإبرامز وكل أعتى أسلحة العدو الأمريكي والسعودي والصهيوني. فنحن هنا في الجبهة الداخلية نهتم بالاستقرار الأمني، نهتم بمتابعة الخلايا النائمة أو المتحركة، ليست نائمة إنما متحركة، لتخدم العدو هؤلاء المنافقون، وكذلك نعد أنفسنا ونكون جاهزين للتحرك للجبهات في أي وقت. فنتوكل على الله سبحانه وتعالى ونبدأ مسيرنا لهذا اليوم بعد أن استكملنا مع التمارين الرياضية، فعلى بركة الله. الكل تاريخ تاعد
1: فرد
0: شد. هناك ما زال ناس نائمون لا يشعرون مسؤولية، وليس عنده إحساس بما تمر به البلاد. نريد أن ينهض ليقوم بدوره. هناك عدوان يشمل الجميع. أقول استوري دور لليمين لليمين در يبان الخطوة بقوة، كذلك رفع الرأس للأمام، الصدر بارز للأمام والرقبة عمودية على الرأس. ارفع رأسك، أنت مجاهد في سبيل الله، عملنا كله لله سبحانه وتعالى، لا رياء لأحد ولا نريد من أحد لا جزاء ولا شكورا، إنما لله ودفاعا عن دين الله وفي سبيل الله. كذلك الذراع إلى الأمام وإلى الخلف أثناء المشي. نستشعر المسؤولية ونتوكع على الله. الخطوة المعتادة على الشمال عادة سل مول مول مول

0: فت يا عبد الله وانصر رسوله. نول نول نول نول بر بر برية
1: بر بر برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح بحرية
1: بح بح بحرية
0: والتشية السعودية
1: والتشية السعودية
0: والتشية الأمريكية
1: والتشية الأمريكية

Go, go!

0: أمريكا
1: يا أمريكا
0: صلى نفسك يا أمريكا.

حزام حزام فوز التنظيم تحت سجد مال

0: واحنا رجال السيد والله
1: واحنا رجال السيد والله
0: نتكتم على خط النور.

حول. كويس الحزن. صحي النائم.

Roll. Roll. Roll. Roll me. مال بي. مال بي. مد الذراع الأمام. أحسن. فك فك. Roll. Roll. Roll. Roll. Roll me. نار نار نار بطل امريكان على هذا الهند معنويات.

0: شد
1: بادي مون
0: احسن
1: بادي مون
2: الله اكبر
1: المغتربي كا المغتربي اللعنه عليك النصر
2: هيهات من
1: الله هيهات من الله هيهات من الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله
0: شمال يمين حد شمال يمين محاول

0: Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos!
1: القيام به يوميا في المديريات وفي الأحياء وفي المدن وكذلك في الشعاب وفي الجبال، الاستعداد للعدو، التمارين الصباحية، بناء الأجسام. نحن في مرحلة العدو يتربص بنا، لكن نحن نقول له نحن نعد لك ما أمرنا الله به أن نعد لك، نحن جاهزون لك بأسلحتنا وبأجسامنا وبعقولنا وبصحياننا المبكر وبقيامنا في الليل. نحن جاهزون في كل مكان، جاهزون لك في البر، جاهزون لك في البحر، جاهزون لك في الجو، في الصحراء، في الجبال، في كل مكان. الجبهة الداخلية التي أنتم جزء منها وتلقنون المنافقين فيها والأملاء والجبناء والمرجفين أشد تنكيل، كذلك إخوانكم من المجاهدين الذين ينكرون بالعدو في مواقع الجهاد، في كل مكان، في ميدي، في نهم، في الساحل، في جيزان، في نجران، في عسير، كذلك هم وفقهم الله لأنهم أعدوا ولأنهم استعدوا لهذا اليوم ولأنهم توكلوا على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو ناصرهم ووثقوا به. ولكن العدو ارتهن وتوكل على أمريكا وإسرائيل وعلى الشيطان الأكبر، ولكننا نقول الله أكبر من كل متكبر وظالم، ونحن متوكلين عليه. في هذه الأيام نحن لابد أن نستعد. زملاؤكم السابقون الذين كانوا متحركين وكانوا يعدون أنفسهم جسديا ونفسيا تحركوا إلى الجبهات، وأنتم هنا تستبدلون أماكنهم في الجبهة الداخلية، في المجالس، في المساجد، في الباصات، من يرجفون، من ما زالوا يتكلمون عن الأشياء التافهة، من ما زالوا يستمعون إلى قنوات العدوان وهم سماعون للكذب أكالون للسحت. يجب علينا إذا لم يفهموا أن نخرسهم، يجب علينا التواجد في كل الأحياء والحارات، تأمين الطرقات، تنظيم الطرقات، تأمين الشوارع، تأمين البيوت. ليس هناك أي عملية أو إفساد إلا وهي مرتبطة بأمريكا وإسرائيل. الله يقول عنهم يسعون في الأرض فسادا. ما نشاهده من بدء عمليات السرقة أو النهب أو الصدو أو أي تحرك، هذه من أعمالهم، ليست من أناس يريدون أن يأكلوا. الناس تحركوا جميعا، المؤسسات الاجتماعية تحركت وأعطت الناس كلهم من السلال الغذائية، لكن هؤلاء مرتبطون بأمريكا وإسرائيل ارتباطا مباشرا. يجب أن نعي وأن نسعى إلى أن يصل المجتمع بكله إلى وعي. معركتنا مع أمريكا وإسرائيل هي معركة وعي. إلى جانب معركة السلاح، لكن نقول لهم أنتم أمام شعب واعي، أمام شعب مستعين بالله، أمام شعب متوكل على الله سبحانه وتعالى. نحن لنا قدواتنا ولنا أعلامنا، علمنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي هو دائما يقول ويعمل، رجل قول وعمل، ونحن كذلك نكتدي به. لنا زعماؤنا ورؤساؤنا الذين نفتخر بهم كالشهيد الصماد الذي نزل من كرسي الرئاسة ومن منصب الرئاسة لم يقل أنا رئيس ويكفي أن أوجه الأوامر، بل تحرك بنفسه وبدمه وبروحه إلى الساحل الغربي فداء لأبناء الوطن، فداء لهذه القضية، فداء لأبناء الساحل. يجب أن لا تكون دماؤنا أغلى من دمه ولا جوارحنا أغلى من جوارحه. هذا هو قدوتنا، وهذا هو منهجنا، وهذا هو نموذجنا الذي نقدمه. يجب أن نكون كلنا الصماد، كلنا أحرارا كالصماد، كلنا دماء تثور كالصماد في كل المجالات. المسيرة يا إخوتي كمساد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إنها للعالمين، وها نحن نشاهد، وها نحن نرى بأم عيننا ونسمع بآذاننا سيد المقاومة وسد المنيع أمام إسرائيل يتحدث بكل فخر واعتزاز بأنه يتمنى أن يكون معنا ومع المجاهدين هنا في مواجهة هذا العدوان. إنه لفخر عظيم، لكن يجب علينا أن ننتبه، ألا ننزلق، ألا نتراجع. فالأمة كلها متحركة، وهذه هي مرحلة استبدال ومرحلة غربلة. يجب علينا أن نثبت، ويجب علينا أن نرتقي في إيماننا، وأن نرتقي في وعينا، وأن نرتقي كذلك في إعدادنا، أن نعد لهم ما استطعنا من أي شيء. والله سبحانه وتعالى يقول وأنفقوا مما رزقكم الله، مما رزقكم، ليس من المال فقط، حتى من الصحة. لدي صحة ولدي بدن ولدي ذكاء ولدي جسم علم، الله أمرني أن أنفق من هذا كله في مواجهة أعداء الله، في محاربة أعداء الله. الله رزقك أولادا، حركهم في سبيل الله، مما رزقناهم ينفقون. أنتم هنا تنالون من عدو الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجوركم وأن يثبت أقدامكم. ونكتفي بهذا لهذا اليوم، ونسأل الله النصر للمجاهدين والتأييد لهم، وأن يحفظ سيدنا وقائدنا وعلمنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأن يؤيد به الدين، وأن يجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين، وبذلك إلى الله وإلى رسوله متقربين. وكتب الله أجركم وأحسن الله إليكم وزاد الله الرجال من أمثالكم. الكل ستوري ستوت ستوت. أحسن الله عليكم، كتب الله أجركم، وإلى مزيد من العمل بإذن الله تعالى. ونشكر إذاعة سام إف إم كذلك التعاون معها باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رجال الله
3: حي على خير الرجال، حي

وقد ركز الأمريكي وقرن الشيطان السعودي بين اثنتين بين السلة والذلة. معنيون أن نقول بهتافنا وأن نثبت بأفعالنا ومواقفنا. هيهات منا الذلة.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
2: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
1: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
2: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
1: 555-555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
3: هنا سام.
4: تاريخ حي.
3: ثقافة مكتملة.
4: هنا سام.
3: حياة اجتماعية مرصودة.
4: سام الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
3: سام اف ام
4: إذاعتك أنت.
5: صيني قشر بنكهة. سام اف ام.
6: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وعلى الصالحين المجاهدين وأعلام الهدى وكل أولياء الله والنبي الخاتم. من إذاعة الحكمة اليمنية سام اف ام، صوت الجهاد والربيع المحمدي وأثير ثقافة القرآن، نحييكم سامعين الكرام ونرحب بكم إلى حلقة اليوم في سلسلة الحلقات الخاصة بسنوية ذكرى المولد النبوي الشريف. موضوعها الهجرة النبوية الشريفة. المستمعون الأعزاء، نرتشف قهوة الصباح من صيني القشر أو فنجان البن ونتكلم في موضوع الهجرة النبوية الشريفة، هذه المرحلة المفصلية والهامة في تاريخ العمل الرسالي لسيد المرسلين وخاتم النبيين محمد صلوات الله عليه وآله وسلم. وأهمية هذه المرحلة تتمثل في كونها الانطلاقة الكبرى لتأسيس دولة الإسلام ونشر الدعوة المحمدية لدين الإسلام الحنيف إلى العالمين. ونبدأ هنا يا إخوة الإيمان وأحبة الرسول العظم بالإشارة إلى الإرهاصات والمقدمات والتهيئة إن صح التعبير التي سبقت الهجرة النبوية الشريفة من مكة إلى المدينة المنورة. فقد كانت قريش قد واجهت حالة الإقبال على الإسلام بالاعتداء والتنكيل بكل من يسلم، خاصة المستضعفين الذين ليس لهم حماية أسرية أو قبلية أو من ليسوا من ذوي المكانة الاجتماعية التي توفر لهم الحماية، حيث تعرض الكثير ممن أسلموا للاضطهاد والظلم والجبروت الشديد، وعلى رأسهم أسرة آل ياسر اليمنية، ياسر والد عمار بن ياسر وأم عمار السمية، واستشهاد والد عمار وأمه كأول شهداء في الإسلام نتيجة التعذيب والتنكيل. وفي وسط هذه الأجواء المتوترة وكحل عاجل، ابتعث الرسول صلوات الله عليه وآله بعضا من ضعفاء المسلمين للهجرة إلى الحبشة، وأمير

0: كراش الرسول، وفشلت نواياهم الخبيثة. ورغم تحليه، ونقصد الرسول بالعزيمة والصبر وإرادة القوة الرسالية المحفوفة برعاية الله سبحانه وتعالى، إلا أنه كان لابد من البحث عن بديل لمكة بعد 13 عاما حسب الأخبار والسير والوضع في قريش، وصل معه إلى نهاية الطريق. فمن هو قابل ومهيئ للإيمان قد آمن، والكثير مستضعفون لا يجرؤون على إظهار إيمانهم لقول الله سبحانه وتعالى: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، أي ميؤوس من إيمانهم. ومن الأسباب والمبررات للعزم على ترك الرسول لمكة وفاة أبو طالب وزوجته الصديقة خديجة رضي الله عنها، واشتداد وتفاقم خصومة قريش له، حيث أصبحت حياته مهددة بالخطر كما أسلفنا، بمحاولة الغدر به في منامه وعدد من المحاولات الأخرى للقضاء عليه. وكما قال الله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. والآية: فتولى عنهم فما أنت بملوم. صدق الله العظيم الذي وجهه بالهجرة إلى المدينة المنورة يثرب، وهنا كان التحول التاريخي للعمل الرسالي المبارك.
1: الهجرة النبوية حدث عظيم على مستوى العالم بأسره، وكان اختيارها للتاريخ في الإسلام، للتاريخ الإسلامي، لما ترتب عليها من نتائج وما تحمله أيضا من دلالات مهمة. الهجرة النبوية كانت ميلادا لكيان الأمة الإسلامية، وكانت نقلة جديدة في تاريخ الإنسانية، وكانت بداية لمرحلة جديدة بفعل هذه الهجرة التي تأسس من خلالها الكيان الإسلامي العظيم. الهجرة تحمل دلالات مهمة فيما يتعلق بالنبي صلوات الله عليه وعلى آله وحركته لإقامة رسالة الله سبحانه وتعالى في الأرض، فيما يتعلق أيضا بالمجتمع المكي، فيما يتعلق أيضا بالكيان الإسلامي والأمة الإسلامية والدولة الإسلامية.
0: إخوتي أخواتي أبناء وبنات الهوية الإيمانية اليمانية، بدأت مرحلة العهد المدني بهجرة الرسول إلى المدينة بعد بيعة العقبة الأولى ثم الثانية، حيث كان رسولنا الأعظم صلوات الله عليه وآله قد ابتعث بعد الأولى الصحابي الجليل مصعب بن عمير رضوان الله عليه إلى المدينة، والذي سمي بأول سفير بالإسلام، فقد نشط فيها بتهيئة المناخ الاجتماعي لتصبح جاهزة لاستقبال الرسول والرسالة. وكان أسلافنا الأماجد الأنصار من الأوس والخزرج القبيلتان اليمنيتان هم الذخر القوي والفاعل لنصرة النبي الأكرم، فقد كانوا هم من استوطنوا وعمروا وسكنوا تلك البقعة جيلا بعد الجيل حتى جاء الوعد الإلهي وأتى خاتم الأنبياء، فهم الأنصار الذين استجابوا بكل رغبة، وكان انتماءهم للإسلام انتماء الإيمان الصادق وانتماء النصرة والجهاد ورفع راية الإسلام والإيواء للرسول صلوات الله عليه وآله. فكانوا، وكما قال عنهم رب العزة والجلال، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وهذا ما تجلى في المواخاة التي وجه الرسول بها بين المهاجرين والأنصار، وكما قال سبحانه عن تعنت قريش والكفار في مكة: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بكافرين. صدق الله العزيز العظيم المعز لدينه والمؤمنين الأبرار.

0: أحباب رسول الله والأوفياء له. وإذا كانت الهجرة النبوية الشريفة من مكة إلى المدينة قد مثلت الانطلاقة الحقيقية لتأسيس وبناء دولة الإسلام والدعوة المحمدية والجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمته، فلا بد لنا هنا من التأكيد والتذكير أن أهل يثرب الأوس والخزرج المهاجرين والأنصار قد حظيوا بشرف أن يكونوا هم الذين استبدلهم الله تعالى واختارهم بمشيئته لحمل هذه الرسالة بدلا عن قريش ومكة التي عصت وأبت وتمردت، ونقصد عيانها وأكابرها، وترك الرسول مكة رغم قداستها وأهميتها ووجود بيت الله الحرام فيها، والذهاب أو بالأصح هجرة الرسول إلى المدينة. فأول خطوات بناء هياكل الدعوة الرسالية كانت ببناء أول مسجد في الإسلام، مسجد قباء، الذي مثل جامعا للعبادة ومنبرا للدعوة واجتراح مفائلها ومكان التحرك لما يرسمه النبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه من خطط نشر الدعوة المباركة ومقارعة الكفار والمشركين والمنافقين كمرحلة تالية للمواخاة بين المهاجرين والأنصار وبين سائر المؤمنين، والتي تعتبر الوثيقة والعهد الذي نظم بها الوضع في تعايش سكان مدينة وتعزيز الروابط بينهم للالتفاف حول راية الإسلام والتعايش لبناء دولة الإسلام التي تبناها هنا. وهنا بدأت مرحلة جديدة تأسس فيها كيان الإسلام، ولهذا اختارها المولى تعالى للهجرة التي هي مرحلة ميلاد الأمة المحمدية وتأسيس دولة الإسلام. ثم تلتها مراحل الجهاد والصراع المسلح إنجاز التعبير مع قريش، فكان اعتبار الهجرة للتقويم الهجري الذي نتعامل به وإلى ما شاء الله الذي له عاقبة الأمور ناصر أوليائه والإسلام. في حلقة تالية نتناول جوانب أخرى من السيرة النبوية العطرة والتاريخ الإسلامي العريق المجيد، ونختم بالقول لبيك يا حبيبنا يا رسول الله، وقلوبنا تنطق وألسنتنا تلهج بالصلاة عليك وآلك الأطهار أوليائك الصالحين. الرحمة لشهدائنا باليمن وفلسطين ومحور المقاومة، والشفاء للجرحى والفرج للأسرى، وعون الله وتمكينه ونصره للمجاهدين الأبرار في سبيله في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. والعزة لله ورسوله والمؤمنين. يتجدد اللقاء في رحاب الربيع المحمدي وموضوع آخر. خاطركم مع الله.
1: صيني قشر بنكهة سام افتر.
2: صيني قشرة، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم.
3: يقول الحكيم اليماني: ما يجبر الفقر جابر غير البقر والزراعة، ولا جمالا تسافر تقبل بكل البضاعة، ولا مره من قبيلة فيها الورع والقناعة، تجي على وقت علاء والشب وقت المجاعة. أشل أشل أشل يا ثوري، قد أصحابي دروا حوزوا مالي وقالوا ما دروا. لا يلا اليوم، يلا اليوم.
2: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واسعد الله صباحكم كل المزارعين وكل المزارعات. ويا معين يا معين، الله يكون في عونكم. قال الشل يا ثوري قد أصحابي دروا وحوسوا مالي، وقالوا ما دروا الشل الشل يا رعية. أسعد الله صباح الجميع وارحبوا.

0: مع الحكيم اليماني.
1: حيا بكم جميعا يا كل المزارعين، يا كل المزارعات، يا كل المبكرين، يا كل الدارين، يا كل الداريات. الله يكون في عونكم. اللي بيشتغلوا ده الحين أنا بين أتخيلكم يا رعية وكل من بيشتغل عمله، الذي بيخفوا ويفكحوا ويحجنوا الآن في أب بكل مديرياته، من حزم العدي لا ظلمة لا حبيش لا جبلة لا كل المديرية أسته وغيرها. طبعا الرعية في أب ما شاء الله عليهم في كل الوديان هم حريصين على الذرة، وهذا عاد يميز أب، تميز أب عن باقي المحافظات. الصدق لا تقول إنه من حزن أب، لأنه بس بين بسرهم هكذا، حتى اللي قدم ما عدم ساكن في الريف أرضهم مؤجرة مشي صلب، اللي ما عدم ساكن في الريف أولي قد هاجروا إلى عواصم المحافظة أو إلى صنعاء ما لهم مقا مدري. هذا نبسرته بعيني في حبيش وفي معظم مديرياته، وهذا ميزة تميزوا بها أصحاب أب. شكرا لكم يا أصحاب أب، لأن أنتم لازلتم محترمين ثقافة الإنتاج، محترمين ثقافة إنتاجكم، والعصيد كما هي من الماء ما بشبرك منها ولا أطعم منها، أي نبرك لما أعصد وهرش من أرضي أو لا ما زيرتين جمع من حق الأمريكي والأسترالي والكندي، نصهن عمى وضمى ومرض. إذن هذه هي ثقافة الإنتاج الذي يجب أن نتمسك به. ومثل ما تحكينا عن أن الإنسان اليمني هو أساس، هو أول من استأنس المحاصيل الزراعية وخصوصا الحبوب، وانتقلنا واحد وواحدة من ثقافة الاستهلاك للبروتين الحيواني إلى البروتين النباتي، وأنتجنا وطورنا تركيب محصولية كبير قوي قوي بفضل الله وجهود المزارعين من الآباء والأجداد الذي أسسوا لنا. ما أقول لكم أمانة إن حياتهم ونظامها يدق المسمار، هذا للآباء والأجداد يدق المسمار صدق، يدير المورد من القطرة اللي بتنزل من السماء أطشها المطر، لا وما وصلها للسد، لو ما فعل القنوات الكبيرة والعملاقة، لو ما زرع المساحات الضخمة، لو ما بنى المدرجات، لو ما فعل، يعني ما هو علم كبير تعلموا واحد وواحد، بس مش تعلم نظري، كان علمهم عملي، وكان يشقى لو ما يفتضر ورجع يورث الشقة ذي يورث ليها الشقة السابرة منه لعياله، والعيال ورثوا للعيال السابرة السابرة، وضاكم ما تعب حقها الشقة ولي مشين سابرة ما عاد بيورثوهن. ويلخصوهن لنا في مثل أوقو، فعلى سبيل الأمثلة من تعز يقول إن السبول يطلع عليها شعر مثل الشوك يمنع الطيور من أكل ثماره، ومن تعز يقال في معلم الظل من زرع الغرب ما غلب، من زرع الغرب ما غلب. طبعا يقال في تعز السبولة اللي يطلع عليها شعر مثل الشوك هذه هي حماية ربانية، سبحان الله العظيم، بتقاوم الثمرة بتقاوم حتى الطير وبدمنع منها عم توصل لنا. ومن المحوت يقول يا هل علمي من سرك حلمي هذا دخن صلمي، يعني الصلم والظلم وطلوع الثور هذه كلها وطلوع النجمين والظلم الأول والظلم الآخر الظلم الثاني، يعني كل هذا النجوم مداري وعمليات زراعية. احنا هذا الأيام في ايش؟ في طلوع الثور، صح، والعمل قائم على قدم وساق، ويا مثل ما الظلم الأول قد فاق جميع المتالم. الله يكون في عونكم كل التالمين وكل التالمات، والعودة إلى ثقافتنا في عملياتنا الزراعية وإحيائها وخصوصا في المذاري، لأنه قال الحكيم اليماني الدهر كله متالم إلا الذرة ذي لها وقات، إلا الذرة ذي لها وقات. الآن يتلمون الناس شعير، ولكن الذي أكد عليها اليوم يتلموا شعير ويتلموا بر في المناطق الباردة، بس الذي أشتي أكد عليها اليوم أنه أيش اللي عايزر يتلم ويدري وما صيفش، الصيف ما هو عبارة عن شبار الأرض وكان مومته ويعمل لها كمة أو تكسير للعتال والقتال الترابية يكسرهم بالمحر أو بالمكم ويواضع على الأرض يواضع على بعالي يواضي وبعدها يدري. هذا لها أكثر من فائدة. أول ينفذها حتى الآن لو اليوم عي صيف وعي في نفس اليوم عي عي عي ذري ما بيش خلق ما بيش خلق أبدا لا بأس أنه يفعلها كذا عادي. لكن أنه يذري بدون صيف هذا هو الخلل نفسه، لأن الأرض بتجي فيها العتل لو ما يشكها وما صيفها العتل التأيك اللي ما تكها بتنزل جنب البذرة والريح تدخل سرعة البذرة ويطلع الزرع ضعيف ومدكلة واحد تطلع واحد تموه، يعني حيقع تباين حتى في الزراعة وعد خسروا. لكن لو صيفت وذريت بعدها حتى لو أنا بينتي عذاء لأنه ما بش عذر لك ما تصيف، لكن ما نفعل قد بين أقول لك صيف حتى اليوم وذر اليوم. هذا اللي يتكيسلون من الصيف لأنه الصيف ضروري جدا يساعد على حماية أو تجهيز مهد البذرة، المهد الذي عاد طرح فيها البذرة مش الجاهل حقنا بنوضع لها المولود المهد حقه والبقع الرطب والتافي والمهم نعتني به ولا يدخل الريح لا يجي للشانني لا يضرب الشيء. البذرة هي مثل الجاهل، جهزوا مهده واحسنوا صيفكم تحسن يحسن انتاجكم، الله يكون في عونكم. صح انه هذا يحتاج منكم جهد مكثف شويه لكن ما يمنع. وموسم المزرعه عاد معانا في فسحه لانه 12 نهار بدا من 15 الى تاريخ 27 واحنا في المذاري مذرة درو لا تقلقوا شيء. المهم انه ما تكلفتش عملك عمل لا تخسر، هذا ما اشي يتمسك به المزارع. اعانكم الله وما أقول الله يكتب أجركم ويعينكم، ولو بنثكر عليكم شوية في الحكوة لكنهم ضروريات يعني. هذا بالنسبة للمدرة. ونتوقف بعد ما نصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ملان قلوبنا، ونسأل الله أن ينير بها أبصارنا وعقولنا، وننتقل بعد فاصل قصير إلى فكرة التقويم الزراعي الحميري في اليمن. ونوفر أنتم

0: مع الحكيم اليماني.
1: حيا بكم، مرحبتو مرة ثانية وثالثة وعاشرة، عدد ما قحطتو من حبوب وذريتو من مذرة. الأخوة المزارعين، أخوات المزارعات، كل المستمعين والمتابعين والمهتمين ببرنامج الحكيم اليماني، لأنه تاريخ وتراث ومعارف تقليدية، حياة، هو حياة اليمني. نحن بنقول لكم عبر البرنامج هذا حياتنا، كيف احنا عايشين، تواريخنا، عملياتنا الزراعية، وبندخل فيها كذا احياء للمعارف التقليدية. ما قد بنضغطش قوي على المعارف التقليدية، لانه لشي نذكركم بها واحد وواحدة، من لو انتهى لكم كر واحدة عاد استغربوا وعاد اندهشوا وعاد اندهلوا. حياة بين الآباء والأجداد، وحضارة، أقوى حضارات الأرض هم اللي بنوها بمعارفهم في إدارة مواردهم. إذن يا مصلين على محمد وآله، اليوم أربعة إيش؟ ذو القياد. أربعة ذو القياد، الشهر الحميري. مرة الثالثة أربعة ذو القياد. رسخوها في عقول أبنائكم وفي أذهانكم. أما الشهر الرومي أو الأشهر السريانية، اليوم أربعة حزيران، الله يعينكم يا التهائم من الحر. والشهر الميلادي اليوم 17 ايش؟ يونيو. 17 يونيو يوافق في منزلة الشمس اليوم 13 الهجعة، وآخر يوم في هذا المنزلة اليوم 13 الهجعة، يوافق في الطالع فجرا، وهو آخر يوم أيضا في الدبران اليوم 13 ايش؟ الدبران. أما المعلم الزراعي فإحنا اليوم 9 روع الثور، طلوع الثور، بسروتي الريح اللي بتجي من الشرق ذيك الصباح، تذكركم مذري، ريح هذاك تذكر المذاري، نعم، وتذكر الخاف والحجين، تذكر كل العمليات الزراعية. اليوم 9 ايش؟ طلوع الثور. يوافق في المتوسط وقت العشاء اليوم 9 العواء. 9 ايش؟ العواء. والعواء خمس كواكب او خمس نجوم، اشبه باللام المقلوب، رقم 5 في الشمال، وخلفه 4 و3، ورقم 1 و2 جهة شرق، وبين كل واحد وآخر أكثر من متر، نستطيع مشاهدته بالعين المجردة إذا السماء صافية. بعد صلاة العشاء سعدت جدا بلقاءكم في هذه الحلقة، على أمل أن ألقاكم في حلقة الغد. نلقاكم على خير، واليمن دائما بخير. إلى اللقاء.
0: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، إذا تعرضت لأي محاولة ابتزاز فالإبلاغ الفوري هو طريقك الآمن. الأجهزة الأمنية هي الحصن الحامي لك، فلا تتردد في اللجوء إليها، بادر بالإبلاغ.
2: في الأرياف تقف الجمعيات التعاونية سداً أمام النزوع وبوابة لتنمية متوازنة بين الريف والحضر. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص.
3: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بتوفير بيانات التجارة الخارجية التي تساعد صناع القرار في الدولة على وضع الخطط الاقتصادية ومكافحة الإغراق والاحتكار. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
6: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
7: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
8: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
9: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
8: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
9: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
8: 555-555.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
10: سام اف ام، والعود أحمد.

0: سام اف ام الثامنة نصرا بتوقيت الثورة.
1: سام اف ام من صنعاء تقدم.
2: العدد الأخير.

السلام عليكم ورحمة الله، وهذه جولة سريعة على أهم وآخر الأنباء من العدد الأخير ليومنا هذا الأربعاء 2 محرم لعام 1448، 17 يونيو 2026، عبر إذاعة سام اف ام. البداية من واجهة صحيفة الثورة وما جاء فيها. هنأ الشعب اليمني والأمة الإسلامية بحلول العام الهجري الجديد، وأكد جهوزية اليمن لمواجهة أي تصعيد. قائد الثورة يدعو إلى إنهاء العدوان والحصار على بلدنا. إساءة المجرم الكافر ترامب لمكة المكرمة هي إساءة لكل المسلمين. باركوا لإيران وحزب الله ومحور المقاومة الانتصار التاريخي. ملايين اليمنيين ينددون بإساءة ترامب لمكة المكرمة. الرئيس المشاط يبارك للجمهورية الإسلامية الإيرانية الانتصار الكبير. بدء سريان الاتفاق المبدئي بين طهران وواشنطن عقب التوقيع الرسمي يوم الجمعة. عراقجي إعلان إنهاء الحرب يشمل جميع الجبهات. تصاعد الأزمات في المحافظات المحتلة والغضب الشعبي يتنامى. شهيدان فلسطينيان بقصف صهيوني في غزة. استشهاد 4 لبنانيين وإصابة آخرين باستهداف إسرائيلي. إلى موقع المسيرة وجاء فيه: حكومة التغيير والبناء تندد بإساءة المجرم ترامب المسيئة لمكة المكرمة. طوفان مليوني في صنعاء تنديدا بإساءة ترامب وتأكيدا على مواصلة الدفاع عن المقدسات. مسيرات غاضبة في الحديدة تنديدا بإساءة المجرم ترامب لمكة المكرمة. دفاعا عن مقدسات الأمة، الجوف تخرج في مسيرات حاشدة تنديدا بإساءة ترامب لمكة المكرمة. إب الخضراء تستنفر في عشرات الساحات دفاعاً عن مكة المكرمة والمقدسات، وتعلن الجاهزية لكل التطورات. حجة مسيرات حاشدة نصرة للمقدسات وتنديداً بإساءة المجرم ترامب لمكة المكرمة. أحرار الضالع يواكبون النفير اليمني بمسيرات حاشدة ويعلنون الجاهزية لتنفيذ خيارات السيد القائد. مسيرات جماهيرية حاشدة في المحويت نصرة للمقدسات الإسلامية وتنديدا بالإساءة إلى مكة المكرمة. مسيرات تعز ترفض إساءة ترامب لمكة المكرمة وتدعو الأمة لنبذ الخلافات السياسية المقيتة وتوحيد الموقف للدفاع عن المقدسات. قبائل مأرب تخرج في 13 ساحة نصرة للمقدسات وإعلانا للنفير العام بوجه الهجمات الصهيو-أمريكية. لاحج تردد بإساءة المجرم ترامب لمكة المكرمة وتؤكد وحدة الأمة لمواجهة المخططات الصهيونية. مسيرات حاشدة في عمران تنديدا بالإساءة لمكة المكرمة وتأكيدا على نصرة المقدسات الإسلامية. أبناء البيضاء يحتشدون في مسيرات جماهيرية تنديدا بإساءة ترامب لمكة ونصرة للمقدسات. مسيرات حاشدة في ريما تنديدا بجريمة إساءة المجرم ترامب للكعبة المشرفة. السيد القائد يدعو لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار على بلدنا ويؤكد جهوزية اليمن لمواجهة أي تصعيد يستهدف المنطقة. أبناء دمار يحتشدون في مسيرات غاضبة تنديدا بإساءة ترامب لمكة المكرمة. عضو المكتب السياسي لأنصار الله محمد الفرح: الشعب اليمني لن يبقى صامتا أمام الجوع والمعاناة وثرواته ليست غنيمة. الرئيس المشاط يهنئ بالعام الهجري الجديد ويبارك لإيران انتصارها الاستراتيجي ويجب على دول المنطقة استغلاله.
عطوان للمسيرة إيران والمحور أسقط الأهداف والمخططات الصهيونية أمريكية وفرنسا.

تصعيد صهيوني متواصل في غزة والضفة، شهداء ونصف منازل واعتداءات استيطانية جديدة. رفض عربي وإسلامي واسع لافتتاح ما يسمى أرض الصومال سفارة في القدس المحتلة. العدو الصهيوني يفرج عن أصغر أسير فلسطيني. سلطات العدو تجبر المرصد الأورومتوسطي على إغلاق مكتبه في غزة. ارتفاع حصيلة حرب الإبادة في غزة إلى 246 ألف شهيداً و286 شهيداً وجريحاً. حماس تدعو لموقف وطني موحد تجاه القضايا الفلسطينية. الشيخ نعيم قاسم يهنئ إيران بالنصر الكبير، دعمها للمقاومة اللبنانية مساندة دون مكاسب. طهران توجه تحذيرات حاسمة بعد خروقات العدو في لبنان، إذا استمرت الانتهاكات فانتظروا الرد. الرئيس المشاط يهنئ بالعام الهجري الجديد. 7 انتهاكات صهيونية في سوريا خلال 24 ساعة، منها 4 توغلات. أيضا على موقع المسيرة، في الشأن الدولي، العدو الصهيوني واصل استباحته لسوريا بتوغلات جديدة وإجراءات قمعية بحق المدنيين. مصادر خليجية تكشف زلزالا جيوسياسيا. الردع الإيراني يقود المزاج الإقليمي نحو طهران والنفور من واشنطن. إعلام عبري، طهران ربحت المعركة وإسرائيل خرجت خاسرة. إلى موقع الميادين وما جاء فيه. تقرير تقنيات الهاتف المحمول ستضيف 290 مليار دولار إلى اقتصاديات أفريقيا بحلول عام 2030. الصليب الأحمر وباء إيبولا في الكونغو لم يبلغ ذروته بعد وقد يستمر لمدة عام. لبنان 4 شهداء وعدد من الجرحى في اعتداءات إسرائيلية على قرى قضاء النبطية. بابا الفاتيكان يرحب بالتوصل إلى مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. بوصعب للميادين، قد تتشكل لجنة إقليمية لترتيب أمور لبنان ويجب التواصل بين بيروت وطهران. قادت مجموعة 7 يدعون إلى استجابة دولية منسقة لمواجهة تفشي إيبولا. يونيسف، جميع أطفال العالم تقريبا معرضون لمخاطر المناخ. السيسي يبحث مع قادة الاتحاد الأوروبي تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتطورات الإقليمية. مطالبات في الكونغرس الأمريكي بكشف إنفاق الاحتلال على الاستيطان بالضفة الغربية. استطلاع رأي، تراجع الليكود بزعامة نتنياهو وسط قلق من تفاهم واشنطن وطهران. ختاماً، بلومبيرغ تنشر بنود مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة. الصين، وقف النار ضروري لأمن مستدام وقانون الغاب يعود للظهور دولياً. ناقلات إيرانية تكسر الحصار الأمريكي على البلاد وتعبر محملة بالنفط. هذه كانت أبرز وأهم الأنباء الصادرة لهذا اليوم. نشكر لكم كرم وطيب المتابعة وكونوا بخير.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: السابع عشر من حزيران يونيو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025.
3: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، شن العدوان عدة غارات على جبل نقم في العاصمة، وشن 12 غارة استهدفت منطقة حصن المخير بشبام كوكبان، واستهدف آليات صيانة في الطرق التابعة للأشغال بمنطقة الطويلة، وشن 4 غارات على منطقة طلان وجزاع في مديرية حيدان، و7 على شرق منطقة الملاحيض في الظاهر، وغارة على منطقة الغور في مديرية غمر، وشن سلسلة غارات على عدة مناطق في محافظة الجوف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، شن العدوان 5 غارات على مناطق الجعملة وضحيان وفلة تسببت بتدمير منازل للمواطنين، وشن 3 استهدفت منزل ومسجد ومحل تجاري في مديرية منبه الحدودية، وشن 3 غارات على مزارع نسيم واستهدف جبل أبو النار بعدة غارات بحجة، وشن عدة غارات على معسكر الدفاع الجوي في جبل علا بتعز، وشن عدة غارات على معسكر أسامة بذمار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، استهدفت 4 مساجد في العاصمة بانفجار 4 سيارات مفخخة طالت كل من مسجد قطينة وجامع الحشحوش في الجراف وجامع الكبسي في حي الزراعة وجامع القبة وسط وغرب الأمانة، مستهدفا المصلين وقت صلاة المغرب، أسفرت عن استشهاد شخصين وإصابة 60 مواطن بجروح مختلفة، كما أدت إلى أضرار مادية في الأحياء والمباني والمحلات المجاورة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، أصيب 3 مواطنين في استهداف المرتزقة بقذائف المدفعية مسجد منيف بمديرية المتون في محافظة الجوف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، شن طيران العدوان الأمريكي السعودي أكثر من 20 غارة على مطار الحديدة الدولي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، شن طيران العدو 3 غارات على منطقة الصباحة في العاصمة، خلفت خسائر مادية كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن العدوان غارة على منطقة ضخية بمديرية مجز في صعدة، وشن 3 غارات على مديرية حرض بحجة، واستهدف بغارتين شبكتي الاتصالات بمديريتي ذيبين وبني سريم، وخلفت الغارات خسائر فادحة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، استشهدت فتاة برصاص قوى العدوان في قرية الحدادين بمديرية المسراخ في تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان 25 غارة على مناطق متفرقة من الجفرة وصلب بمديرية مجزر ونجد العتق بمديرية صرواح في مارب، وخلفت الغارات خسائر مادية كبيرة في منازل ومزارع المواطنين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، شن طيران العدوان غارتين على مديرية الظاهر فيما استشهد مواطنين 2 بنيران حرس العدو السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية في صعدة. وفي محافظة مارب شن العدوان 22 غارة على مناطق متفرقة من مديريتي صرواح ومدغل، وأدت الغارات لتضرر الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكب تحالف العدوان والمرتزقة 103 خرقا للهدنة الإنسانية والعسكرية، تضمنت ضربات جوية لطيران تجسس مسلح على محافظة تعز، وتم تسجيل خروق بقصف مدفعي وصاروخي وإطلاق النار من قوى العدوان على منازل ومزارع المواطنين ومواقع المجاهدين في عدة محافظات في خروق متواصلة لاتفاق الهدنة الإنسانية والعسكرية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، ارتكبت قوى العدوان 81 خرقا في الساحل الغربي، من بينها 5 هجمات للطيران الاستطلاع المقاتل وخروق بالقصف المدفعي، و65 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024، شن العدوان الأمريكي والبريطاني عدوان جوي بأربع غارات استهدفت جزيرة كمران، واستهدفت بست غارات أخرى مطار الحديدة الدولي في محاولة أمريكية فاشلة لإيقاف الموقف اليمني المساند لغزة. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016، قصفت القوة الصاروخية تجمعات المرتزقة في المنطقة العسكرية الثالثة بمأرب، وشوهدت سيارات الإسعاف تهرع إلى المنطقة التي تم قصف التجمع فيها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 لقي عدد كبير من مرتزقة العدو من الجيش السوداني المشارك في العدوان على اليمن مقتلهم بنيران الأبطال المجاهدين في صحراء ميدي الحدودية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تمكنت قوات خفر السواحل من القبض على زورق تابع للعدو يتبع قوات فرنسية حاولت التسلل في المياه اليمنية، كما أطلقت القوة الصاروخية صاروخ بدر واحد على معسكر مستحدث بجيزان أصاب هدفه وخلف خسائر كبرى، ولقي القيادي المرتزق حسين بوخمي أركان حرب ما يسمى اللواء الثاني تهامة مع عدد من مرافقيه مقتلهم في الساحل الغربي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تمكن الجيش واللجان الشعبية من كسر زحف مكثف للعدو في جبهة ناطع بالبيضاء، ونفذ المجاهدون عملية استدراج نوعية لقطع خط الإمداد على المرتزقة في جبهة الساحل وتدمير عدد كبير من المدرعات والآليات وسقوط قتلى وجرحى في صفوف العدو. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 قتل وجرح عسكريين سعوديين بقصف صاروخي على تجمعاتهم في الحسم خلف السديس بنجران، وقتل جندي بعملية قنص في الصوح قبالة نجران، ودمر الأبطال عربة بي ام بي للمرتزقة في جبهة نهم وقتل من فيها، كما دمروا آلية لهم وقتل من فيها في جبهة المهاشمة في الجوف، واستهدفت القوة الصاروخية بصاروخ زلزال 2 وصلية صواريخ كاتيوشا وعدة قذائف تجمعات العدو السعودي والمرتزقة قبالة منفذ علي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 تمكنت وحدات الأبطال المجاهدين من قتل 17 مرتزقا بعمليات قنص في ميدي، وسيطر الأبطال على مواقع عسكرية كان يتمركز فيها المرتزقة السعوديين قبالة السديس بنجران، أدت إلى السيطرة على 4 مواقع وقتل وجرح عدد كبير منهم واغتنام أسلحة متنوعة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ سلاح الجو المسير عمليات واسعة باتجاه مطار أبها جنوبي السعودية، وأكد الناطق باسم القوات المسلحة العميد سريع أن العمليات أصابت أهدافها بدقة وعطلت الملاحة في المطار، كما تصدى المجاهدون لزحف من 6 ألوية ومن 6 مسارات باتجاه مواقع الأبطال في صحراء الأجاشر، تمكنوا فيه من تدمير أكثر من 8 آليات وقتل وإصابة العشرات من قوات العدو بينهم 5 قادة كتائب خلال صد الزحف في الأجاشر. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 استهدفت القوة الصاروخية بثلاث صواريخ كاتيوشا تجمعات العدو في معسكر بلياليم في البقع بنجران، ما أسفر عن قتل وجرح العديد من السعوديين، وتمكنت وحدة الهندسة من تفجير عبوتين بمجموعة من المرتزقة في الحماد، ووحدة المدفعية ضاعفت من خسائرهم البشرية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 تمكن سلاح الجو المسير من تنفيذ عملية هجومية على مواقع عسكرية في مطار أبها الدولي بطائرتين قاصف توكي، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله. يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
0: سام اف ام وقفة إعلانية.
4: أخي المواطن، لا تكن صدى للشائعات والأخبار المضللة. تحقق قبل النشر، الكلمة الكاذبة خطر يهدد أمن الوطن. تأكد قبل أن تتفاعل.
5: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف الضريبة العامة على المبيعات، يجيز لك القانون الاعتراض على قرار تعديل إقرارك أو تقدير الضريبة من الإدارة الضريبية خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغك، وعلى الإدارة الضريبية أن تبت فيه خلال 30 يوما من تقديم اعتراضك. فإذا رفض الاعتراض أو لم يبت فيه، فلك حق اللجوء إلى لجنة الطعون المختصة خلال 30 يوما التالية لإعادة النظر في تقدير ربط الضريبة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80000 33 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
6: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
7: سبافون، أصالة وتواصل.
8: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.
9: نعم نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة
10: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
11: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
12: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
13: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
12: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
13: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
12: 555-555.
9: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
14: سام اف ام والعود أحمد.
0: هنا سام،
15: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
15: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
15: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
15: إذاعتك أنت.
14: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم
16: تغزو الغزاة الأرض وتدعي أمانيها،
17: لكن غزة ترمي العدا وابلا فتصليها.
16: حتما جيوش الجور تخافها فهي ترديها.
17: أما آن الأوان كي نسمع أذان القدس ونصلي فيها.
16: وحتى يأتي ذاك اليوم ستبقى حناجر الشرفاء تنادي يا قدس
17: يا قدس
16: وتحييها.
18: شعبنا إلى الجانب.
17: صباح الخير يا قدس،
16: صباح الخير يا قدس.

أسعد الله أوقاتكم بكل الخيرات مستمعينا الكرام، أيها الثابتون الصامدون الحاضرون دائما في كل ميدان وفي كل موقف، أنتم السند والمدد والعون لسماحة السيد القائد للمسيرة القرآنية لهذا المسار العظيم الجهادي الكبير الذي اختاره هذا الشعب اليمني العظيم الثابت والجاهد والمجاهد والحاضر في كل ميدان دائما وأبدا، وهو وكما هو معتاد منكم أيها الشعب الثابت العظيم الحاضرون في كل الساحات خروج عظيم يليق بعظمة هذا الشعب وبثبات هذا الشعب بحضوره في كل ميدان وفي كل جبهة. صباح الخير لكل من خرجوا في مسيرات الأمس نصرة لمكة المكرمة، وصباح الخير لكل المجاهدين في هذا الشعب العظيم.

نعم مستمعينا، هو طوفان مليوني في كافة اليمن تنديدا بالإساءة لهذا المجرم ترامب لمكة المكرمة لمقدساتنا الإسلامية العظيمة وعلى رأسها مكة المكرمة. هو خروج عظيم جهادي وحضور يليق بهذا الشعب العظيم. إذن تحية لكم مستمعينا الكرام، اليومنا هذا الثاني من محرم لسنة 1448، سنة جديدة وعام هجري جديد يطل علينا. نأمل من الله سبحانه وتعالى أن يكون عام الفرج والنصر والثبات والعون بإذن الله عز وجل. لقد كانت مكة بالأمس عنوان الصراع بين الحق والباطل، وما زالت اليوم عنوانا لوحدة الأمة وعزتها وقوتها. ونعم سنثأر جميعا، سنغضب جميعا لما قام به المجرم ترامب من إساءة لمكة المكرمة وذلك المكان الذي يعتبر من أقدس مقدسات المسلمين اليوم. ونحن نستذكر ذكرى الهجرة النبوية الشريفة، نستحضر معها معاني العزة والإباء والكرامة التي كان يجسدها النبي صلوات الله عليه وعلى آله وسلم هناك في ذلك العصر. وما خروج اليمنيين يوم الأمس احتفالا برأس السنة الهجرية وأيضا ثأرا لما قام به المجرم ترامب من إساءة لمكة المكرمة إلا خير دليل على أننا خير أنصار وخير أتباع للنبي

إذن نحييكم مستمعينا الكرام من إذاعتكم سام أف أم صوت الحكمة اليمنية، والتي سوف نكون فيها معكم اليوم في هذه الفترة الصباحية المفتوحة من صباح الخير يا قدس. إعدادا وتقديما خديجة النعمي ورحاب عبد الحفيظ، ومن الإخراج زلفى عبد الملك.

0: مستمعينا، بالأمس سمحت السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله توجه بأطيب التهاني والتبريكات إلى الشعب اليمني ومجاهديه المرابطين في كافة الجبهات وإلى الأمة الإسلامية كافة بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1448 للهجرة. توجه في بيانه بالأمس بمناسبة العام الهجري الجديد بالتهاني والتبريكات أيضا للجمهورية الإسلامية في إيران قيادة وشعبا بما تحقق لها من نصر عظيم في مواجهة طاغوت العصر المستكبر أمريكا وإسرائيل.
1: وأكد السيد القائد في هذه المناسبة على جهوزية اليمن المستمرة تجاه أي تصعيد أو تطورات في الوضع الراهن من جهة العدو الأمريكي والإسرائيلي يستهدف المنطقة أو يسعى للانفراد بغزة من جديد أو أي ساحة في محور الجهاد وبلدان المنطقة وشعوب أمتنا الإسلامية، داعيا الجميع للالتحاق بمحور الجهاد والمقاومة والخلاص من الارتهان والخضوع لأعداء الإسلام الذين لا يريدون للأمة الإسلامية كلها أي خير، كما أخبر الله عنهم في القرآن الكريم وأثبتته الحقائق والوقائع والمصادق اليومية من جهة الأعداء.
0: السيد القائد دعا إلى التعاون في بلدنا رسميا وشعبيا للتصدي للمخاطر والتحديات الناتجة عن الاستهداف العدائي الشامل من جهة الأعداء ضد شعبنا العزيز، ومن ذلك احتلالهم لمساحة كبيرة من البلد وسيطرتهم على الثروة الوطنية من نفط وغاز وانتهاكهم بكل أشكال الانتهاك لسيادة البلد واستقلاله وحصارهم وحربهم الاقتصادية الشاملة ضد شعبنا وتجيش التكفيريين والمرتزقة بهدف القتل والاستهداف لحياة مجتمعنا اليمني وكل أشكال المؤامرات العدائية التي يتحرك بها تحالف العدوان بإشراف أمريكي وتنفيذ سعودي عدواني ضد الشعب اليمني العزيز، وهذا ما يوجب تضافر الجهود بالاستعانة بالله تعالى والثقة به والتوكل عليه والسعي لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار حتى ينعم الشعب اليمني العزيز بكامل الاستقلال والحرية ويستفيد من ثرواته الوطنية ويعيش بكرامة وعزة وخلاص من التبعية ومن التدخل في شؤونه الداخلية وتتحقق له النهضة الكبرى على أساس من هويته الإيمانية.
1: إذن هي دعوة مهمة جدا دعانا لها السيد القائد وجاءت في الوقت المناسب واللحظة الحاسمة، هو موقف من السيد القائد أعلنه وصرحه ودعا إليه بأن نتعاون في هذا البلد رسميا وشعبيا للتصدي لكل المخاطر والتحديات الناتجة عن الاستهداف العدائي الشامل من جهة الأعداء ضد هذا الشعب، كما أكد ثبات موقف اليمن من أعداء الإسلام وأعداء المجتمع البشري وهم اليهود والنصارى وأعوانهم من أتباع حركتهم الصهيونية في الغرب الكافر، وفي المقدمة أمريكا وإسرائيل الذين يجاهرون بعدائهم الشديد والواضح للإسلام في إساءتهم المتكررة إلى القرآن والرسول صلوات الله عليه وعلى آله وسلم وإلى المقدسات الإسلامية، ومن ذلك إساءة المجرم ترامب إلى مكة المكرمة واستهداف المسلمين بكل الجرائم وفي كل المجالات، ويعملون على إبادتهم واحتلال أوطانهم وطمس هويتهم واستهداف مقدساتهم، ومن ذلك انتهاك حرمة المسجد الأقصى والسعي لتدميره. ولهذا يشدد السيد القائد أن المسؤولية التي تقع على عاتق المسلمين جميعا هي التصدي لطغيانهم والمواجهة لشرهم والتعاون على ذلك، ويؤكد على إخوتنا على أخوتنا الإسلامية في محور الجهاد والمقاومة ومبدأ وحدة الساحات.
0: السيد القائد دعا إلى السعي الجاد لتحقيق النهضة الإسلامية والأخذ بأسباب القوة والبناء للنموذج الحضاري الإسلامي الذي يتحرك على أساس التمسك بالقرآن الكريم والاقتداء برسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم واستلهام الدروس من نهضة الإسلام الكبرى، واعتبر بداية العام هي محطة مهمة في الانطلاق العملية المحسوبة بحساب المسؤولية والمدروسة في إطار الأولويات الموزونة بميزان الحكمة، وهي تلفت نظرنا جميعا تجاه أهمية الوقت وقيمة الزمن وفرصة العمر التي ينبغي استثمارها بشكل صحيح يليق بالإنسان المسلم ومهامه العظيمة ومسؤولياته المقدسة.
1: وأشار القائد إلى أن شعبنا اليمني المسلم العزيز يمن الحكمة والإيمان كما في الحديث النبوي الشريف، لجدير لمواصلة حمل راية الإسلام ومواجهة جاهلية العصر الظلامية المستكبرة التي تحمل رايتها أمريكا وإسرائيل ويتحرك بها اليهود والصهيونية العالمية التي افتضحت بجرائمها في فلسطين وعدوانها على أمتنا الإسلامية في لبنان وإيران واليمن وغيرها، وانتشرت أخبار قبائحها العظيمة والفظيعة في وثائق اليهود جيفري إبستن وغيرها، وأثبت الواقع مصادق ما كشفه الله في القرآن الكريم عن سوءهم وشرهم وإجرامهم وطغيانهم وحتمية الصراع معهم وعدوانيتهم وحقدهم على المسلمين وخطورتهم على المجتمعات البشرية، وفي نفس الوقت المسؤولية المقدسة للمسلمين في التصدي لشرهم وظلمهم ودرء فسادهم.
0: وأوضح أنه من واجب المسلمين التأسي والاقتداء برسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله واستلهام الدروس من نهضته المباركة الكبرى وكيف واجه كل قوى الطاغوت بكل إمكاناتها. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وكيف كانت نتيجة ذلك التحرك للرسول والمسلمين من عزة ونصر وتمكين؟

0: بالأمس كان هنالك طوفان مليوني في اليمن كافة، تنديدا بإساءة ترامب وتأكيدا على مواصلة الدفاع عن المقدسات الإسلامية، حيث تم تأكيد على حضور الشعب اليمني أو تأكيدا على حضور الشعب اليمني المتواصل للذود عن المقدسات وصدارة اليمن لمعركة الوعي في مواجهة المؤامرات الصهيونية الأمريكية التي تستهدف الأمة ودينها. شهدت العاصمة صنعاء والمحافظات عصر أمس مسيرات مليونية تنديدا بإساءة المجرم ترامب لمكة المكرمة وتكرار الاستهداف الأمريكي للمقدسات الإسلامية.
1: وفي المسيرة المليونية تقاطر مئات الآلاف من مديريات أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء إلى ميدان السبعين لينسجوا لوحة غضب في وجه المجرم ترامب، رافعين أغلفة المصحف الشريف على رؤوسهم وواضعين تحت أقدامهم صورا ساخرة للرئيس الأمريكي المهزوم. كما رفعت الحشود المتوافدة صور الكعبة المشرفة وأعلام محور الجهاد والمقاومة وشعارات الصرخة في وجه المستكبرين وصور شهداء القادة، وزأر الأحرار بهتافات صاخبة قالوا فيها لمن العزة، قل لله ولمن سار بنهج الله.
0: وفي خضم المسيرة استنكر المشاركون حالة الصمت الدولي والعربي المطبق إزاء هذه الانتهاكات، داعين أحرار الأمة الإسلامية إلى تحرك جاد ومسؤول لحماية مقدساتها وفي مقدمتها المسجد الأقصى والحرمين الشريفين والقرآن الكريم والرسول الأعظم محمد صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، وجددوا التفويض للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي لاتخاذ خيارات الردع الشاملة ضد الأعداء معلنين الجاهزية لكل التطورات. وصدر عن المسيرة بيان تلاه مفتي محافظة تعز السيد العلامة علوي سهل بن عقيل، استهله بقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال البيان: باسم الشعب اليمني خرجنا اليوم في مسيرات مليونية استجابة لله سبحانه وتعالى وجهادا في سبيله وابتغاء مرضاته، وغضبا ونصرة لمقدساتنا الإسلامية التي تصر الصهيونية العالمية المجرمة بأدواتها القذرة على استهدافها والإساءة إليها بشكل مستمر وممنهج، والتي كان آخرها ما أقدم عليه المجرم الصهيوني الكافر ترامب من إساءة لمكة المكرمة.
1: ونوه البيان إلى أن تلك الإساءات هي ما يدفع بنا في بلد الحكمة والإيمان إلى الخروج لرفضها وإعلان موقف واضح من أعداء الله ومعاداتهم وجهادهم في كل ميادين الجهاد والمواجهة، معتبرا تخاذل الأمة وصمته الرسمي والشعبي هو من أهم الأسباب التي شجعت الأعداء الكفار على الاستمرار في هذه الممارسات الإجرامية الفظيعة والخطيرة.
2: استخدام لغة الطغيان، لغة الطغيان، التهديد بالجحيم، الجحيم لك أنت يا ترامب الكافر الظالم الطاغية، الجحيم لك أنت، أنت الآن قد بلغت من الكبر عتيا، طاعن في السن على مقربة من الرحيل من هذه الدنيا، الموت سيأتيك رغما عنك ونهايتك المحتومة، وبعد الدنيا آخرة، والجحيم لك أنت وأمثالك من الطغاة والظالمين والمجرمين والمستكبرين.
3: سام FM وقفة إعلانية. سرطان القولون خطير، ولهذا السرطان العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة، وأبرز هذه العوامل الإصابة بالأمراض المعوية الالتهابية المزمنة كالتهاب القولون التقرحي ومرض كراون، وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون، تناول الأغذية عالية الدهون وعدم تناول الأغذية الغنية بالألياف، السمنة المفرطة، التدخين بكافة أنواعه. أخي المواطن، أختي المواطنة، إن تجنب هذه العوامل يعد وقاية لك من الإصابة بسرطان القولون، فاحرص على صحته.
4: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
3: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
5: الجمعيات التعاونية صوت المستهلك وصورة المنتج المحلي في أسواق العالم. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
6: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بدور وطني مهم في الحفاظ على أمن واستقرار البلد عبر منع دخول السلع التي تهدد أمن واقتصاد الوطن وتضر بحياة المواطنين. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
7: ملك التوفير من يوم كان صغير يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير، كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير، استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
8: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
7: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
9: سبافون، أصالة وتواصل.
10: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة، فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
11: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
12: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
13: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
14: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
15: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه
14: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
15: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
14: 555-555.
11: معا نصنع فخر اليمن
16: ونبيض وجه الأمة.
17: سام FM عدنا.

رحمة الله لودي جماهيرنا وأبناء شعبنا أننا اليوم في فلسطين نقاتل إلى جانبكم جنب

0: وبما أننا في ذكرى الهجرة النبوية في رأس السنة الهجرية في رأس سنة هجرية جديدة، كل عام وأنتم بألف خير. هذا ما سنغوص في عمقه وإياكم مع ضيفنا المتواجد معنا في الأستوديو، الكاتب والباحث الأستاذ أمين المتوكل. حياكم الله.
1: أهلا وسهلا، حياكم الله،
0: وكل عام وأنتم بألف خير بمناسبة العام الهجري الجديد.
1: وأنتم بألف خير إن شاء الله جميعا.
0: نعم عزائنا المستمعين، ننوه لحضراتكم بأن خط الرسائل مفتوح لكم لإرسال ما يجول في خواطركم عن هذه المناسبة أو ما تودون طرحه والاستفسار عن ذلك لضيفنا الأستاذ أمين المتوكل. تفضلوا برسائلكم على الرقم 27-991-991.
2: إذن أستاذ أمين، بالأمس القريب ولنبدأ من ما قام به المجرم الصهيوني ترامب من حملة إساءة بحق المكة المكرمة، وهذا اعتداء على أقدس بقاع الأرض ومصدر النور الذي انطلقت منه رسالة الإسلام. مع حلول ذكرى الهجرة النبوية الشريفة، نستحضر كيف واجه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم قوى الكبر والاستعلاء التي حاولت إطفاء نور الله ومحاصرة دعوته في مكة. فكانت الهجرة محطة تحول، صنعة النصر والتمكين. فإذا كانت مكة قد تعرضت بالأمس لمؤامرات قريش وتتعرض اليوم لإساءات مستكبري العصر، فما الدروس التي تقدمها لنا الهجرة النبوية في كيفية مواجهة حملات الاستهداف والتطاول على مقدسات الأمة؟
1: أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. وأيضا من خلال هذا المنبر وهذه الإذاعة الطيبة، توجه بالتهاني والتبريكات لسيد القائد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، ولكل أحرار هذه الأمة. وأيضا هو موصول بشكل خاص إلى طاقم إذاعة سام اف ام وإلى جمهور ومتابعين الإذاعة.
0: شكرا لكم.
1: طبعا نحن نتحدث عن سلاح خطير من الأسلحة التي لابد أن نتأملها، أن نتأمله لأنه سلاح في الأول والأخير، وهو سلاح السخرية. يعني عندما الآن نتحدث عن عدة أسلحة موجودة في الساحة، أو نحن نريد أن نوصف المعارك القائمة في الساحة اليوم، فبالتأكيد بتكون هناك معارك واضحة المعالم كالمعارك العسكرية، نعرف أين حدودها، نعرف مقوماتها، عواملها، متى تبدأ، متى تنتهي، أي أنها قابلة للقياس، معروف أن هذه معركة. لكن هناك معركة قد تندرج تحت مفهوم الحرب الناعمة، وهي معركة السخرية. لا نستهين بهذه المعركة نهائيا، لأن لها آثار وتداعيات مع تقادم الزمن. لذلك عندما نقرأ في القرآن الكريم أنه هذا السلاح كان حاضر لدى الأقوام الأخرى، أي نبي كان موجود في قومه يدعو قومه إلى الخير والصلاح، كان من ضمن الأسلحة التي يستخدمها الطرف الآخر هو سلاح السخرية، لما له من أثر في قلوب الأتباع. يعني نشوفها كثير من الآيات في القرآن الكريم، والله سبحانه وتعالى جعل مثل هذا السلاح أو مثل هذا الإجراء الذي يتخذه الكثير من باب السخرية، جعله عبارة عن مشكلة كبيرة، حتى أنه تحدث أنه من يقوم بهذا السخرية مقامه النار. يعني الله سبحانه وتعالى يقول، بيتكلم عن مجرمين موجودين في جهنم، قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. إيش كان الطرف الآخر؟ ما قالش فقتلتموهم أو حاصرتموهم مثلا، أو أنكم جوعتموهم واتخذتوا إجراءات حصار مثلا اقتصادي، ضرب عسكري، ما إليك. قال فاتخذتموهم سخرية حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. الآن الله بتكلم مع من؟ مع مجرمين موجودين في جهنم، انه عملكم الاساسي اللي سويته وما تستحقوه من خلود العذاب هو استهزاءكم وسخريتكم بهؤلاء المؤمنين وبأنبياء الله. ليش؟ لأن سلاح السخرية مش سلاح بسيط، هو سلاح مؤثر في الساحة، يؤثر. لذلك الله سبحانه وتعالى يحكي في كثير من الآيات في القرآن الكريم أنه كان هناك أقوام يعني هكذا ديدنهم، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. الله بيتكلم عن هذا السلاح في القرآن الكريم لأن له أثره. فنتكلم مثلا كثير من الآيات، مثلا نوح عليه السلام عندما كان يصنع السفينة في البر كان يمر من عنده ناس ويسخروا منه، إنه مسألة فعلا أنه سفينة وسط بر ما يسوي فيها. لكن إيماننا بالأنبياء والمتغيرات التي ستحدث على أيديهم والمعاجز يجعل الإنسان يثبت. فأمام سلاح السخرية هناك سلاح الثبات والوعي. الآن ترامب مثلا هو يستهدف الكعبة المشرفة، يريد أن ينال منها بطريقة قد تكون أشبه بالدبلوماسية، ولكنه في الأخير يريد أن يعرض لها أو أن ينال منها، لأن هذا ديدنهم. وكما هو معروف أنه في فترة من الفترات كان موجود رجل اسمه جلداستون، هذا كان وزير الخارجية الأمريكي البريطاني، هذا وقف أمام الملأ ربما أمام الكومنولث أو في بريطانيا زمان هذا، وقال لن نستطيع أن ننال من المسلمين إلا إذا استهدفنا ثلاثة أشياء: صلاة الجمعة، تخيلوا هذا اللي الناس بيستهتروا فيها، هذا اللي بنشوف شباب بيمشي للصلاة والسجادة على كتفه علشان يصلي في آخر الصف علشان يفحط. ثانيا القرآن الكريم، شو أن بيشوف مكان من الخطر. ثالثا إذا استهدفنا الحج، الآن بيشوف الحج عبارة عن إشكالية. فلذلك مثل هذه الرموز ماش يستهدفوها يعني يمزقوا القرآن مثلا، وإن كان بيمزقوه، أو صلاة الجمعة أنه يغلقوا الجوامع ولا شيء، إفراغ المحتوى هذا نوع من الاستهداف.
0: صحيح.
1: السخرية نوع من الاستهداف، لأنه الأشياء المقدسة لي. الله سبحانه وتعالى بيتكلم عندما تكلم عن شعائر الحج وما إليه، قال ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. بمعنى الإنسان الذي يعظم شعائر الله هذا له أثر في تقوى القلوب. بمعنى أن الإنسان الذي يستهتر بشعائر الله هذا يعطيه الله في قلوبه الرين، هذا إنسان يبخس بنفسه، يبقى قلبه قاسي. شوفوا كيف العلاقة. فهم عندما يستهدفوا هذا المقدسات، المقابل أمام هذا الشيء تقوى القلب، أنه أنت عندما تقدس الكعبة ما هم بيقولوا أن احنا بنستهدف الكعبة، هؤلاء الأغبياء الحمقى من آل سعود. عندما نطلق صاروخ في الرياض يقول الكعبة وهذا الشيء، طيب أنتوا احنا حريصين على الكعبة، أنتوا خادم الحرمين الشريفين، به جيوش بتسموها جيوش الكعبة، يلا شوفوا ردوا على هذا الرجل معته. ما يقدروش لأنه ولي نعمتهم.
2: بالعكس صاروا اجتمعوا معها أمس.
1: نعم ولي نعمتهم، حتى لو يسب النبي أمامهم ما يضحكوا، هذا ديدنهم. فلذلك فعلا يعني إحنا عندما نتحدث عن سلاح السخرية، هذا سلاح قامت به قريش ضد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في كثير من المواقف يسخرون، سخروا من أتباعه. هذا بلال عاد إحنا عتقناه بالأمس، دحين قده ما شاء الله من المؤمنين. هذا كذا مورس ضغط نفسي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سلاح السخرية في مكة المكرمة. والآن يراد لهذا السلاح أن يعود مرة أخرى تحت مسميات أخرى. فلذلك هذه المعركة لن تنتهي. بالمقابل لن تؤثر معركة السخرية على أي إنسان إلا عندما يمتلك القليل من الوعي. أما الإنسان الواعي يدرس موقعه، يعرف موقعه، موقعية عدوه، ماذا يريد عدوه. وإلا الإنسان الذي يستهدف عقيدتي يتفضل إلى طاولة الحوار والمناقشة. ما عندك؟ هل عندك مثلا رؤية، فكر؟ هل تريد أن تثير مثلا نقاشات فكرية، أم أنك تشي تدخلنا في أجواء مثلا العبث والله ولا شيء، توهنا من هنا لهنا؟ أنشدينا اللي عنده شيء يشتي، عنده إشكالي على ديننا على إسلامنا، يتقدم. إحنا أصحاب الحوار، إحنا عندنا حجتنا الحمد لله. أما أنك تجي تأتي في سلاح السخرية، هذا ضعف منك. أنا أدرك هذا الشيء. يعني إحنا شفنا في لعله في أيام الغدير الذي مضى، عندما عجز الطرف الآخر أن يتناول الغدير من طريقة علمية، وشاف أن كل شيء مش في صالحه من جهة علمية، جعل حقها الأدوات الرخيصة يتجهون في ماذا؟ في السخرية من الإمام علي عليه السلام. ما هم بيقولوا عن صحابة وما أصحابة، بدأهم يسخروا من الإمام.
0: نعم.
1: السبب مش مع في أيديهم شيء،
0: ما بش حجة،
1: يتجهوا إلى السخرية. فلذلك مثل هذا السلاح، الحمد لله كنا أكثر الناس يقظة أمام هذه المخططات أو سلاح السخرية. ففي الوقت الذي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكة وأهله ثابتين ثبات الرواسي، لا يبالون، وكان لهم مواقف ثابتة، النبي قال والله لوضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الدين ما تركته حتى يظهر الله وأترك دونه. نحن هكذا بالأمس هكذا تكلمنا، أنه مهما كنت حاضر في صلاح السخرية وأصبحت تبعد الإنسان عن محتواه الديني وعن الروحية الدينية، أصبحنا نحن حاضرين في الساحة كسلاح ردع أمام هذا السلاح وسلاح السخرية.
2: الغريب أنه ما يعني في الأمة الإسلامية والعربية ما لقيناش هذيك المواقف التي نقدر عليها نقول، نقدر نقول أنه موقف، باستثناء المواقف التي خرجت في اليمن، يعني في كل في الساحات اليمنية فقط.
1: مؤسف، لأنه الإنسان إذا أصيب في دينه، يعني مثل ما قرأنا في ملزمة استشهاد الإمام علي للشهيد القائد، تكلم عن هذا الموضوع بأجمل ما يكون، أنه أمير المؤمنين يقول أنه سوف يستهدفك أشكال آخرين في كذا كذا مثلا. كان الإمام علي همه في سلامة من ديني، يا رسول الله سيسلم ديني مش مشكلة، أنا مش مشكلة. الناس الآن فليذهب ديني إلى الجحيم، ما لي دخل. إذا جعت أو نقص علي شيء أنا ممكن أخرج الظاهر. شوفوا كيف الإنسان يرى نفسه، بس من أجل ديني ما لي دخل في هذا الشيء. دجنت الشعوب عبر الحرب الناعمة أن الإنسان ماذا يرى إلى دينه آخر الأشياء، شيء في الهامش. أما الأشياء الخاصة فيني تكون هي المتقدمة. الآن يا ريت لا عاد الدين ولا عاد الأشياء، من باع دينه بيكون رخيص حتى في ذاته، بس من يتحرك من أجل دينه ينمو في ذاته. وهذا كان موقفنا بالأمس الحمد لله.
0: أستاذ أمين، مع بداية كل عام هجري جديد تبرز الحاجة إلى ما يشبه الميزانية العمومية للروح إن صح التعبير، كيف يمكن للفرد المعاصر أن يحول هذه المناسبة من مجرد ذكرى تقويمية إلى محطة جرد وجودي، يعني إنجاز التعبير، يحاسب فيها نفسه على سيرة حياته وما قدمه لذاته فكريا ومهنيا وعلى كافة الجوانب؟
1: تقصد يعني في بداية السنة بيكون ولا كيف؟ عظيم جدا. طبعا في مقولة للإمام علي ولعله تطرقنا إليها هنا في الاستوديو، وهي مهمة جدا، احنا تكلمنا ربما ان احنا نخليها أيقونة في حياتنا، وهو قوله: من تساوى يومه فهو مغبون. وفي رواية يعني تتبعها: ومن كان أمسه أفضل من يومه فهو ملعون. شوف المأساة وين. من ضمن أدعية الإمام زين العابدين في أدعية الأيام يقول: واجعل غدي وما بعده أفضل من ساعتي ويومي. ليش؟ عندما نتكلم عن عالم الحيوان مثلا، الكبش بيبقى كبش من يوم ما خلقه الله، ما قد شوفنا شيء من الأيام الكباش، فعلًا نقابة أو جمعية وقال إحنا ضد الذبح وضد الاستهداف وضد الكذا، أو على الأقل إحنا ضد ذبح الإناث مننا، خلوا نسواننا عندنا وإحنا سات. ما زال الكبش نفس الكبش، الدجاجة نفس الدجاجة. قد شوفنا إنه في دجاج طورين وأصبحن يطيرين ولا شيء ولا هذا الحاجة، أو أن النملة أصبحت كذا. حيوانات اليوم هي حيوانات ما قبل 5000 سنة، حركة نمطية. أما إنسان قبل 5000 سنة 500 سنة وإنسان اليوم، لأن الله أعطاه من المقومات ومن العوامل ومن الركائز ومن الخصائص، أصبح العالم اليوم متطور بشكل كبير جدا. والسبب هو ما وهب الله هذا الإنسان من مدركات ومن خيالات ومن عقل ومن تفكير، أبدع في هذه الحياة. لو قيل لي مثلا قبل 100 سنة أو 150 سنة مثلا، وأنا كنت فرضا في تلك الأيام، سيأتي يوم من الأيام تكلم أخوك أو صاحبك في زجاجة، تكلمه مثلا في مكة في العراق، تشوفه في زجاجة وتكلمه، قل هذا يا أما سحر يا أما جن يا أما حاجة غريبة
2: مستحيلة
1: مستحيلة. منين هذا؟ يعني أنت بتكلم عن شيء خيالي؟ أو تكلمني أني أسير من هنا إلى مكة في ساعة إلا ربع؟ ما هو، ما هو يعيش لني وأنا مسير من هنا شهور مثلا إلى مكة. مع تطور العلم شفنا الحمد لله عبر السكايب عبر الكذا قد نتكلم أشخاص بالعالم كله ونشوفهم. الله وهب هذا الإنسان هذه المقومات هذه الخصائص حتى يعمر الأرض هذه ويعمر نفسه. فالإنسان عندما يتأمل ما وهبه الله من مقومات من أشياء، يدرك هذه النعمة العظيمة في حياته. عندما يدرك هذه النعمة العظيمة في حياته يعرف كيف يستخدمها. احنا مليئين بالطاقات، مليئين بالانطلاقات، بالعزم، بالإرادة، بيجعل الإنسان إنسان عظيم. لكن مشكلتنا ايش؟ نخاف من الهجرة، نخاف من احنا نتغير، في نوع من الخوف انه هذا شيء مجهول. قد ربما نحن نعيش في إطار راحة، في إطار شيء معين، هذا يجعلنا نخاف أن احنا نكون في هذا الجانب. وإلا لا يخاف الإنسان، ينطلق في حياته. بدل ما أجلس في يومي أحوس مثل جمل المعصرة، أكون شجاع. المسألة تحتاج إلى شجاعة، أن أنقد ذاتي وأنقد مسار حياتي وأقارن أين كنت وأين هذا الشيء. يكون الإنسان شجاع. يعني في رواية يعني عن أهل البيت عليهم السلام، إنه من ليس منا من لم يحاسب نفسه كل يوم. أي حين قد وقفنا وجلسنا مع أنفسنا نفعل الجرد على الأقل يومي، اليوم كنت شو أسوي كذا، ليش ما سويت كذا، ما هو المانع، ليش كذا ليش كذا، اليوم مثلا ضيعت وقتي في كذا كذا، كان المفروض أني أبدله في كذا وكذا. فالمشكلة أنه لا نعرف فداحة المصيبة اللي احنا عايشين فيها.
2: وهنا السؤال، يعني الهجرة صعبة ولكنها في واقعنا في حياتنا مطلوبة من المنظور العملي، لماذا يتهيب الإنسان مغادرة منطقة الراحة مثل ما قلت التي اعتاد عليها، حتى وإن كانت يعني بيئته نفسها محبطة نوعا ما؟ وكيف يمكن لنا أن نزرع في أنفسنا في ذواتنا شجاعة النبوية على للإقدام على ألم البدايات، ربما لبدايات جديدة أفضل؟
1: أحسنتم. يقال أنه أصعب الخطوات هي الخطوة الأولى، أصعب الخطوات. فلذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما كان في مكة، مكة المكرمة، ولعله إحنا قد خذتنا التجارب في أماكن عشنا فيها شبابنا، أيامنا الجميلة، ذكرياتنا الطيبة،
2: زمن الجميل
1: جدا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم عاش في مكة بين أظهر أهل مكة، أصحابه، أصدقائه، أعمامه مثلا، سمي بالصادق الأمين. علاقته مع الأرض كانت علاقة قوية جدا، مع مكة، مع تلالها، جبالها، مع وديانها. عندما يعني الأيام تقاتبت به، تزوج خديجة عليه السلام، عاش معها، هناك ذكريات موجودة في مكة، جاءت النبوة، البعثة، كذا و و و المفروض أن تكون الحاضنة الكبيرة للإسلام هي مكة المكرمة، ولكن هكذا الأقدار، ضيق عليه و و هنا لابد من خطوة جريئة، الذهاب إلى المجهول. ما أعرف قصة البيعة، عندما جو ناس من المدينة بايعوا رسول الله وأنه كذا كذا، بس في الأول والأخير هو ذاهب إلى مجهول، لا يعرف ما هي يثرب ومن في يثرب، بس هم جو بايعوه وشاف أنه المسألة قد هو لابد أن يكون هناك. وهذا هذا الدرس، عندما خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني ولعله رأى مكة من أحد الجبال، مهما كان الإنسان له ذكرياته، خديجة هانا، أبو طالب هانا، أصحابه كان هانا، ياسر كان هانا، سمية كانت هنا، ذكريات جميلة جدا في يعني 50 سنة هو عايش أحلى ذكريات في مكة، وبيشوف يعني قال ما أطيبك وأطيب ريحك وما أعظمك وأعظم حرمتك لولا أن قومي يخرجوني منك. يحب مكة، متعلق بمكة، ولكن نجاحك يا رسول الله في المجهول، يذهب إلى مدينة ما أدري ما هي. صحيح أنه كانت له علاقة، يعني يقال أنه عبد الله أبو النبي كان مدفون في المدينة، وهذا بحث آخر، ولكن أنت الآن قادم على شيء لا تعرفه، مجتمع لا تعرف من هو، لكن الهجرة هذا المليئة بالألم، المليئة بالمصاعب، قد تكون المليئة بالدموع والآهات والقهر، كان لابد منها من أجل أن يبقى الإسلام عزيزا وكبيرا. يعني شوفوا المسألة،
0: التضحية
1: هو تضحية، لكن المسألة أنه في حياتنا إحنا الشخصية نشي نتغير، نشي نكون في الأفضل، نشي نكون الأكمل الأجمل، أشي أكون متميز في كذا، أما في دراستي في عملي في وهذا الشيء أحب أن أكون متميز، بس الانطلاقة من منطقة الراحة كما عبرتم إلى هذا المجهول مليء بالخوف، يحتاج إلى تضحية. يعني ربما وراء الوصول إلى النجاح 1000 دمعة، مش بسيط،
2: وهذا في واقعنا احنا، يعني مثلا خاصة يعني مثلا في الريف، نكمل مثلا دراسة الثانوية، شيء انطلق الى دراسة الجامعية، شيء اتميز في دراسة الجامعية، ما بش امكانية في الريف انه في معي مدرسة، بيحتاج صحيح. واحد انه يصير للمدينة، فيعني على واقع نحن بنسقط هذا الموضوع.
1: احسنتم، حتى في الواقع الطبيعي، يعني مش شرط اني اهاجر من مكان الى مكان، ان اهاجر من شخصية الى شخصية اخرى، ان اهاجر من انسان الى انسان اخر، ولو حتى وانا وسط بيتي، يعني يكون هناك تغيير. يعني مثلا هناك رواية أنه كان في شخص اسمه بشر أو بشر بن الحارث، هذا كان الرجل كان يعني والعياذ بالله كان بيته مليء بالراقصات والغناء والأشياء هذه. فمرة من الأيام الإمام موسى الكاظم عليه السلام مشى من ذلك الدار ورأى جارية يعني بتنذق القاذورات والقمامة، قال من صاحب هذا الدار؟ قال صاحب الدار هذا سيدي بشر. قال هل هو حر أم عبد؟ قالت بل حر. قال صدقتي، لو كان عبدا لخاف من مولاه وذهب. الكلمة أثرت في هذا المرأة ودخلت رأسا إلى هذا الرجل، قالت رأيت رجل فيه سيماء الصالحين، النور يعج منه، واوا وقال لي هذا الكلمة. الكلمة هذه هدته، أمر بإخراج كل من كان في البيت، ويلا وأين هو هذا الرجل؟ قد مشى من هنا، لحق به وهو حافي إلى أن وصل إليه، وأنه خلاص هذه نقطة تحول، أشتي كذا، هل الله يتوب علي؟ وقال يتوب الله عليك إذا تبت. تغيرت حياته من تلك اللحظة 180 درجة، تخيلوا. وقال ما دام ان الله تاب علي وانا حافي سابقى حافي طول حياتي. شوفوا لحظات التغير الانسان. الحر بن يزيد الرياحي واحنا قادمين على عاشوراء. هذا الرجل هو من جعجع بالامام الحسين وذهب به الى كربلاء. وكان سبب بس في اللحظات الاخيره تخيلوا بقى مرتعدا. يعني وسأله واحد من اصحابه قال ما لك اشوفك خايف؟ والله لو سألوني من أشجع أهل الكوفة لما عادوتك. ما لك خايف من شيء؟ قال لي والله خايف وخير نفسي بين النار والجنة ولن أختار غير الجنة بدلا. وينضلق لعند الإمام الحسين يتوب أمام يديه وقاتل مع الإمام الحسين. هجرة خانة
2: توفيق،
1: لكن هي هجرة من واقع إلى واقع. مش قصد انه النبي هاجر من مثلا من مكه المدينه اسير هاجر لي من صنعاء على عمران ولا اسير لا حج ولا مش القصد هكذا. قد يكون بقائي هنا افضل، قد يكون هنا افضل، ولكن اهاجر من الجميل الى الاجمل، من المهم الى الاهم. فالهجره مهما كانت مليئه بالمصاعب هكذا حياتنا، النجاحات في حياتنا مليئه بالمصاعب. ما يجيش واحد يقول اشتي اكون ناجح وانسان مؤثر وانسان كذا وانسان وا وا وا وأنا ما مش عندي فلسفة التضحية. لا يستطيع. في ألم، في تعب، في تضحية بالوقت، الوقت اللي كنت جست تخزن فيه مع أصحابك، هذا الشيء تضحي بأصحابك وجلساتك مع أصحابك، جلساتك في الحارة وفي الشارع، جلساتك في التلفزيون تفرج لي كذا كذا أمام التلفون جلس تلعب لي لعبة. حياتك اللي اعتدت عليها تتركها تحتاج تضحية من أجل أنك توصل إلى النجاح. وهذا مفهوم الهجرة في حياتنا. يعني الإنسان عندما يصبر نفسه أمام مثل هذه التضحيات لا ينتظر أن النفس من نفسها تغير ولا شيء، هو من يكحم نفسه فلاقتحام العقبة، يكون هناك إكحام من النفس من أجل أن تتغير. إذا كان هناك درس مهم من دروس الهجرة هو هذا، أن النبي غادر مكة وهو يحبها إلى المجهول، لكن الله سبحانه وتعالى أراد له أن يكون هذا المجهول هو الخير له.
0: نعم.
1: وحتى في حياتنا النفسية لا نخاف من التغيرات التي تحصل.
0: صحيح.
1: يعني نحن نقرأ في دعاء الافتتاح ولعل الذي أبطى عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. بعض الأحيان بتجي تغيرات في حياتنا قد تسلبنا ما احنا عايشين فيه وما تعودنا عليه، فظن أن الله سبحانه وتعالى هانا محط خذلان، هيخذلنا من ايش هيحصل. حياتك ستكون اجمل ربما من ان تتخلى عن اشياء وان الله يجعلك بعيد عن اشياء انت متعلق فيها، لتاتي الى جانب انت متخوف منه وتهرب منه، لكن حياتك ونجاتك وتطورك وانطلاقتك من هذا الجانب اللي انت تخاف منه.
0: نعم.
1: هذا من اهم دروس الهجره.
0: نعم. مكة كانت أحب البلاد إلى قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك هاجرها عندما أغلقت أبواب التطور في وجه رسالته. متى يصبح التخلي عن المألوف والمنشأ سواء كانت بيئة أو حتى وظيفة أو علاقة واجبا رساليا لإنقاذ شغف الإنسان وإبداعه؟
1: أحسنتم. مثل ما ذكرنا أنه بتكون عند الإنسان مواطن و مواقع مشكلته ان الانسان يشتي يقيم الحياه على فكره. يعني ربما انا تكلمت لكم انه من اهم العلاجات النفسيه انه الانسان يعمل لله سبحانه وتعالى لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، هذا يريح الانسان في الجانب النفسي.
0: نعم.
1: من العلاج الآخر اللي أسميه أنا أقول في شيء أنا والإنسان التزم فيهن ربما كثير من مشاكل حياته النفسية تختفي. الشيء الآخر هو قول الله تعالى وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. هذه مهمة في حياتنا. أنا أقيم الواقع من حولي كما أريد، أقول إن نجاحي هو في هنا أو في بقائي في هذا الوظيفة مثلا أو بقائي في هذه الحارة مثلا أو بقائي في هذا الشيء. أنا عندي تقييم، والمشكلة أن هذا التقييم منخلي ثابت ما عم نحسبش أن الله سبحانه وتعالى قد يريد شيء آخر. مثلا نجاحي أو بقائي ببقاء أولادي عندي مش إيش يصير ولا يساهم، إشتيهم عندي جالسين هنا مثلاً، بس ظروف إنه خرجوا من عندي، يقول والله حياتي خربت، والله كذا والله كذا. يعني نبي الله يوسف عليه السلام نبي من أنبياء الله، ما وصل إلى تلك المرحلة العظيمة وأصبح ملك مصر إلا بعد ما مر بمراحل من يقرأها يقول إنه نهاية الحياة.
0: صحيح.
1: نبي يرمى في السجن، يرمى في البئر، يبيعوه بثمن بخس، تخيلوا، ويصير خادم، تحصل مشكلته مع زليخة ويتبهذل، يدخل السجن. يعني من بلاء إلى بلاء. يعني إحنا لو عشنا هذا الحياة، أنا أقول لكم ربما عن نضجر وعن يقرح الفيوز،
0: ممكن نوقف عند أول مطب،
1: يقرح الفيوز خلاص، أرحم الرحمن ببهذل به، لأن إيماننا ضعيف. لكن الله جعل مثل هذه الأشياء ممهدة لأن يكون ملك مصر، وأن يكون حتى فوق أولئك الذين ظلموا. فالإنسان من ضمن مفاهيم أو أساليب الحجرة أو مفاهيم الحجرة أنه ولعل الذي أبطى عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور، أنه في أشياء أنا أريدها ورأيت أن النجاح والخير فيها، لكن الله بعلمه، يعني من يقرأ مثلا دعاء الاستخارة للإمام زين العابدين في صحيفة السجادة يدرك هذا الكلام، أنه في أشياء يا رب أنت تشتيها لي أنا أكرهها، فاجعلني بما معناه أني أحب الأشياء التي كنت أكرهها لأنك أنت الذي اخترت لي هذا الشيء. فكم من الأشخاص اللي بيعيشوا مأساة وتعب ويا الله والدنيا تغلقت في وجهه، لأن تقييمه في نجاحه تقييم شخصي، نسى أن الله قد يريد له الخير في مكان آخر. سلم أمرك لله واتجه في حياتك، هذا النوع أيضا من أنواع الحجرة.
2: إذن في زمن يتدفق فيها الوقت بغزارة وسط مشتتات التكنولوجيا منصات التواصل الاجتماعي، كيف نلتمس من الهجرة النبوية منهجا عمليا لإدارة الوقت باعتباره رأس المال الوحيد الذي لا يقبل الاسترداد أبدا؟
1: أما بالنسبة للحديث عن الوقت، نتحدث عن الهجرة وعن بداية العام الجديد. طبعا لما نقرأ في القرآن الكريم أنه بعض الناس عندما يتوفاه الله يقول رب يرجعوا لعلي أعمل صالحا فيما تركت. لما تتغلق صحف أعمالنا قد إحنا في عالم آخر غير عالم الدنيا، ندرك قيمة الوقت آنذاك، ونشوف أن الدقيقة والثانية ممكن أن تفعل فارق في حياتنا، مش بسيطة للأمانة. هناك رواية يعني أحفظ مضمونها أنا، أنه يعني وقت الإنسان سيكون يوم القيامة عبارة عن صناديق، الصندوق الذي يفتحه وهو فارغ يتحسر حسرة شديدة جدا. يعني مثلا أنا قد ربما يفوتني شيء في حياتي قد أتعوض، يعني ربما فاتتني العافية هنا مثلا أتعوض ربما فيما بعد، ربما يفوتني كذا قد أتعوض منه، إلا الوقت. في حياة الإنسان إذا ذهب لا يتعوض. يعني لما يشوف الإنسان فعلا، يعني ربما ونحن ربما في ليالي القدر، لما نجي نحي ليالي القدر نشوف أنه هناك أعمال صالحة نقوم فيها في 5 ساعات، نقول ما شاء الله والبركة، بركة عجيبة. في باقي الأيام بتمر 6 ساعات من حدارين أين. الإنسان ممكن أن ينجز في ساعة ما لا ينجزه في أوقات أخرى.
0: صحيح.
1: هذا مهم يعني عندما ندرس الوقت، وهذا هو رأس مال الإنسان. الإنسان يشوف أنه عمره أن بيصير أن بيجي، الله سبحانه وتعالى سوف يسأل عن عمر هذا الإنسان. أن تطرح وقتك، نعيش شيء اسمه استثمار الوقت. أولا ندرك نعمة الوقت، هذا النعمة. يعني أنا أتذكر أنه كان في ربما أحد العلماء، هذا نشوف بعض الناس يقول لك أنه ما عندي وقت، ما نش فارغ، إلا عندك وقت. أحد العلماء يقول أنه من لا سطل أو باردي حجار، حجار من له هذا. فقال لحق الطلاب قال به مجال نطرح حاجة هنا. قالوا قد الباردي ملاء ما عبش يعني قدوا للرأس حجر. قال ما مش مجال. قالوا ما فيش مجال. قام سكب رمل. قال فيه مجال. تقولوا ما مش مجال فيه مجال. قام سكب رمل امتلأ. تخيلوا الرمل تغلغل في الحجر نفسها بقي كل شيء. قال الآن في مجال. قالوا ما الحين لا خلاص يعني الرمل سد كل الفراغات. قام سكب ماء. قال أنتم بتظنوا حياتكم هكذا لكن هناك أشياء ما بتنتبهوش لها. يعني تخيلوا أنا أتكلم يعني أذكر أني قرأت في بعض ما يقرأ في كلمة للشهيدة السيدة علي الخامنائي رضوان الله عليه أعطى كلمة جميلة إلى الشباب عجبتني أنا. قال أتممت 8 مجلدات. قرأت 8 مجلدات أتممتهن أثناء صعودي في الباص عندما كنت أذهب من البيت إلى حيث ما كنت أدرس. يعني وقت أنا طالع في الباص وقت ما أنا راجعي هذا الوقت هذا يسموها الشوارد من الوقت اللي بجلس الإنسان مضنن عند الطاقة يبصر المرور ويبصر الخاطي والجاي. قال استغليت هذا الوقت فقرأت 8 مجلدات. تخيلوا كيف أنه إنسان الشوارد من الوقت يهتم مثل هذه الأشياء. إحنا بننبز التلفون بعد المغرب لا قبل هذا الشيء ويسأل واحد نفسه ما هو الذي جنيته ما هو سويته كيف استثمرت هذا الوقت. فعلا إن المسألة فيها حسرة. يعني الله سبحانه وتعالى عندما يحكي في القرآن ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يعني والله لو قدر للموتى يتكلموا في قبورهم أنه أعطوني 5 دقائق من وقتكم في الدنيا. هذا 5 دقائق شفعل فيها أشياء عظيمة جدا. الخمس دقائق أنتوا بتصير منكم هباء وهدر ما أنتوا دل أن بتصير. أنا اشتي أنا دحين في البرزخ أنا عرفت قيمة الحياة عرفت قيمة الوقت عرفت أن في الدقيقة هذه ممكن أسوي فيها أشياء عظيمة جدا. عرفت كذا خلاص أنا الآن حانب حنبة كبيرة. لو قدمت ملء الأرض ذهب ما عبش معي فايدة. أنتوا عندكم الوقت والوقت اللي إحنا بنعيشه بس ما نجي نقول عاد العداد شغال. الإنسان عندما يموت خلاص الله بتكلم في القرآن إن لو أنفقوا ملء الأرض ذهبا. الله بيقول لك في الدنيا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا إنه اتقوا النار ولو
2: بشق تمرة
1: مش بتمرة كاملة. لما تدي تمرة لشخص ربما لا يتعدى الموضوع ولا 10 ثواني فعل شيء عظيم. فذلك عدم إدراكنا يعني مشكلة الإنسان ما هي إنه لا يعرف قيمة الأشياء حقيقة الأشياء. يعني واحد خرج لعند أبوه ساعة قديمة قال يابا هذه ساعة من حق جدي أو قديمة أسير أبيعها. قال سير أبيعها. سر للسوق حق الساعات قال وش تبيع هذه. قالوا هذه ما خردة هذه أصلا ما حد عايشتريها. عندما ذهب لعند أبوه قال يا أبا ما حد عايشتريها. قال سير المتحف. سر المتحف باعها مبلغ كبير جدا. كيف يا أبا؟ قال بهنس ما قدروش هذه الساعة بس في المتحف عرفوا قيمتها. احنا في حياتنا ما بنعرف قيمة الوقت هذا لا بعد أنه غادر هذه الدنيا. ربما ساعة مع الله سبحانه وتعالى قد تغير حياتنا إلى النهاية. مثل في شهر رمضان الله النبي بتكلم أنه تعرضوا للنفحات إن ربكم في أيام دهركم للنفحات فتعرضوا لها. ربما بتجي لحظة في حياة الإنسان تغيره 180 درجة وكثير منا من عاش مثل هذه الأشياء. فالله الله بالاهتمام بالوقت. وعندما نتكلم عن الاهتمام بالوقت الله الله بتخطيط حياتنا. يعني لا ننام إلا وقد معانا جدول اليوم الثاني. هذا مشكلة كبيرة. هذا الشيء لا هجره أيضا. الإنسان يهاجر أقدر أقول من حياة العشوائية في حياته إلى حياة التنظيم.
2: نعود أنفسنا على هذا الحد.
1: أنا أذكر مرة أني كنت مع أحد العلماء هنا في اليمن ومن العلماء الشباب طبعا ما شاء الله. قلت له إيش تجي نجلس جمعة معنا موضوع عشان نتكلم فيه. قال لحظة خرج حق النوتة أشوف متى أنا فاضي. قلت لحظة خل دوني نوتك هذه ما فيها مجدولة من الساعة كذا إلى الساعة كذا معي كذا من الساعة كذا إلى الساعة كذا. ما وقتها كله خير.
0: نعم.
1: ما وقتها كله خير. شوف أن معي والله معي 3 ساعات في يوم كذا كذا كدوس على الحجز حق القاعات معي كذا كذا وأشياء مهمة مش أشياء حي الله. ما شاء الله ما أحلى الإنسان عندما يكون فاهم مخطط لحياته ما علي أن أنبغي أن يسوي غدا ما هو كذا. سنفعل نفسه جدول أنه مثلا في بعد شهر أكون حافظ كذا كذا آية أقرأ كذا كذا هذا الشيء يبدأ يخطط لحياته. إحنا بنهرب من التخطيط لأنه بنشوف أنه إلزام بيلزمنا بيهتك راحتنا ما شيش أحد يهتك راحتنا. نهاجر من الآن ونبدأ نخطط كلنا دفتر يومي وأهداف نتعلم رسم فن رسم الأهداف. ما هو هدفي في الأسبوع القادم؟ ما الذي أريد أن أكون في الأسبوع القادم؟ أبدأ من الآن أفعل خطة 1 2 3 4 نكون شجعان ونهاجر إلى هذا الساحة.
0: اليوم الكثير من الشباب يغوص في المعاصي وربما لسنين طويلة يعني حتى مات الله في قلبه والعياذ بالله قلبه أصبح مثقل كثيرا بالمعاصي تعلقه بالمعصية بالشهوة أصبحت أكبر من أي شيء آخر يعني حتى إذا جينا حتى إذا مر عليه موقف أو قد تكون هكذا رسالة إلهية خلاص يعني ما عاد بتأثر فيه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. ما قولكم في ذلك؟
1: أحسنتم فعلا يعني خاصة في تحديات الحياة هذه اللي موجودة ومنعيشها. الدنيا ما عادش ساعة زمان قد احنا منعيش آلاف المؤثرات في اليوم وهذه بتعطينا رسائل وإيحاءات غير مباشرة بتأثر فينا في انطباعاتنا. مثلا عندما نتكلمنا الإنسان يبقى أمام النت من ريلز إلى ريلز ويقلب ساعة ساعتين ما هو دري أو ما هو أول فيديو شافه. هذا بتعطي الإنسان رسائل الواقع اللي هو معاش والثقافة اللي هي قائمة تعطي الإنسان أيضا رسائل. عدم قيام أهل الدين للأسف الشديد بواجبهم في مواجهة الحرب الناعمة وفي ملء الساحة أيضا في نفس الوقت هذه عامل مؤثر. عدم وجود أولئك الأشخاص الذين مثلا يعطون التفاؤل والأمل في حياة الإنسان.
0: صحيح.
1: يعني أنا عندما أشوف إنسان غارق في غيه في معاصي بدل ما أشوف ما هي مشكلته النفسية هذا ربما وصل إلى مرحلة قد هو يائس ولا يعلم. قد يكون يائس من رحمة الله قد يكون مثلا يائس من إن الله يكون معه. هذا اليأس بيجي الشيطان يولده بيخليه يكون سادر في الغي أكثر.
0: نعم.
1: وعليها أن أجي أوقفه أنه أخذ بيده أنه من أيش أنت خايف؟ هل أنت خايف من أن الله يغفر لك؟ يقول لك خلاص أنا هذا المدبر. من قال؟ الحياة عادي أمامك ودي له أمثال يا بسمه أن الله سبحانه وتعالى بيقول لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا في آية هذه في سورة الزمر من أجمل الآيات هذه لا تقنطوا من رحمة الله. لا أتذكرها يعني الذاكرة اللحظية بتغيب عني. فأكون إنسان بجانبه ألامس مشاكله. كثير من الناس بحاجة إلى كلمة طيبة بحاجة إلى احتواء. لا نجيش وهذه رسالة أي إنسان بعيد عن الله لا نجيش نحقره أو نقول هذا الإنسان ما منش فايدة لأن الله قد هداني وقدني إنسان جيد أبدأ أحقر فلان وفلان وفلان وهذا إنسان سيء ولا دي كلمات من هذا الكلمات اللي أقول هذا سرسري مثلا هذا الشيء لا.
0: وإذا ما بسروا هذا الشخص البعيد عن الله مثلا صلى أو تصدق أو شيء يسخروا منه ويقولوا تابت قريش يبدأوا يسخروا منه.
2: أقل كلمة هكذا
1: تابت قريش يعني الله سبحانه يقول يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فلذلك نحن لابد أن نكون قريبين من هؤلاء نبينهم نبصرهم. والله العظيم إن كان في أشخاص بعيدين عن الله بس لأنه محتكوا بأشخاص يعرفوا الله حق المعرفة،
0: نعم،
1: ربما الآن أصبحوا من عداد الشهداء الذين نتمنى أن ننال ما نالوا، وأصبحوا من يناصر دين الله. لابد أن نكون قريبين من الناس. والإنسان الذي مثلا انضلق مع الله مش داعي نحن نذكره بماضي، إن أنت عارف كنت أمس كذا كذا حين جيت مك... لا لا لا لا، من يقوله لك أنت؟ كم هي الآيات اللي تتكلم أن الإنسان يغفر الله ما سلف من ذنوبه، هاجر إلى الله، شجعه إلى الهجرة إلى الله سبحانه وتعالى، تغيير النفس. فلذلك إذا أردنا أن نتخاطب مع هؤلاء الناس مثلا أن يكون خطابنا ملؤه الرحمة. تخيلوا في شاب جال عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول له يا رسول الله أذلني بالزنا، شوفوا يعني المسألة كيف. فلان وفلان اللي هم أحفاد قاموا قالوا يا رسول الله خلينا نأدبه هذا، وجيت ويقحكوا بالك هكذا، بس لأنه رحمة العالمين يعرف كيف يداوي النفس.
0: نعم.
1: ما جاش قال له يا ابني مثلا هذا حرام، هذا لا يجوز، أنت الآن فعلت حاجة مش حالية، كان الناس يدلكموك، بس أنا قلت لهم مش وقت. جاء عالج علاج نفسي حالي، ترضى لأمك؟ كذلك الناس لا يرضونه، ترضى كذا. قال دخلت وأنا أحب الزنا إلى عند رسول الله، خرجت وأكره شيء في قلبي. كيف خاطبه النبي؟ خاطب وجدانه، خاطب عقله. فلذلك هؤلاء أولا أن يتنبهوا لأنفسهم، يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم. الله بتكلم عن أشخاص أسرفوا،
0: يعني هناك إسراف في المعصية.
1: باب التوبة مفتوح، باب التغيير مفتوح، الحمد لله أنك ما زلت تتنفس حتى تنضلق. يعني لو كان مضيتنا الدنيا هذا المشكلة، أنت الآن هذا الشيء مفتوح، نكلمهم في هذا الشيء، نقول له أو نفعل رسالة لهؤلاء اللي هم سادرين في الغيب، اللي هم غامسين في المعاصي، وإحنا كلنا مقصرين ومعاصين. وهي رسالة لأنفسنا قبل أن تكون رسالة لآخرين، أنه ما الذي وجدته؟ ما الذي حققته؟ ما هو الشيء الذي ارتحت منه وأنت في هذا الحياة؟ هل وصلت إلى راحة وسعادة نفسية؟ ما حد يقدر يقول لا، ما زال متخبط. أنت لما تعصي، لما مثلا تستمر في عصيانك، عندما كذا، ما هو الشيء اللي وصلت له؟ ما هي الراحة؟ ما هي النهاية؟ ما هي النتيجة؟ أين وصلت أنا؟ يعني يقول عادني عادني إلى أي حين؟ الله أعلم. بس انضلق مع الله سبحانه وتعالى، أتوب إلى الله سبحانه وتعالى، لا تشوف الدنيا تتغير من حولك، يكون هناك تغير جميل في حياتك. فلذلك الإنسان أن يربي نفسه، أن يبادر إلى تغيير نفسه، لأن الإنسان كذا ولا كذا هو محتاج إلى أن يعود إلى الله.
0: بالتأكيد،
1: مش أنه معي خط ثاني، أنا الحين أعصي مثلا ومعي خط ثاني، لا، أنت كذا ولا كذا مردتك إلى الله، هذه نهايتك. فلذلك اختار طريقك من الآن.
0: وقد تكون المشكلة ربما مع هؤلاء الأشخاص بالذات المنغمسين في المعصية هو وجود الخل أو الصديق الصاحب الذي يعني يسايرهم على قد عقلهم ويرجعهم إلى الله سبحانه وتعالى. بيكون معهم مشكلة كثير في أنهم إيش، أصبحوا انطوائيين جدا، يعني لا يقبلوا صاحب، لا صديق، لا كذا، فهذه بتكون مشكلتهم. عموما الموضوع واسع جدا، ولكن سنواصل، ولكن بعد هذا الفاصل.
3: سام اف ام، وقفة إعلانية.
4: احذر التطبيقات والمواقع الربحية التي تطلب بياناتك الشخصية أو تفاصيل حياتك، ليست آمنة، قد تستخدم هذه المعلومات للإضرار بأمنك ووطنك. المواطن اليمني يقظ.
5: التدريب ثم التمويل ثم التسويق، ثلاثية تحققها الجمعيات التعاونية وتضمد جراح البطالة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، الضرائب التي تدفعها للدولة عن نشاطك التجاري أو الصناعي تسهم بدور فعال وأساسي في تشغيل المستشفيات والمراكز الصحية ومراكز الغسيل الكلوي في مختلف المحافظات الحرة، لا سيما مع انقطاع موارد النفط والغاز. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
6: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
7: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
6: بصف لي المسألة، شدي أفهم.
7: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
6: ما لها؟
7: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
6: وما؟
7: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
6: أوهو.
7: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
8: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
6: يقول حنلقاهم
7: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
6: حيأخرونا؟
7: بالعكس، سوي فحصك وروح.
6: والنتائج؟
7: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
6: أوهو.
7: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
9: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
3: سبق فون، أصالة وتواصل.
10: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
11: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
12: ساهم في دعم صناعات اليمن العسكرية
13: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
14: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
13: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
14: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
13: 555-555.
10: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
3: سام اف ام، والعود احمد.
2: من جديد نحن معكم مستمعينا الكرام، ومستمرون في الحديث عن الهجرة النبوية من منطلقات واقعنا الذي نعيشه اليوم. واستاذ امين، لدينا هنا الاستاذ امين في الاستوديو، نستمر واياه في الحديث. اليوم هل تعيش مجتمعاتنا حالة من الركود والتيه بسبب غياب مفهوم الهجرة كحالة حركية يومية؟ وما هي التبعات الاجتماعية على أمة توقفت عن الهجرة من الجهل إلى المعرفة ومن الفوضى إلى التنظيم؟
1: أحسنتم. طبعا عندما نتكلم عن المجتمع، نحن نتكلم عن النواة الأساسية وهي الأسرة، ونتكلم عن النواة الأساسية للأسرة نتكلم عن الفرد. الإنسان إذا تبنى هذا النظرية أو هذا المفهوم، ولو كل واحد يتبنى هذا الشيء في نفسه، هنشوف أن المجتمع ينطلق نحو التغيير، نحو الصلاح، نحو الإصلاح. فلذلك نعم في مشاكل مجتمعية، يعني قد ربما أنه الله سبحانه وتعالى قد يحاسب الفرد في يوم القيامة كفرد، قد يحاسب الأمة كأمة أنه ما سويت أنتو، ما فعلت أنتو. فلذلك نجي نسأل أنه ليش المجتمع الفلاني ما زال راكد والمجتمع الفلاني يتقدم مثلا. هناك عدة عوامل تحصل، يعني قد لا نستطيع أن نذكرها يعني جميعها، لكن لا يمكن أن المجتمع هذا يتغير إلا عندما يكون أفراده تواقين للتغيير، تواقين للخير، أو قد يكون هناك مجموعة من الأشخاص هم المؤثرين في الواقع. يعني قد يكون المجتمع من 1000 شخص بس فيه 10 أشخاص قد يؤثروا على هذا 1000 شخص مثلا. فعندما نتكلم عن الإيمان وعن التقوى وعن هذه الأشياء التي تساهم في بناء المجتمعات، لابد الإنسان أن يكون في مجتمعه متحرك، وأن يكون حاضر، وأن يكون فعال، أن تكون الأدوات الإعلامية تخاطب المجتمعات مثل ما الآن الإذاعة هذه تخاطب كثير من المجتمعات. لكن عندما كل واحد يشوف موقعه ومسؤوليته، بالعكس المجتمع كله يكون فيه مسؤولية. هذا أولا. ثانيا التواصي بالحق والصبر، هذا اللي بيغيب في أدبياتنا الآن للأسف الشديد، خاصة في مجتمعاتنا أصبح الترصد والتربص هو سيد الموقف.
2: ننتظر الواحد على الغلطة،
1: ما هي غلطة الثاني، ما هي غلطة الكذا، مثلا فلان الفلاني أصبح معه مجتمع يشتكون معه إعلاميين مثلا، يترصدوا للمجتمع الفلاني وهذا الفلاني، وكان المسألة ما فيهاش نوع من التكامل، أنه أنا أريد أن أكون حاضر في الساحة وقوي ومؤثر على حساب الآخر. والأنانية أصبحت موجودة، حب الدنيا أيضا أصبح موجود. فالإنسان قبل كل شيء يبدأ بنفسه، يبدأ بذاته، يبدأ بمن حوله مثلا بما يستطيع، مش ضروري أن كل الناس كلهم صالحين، ولا يعني إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، لست عليهم بمسيطر، إنما أدي عشان دوري في المجتمع للأمانة. فعندما يكون هذا دوري في المجتمع، عندما نتواصل بالحق والصبر، عندما نصبر على بعض مثلا تجاوزت بحقنا احنا، يعني الإنسان عندما يكون كاظم للغيظ يصبر على بعض التجاوزات بحقه، هذا أيضا يبني مجتمع متغير إلى الأفضل. أما عندما نبدأ تصفية حسابات وليش وللمة هذا الشيء، نستغرق في هذه المشاكل. لذلك نشوف أن السيد القائد دائما يوصينا أنه نكون كبار ومترفعين في كثير من المشاكل، وأن ننقد ذاتنا وننقد واقعنا بما يحقق البناء في هذا الجانب. فللأسف الشديد يعني المجتمعات لا تستطيع أن تكون متقدمة إلا إذا عاشوا التقدم كقيمة فكرية وروحية عند أفرادها.
2: وهنا يأتي دور المؤسسات الإعلامية، المؤسسات الفكرية، يأتي عليها الدور في إعادة صياغة حديث الرسول المصطفى صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، الذي يقول والمهاجر من هجر ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، لينتقل من يعني البعد التعبدي الضيق إلى بعد تنموي أخلاقي شامل، ينهى عن التجاعس والفساد وهدر طاقات المجتمع نفسه.
1: صحيح، يعني احنا الآن على مقربة من ذكرى عاشوراء، نشوف المجتمع الكوفي كيف كان. كان حول مسلم بن عقل 18,000 أو 15,000، تخيلوا كيف العدد. بس لأن هذا المجتمع كان خاوي فكريا روحيا علميا وتوعويا، أصبحوا عرضة للشائعات، عبيد الله بن زياد دخل إلى الكوفة كان باستطاعة 500 واحد يدخلوا إلى قصره يصفوه ويصفوه كل اللي معه المجرم هذا عبيد الله بن زياد، وانتهت المسألة. دخل

0: الذي كان حول 15,000 في هذاك اليوم صلى العشاء وسلم
1: ما عاد بحد،
0: ما مشى حد وراه. 15,000 في لحظة واحدة، وين الرسائل؟ وين أخضرت الأرض وكذا، وإنما تقدم على جند مجندة يا حسين، وين هذا كله؟ لأنه هؤلاء عاشوا وعي مزيف.
1: نعم.
0: يعني عندما يلتقي الإمام الحسين بالفرزدق في إحدى المناطق، قال كيف وجدت أهل الكوفة؟ قال قلوبهم معك بس سيوفهم عليك، ما يسوي لي هذا الحب.
1: صحيح.
0: فإحنا عندما ننطلق من مجتمع من وعي ومفهوم تضحية بأن الله سبحانه وتعالى سوف يحاسبنا، إن لم نعيش في هذا المجتمع مجتمع الإخاء والقوة، هذا حيكون له مآلات سيئة جدا. النبي أول ما وصل للمدينة بنى المجتمع، أول شيء المؤاخاة، يؤاخي كل واحد من المهاجرين مع واحد من الأنصار، نبدأ المجتمع أخو أخوي، كل واحد يعيش الفداء للآخر. والله ذكر في القرآن يحبون من هاجر إليهم
1: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو
0: كان بهم خصاصة. أشوفوا الآن هذا المجتمع الصحيح، مجتمع مضحي، مجتمع يحب، مجتمع يعيش الثقة العالية بأن الله سبحانه وتعالى يوفقنا إذا كنا متحابين، مش إنه أنا سأبقى هكذا إذا أنا حارس على نفسي وتصف الآخر. وشفنا كيف كانوا يقسموا بيتهم بعض الناس في المدينة المنورة من أجل الصحابي هذا، يقولك بيتي هل لي فوق ولك أنت،
1: ويطلق مرته ويديها يتزوجها الثاني يعني وصلت يعني لمراحل
0: كبيرة في نوع من الأيش التلاحم الكبير في هذا الجانب. فلذلك هذا المجتمع المدني، النبي أول ما وصل أسس هذا المجتمع، مؤاخاة، بناء المسجد، كذا كذا، فأصبح مجتمع كبير جدا. السعي عندما يكون همنا، عندما يكون هم كل واحد منا، وتخيلوا، هو أن أسعى لبناء المجتمع الحقيقي، أن يكون همي مش هم نفسي بس، أن أبني مجتمع وأحرص على هذا الشيء، نكون مجتمع متماسك. بس عندما تطغى الأنانية في حياتنا، وهذاك أناني وهذاك أناني، مجتمع متفكك،
1: يكون الجار ما يعرفش جاره، مش هو داري من اللي ساكن جنبه.
0: هذه مشكلة تحصل مع التمدن، هذه إشكالية كبيرة جدا. يعني حتى الأقارب ما بتعرفوش، تخيلوا إلى أي مستوى.
1: حتى يوم الجمعة الذي بيجتمعوا فيها قد اشتوا يبطلوها، مش هو ضروري.
0: مشكلة أيضا، يعني بنشوف أنه حتى فعلا، أنا قلت لكم مثل ما ذكرت أنه بتجي وقت صلاة الجمعة، كل واحد يلا مراعي أي حين الإمام يسلم يروح البيت،
2: وهو ما بيحضر إلا آخر الجمعة.
0: آخر شيء مشكلة. فإحنا كنا نشوف مثلا بيوت صنعاء القديمة، فلان يعرف فلان اللي في آخر الحارة وكيف كانوا كذا، وإذا ولدت مرت فلان، هذا ما أعرف في صنعاء القديمة، تبصر النسوة اللي يخرجون من البيوت كل واحدة في يدها شيء، يعني هذا المرة ما تولد وهي داغ زاريش، داري أن كل من حولها عيوقفن معها. الآن ما حد داري ما هو حاد وكذا، وجيران، بعض الناس يقول لك ما شاء الله، يقول ابن عمه هذا، من يقول هذا ابني، هذا قدوه أول ثانوي، أمانة هذا ابني، يقول هذا ابني أو عدو ابن عمه. بصروا أي مأساة، أي مشكلة. هذا الحياة الفردانية اللي أراد لها الغرب أن نكون فيه، أن نعيش أنا وأهلي وأهتم فيهم، وما لي دخل بالاجتماعات العائلية. يعني بعض الناس بيحس نفسه مودرن، إنسان متطور حديث، يعني إنه ما هذه اللقاءات والعائلية هذا الشيء قد تضيع الوقت. إحنا بنتكلم عن الوقت قبل شوية، بعض الناس يقول لك قد تضيع الوقت، ما هذا الشيء
2: شيء تقليدي.
0: أيوة تقليدي مهم، من من من أجمل ما يكون استثمار وقت أنك تتعرف على الآخر وتبني أواصر الأخوة معه،
2: بناء العلاقات يعني مهم جدا. أستاذ أمين، في ختام هذا الجرد الذاتي مع مطلع العام الجديد، كيف نحول القرارات الذهنية بالهجرة والتغيير إلى خطط تنفيذية ومشاريع عمل مستدامة في واقعنا العملي، تجنبا للوقوع في فخ الأمان العاطفية المؤقتة؟
0: صحيح، هناك فخ الآن موجود. بعض الناس يقول لك أنا مثلا أنا فاهم في التخطيط الاستراتيجي، فاهم في التخطيط الشخصي، فاهم في إدارة الوقت، فاهم في كذا، فاهم في

0: كذا. هذه المفاهيم الإنسانية الكبيرة اللي تطور الإنسان. قصة ما دام قدي في رأسه قدو كل شيء تمام.
1: بس ما فيش.
0: ما هي الخطوة العملية؟ قيمة الإنسان في الخطوات العملية. ما يهمني التنظير اللي في رأسك والكلام والحدار والهذا الشيء. ما هو واقعك. ما يهمني عندما تتكلم عن المجتمع وكيف تكون ولا طلعت خطيب في المنبر تتكلم عن كذا كذا كذا. طيب كلامك جميل. ما هي مساهمتك؟ ماذا أعطيت؟ ما هي عندما الله يقول وعدوا لهم ما استطعتم من قوة. أنا قد جي في رأسي ألف مفهوم عن قوة بس واقعي غايب عنها القوة. إحنا نشتي نعود أنفسنا أنه نكون أصحاب قول
1: وفعل.
0: لأنه أولا الله يطالبنا بالفعل، ما يقول لك كم في رأسك ثقافة، ما يقولش من يدخل الجنة اللي هم ثقف أكثر من الثاني.
1: وقل اعملوا فسيرى الله
0: نعم.
1: عملك.
0: العلم عندما يكون مقرون بالعمل هذا هو المطلوب. وما نشيش عمل بغير علم. احنا قادمين في بعد 3 أسابيع على ذكر استشهاد الإمام زيد. وده كلمة مهمة، البصيرة.
1: البصيرة ثم الجهاد.
0: ثم الجهاد. مشيش تقدم لي إلى الجهاد وأنت إنسان متنح. قد هذا الموضوع تدخل فيه ظلم وفي أشياء كثيرة. وثم مرة ذكر السيد القائد يحفظه الله قالوا فلان كذا، قال هذا شهيد البندق مش هو شهيد مع الله، يعني من أجل البندق سار. فعلا يكون هناك علم، جميل جدا الإنسان يتجه إلى العلم. يكون هناك عمل. ما نشيش أنه نبقى منظرين في حياتنا، ما نشيش أن الخضيب يطلع وكذا كذا ومساهمات الصفر، ما نشيش فلان الثقافي عندما يطلع في التلفزيون ولا في أي مكان ولا في هذا الشيء ومساهماته في واقع الصفر. عندما نتكلم عن مثلا عن مشاكل اجتماعية موجودة في الساحة ومشاكل أسرية موجودة في الساحة، ملان البيوت فيها مشاكل أسرية، أنت بدل ما تطلع تكلم لي كيف تعيش الأسرة والزوج مع زوجته هذا الشيء، أنت ماذا ساهمت في بناء المشاكل الموجودة في حياتك وفي ساحتك؟ ما الذي فعلته؟ ما الذي نزلت من أجله؟ ما الذي ساهمت فيه؟ لما يجوا يدعوك في مشكلة فلانية يقولوا يتكاسل ينسحب، بس طلع تكلم لنا ودي كلام ما أجمل منه. نشي ننطلق من إدارة التنظير وإدارة الكلام إلى إدارة الواقع، لأنه التقييم عند الله أولا والتقييم عند الناس ثانيا هو فيما قدمت. ثم مرة تكلم الشهيد السيد حسن نصر الله مع الأمة في إحدى خطاباته، قال ما بدتن لا صلاتك ولا صومك الصهاينة، صوم وصلي قد ما بدتك بس موقفك مع غزة أيش. وإحنا لما نجي نتكلم الآن في بداية العام الهجري هتقول إيش ما دخلت من دورات في الخطة الاستراتيجية في مدري ما هو في كذا في مثلا هذا تدريب المدربين المدري ايش لا تقول ايش ما دخلت، لا تقول ايش ما هو السي في حقك. يقول لي ماذا عملت، ماذا قدمت، ما هي البصمة التي طرحتها في واقعك وفي واقع من حولك. هذا هو الصح، يكفي تنظير، تعالوا الى العمل.
1: نعم، اذا رسالة ختامية في ختام هذه الفترة في من فترات الهجرة النبوية مباركة من الدروس والعبر المستفادة منها بنقاط إذا سمحتم.
0: يعني من أهم الدروس قد ذكرنا أنه الإنسان لا يخشى من أنه يتقدم خطوات ولو مجهولة في مجال التغيير. أيضا الدين بحاجة إلى تضحية، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو كان ساوم، لو كان ساوم يعني باع شوية من الدين إنه كان عايكون ملك في مكة ما يخرج. هم قالوا له كم جول عند أبو طالب، قال ما محمد على آلهتنا، ما هي مشكلته أن يشتري الملك ملكنا، عندي له ملك ويعيش أحسن شيء، وأن يشتري السيادة زعمنا نخلي فوق أبو صادق أمين ورجال ما شاء الله عليه، رح نخلي زعيم جنب أبو سفيان جنب هذا شيء ناطحهم تشتي على طول. إن أراد الزواج من النساء عطينا أجمل النساء، إذا يشتيف على هذا الشيء على الديلة أحلى مرة. إن شط يضبب. طببنا عندي أحسن حكيم كان يسمى أنا ذاك، يجي عالجه لا في شيء ولا شيء، عن نبذل كل شيء. النبي كان باستطاعته مثل بعض الناس الذي يتكلم باسم الدين، لا وقت الله الله يبيع.
1: نعم.
0: النبي يقدر يقول خلاص أنا ممكن اللات والعزة ما شاء سبش وسب الباقيات، يلا هاتوا ما معكم. ما كانش عايز غادر مكة، كان عاد سيد على مكة، لكن لأنه عاش التضحية من أجل الدين ككل وما ساوم شباع، كانت النتيجة يعني ثقيلة عليه وضحى بموطنه وذهب إلى موطن آخر. وهذا درسنا جميعا، أن الدين لا يقبل المساومة، وأن الإنسان الذي يكون في مواقع الدين مش إذا جاءت له الدنيا باع بعض مبادئه. هذا درس عظيم.
1: إذن الأستاذ أمين المتوكل الكاتب والباحث، كنتم معنا للحديث أكثر عن ذكرى الهجرة النبوية ورأس السنة الهجرية الجديدة. شكرا كثيرا لكم.
0: ولكم أيضا.
1: الشكر موصول لكم أيضا أعزائنا المستمعين على حسن الاستماع والإصغاء لهذه الفترة، التي نتمنى أن الفائدة قد وصلت إلى أذهانكم. نلتقي بكم في فاصلة ظهيرة بعد نصف ساعة من الآن. شكرا كثيرا لكم، وتقبلوا خالص التحايا من طاقم هذه الفترة، إعدادا وتقديما خديجة النعمي ورحمة عبد الحفيظ، وإخراجا زلفى عبد الملك. دمتم في رعاية الله.

ثرب الكلاشينكوف والمحراث فالأمزان من برد وبرق مثقلة، فالطاعمون اللابسون على الخنا جوع عراة بالخنا متسربلة. أطلق عنان العاديات بأحمد واصعد كعيسى في سماء الجلجلة.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية. اقتصاد أخضر يبدأ من بيئة عمل خضراء تقودها الجمعيات التعاونية بوعي مستدام. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
1: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بالحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة من خلال تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة والحفاظ على الحياة الطبيعية والحد من تلوث الأرض ومصادر المياه بالمواد الكيميائية المحظورة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: مع خدمة هديتي من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبافون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
0: سام اف ام والعود أحمد.
6: منذ طوفان الأقصى since the Aqsa flood began, اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل فخر.
7: Yemen has been writing its resistance history.
0: سام اف ام من صنعاء تقدم.
6: حارس الازدهار الأمريكي.
7: From the US prosperity guardian.
6: الاعتراف
7: Trump admits fashion.
0: الحقيقة.
8: من عمق إلى الإعلام الدولي
0: بلسانين. الحقيقة بلسانين. إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
9: اليوم داي العز الإسرائيلي
8: بلغ ذروته فلم يعد يستهدف المطارات والمصانع
9: والمستشفيات
8: الحارس الازدهار الأمريكي
9: from the US prosperity guardian
0: الحقيقة بلسانين.
10: في غربها وشمالها، في جنوبها ووسطها، وفي كل شبر تشبث به أهلها، ثمة خارطة تباد علانية بالحديد والنار.
11: Across Gaza, destruction continues to spread, leaving entire communities shattered amid relentless bombardment and displacement.
10: هناك حيث تضيق الجغرافيا وتتسع الفجيعة، ما يزال ركام البيوت المقصوفة يقصف، ومدن الخيام المتهالكة تحتشد بالنازحين ثم تنسف، ودماء الأبرياء الملاحقين في منافيهم تهرق بلا ثمن. يتلفت المرء في أرجاء القطاع الذبيح فيتساءل بمرارة، ما للغزاة ولأرض ابتلعت دباباتهم أكثر من نصف مساحتها، وما لهم ولغزة التي أبادوا فيها من معالم الحياة والبشر ما لم يسبق في التاريخ لوحشيته ومجازره. إنها الجريمة التي لا تغتفر، يرتكبها الطغيان بحق الآمنين، أولئك الذين لا يملكون سوى طوابير طويلة للحصول على قطرة ماء يروون بها عطش أطفالهم. فإذا بالصواريخ تتخطفهم وتحيل أجساد النساء والصغار إلى أشلاء متناثرة بالعشرات، يأتي الموت بغتة دون إنذار ليطوي قصصا وأحلاما بيوتها أصبحت أثرا بعد عين. فتنطلق الصرخة المكتومة من وسط الرماد، إلى أين المفر بعد هذا كله؟ وأين المأوى والملجأ في عالم أصم آذانه وأغمض عينيه عن غزة وهي تنزف بعد كل مذبحة وتقصف بعد كل إبادة وتحاصر خلف جدران تجويع قاتل ومميت؟
11: As homes vanish and shelters collapse, civilians face an increasingly desperate search for safety in a territory overwhelmed by war and humanitarian suffering.
10: وفوق جروحها المفتوحة التي يراد لها ألا تضمد باتفاق ولا أن تندمل بهدنة، لا يكتفي الحصار بصب الملح على جراح ما أكثرها وما أوجعها، بل يواصل صب البارود والحديد صبا فوق الرؤوس العارية.
11: The crisis deepens as ongoing attacks combined the suffering of a population already burdened by siege, loss and displacement.
10: وأمام هذا السعير يبرز السؤال الصاعق عن سراب الوعود والعهود، أين هو وقف إطلاق النار الذي يتبجح به المجتمع الدولي؟ وأين هي التهدئة المزعومة والبراميل المتفجرة ما تزال تهبط كالمطر الأسود فوق خيام لا تقي حرا ولا بردا، في مناطق صنفت زورا وباطلا بأنها آمنة وخالية من القتال؟
11: Questions continue to mount over ceasefire efforts as violence persists despite repeated international calls for de-escalation.
10: كان الناس وما يزالون يتطلعون بنفوس متعبة إلى أروقة الحوارات في العواصم، لعلها تخفف شيئا من هذا الشلال المتدفق من الدماء، بينما تتحرك الدبلوماسية في القاهرة جاهدة لتنفيذ اتفاق لم يوقف نار ولتطبيق بروتوكول لم يفك حصار.
11: Many still look to diplomacy for relief, yet negotiations have so far failed to halt the fighting or erase the blockade.
10: لقد غدت غزة التي كانت يوما ملء السمع والبصر، مجرد ملف بارد ينقل من طاولة إلى طاولة على رفوف جيرانها وأشقائها. Once at the center of the global attention, Gaza risks becoming another unresolved crisis passed between diplomatic forums without meaningful change on the ground. تزور الوفود العواصم لعل وعسى أن يتحقق ما وعدت به المؤتمرات السابقة في اجتماعات حاشدة تضم وزراء دول شتى، دول توسطت وأخرى ضمنت وأخرى رعت وتلك وقعت، ودول اكتفت بأن صفقت في كرنفال الموت الزؤام. While officials meet and governments exchange proposals, the humanitarian catastrophe continues to outpace political action. وكل هذا الضجيج السياسي والتراشق بالكلمات يجري في وقت لا ترى فيه غزة إلا قتلا مستمرا لا يتوقف، وحصارا خانقا لا يتخفف، ومدادا أسود على ورق المعاهدات لا يملك قوة لصد خط عسكري أصفر يزحف بالدبابات ليلتهم ما تبقى من الأرض والإنسان. Diplomatic statements offer little comfort as military operations and humanitarian pressures continue to shape daily life inside Gaza. وتظل غزة خارج الحسابات السياسية وداخل عمق الفجيعة، يكتب جرحها السطر الأخير بدم لا يجف، مصدراً أسطورة بقاء أهلها رغم الرماد. الجرح نازف والملح أجاج، لكن الأرض لأهلها، وإن نسفت خيامهم البراميل وإن تلاشت من فوقهم السقوف، سينتهي حبر التوقيعات ويبقى دم الضحية شاهدا يكتب السطر الأخير. Beyond political and negotiations, Gaza's story remains one of the endurance. Agreements may fade, but the suffering and resilience of its people continue to define the conflict.

0: حارس الازدهاري الامريكي
1: from the US prosperity guardian
0: الاعتراف
1: admit fashion
2: الحقيقة
3: من غد إلى الإعلام الدولي
2: محاصرة بلساني
1: two of these advanced aircraft and even the US had no
2: الحقيقة بلساني إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع
1: اليوم داي العزل الإسرائيلي
3: بلغ دولة
1: restoration has
3: فلم يعد
1: they know
3: right المطارات المصانع
1: factories
3: والمستشفيات
1: حارس الازدهاري الامريكي from the US prosperity guardian
3: في الاعتراف
1: بمشروع
2: الحقيقة بلسانين.

اليوم يا قوم الحرايب عدوا السرايا والكتايب وتحركوا في كل جانب وابذلوا الأسباب ربي يهذن بدخول مارب والوضع ذا الحينه مناسب والفصل يا جندب نبي طالب دخول الباب.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: سرطان القولون والمستقيم يصيب الكثير من الأشخاص، وللوقاية من الإصابة بهذا السرطان الخطير اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات الغنية الألياف، الامتناع عن شرب الكحول، الامتناع عن التدخين بكافة أنواعه، تجنب السمنة المفرطة والحفاظ على الوزن الصحي، الممارسة اليومية للرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل.
2: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
1: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
3: في كل قرية وحي مدرسة للتكافل، اسمها الجمعيات التعاونية، ومسار نهضة لا يتوقف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
4: توعية جمركية. إن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، مثل جرائم غسيل الأموال وتهريبها ومحاولة الحد من آثارها، هو من أولويات مصلحة الضرائب والجمارك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
6: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
5: بصف لي المسألة عشان تفهم.
6: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
5: ما لها؟
6: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الايزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
5: وما؟
6: والحاصلة حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
5: أوهو.
6: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة اتقان ومشوار ريادة.
7: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع 60، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
5: يقول عن القاهم
6: متواجدين على مدار 24 ساعة.
5: عاي أخرونا.
6: بالعكس، سوي فحصك وروح.
5: والنتائج
6: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
5: أوهو.
6: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة اتقان ومشوار ريادة.
8: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
9: سبافون، أصالة وتواصل.
10: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
11: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
0: سام اف ام والعود احمد.
12: يا جود يا جود
13: اسمعك يا منادي جود اسمعك.
12: اخبارك يا مؤمن واخبار المؤمنين من حولك؟
13: اخبار خير يا مؤمن، حيا مسراء. الاسلام في تقدم والعدو منها.
12: لا قوه الا دين، عانكم ربي يا مؤمنين.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.

إذاعة الحكمة اليمنية سام اف ام من صنعاء تقدم. تسعة وتسعين فاصلة ظهيرة. أسعد الله أوقاتكم بكل الخيرات مستمعينا الكرام أينما كنتم تستمعون إلينا عبر ترددات إذاعتنا العاملة 99.1 و 99.3 و 93.5 FM. هي التحية أيضا موصولة لكل الأعزاء الذين يستمعون إلينا عبر تطبيقات راديو البث المباشر راديو غاردن وميكسنر وتيون إن أو عبر موقعنا الإلكتروني المباشر سام يمن دوت اف ام. من جديد نحن معكم أعزائنا المستمعين في فترة ظهيرية مباشرة وملتقى جديد منكم وإليكم هذه الفترة والمساحة المفتوحة لكم أعزائنا المستمعين للمشاركات معنا سواء بالاتصال عبر 01322653 أو بالرسائل على 720991991. في هذه الفترة سنرافقكم من الإعداد والتقديم خديجة النعمي ومن الإخراج زلفى عبد الملك. حياكم الله. وبما أن نحن في بداية عام هجري جديد عام أطل علينا عام 38 قبل أيام يعني نقدر نقول عليها قبل أيام قليلة سبحان الله العظيم كنا بنقول دخول عام جديد عام 1447 واليوم 48 يعني بلمح البصر الأيام بتمر يعني علينا سبحان الله العظيم كيف إن هذا الوقت بمر من عمر الإنسان يعني لو يجلس الواحد مع نفسه جلسة بسيطة جدا يجلس يحاسب فيها نفسه ما هو الأشياء الذي أنا أنجزته في هذا العام ما هي الحاجة الذي قدمتها لنفسي في عام 37 ودخلت أقدر يعني أقول هكذا ببياض وجه إلى عام 38 السنة الماضية ما هي الحاجة الذي قدمتها لنفسي وكانت بمثابة ربح لي في علاقتي مع الله سبحانه وتعالى في علاقتي مع أهلي علاقتي في عملي أيضا الإنجاز الذي فعلته لنفسي. الأيام بسرعة بتمر علينا بتركض سريع من قدامنا والمشتتات كثيرة في حياتنا والروتين أكثر ما بيقتلنا في حياتنا الروتين يعني نحن نقوم الصبح نصلي نسبح نستغفر نرجع نفعلنا صبوح اصطبحنا كملنا صبوح رجعنا جلسنا لنا شوية فعلنا لنا قلص شاهي ولا بن ولا أي حاجة ويلا عمل البيت وبعدين نشتي نفعل الغداء وبعد الغداء نشتي نتين الغداء وهكذا والذي في عمله قدوه في عمله فذكر الله سبحانه وتعالى حضور الله سبحانه وتعالى يجب أن يكون موجود في كل صغيرة وكبيرة في حياتنا استشعر أهمية وجود الله سبحانه وتعالى في حياتنا في مجتمعاتنا بشكل عام في حياة الفرد أولا في حياة الأسرة بشكل عام في حياة المجتمع بشكل كامل يعني البيت الأولاد الأهل هم لازم نحن نستشعرهم أنهم أولى الناس بوقتنا هم الذين نعطيهم الوقت الذي المفروض نعطيهم سواء في جلسة مع الأهل جلسة مع الأصدقاء التعرف على الأهل على الجيران ضياع الوقت في الدوامة هذا بيجعلنا مقصرين مع أقرب الناس إلينا ولما نجي نراجع كيف كانت أوقاتنا ما هي كيف كنا بنقضيها

0: وان هي ما تستحقش ان احنا نضيعها في في في توافه الامور في حاجات ما تستاهلش. نستغل الوقت بما يجعلنا قريبين من اهلنا. اذا كنا يعني مثلا نحن مقاطعين, اذا في شخص بينك انت ويا خصومه معينه, صالح انت ويا, واجعل من بدايه هذه السنه الجديده بدايه لشيء جديد في حياتك, لحاجه مفيده في حياتك. تذكر دائما وابدا ان الله سبحانه وتعالى عفو, فانت اولى وانت عبد لله سبحانه وتعالى ان تاخذ هذه الصفه من الله سبحانه وتعالى, ان تتخلق بهذه الصفه العظيمه. مهم جدا ان احنا في واقعنا نكون راضيين عن انفسنا, ما نسكتش في فخ المقارنات بين هذا وهذا. انا اجلس اقارن حياتي بهذا كيف وكيف حياته هو, واجلس ساخط في غفله, واجلس اتدمر انا ليش يا ربي ما معيش مثل فلان, وانا ليش ما بش مثل فلان. لا ابدا, نجعل من السنه الجديده هذا ومن الدروس العظيمة التي تعلمناها من الهجرة النبوية الشريفة, من هجرة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم من مكة, من موطن رأسه, من المكان الأحب إلى قلبه, إلى المدينة المنورة, وبداية سنة جديدة وبداية خير وصلاح وفلاح. وكانت المدينة المنورة السبب في أن النبي صلوات الله عليه وعلى آله وسلم انطلق إلى بالرسالة الإسلامية إلى مختلف بقاع العالم. فالله الله في الوعي, والله الله في استغلال الأوقات, في نحن نكون حاضرين مع الله سبحانه وتعالى في كل حياتنا, أنه نتذكر أنه الواقع دوامة, ودائما نبعد من حياتنا كلمة بعدين أو غدوة أو أي حين ما قدرت, ونبعد فكرة التأجيل من رؤوسنا. نحن نكون أمة منظمة وحريصة على وقتها, حريصة على أن تكون قريبة من الله سبحانه وتعالى. يعني العام الجديد بيعلمنا أنه العمر عبارة عن دقائق, فخصص أنت, إحنا كلنا يعني نخصص من وقتنا 20 دقيقة على أقل التقدير لحاجة كنت مؤجلها, يعني الحاجة في نفسك أنت شي تفعلها. يعني مثلا خرجة مع أهلك, خرجة مع أصحابك, خرجة مع أسرتك, على عمل معين كنت مؤجل له, خلي هذا اليوم أنا شفعل لي العمل الذي جالس مؤجل له, وهو مهم وضروري, ولأنه أي شجع بسر وعليها. فالله الله في الاهتمام بالوقت, نحن نستغل وقتنا بكل ما نقدر عليه. فعام هجري جديد, كل عام وأنتم بخير وبصحة وسلامة, ينعاد علينا دائما بالخير والبركات إن شاء الله, بإذن الله بالنصر والفتح والتمكين إن شاء الله. يا رب يكون عام خير وعام بركة علينا جميعا. أنتم أعزائنا المستمعين شاركونا كيف كان عامكم الفائت, كيف كان العام الفائت عليكم في عام 47 على 720-991-991, أو بالاتصال على 01-322-653.
1: البعض من الناس أيضا بسبب اعتيادهم لهذا السهر الذي لا ضرورة له, لا ضرورة عملية له, يضيعون أوقات طويلة من معظم النهار حتى عن أعمالهم في هذه الحياة وعن مسؤولياتهم في هذه الحياة. البعض قد يكون موظف في الدولة ما يذهب للدوام إلا في وقت متأخر, يسرح لك من الساعة 10:30 أو 11:30, يداوم نصف ساعة أو ساعة, أي دوام هذا الشعب لا تنفع الناس به في نصف ساعة, يذهب لك الساعة 12:00 وهكذا. البعض من الناس في مسؤوليات أخرى في هذه الحياة, مسؤوليات وأعمال مهمة, يجلسون كذلك السهر, والبعض أيضا مدمنون على الإطالة في تخزين الغاز عندنا في اليمن, يجلس يخزن فترات طويلة جدا. أما هذا أيضا يؤثر على أعصابه وعلى نفسيته ويرهق نفسه جدا. ويصبح إنساناً غير طبيعي في هذه الحياة. لا حالته الانفعالية متزنة، ولا وضعه النفسي متزن، ولا حالته العصبية متزنة، ولا أي شيء متزن. ويقصر تجاه أسرته، يقصر أيضاً تجاه مسؤولياته في هذه الحياة، أعماله في هذه الحياة، حتى أن البعض يصبح عبئاً على أسرته. في أسرة معينة ما قد يعمل لها أي شيء، مرقد إلى ظهر ويستيقظ في وقت الظهر في حالة من الغضب والانفعال والتدمر والتوحش، على حسب التعبير المحلي، نفسه في رأس أنفه، ولا حد يقترب منه ويسلقوه حتى أنه يخرج يشتري له شوية قات ويرجع يتغدى ويخزن. هذا ظاهرة سيئة جدا في بعض المجتمعات ولدى بعض الناس.
2: أنتم أهل الوفاء، أهل الثبات، أهل القيم، الشعب المحب لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والوارث لهذه المحبة وهذا الوفاء وهذا الولاء من آبائه وأجداده الأنصار والفاتحين.
0: إذن مستمعينا الكرام، نبدأ باستقبال اتصالاتكم وأيضا رسائلكم. لدينا اتصال. ألو، السلام عليكم.
3: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، من معنا؟
3: معكم إعلامية همدان.
0: يا أهلا وسهلا يا إعلامية همدان، كيف حالك؟
3: الحمد لله، أنتم كيف حالكم؟ كل عام أنتم بألف خير.
0: حياك الله، الحمد لله في خير إن شاء الله بإذن الله. إعلامية همدان، كيف كان العام الفائت عليك؟
3: أنا بالنسبة لي الحمد لله على كل حال، لكن ما زال الإنسان إنه مقصر في هذا الوقت. بعض الأحيان إن إحنا بتمضي علينا ساعات، وهذا أحيانا بنغفل يعني هكذا عن ذكرة الله. لازم الإنسان يراجع نفسه في هذا، لأن الوقت الوقت كفيت إن لم تقطعه قطعك.
0: الله عليك.
3: لأنه مثلا أول ما يحاسبك الله عن وقتك فيما أثنيته وعمرك.
0: الله فعلا،
3: يعني ملاهي الدنيا هذا كلها ثاني، لكن الوقت لازم ان احنا نستغله في ضاعف الله. يعني ما يمر دقيقه ولا يمر يعني ساعه الا وقد ذكرنا الله فيه. مثلا كيف كانت يعني فاطمه الزهراء، حتى ولو هو في العمل دائما لسانها بتردد وتستغفر وتسبح، يعني لا يعني في كل وقت تذكر الله.
0: يستغل الواحد كل
3: يعني يستغل الوقت، يعني
0: يستغل الواحد أي دقيقة أو حتى ثانية يقدر إنه يستغلها، فلا يقصر فيها أبداً. سلام الله عليك يا بنت همدة.
3: يعني على مستوى الغرب يعني إنهم بيستغلوا الوقت أكثر مننا يعني إحنا العرب.
0: لأنه
3: شوف يعني كيف يعني كل وقتهم محسوب، أهم جدا محسوب كل دقيقة كل ثانية أين يفي. يشوف عمان مثلاً، عندنا في اليمن مثلاً بعض الناس يجي صغر حالة فراغ ولا نوم رقد وخزان هكذا.
0: إلا فعلا إحنا أكبر مشاكلنا هذا.
3: الدقيقة الثانية أين يثيروا. نشكركم على هذا البرنامج، وتحياتي لكل البناء، وتحياتي لكم أيضا.
0: والتحية ليش، وشكرا جزيلا على مشاركتك.
3: شكرا لكم،
0: في أمان الله. نبدأ بقراءة الرسائل، والرسائل التي تصلنا على 0709919991. هنا رسالة تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، أخواتي الأعزاء، نحن اليوم نودع عاما هجريا ونستقبل عاما هجريا جديدا، حيث يحيي المسلمين في بداية كل عام هجري جديد ذكرى عظيمة، ألا وهي ذكرى الهجرة النبوية، هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مكة إلى المدينة، بعد أن مكر به الماكرون وتآمروا عليه. وقد تحدث القرآن الكريم عن أحداث الهجرة النبوية التي تخلدت عند المسلمين، والتي فيها كثير من الدروس والعبر. معكم تسبيح حسن. شكرا جزيلا يا تسبيح، وكل عام وأنت بخير.

0: اتصال جديد. ألو،
1: صباحك سعادة، لا تفارق قلبك حبيبتي.
0: يا أهلا وسهلا، من معنا؟
1: معكم بنت اليمن.
0: بنت اليمن، يا حيا الله يا بنت اليمن، وكل عام وأنتي بخير.
1: وأنتي بخير وصحة وسلامة يا خديجة، كيف حالك؟ كيف أمورك؟
0: حياك الله، في خير وعافية، تسلمي. كيف كانت السنة الفائتة عليش يا بنت اليمن؟
1: والله سنة جديدة جميلة جدا يا أستاذة رحاب. أنا يا أستاذة خديجة.
0: حلو.
1: كيف حال المخرجة الرائعة؟
0: تسلم عليش، كلنا الحمد لله في خير، تسلمي.
1: يمكن تحوليني لعند المخرجة منعة وطلع زمن ما هزاني، يمكن تحوليني لعند المخرجة؟
0: ما هزني، إن شاء الله نش تسمعي.
1: أسمعيني، يمكن تحوليني لعند المخرجة ضروري؟
0: طيب تمام. نستمر مستمعينا في قراءة رسائلكم. هنا رسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحيي القوات المسلحة ونحيي الخروج المليوني على المجرم ترامب الكافر الله يلعنه الذي يسيء إلى الكعبة الإسلامية، وتحياتي لكم، معكم فؤاد مفتاح من وصاب الأسفل.

هنا أيضا رسالة تقول السلام عليكم. بالأمس كانت محاضرة السيد ما كانت محاضرة، كان في بيان مع السيد القائد يحفظه الله أن السنة الجديدة من الهجرة سنة الخير ونصر إن شاء الله، نستنكر ما قام به اليهودي ترامب في بيت الله الشريف، وأحيي القوات الصاروخية وأحيي القوات في إيران ضد أعداء الله. أخوكم أبو فؤاد محمد المطري، وأطلب زامل عيسى الليث، جديد الجديد محور السلام.

أيضا هنا رسالة تقول: السلام عليكم بندر الوصابي، نهنئكم ونهنئ السيد القائد، وكما هي التهنئة إلى شعبنا اليمني الحر الشامخ، وهي التهنئة إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية. اللهم نسألك خير هذا العام الهجري الجديد، ونعوذ بك من شره، ونسألك اللهم أن تجعله عام خير. اللهم في هذا العام لا تدع لنا أمرا إلا يسرته، ولا حلما إلا حققته. اللهم آتنا شعور هذه الآية، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس. اللهم نسألك عاما مليئا بالانتصارات وزام الرحال، يا دنيا مع الله رحالة. تحية لجميع المستمعين، وشكرا، شكرا جزيلا لكم. أيضا هنا رسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أسلم أحمد محمد العباسي، أدعي المجاهدون بالتصدي للمرتزقة، ونقول لهم الصواريخ البالستية على الزناد، والتعاون في بلدنا رسميا وشعبيا للتصدي للمخاطر والتحديات الناتجة عن الاستهداف العدائي الشامل من جهة الأعداء ضد شعبنا العزيز، ومن ذلك احتلالهم لمساحة كبيرة من البلد وسيطرتهم على الثروة الوطنية من نفط وغاز، وانتهاكهم بكل أشكال الانتهاك لسيادة البلد واستقلاله، وحصارهم وحربهم الاقتصادية الشاملة ضد شعبنا وتجيش التكفيريين والمرتزقة بهدف القتل والاستهداف لحياة مجتمعنا اليمني، وكل أشكال المؤامرات العدائية التي يتحرك بها تحالف العدوان بإشراف أمريكي وتنفيذ سعودي عدواني، وهذا ما يوجب تضافر الجهود بالاستعانة بالله تعالى والثقة به والتوكل عليه والسعي لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار حتى ينعم شعبنا العزيز بكامل استقلاله وحريته، ويستفيد من ثرواته الوطنية، ويعيش بكرامة وعزة وخلاص من التبعية. شكرا جزيلا.

أيضاً رسالة تقول السلام عليكم، كيف حالك أستاذة خديجة وكيف حال المخرجة زلفاء؟ شكراً جزيلاً، الحمد لله في خير. الرسالة تقول التحية لقائد الثورة السيد عبد الملك يحفظه الله العام الهجري الجديد، اللهم أهله علينا بالانتصارات العظيمة وأن ينصر إن شاء الله غزة وفلسطين، وأطلب زام الوحدة الساحات. معكم منتصر عدنان من ويصاب الأسفل، شكرا جزيلا.

مباشرة تقول السلام عليكم، معكم الأخوات من مرتفعات جبال وصاب الشامخة. نهنئكم ونهنئ قاعد مسيرتنا بمناسبة حلول السنة الهجرية. اللهم اجعل هذا العام خير وجبر تغاث به أرواحنا وبهدايتك ونورك وكفايتك وخيرك الواسع وعطائك الممتد. اجعل اللهم عاما مليئا بالنصر وبالإنجازات والفتوحات والخير والبركات والطمأنينة، وتحقق لنا النصر الكبير في تحرير فلسطين. ونطلب إلى الجبهات ربي والتحية لكن الغاليات خديجة والمخرجة، الله يحفظكن. شكرا جزيلا يا بنات مرتفعات، يا الأخوات مرتفعات جبال، شكرا على المشاركة.

0: أيضا رسالة تقول: نهنئ السيد القائد بمناسبة السنة الهجرية 1448، وكل عام وأنتم بخير وصحة وعافية يا رب، وشكرا جزيلا. أيضا هنا رسالة تقول: السلام عليكم، كيف الحال أختي العزيزة؟ اللهم مع بداية هذا العام اجعلنا ممن غفرت لهم الذنوب والخطايا والزلات يا رب يا رب يا الله، شكرا جزيلا.
1: نجعل الغير ممكن والأمور الصعايب كلها ممكنة ترجع وتصبح سهيلات.
0: هنا أيضا رسالة تقول: السلام عليكم، كيف حالكم؟ الحمد لله، شكرا جزيلا. بمناسبة حلول العام الهجري، نسأل الله أن يجعله عاما مليئا بالخير والبركة والتوفيق، وأن يديم الأمن والسلام على أمتنا الإسلامية. كل عام وأنتم بخير. من براء الفقيه من الحديدة، شكرا جزيلا يا براء، وكل عام وأنت بخير.

أيضا رسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال؟ أهنئكم وأهنئ شعبنا اليمني بمناسبة العام الهجري الجديد، مع تحيات سامي الأصابي.

رسالة تقول: السلام عليكم، كيفك أستاذة خديجة؟ الحمد لله في خير، شكرا جزيلا. تقول الرسالة: والله إن كلامك مثل البلسم على الجرح، إحنا مقصرين قوي. الله يوفقنا لما يحب ويرضى. تحياتي لك ولجميع طاقم سام اف ام. معك بنت سنحان، وأطلب زامل وحدة الساحات. شكرا جزيلا يا بنت سنحان، وكلنا مقصرين، نسأل الله أن يوفقنا لكل خير.

هنا أيضا رسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العام فرصة والوقت محدود والزمان ظرف والمكان ظرف، ولذلك علينا أن ننتبه، أن نحذر، أن نعي أن كل يوم وكل ساعة وكل شهر يمضي وكل سنة تمضي هي من عمرك أيها الغافل، فلذلك انتبه، قد يأتي الموت وأنت مفرط في وقتك وعمرك. وأما العام الماضي الحمد لله أني كنت حريص على وقتي بالذكر والعبادة ومهتم بأعمالي بكل ما أمكن من جميل الحيمي والحيمي، شكرا جزيلا. وأيضا هنا رسالة تقول: السلام الله عليكم، كيف حالك يا أجمل مذيعة وكيف المتألقة زلفة، تحياتي لك وكل عام وأنت بخير وصحة وعافية. يا رب مني أنا الهنوف زائد، شكرا جزيلا يا الهنوف. بتقول في رسالتها: تحياتي للبنات المشاركات في فداء للبيت وبيان عز الدين وأخت الشهيدين من الدريهمي وحثية حيس المحتلة، ونقول لها إن شاء الله يتحرر اليمن من الغزاة، تحياتي لكم جميعا وكل عام والجميع بألف خير وصحة وسلامة، الهنوف زائد. مستمعين الكرام، نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود لاستقبال اتصالاتكم وكذلك رسائلكم، تفضلوا بالبقاء معنا.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، يبدأ العدو بغرس الشك ثم يقطف ثمرة الخيانة، لا تمنحه البذرة. أمن الوطن مسؤولية.
2: الجمعيات التعاونية تزرع الثقة بين المزارع والمائدة وتختصر الطريق من الحقل إلى المستهلك. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، اعلم بأن حد التسجيل في ضريبة المبيعات هو إذا بلغ إجمالي قيمة المبيعات السنوية من السلع أو الخدمات 50 مليون ريال، فعليك سرعة المبادرة بالذهاب إلى الإدارة الضريبية المختصة بتسجيل نشاطك والحصول على شهادة التسجيل. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
4: مشترك في باقات يا بلاش 4G، سرعة وتوفير.
3: للتفاصيل ارسل يا بلاش 4G الى 211 مجانا.
5: سبافون، أصالة وتواصل.
6: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
2: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا، غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبريا لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضا لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم، يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار، علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89، كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد للعسل اليمني، حيث تلتقي الجودة بالأمان.
7: نعم نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
8: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
9: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
10: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
11: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
12: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
11: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
12: 555555.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود احمد.

من جديد نعود معكم مستمعينا الكرام في فاصلة ظهيرة بعد هذا الفاصل القصير الذي قطعنا عنكم، ونستمر باستقبال اتصالاتكم ورسائلكم. هنا لدينا رسالة تقول: سلام الله عليكم، كيف حالك يا أجمل مذيعة، وكيف المتألقة زلفة، تحياتي لكم وكل عام وانتم بخير وصحة وعافية، وشكرا جزيلا. أيضا هنا لدينا رسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، احنا مستقبلين لعام الهجري بكل شوق وبكل انتصارات، معكم أبو معتز مسفر وأبو عادل شبور من الساحل الغربي. إن شاء الله بإذن الله عام الانتصارات وعام الخير والفتح، وكل عام ومجاهدين جميعا بكل الخير في كل الجبهات. أيضا هنا رسالة تقول: السلام عليكم، أحب أن أهنئكم بمناسبة السنة الجديدة وللشعب اليمني، من بنت جواح سنحان، وأطلب زامل سالم المسعودي لو سمحتوا، شكرا جزيلا.

هنا لدينا رسالة شكلها قصيدة تقول: أنا الذي قلت بسم الله كيف أبدأ أكتب قصيدة لوجه الله وهديها، يا رب بدعيك تهدي كل من يسمع والهمني أبيات تهدي من معانيها، لو كانت الناس تعلم بالذي يوقع ما كان به ناس في الدنيا عتبنيها، لو كل إنسان حسبها صح لا يقنع ويقول طالق لبقعة لا بقى فيها، فالموت مكتوب وله تاريخ ما يطبع، والموت فجأة وله ساعات يخفيها، بيجي على شاب وشيبه وذي يرضع، لها عدة أسباب وعمالك بتلقيها، ما عاد يفيدك تقول يا رب أريد أرجع، ما ينفع القول بعد الفصل نتليها، إن كنت تسمع توقع قبل ما تجزع، واحسب حسابك لنفسك لا تغاويها، في إبليس خداع ولو عوذبت بيرجع، يستخدم النفس والدنيا وما فيها ويقول لك اسمع وجنبك في الصلاة يركع ويقول لك اسمع وجنبك في الصلاة يركع ويقول لك اذكر تذكر قبل تنسيها، ويقول لك عقل توقع قبل ما تدفع، ويقول لك افحص عليها قبل ترشيها، ويضيع الفرض كامل لجل ما تخشع، ويقول لك اترك صلاتك لا تصليها. كل عام وشعب اليمن بخير، والخير والسعادة والأفراح والأمال طريقة إن شاء الله بإذن الله. شكرا جزيلا لمرسل هذه الرسالة، رسالة بدون اسم.

0: لها ضاقه.
1: هنا أيضا رسالة تقول: السلام عليكم، الحمد لله على كل حال. العام الماضي حاولت بكل جهدي أني أدخل مدارس العلوم الشرعية الثانوية، إلا أني فشلت بسبب بعدها مننا، وهذا الشيء الذي أعتبر نفسي ضيعته السنة الماضية، لكن لا بأس إن شاء الله هذا العام أواصل دراستي وأحاول الجد والاجتهاد، والحمد لله قد نظمت وقتي لمذاكرة دروسي ومساعدة إخوتي في حل واجباتهم. إن شاء الله أعوض ما فاتني في السنة الماضية، وأنا ماضية بكل عزم وثقة بالله وبنفسي أيضا. كل عام وأنتم بخير، وتحياتي لكم من وجدان الهاجسي. ما زالش مصرة ومستمرة وفي ونظمتي وقتش يا وجدان، إن شاء الله بإذن الله أنه هذا العام تتوفقي فيه. الله يوفقش يا عزيزتي وتوصلي لكل ما في نفسش إن شاء الله، كل التوفيق يا وجدان. أيضا هنا رسالة تقول: أسعد الله ظهيرتكم بالانتصارات أخواتي الغاليات زلفة وخديجة، وكل عام وأنتم بخير ومن نصر إلى نصر. مبارك لأبناء شعبنا اليمني العظيم وكل الأحرار، العام الهجري الجديد عام الإسراء والمعراج، ونبارك الخروج المليوني لأحرار أبناء شعبنا اليمني وثباتهم للأعداء ولكل من يستهين بالمقدسات الإسلامية. إنهم لم نتهاون عن مقدساتنا الإسلامية. كيف أخباركم في العام الجديد الهجري أختي محبة السيد القائد بأسرتها الكريمة؟ الحمد لله، هذا العام الذي مر عملت فيه أشياء كثيرة ترضي الله ورسوله، وكنت فخورة بنفسي لأني إنسانة عملت لوجه الله، كما أبارك لكل الأخوات المشاركات كلهم باسمها وصفتها، وعلى رأسها أختي الغالية في داخل البيت، وأيضا حوثية حيث الرسالة شوية مش مرتبة، وبنات إب الإباء وبنات صنعاء وبنات الضالع وكل الأخوات الغاليات على قلبي، تحيات المجاهدة مع الله أخت الشهيد من الدريهمي. شكرا جزيلا يا أخت الشهيد، وكل عام وأنتي بخير.

رسالة تقول السلام عليكم، كيفك يا شمعة الإذاعة خديجة منورة؟ تسلمي، شكرا، الله يديلش العافية بنورش. تقول نعم اللهم اجعله عام، العام الجديد لا يضيق لنا فيه صدر ولا يخيب لنا فيه أمر ولا يرد لنا فيه دعاء، واحفظ لنا من نحب وبشرنا بما يسر، وحقق لنا ما نتمنى يا رب العالمين. اللهم إنا نستودعك سنة مضت من أعمارنا بأن تغفرها لنا وترحمنا وتعفو عنا وأن تبارك لنا في أيامنا القادمة وتصلح أنفسنا وتيسر أمرنا يا رب. كل عام وأنت يا شمعة الإبداع خديجة بألف خير وصحة وسعادة دائمة يا رب. شكرا جزيلا، وأنت بخير وصحة وعافية، وأتمنى لك كل الخير خديجة. وشكرا، معاكم شذى الأزهار. شكرا جزيلا يا شذى الأزهار، وكل عام وأنت بخير وصحة وسلامة محققة كل ما في نفسك إن شاء الله يا رب. أيضا هنا رسالة تقول كان عام فقدت فيه أعظم ما يسمى بالروح، لدرجة نسيت كل جميل مر بي في كل عام، ولكن الحمد لله أحاول وجدا ألا أخسر أجري عند الله وأن أرضى بكل ما قدر لي. فليرحم الله من فقدت ويجعله في جنات النعيم. رسالة مقطوعة ما وصلتش كاملة، ولكن إن شاء الله بإذن الله يكون العوض من الله سبحانه وتعالى جميل بقوة على قدر هذا الفقد وعلى قدر هذا الوجع. إن شاء الله بإذن الله يكون العوض من الله أكبر وأعظم، وعند الله كل خير دائما. هنا أيضا رسالة تقول أول أسعد الله صباحكم بكل خير وسعادة، معاكم المرسل ضياء معاد العبدلي. العام الجديد عام نصر لليمن وفلسطين إن شاء الله، ونقول لفلسطين واليمن وإيران والعراق ولبنان خط أحمر، وإن شاء الله هذا عام نصر لليمن وفلسطين. معاكم المرسل مالك العبدلي ورسام عبد حسين العبدلي. إن شاء الله أننا نكون قرأت الأسماء صح. أيضا هنا رسالة تقول السلام عليكم، كيف حالكم؟ ونهنئ أمتنا العربية والإسلامية بمناسبة حلول العام الجديد، وأطلب آخر زامل لعيسى الليث. معكم وليد عبد الوهاب الوصابي. شكرا جزيلا. أيضا هنا رسالة تقول أسعد الله أوقاتك بكل خير وعافية، يسعد صباح شغاليتي والحبيبة على قلبي خديجة، ويسعد صباح المخرجة المتألقة زلفة. كيفك غاليتي خديجة وكيف الغالية زلفة؟ شكرا جزيلا، كلنا في خير الحمد لله. الرسالة تقول بداية أهنئكن غاليتي وصاحبة اللمسات الذهبية خديجة، وأهنئك بمناسبة قدوم العام الهجري الجديد. الله يجعل بداية هذا العام الجديد راحة تملأ قلبش وصحة لا تفارق جسدش، وفرحة لا تفارق وجهش يا غاليتي خديجة، وكل سنة وانتي بألف مليون خير. شكرا جزيلا، وانتي بكل خير وصحة وعافية. بتقول الرسالة وكذلك أهنئ المخرجة الغالية زلفة بهذه السنة الجديدة، وأقول لها كل عام وانتي بألف خير، وأهنئ الأخت الغالية حثية حيس المحتلة، وأقول لها كل عام وانتي وأمش بألف خير وعافية. أما بالنسبة للسنة الماضية كانت سنة الحمد لله، وأطلب زامل لن تسكتونا يا منعا. التحية كل التحية لكن خديجة وزلفة، تحياتي حفيدة الزهرة. شكرا جزيلا يا حفيدة الزهرة، وكل عام وأنتي بكل خير وصحة وعافية.

هنا أيضا رسالة تقول: السلام عليكم بندر الوصابي، نهنئكم ونهنئ السيد القائد، وكما هي التهنئة إلى شعبنا اليمني الحر الشامخ، وهي التهنئة إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية. اللهم نسألك خير هذا العام الهجري الجديد. هذه الرسالة تقريبا قرأناها، بس بيقول: يا حبذا تطلعوا زامل رحال يا دنيا مع الله رحال، إن شاء الله بإذن الله إذا كان موجود نطلعه. هنا معانا رسالة بتقول: سلام الله عليكم، كيف الحال أستاذة خديجة؟ الحمد لله في خير، شكرا جزيلا. الرسالة تقول: أكيد أن الإنسان لازم يستغل أوقاته فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، نستغل هذه السنة الجديدة فيما يرضي الله، وحتى نستغل أوقاتنا بحضور مدارس الكوثر وبرنامج الفرقان. لا يجي وإحنا بنعد ساهل اليوم غدوة وتروح السنة وإحنا ضيعنا أوقاتنا في أشياء ما ترضي الله. وتحية لك يا خديجة ولطاقم إذاعة سام، مع تحيات مريم فؤاد. ولو سمحتوا طلعوا زامل فداك الروح. شكرا جزيلا يا مريم، وكل عام وأنتي بخير.

أيضا هنا رسالة تقول: السلام عليكم يا أستاذتنا الغالية خديجة وزلفى، نهنئكم بحلول عام هجري جديد، ونهنئ قائد مسيرتنا السيد عبد الملك يحفظه الله، ونهنئ المجاهدين، ونهنئ شعبنا اليمني، وكل عام وأنتم بخير وأمن وإيمان، ونسأل الله خير هذه السنة المقبلة، وجعلها الله سنة مليئة بالانتصارات وبشرى خير على الأمة الإسلامية. وتحياتنا لكم، معكم الأخوات أسماء وزينب ورقية من الساحل، شكرا جزيلا لكم، وكل عام وأنتم بخير وصحة وعافية.

0: أيضا هنا رسالة بتقول: بسم الله رب البدايات ورب كل شيء، نبدأ عامنا الجديد، كل عام وأنتم بخير، عام هجري سعيد أعاده الله علينا وعليكم وعلى أحبابنا وأحبابكم بالخير واليمن والبركات. اللهم اجعل هذا العام بداية لكل خير ونهاية لكل هم ولكل حزن، نسأل الله فيه راحة البال وسعة الرزق وتحقيق الأحلام، كل عام وأنتم إلى الله أقرب. شكرا جزيلا. الرسالة بدون اسم.
1: والله الناس مقاطع وقتال وإن رجال الحرب ديمان ملة.
0: أيضا هنا رسالة تقول: السلام عليكم، كيف حالك أستاذة خديجة؟ نهنئكم بمناسبة السنة الهجرية وإن شاء الله تكون سنة خير ونصر بإذن الله. معكم مريم من إب، وأطلب زامل لعيسى الليث الزامل الجديد. شكرا جزيلا يا مريم، وكل عام وأنت بخير. الهدى

أيضا هنا رسالة تقول: سلام ربي عليكم، دوما اجعل من أبسط ما تعيشه شيئا جميلا لكي تكون حياتك أجمل، فإن رضيت بنصيبك في دنياك ستكون مرتاح البال، عندها ستزول أحزانك وهمومك وألامك جراحك. فالمؤمن المتقي مهما مر عليه من أعوام فيكون الصبر والثقة هما رفيقا دربه لكي يتخطى كل ما يمر به من أوجاع وصعوبات. عاما مضى مليء بالأوجاع والصبر بالأحزان والثقة بتفاؤل. نحمد الله على كل حال، وهو عام جديد نستقبله بتوكل وثقة بالله وإرادة وعزيمة وثبات. كل عام وأنتم بخير، بألف خير إذاعة الغالية وجميع المشاركات العزيزات من حوثية حيس المحتلة. شكرا جزيلا يا حوثية حيس، وكل عام وأنت بخير وصحة وسلامة، وإن شاء الله عام التحرير مثل ما قال السيد القائد. هنا أيضا رسالة تقول: سلام الله عليكم عزيزتي خديجة، أخبارش وأخبار زلفا؟ شكرا جزيلا الحمد لله. نهنئكم بمناسبة السنة الجديدة، كل عام وأنتم بخير، كل عام وأنتم وسيدنا وملهمنا، وكل عام وأنت قائد مسيرتنا القرآنية، كل عام ونحن نتباهى بك، وكل عام وأنت دواء لصدورنا، وكل عام وأنت قاهر المستكبرين، كل عام والنصر حليفك وزامل فخر الأمة من بنت أبو نجوم المحاقري. شكرا جزيلا.

هنا أيضا رسالة تقول: صباحهم جديد وفي صباحنا أسألك إلهي أن يكتمل يومنا بلا تعب ولا قلق ولا حزن، ويسر كل حال من تعسر وفرج، لا حزن ويسر، ويسر حال وفرج كل هم من ضاقت عليه الدنيا، ووفقنا لما تحبه وترضاه، اللهم آمين يا رب العالمين. من بشار الوصابي، شكرا جزيلا. أيضا هنا رسالة تقول: السلام عليكم، كيف حالكم يا أستاذة خديجة؟ كل عام وأنتم بخير، التحية لك وكمان والتحية للأستاذ حمود شرف، وأطلب زامل دروب العز إن شاء الله بإذن الله. رسالة بدون اسم. هنا أيضا رسالة تقول: السلام عليكم، كيف الحال يا خديجة؟ اللهم في هذا العام اجعله عام الانتصارات، والتحية لك وللمخرجة، وأطلب زامل وحدة الساحات من أماني عادل من نهم. شكرا جزيلا يا أماني. وهنا أيضا رسالة تقول: السلام عليكم عزيزتي المبدعة خديجة والمتميزة بأناملها ولمساتها الجذابة زلفة، اشتقت للمشاركات معش، الموضوع جميل والله، بيكون عندي العام الماضي، العام الجديد نفس الشيء، لكن بين أحاول أنه أستغل السنة الجديدة إذا كنت مقصرة في العام الأول مع الله، وأحاول أن أستغل الفرصة في السنة الجديدة لكي لا أكون مقصرة في العام الجديد. الله يثبتنا على استغلال الوقت فيما يرضى الله من محبة القرآن، وزامل غايتنا رضاك. شكرا جزيلا يا محبة القرآن، ونسأل الله كلنا العون والتوفيق دائما في كل سنوات أعمارنا. هنا أيضا رسالة تقول: السلام عليكم، تحياتي لكل طاقم سام، وكل عام وانتم بخير، ونهنئ السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، جعله الله عام فتح ونصر من أم عماد الشريف. شكرا جزيلا. أحاول أنه أخلي هذا الوقت المتبقي، باقي معنا تقريبا 4 دقائق أكمل فيها الرسائل. هنا رسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبارك لكم السنة الجديدة، كل عام ونحن وأنتم وقائدنا العزيز وشعبنا الأبطال بخير وصحة وعافية بإذن الله. بإذن الله تكون سنة الخير والتوحد بين الشمال والجنوب، وتكون سنة زوال الطغيان الإسرائيلي والأمريكي، وارجع لكم من بعد غياب بسبب ظروف صحية. تحية لكم يا غاليات خديجة ورحاب والمخرجة، وتحياتي لجميع المشاركات كل واحدة باسمها وصفتها، وكل عام والجميع بخير. من إسراء عودة حميدة: يا إسراء وألف الحمد لله على السلامة، وتقومي بكل خير وعافية إن شاء الله يا رب. هنا أيضا رسالة تقول: السلام عليكم، كيف الحال يا أختي خديجة؟ لازم نستغل الوقت ولا نترك الأيام تمر مننا هكذا وتذهب هدر. معاكم دروب الوطن من ريف باجل، وطلعوا زامل يا أهل العطاء إن شاء الله بإذن الله أنه تسمعوا الزامل. أيضا هنا رسالة تقول: أسعد الله أوقاتكم بكل خير أستاذة خديجة والأستاذة زلفة منورات، مضى العام المنصرم بما فيه من أحزان وأفراح وانتصارات وتضحيات وعطاء لا ينضب، مضى وفيه الدروس الكثيرة التي يجب أن نستفيد منها في أيامنا المقبلة، وبإذن الله في هذا العام وكل عام يكون ذكر الله دائما رفيقنا الدائم. كل التحية والتقدير لك أستاذة العزيزة خديجة وللعزيزة المبدعة زلفة والأستاذة الغالية رحاب، وكل عام وأنتم بألف خير بمناسبة العام الجديد، وكادر إذاعة سام مدرستي التي أتعلم منها الكثير، كل عام وأنتم بخير، كل عام وجهود كل عام فيها مثمرة، كل عام ونحن نستقي منكم الوعي ونرتشف البصيرة وننهل من معينكم الثقافة القرآنية، كل عام وأنتم بألف خير. والتحية لكل المشاركات كلا باسمها وصفتها، وكل عام وهن جميعا بخير من فداء أهل البيت. شكرا جزيلا يا فداء أهل البيت، وكل عام ونحن بكم ومنكم وإليكم، كل عام وجمهور إذاعة سام اف ام جميعا بخير وصحة وعافية. أيضا هنا رسالة تقول آخر رسالة، أعتذر يا زلفة، آخر رسالة هنا تقول إن بداية العام هي محطة مهمة في الانطلاقة العملية المحسوبة بحساب المسؤولية والمدروسة في إطار الأولويات الموزونة بميزان الحكمة، وهي تلفت نظرنا جميعا تجاه أهمية الوقت وقيمة الزمن وفرصة العمر التي ينبغي استثمارها بشكل صحيح يليق بالإنسان المسلم ومهامه العظيمة ومسؤولياته المقدسة. عام هجري جديد، وكل عام وأنتم
بألف خير. شكرا جزيلا. الرسالة بدون اسم. شكرا جزيلا لكم أنتم أعزائنا المستمعين، وكل عام وأنتم بخير وصحة وسلامة. ومعذرة لكل الأعزاء الذي أرسلوا ما قدرناش نقرأ رسائلهم، إن شاء الله أقرأهم تحت الهواء. شكرا لكل من شاركونا بالاتصال، ولكل من شاركونا أيضا بالرسائل. وقت جميل جدا وممتع قضيناه بصحبتكم. من فاصلة ظهيرة، إعدادا وتقديما خديجة النعمي، ومن الإخراج زلفى عبد الملك. إلى الملتقى، دائما وأبدا كونوا بخير في أمان الله.

تأتي مسألة التقوى والأمر بالتقوى في القرآن الكريم كثيرا وكثيرا في مقامات العمل، ما علينا أن نعمل وأن نتقي الله في أن نفرط في ذلك العمل. وتأتي أيضا في النواهي، نتحدث عن جوانب منها باختصار ونوكل الجميع إلى الاهتمام بتلاوة القرآن والتأمل فيما ورد بشأن ذلك خلال تلاوتهم للقرآن الكريم. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يأتي هذا الأمر والذي أتى بهذه الصيغة اتقوا الله حق تقاته، وفي موضع واحد في القرآن الكريم بهذا التعبير حق تقاته، في سياق الحديث عن مؤامرة فريق الشر من أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين بعضهم أولياء بعض في مؤامراتهم على المسلمين والأمة الإسلامية والمجتمع المؤمن في السعي للارتداد به عن دينه، عن مبادئ دينه، عن تعليمات الله سبحانه وتعالى ومنهجه الحق، والمسؤولية المترتبة على ذلك في التصدي لهم، في مواجهة مؤامراتهم، في تحصين المجتمع المسلم من التبعية لهم، من الطاعة لهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، تعتبر المسؤولية في ذلك مسؤولية كبيرة، مسؤولية عظيمة، مسؤولية مهمة، وهناك تحذير كبير في التفريط فيها يصل إلى هذا المستوى من الأهمية. اتقوا الله حق تقاته، فننتبه ونحذر أعلى مستويات الحذر والانتباه، ونكون على أعلى مستوى من اليقظة والجد في أداء مسؤوليتنا هذا وألا نفرط فيها، فالتفريط فيها عواقبه خطيرة جدا علينا في الدنيا والآخرة. لذلك هنا نستحضر التقوى، ندرك خطورة اللامبالاة، الإهمال، التفريط، التهاون في كل ما يتصل بمسؤوليتنا هذه، ونحن نتصدى لمؤامرة أهل الكتاب في تطوير مجتمعنا المسلم في الارتداد به عن دينه وعن منهجه الحق. يقول الله سبحانه وتعالى أيضا مثلا في مجال آخر، في مجال صلاح ذات البين: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. هنا نستحضر التقوى في سعينا لصلاح ذات بيننا، وأن لا نفرط في ذلك، وأن لا نسمح بأن يفسد ذات بيننا، أن تسوء علاقتنا ببعضنا البعض كمجتمع مؤمن، كأمة مؤمنة مجاهدة. فالتفريط في ذلك هو خلل في التقوى، وله نتائجه السلبية التي تؤثر على مدى أدائنا لمسؤولياتنا الجماعية وقيامنا بواجباتنا الجماعية ومسؤولياتنا الجماعية، وأيضا ما ينتج عن ذلك ويترتب عليه من مفاسد، من معاص. إذا فسد ذات البين، إذا ساءت العلاقة بين المجتمع المؤمن، بين الأمة المجاهدة، كم يترتب على ذلك من المعاصي المباشرة: إساءات، تجاوزات، اغتياب، افتراءات، اتهامات، سوء ظن. يعني فساد ذات البين مفسدة رئيسية تتفرع عنه الكثير من المفاسد، إضافة إلى أنه يمثل عائقا حقيقيا عن القيام بالمسؤوليات الجماعية كما ينبغي، لأن علينا مسؤوليات جماعية، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. مسؤولية الجهاد في سبيل الله مسؤولية جماعية، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، التعاون على البر والتقوى، مسؤوليات جماعية كثيرة. هنا نستحضر التقوى، نستحضر التقوى، فنتقي الله سبحانه وتعالى من أن نقصر في ذلك، ونسعى، نسعى عمليا لما يصلح ذات بيننا، ونتجنب ما يفسد ذات بيننا. هذا هو الترجمة العملية للتقوى، هكذا نتقي الله.

سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

حي على

إله إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

0: ما هي مشكلة إبليس؟ كيف لم يستفد؟ كيف لم يزكو؟ كيف لم ينتفع بذلك الجو العبادي، بذلك الزمن الطويل من العبادة، بذلك الجو الروحاني والإيماني الذي كان يعيش فيه لزمن طويل جدا؟ مشكلة إبليس كانت هي الكبر، هي أنه بالزمن الطويل الذي عبد الله فيه وذكر الله فيه وعاش فيه في جو العبادة، بذلك المقام الرفيع بين أوساط الملائكة، لم تزك نفسه. الذي كان يعظم فيه لم يكن الله من خلال عبادته لله، نفسه كانت هي التي تعظم. كان يشعر بأنه يكبر يكبر، كان يكبر في نفسه. الاتجاه الصحيح إلى الله سبحانه وتعالى في العبادة والطاعة والقربة بشكل سليم، بشكل صحيح، بتوجه صحيح، أنه كلما زاد قربك من الله، كلما استقمت أكثر، كلما عبدت الله أكثر، كلما مضى بك الزمن وأنت في الاتجاه السليم من العبادة والقربة إلى الله، أن يعظم الله في نفسك، أن تزداد شعوراً بالخشوع لله، بالخضوع لله، بالتضاؤل أمام الله سبحانه وتعالى، أن تصغر دائماً عند نفسك، وأن يعظم الله سبحانه وتعالى في نفسك. إبليس كان يستشعر أنه يكبر يكبر، ينتفخ كما البالون، ينتفخ ينتفخ ينتفخ إلى أن قرح قرح في يوم من الأيام. هذا الحالة من الشعور بالكبرياء والعظمة وجنون العظمة والتضخم النفسي والتضخم الذاتي، تفاقم وبرز وكبر إلى أن أتت مرحلة الاختبار التي كشفت ذلك وجلت كل ذلك واتضح بها كل ذلك.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، يتجدد اللقاء بكم في حلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. نجتمع على كلام الله وكتاب الله، نقرأ الآيات، نتدبر معاني هذه الآيات الكريمة، نسأل الله يجعلها نورا في صدورنا. إذن ما علينا إلا أن نصغي بأسماعنا وقلوبنا الصادقة المتعطشة إلى هدى الله ونور الله. أحبتي الكرام، لازلنا في رحاب سورة إبراهيم، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 27، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك، نستعين بالله. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. المعنى أحبة الكرام، ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. تعجيب للسامع من هؤلاء الذين عدلوا عن مقتضى الفطرة وعما يدعو إليه العقل السليم من مقابلة النعمة بالشكر إلى تبديلها بالكفر، وعن النصح لأنفسهم وقومهم إلى إدخالهم النار دار الهلاك بما أسسوا لهم من الشرك والكفر. جهنم يصلونها وبئس القرار. جهنم يصلونها وبئس القرار، أي جهنم، والآية واضحة. ويقول الله سبحانه وتعالى: وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. والعياذ بالله. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله. وهكذا أهل الأهواء المحتالون للرئاسة يرسخون الباطل في أنفس أتباعهم حتى يعتقدوه ويتعصبوا له، فينصرفوا بذلك عن الحق وأهله. إذن وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله، يقول سيد المولى بدر الدين: وهكذا أهل الأهواء المحتالون للرئاسة يرسخون الباطل في أنفس أتباعهم حتى يعتقدوه ويتعصبوا له، فينصرفوا بذلك عن الحق وأهله. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، تهديد لهم، وبيان لحقارته من حيث أنه سبب لمصيرهم المحتوم وهو جهنم والعياذ بالله. ويقول الله سبحانه وتعالى: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. أمر من الله سبحانه وتعالى، وما أعظم هذه الآية. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال، أي ليغتنموا مهلة الأجل، ليغتنموا مهلة الأجل لصالح العمل المذكور من قبل أن يفوت الأوان في ذلك اليوم الذي هو يوم حساب ولا عمل ولا استعانة على بعض الأمر بالخليل الصالح. وخص الأمرين بالذكر، إقامة الصلاة والإنفاق من الحلال، لعظم فائدتهما في إصلاح الضمير والتسبيب لحسن الخاتمة ولعظم ثوابهما وغير ذلك. ولم يخص السر بالذكر، وإن كان أفضل لمن يكثر الصدقة أو هو الواجب إذا خاف المتصدق على نفسه الرياء، وذلك لأن العلانية يدعو إلى الاقتداء بالمنفق، فيكون له أجر صدقته وأجر التسبيب للصدقة من غيره، ويكون ذلك أنفع للفقراء أو أنفع في نصرة الإسلام إذا كان الإنفاق في سبيل الله. إذن أحبتي الكرام، هذه أوامر الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى إذا أمر يأمرنا لمنفعتنا ولصلاح أمرنا وصلاح ديننا ودنيانا وآخرتنا. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا لذلك، ويوفقنا لإقامة الصلاة والإنفاق مما رزقنا بحوله وقوته، ويوفقنا لاتباع هذا الكتاب العظيم والمنهج القويم. بهذه الآية أحبة الكرام أختم حلقتنا اليومنا هذا، سائلا من الله ينفعنا بما سمعنا. للقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة، أترككم مع الله في حفظه ورعايته، أستمد منكم الدعاء بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: سام FM، الحكمة اليمانية.

0: سام اف ام
1: 99.1
0: صمود واستفسال.
1: سام اف ام
0: اذاعتك انت.
2: ونقول لليمن يا الحر الذي قال من عيوني يا سعودية. نحن اليوم قرعنا عين من عيون السعودية وماضي من العين الحالية.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، العدو يعرف كيف يلبس الباطل ثوب الحق، فلا تخدع بأكاذيبه، اكتشف حيل العدو.
2: الجمعيات التعاونية تمنح كل متطوع دورا منتجا، وتحول التطوع إلى رافد اقتصادي حقيقي. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: توعية جمركية. تحرص مصلحة الضرائب والجمارك على الحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري الوطني عبر مكافحة تهريب الآثار والمخطوطات إلى الخارج، ومنع دخول وتهريب المواد والسلع التي تهدد ثقافتنا وحضارتنا وهويتنا اليمنية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: لأنك مميز، سبأ فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأ فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأ فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
5: سبافون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
8: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبريا لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضا لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار. علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89. كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد، للعسل اليمني حيث تلتقي الجودة بالأمان.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
9: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
9: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني، حساب رقم
9: 555-555.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: سام اف ام،
1: كادر ومعرفة،
0: خطة ومنهج،
1: علوم ومعارف،
0: قضايا وتواصل،
1: جماهيرية تامة
0: ومنوعة بامتياز.
1: سام اف ام،
0: إذاعتك أنت.
2: إذاعة سام اف ام تقدم طريق المصطفى، سلسلة إذاعية خاصة بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها وآله أفضل الصلوات وأزكى التسليم. نسير معكم في دروب الإيمان والتضحية، نستحضر المشاهد الخالدة ونتأمل العبر والدروس من تلك الرحلة المباركة، من مكة إلى المدينة، من الألم إلى الأمل، من التضييق إلى التمكين. طريق المصطفى، إعداد وتقديم الدكتور حمود الأهنومي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله وبياكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة من حلقات خاصة بمناسبة الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها وآله أفضل الصلاة والسلام. بإذن الله عز وجل نسأل، لماذا هاجر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هل كانت الهجرة هروبا؟ هل كانت فرارا؟ أم تموضع خروج إلى بيئة جديدة يمكن أن ينطلق فيها الإنسان بشكل أفضل؟ من المؤكد ونحن قد مضت علينا أن المشركين قد تآمروا على رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم، وأمروا 40 شابا اختاروهم اختيارا جيدا من كل القبائل القرشية في مكة ليشاركوا في هذه الجريمة الكبيرة والخطيرة والتي أجمعوا عليها جميعا، فيأتون إلى رسول الله فيضربونه ضربة رجل واحد حتى يتفرق دمه بين جميع القبائل، فلا تستطيع بنو هاشم أن تطالب بالقود والقصاص، وإنما تلجأ لأخذ الدية. هكذا خطط أولئك المشركون وظنوا أنهم قد قضي الأمر في هذا الجانب، ولم يعلموا أن الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يخرج عباده المؤمنين الصالحين المتقين من المآزق ومن المخاطر العظيمة التي تحدق بهم. فكيف الحال والرسول رسول من الله سبحانه وتعالى، مؤيد بالمعجزات، مؤيد بالنصرة من الله سبحانه وتعالى؟ مكة قد أدت دورها الذي يمكنها أن تؤديه. الإسلام دين كامل ونظام شامل يعالج جميع جوانب الحياة. كان من الطبيعي أن تظهر دعوة الرسول في مكة، لأن مكة مجتمع القبائل العربية، تحضرها القبائل العربية باعتبار أنها موسم الحج، وتضم المشاعر المقدسة والأماكن العظيمة، عرفات والبيت الحرام والكعبة ومنى ومزدلفة، وهذه المشاعر المقدسة والعظيمة التي يقدم إليها الحجاج من كل القبائل العربية. وهنا أدت مكة ما كان يجب أن تؤديه، حيث أن الرسول استطاع أن يقف مع كثير من القبائل العربية وأن يوصل صوت الإسلام إلى معظم القبائل العربية. وهنا لم يبقى في مكة بعد أن أخبر الله عز وجل عن هؤلاء المشركين بأنهم لن يؤمنوا، وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، فتولى عنهم فما أنت بملوم، كما حكى الله سبحانه وتعالى عنه وأمره بأن يتولى عنهم وأن يخرج عنهم. إذا مكة قدت دورها، الإسلام دين شامل نظام كامل، يجب أن يكون هناك منطقة يجسد فيها هذا الإسلام في الواقع العملي، ويطبق فيها النموذج الإلهي بشكل كامل، وتكون فيها السلطات، ويكون السلطان فيها لدين الله سبحانه وتعالى. لابد من مكان يطبق فيه دين الله ويجسد فيه دين الله سبحانه وتعالى. وهذا درس لنا أننا

من عرب يمنيين أوس وخزرج ومن حلفائهم ومن اليهود أيضا وما كانوا عليه ومن التاريخ الذي كانوا فيه من خصام ونزاع فيما بينهم، هذا المجتمع الخليط القابل كان قابلا للتشكل، لديه القابلية الإيجابية لأن يتشكل ثقافيا وروحيا بشكل جديد. فهذا أحد مرشحات هذه المنطقة. اثنين، لبعدها الجغرافي عن مكة، بعيدة جغرافيا تقريبا حوالي 480 كيلومتر الآن المسافة ما بين مكة والمدينة، أي أنهم يأمنون في ذلك المكان البعيد عن هؤلاء الطغاة المجرمين إلى حد ما في التفرغ لأنفسهم وفي أن يجسدوا دين الله سبحانه وتعالى بعيدا عن الضغوط العسكرية التي يمكن أن تشنها مكة عليهم. ثلاثة، وقوعها على طريق كوافل قريش، هذه أيضا مسألة مهمة جدا لأن الله يعلم أن هؤلاء القرشيين هم من سيكونون بالمرصاد لهذه الدعوة الإسلامية لهذا الدين الإسلامي، ولهذا لابد أن تكون هناك ضغوط تمارس على هؤلاء، ومن هذه الضغوط هو القوافل. فوقوعها على طريق قوافل قريش كان أيضا مرشحا لأن تكون مؤدية لهذا الدور العظيم. ثم كان هناك تشتت اجتماعي كما قلنا، تشتت اجتماعي وقلق يساور أهالي يثرب، قلق روحي وفكري وثقافي، وجاء الدين الإسلامي كحل لهذه الإشكالية ولهذه المعضلة التي عانى منها أهل يثرب. العامل الاقتصادي أيضا هذا شيء مهم جدا، الرسول بوحي من الله بتدبير من الله سبحانه وتعالى، والله هو الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، يريد مكانا، هذا المكان سيتعرض للضغوط وحصار من قبل المشركين الذين يكنون العداء لهذا الدين، فلابد أن يتوفر في هذا المكان ما يجب أن يتوفر فيه من اقتصاد من زراعة بحيث يكتفي ذاتيا. فكون يثرب أرضا زراعية غنية تمكن من المقاومة ومواجهة الحصار والضغط، هذا أيضا كان له أثر في اختيار هذا المكان. وبالفعل فقد قام رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وأمر بأن تحيا تلك المدينة أو ذلك المكان يثرب، يحيا بالزراعة، من أحيا أرضا ميتة فهي له، وحث على الزراعة حتى اكتفى المسلمون في البدايات الأولى من الدعوة وبعد الهجرة اكتفوا ذاتيا، استطاعوا أن ينجوا من الحصار الاجتماعي والعسكري الذي فرض عليهم من ذؤبان العرب وقبائل العرب المختلفة. فرسول الله هاجر، خرج بدينه من مكة إلى المدينة. هل رسول الله فر؟ ليست هناك مشكلة أن يفر رسول الله من الشرك ومن البيئة التي كانت سابقة، البيئة الضاغطة عليه وعلى دينه والتي تتآمر على قتله. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما كما قال موسى عليه السلام. فمن الطبيعي جدا، الهجرة هي انتقال، هي تموضع، هي بحث عن مكان جديد تستطيع أن تؤدي فيه دين الله بالشكل الصحيح. طبعا هنا لابد أن نتحرك، هنا لابد أن نتكلم ونقول بأن الهجرة هي قطع العلاقة بالجمود والركود، هي حراك مبارك، حراك مبارك. لكن يأتي المرتزقة اليوم ليقولوا نحن أيضا فررنا كما فر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذهبنا بعيدا عن صنعاء وخرجنا، ونقول لهم نعم أنتم فررتم ولكن ليس كما فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنتم فرارون. رسول الله خرج من مكة إلى المدينة لينشئ دعوة الإسلام وليؤسس الدعوة الإسلامية على أساس من الاستقلالية، لم يلجأ إلى الروم ولا إلى الفرس ليستعين بهم على المشركين، بل اعتمد على الله سبحانه وتعالى. هل أنتم فعلتم هذا؟ أنتم لجأتم إلى من؟ لجأتم إلى آل سعود، إلى أمريكا، إلى إسرائيل، إلى بريطانيا، إلى فرنسا، أنتم لم تقدموا النموذج الذي قدمه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، طبعتم العلاقة، أنتم الآن تبحثون وتلهثون خلف السعودية التي هي تلهث خلف أمريكا، وربطتم أنفسكم بأولئك الكفار المعتدين. الرسول فر من الكفار إلى الله سبحانه وتعالى، وأنتم فررتم من الله إلى الكفار، إلى المشركين، إلى المنافقين، صرتم منافقين بولائكم، الولاء المحرم شرعا عندما واليتم أعداء الله عز وجل من أولياء اليهود والنصارى. نذكركم بأن الله يقول عن أمثالكم: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. فلا يجوز لكم بعد الآن أن تتحدثوا أنكم إنما اتبعتم سنة رسول الله، أنتم اتبعتم سنة الشيطان وقفوتم أثر أولئك الشياطين، أولئك المعتدين من اليهود والنصارى، فأنتم أبعد ما تكونون عن هذه الطريق وعن طريق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يخرج إلى المدينة وإلى يثرب لكي يعود لتدمير مكة ولقتل النساء والأطفال المؤمنين المسلمين، بل إن الله سبحانه وتعالى منعه من دخول مكة حتى لا تكون هناك معرة تصيب قوما مؤمنين، نساء رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم.

0: الله سبحانه وتعالى منع رسوله حتى لا يحصل مثل هذا الأذى لطفل أو لامرأة مؤمنة أو لرجل مؤمن لم يستطع أن يخرج من مكة. أما أنتم ماذا فعلتم؟ دمرتم بلدكم، أنتم دمرتم، أنتم وضعتم الشرائح وقدمتم الإحداثيات لقتل الناس في بيوتهم، لتدمير المصانع، لتدمير المساجد، المشافي، المدارس، دمرتم الحياة، حاصرتم المسلمين وحاصرتم الجميع، قمتم بحرب جائرة وظلوم واستعددتم لأن تكونوا جنودا للشيطان، لم تمانعوا من أن يقتل 24 مليون مقابل أن يبقى أن تبقوا أنتم. وهل فعل رسول الله مثل ما فعلتم؟ هل كان رسول الله على هذا النحو؟ أنتم أبعد ما تكونون عن هذا الجانب، أنتم فررتم إلى الشيطان، بينما الله عز وجل بينما رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ذهب إلى الله سبحانه وتعالى واستعان بالله على أولئك المشركين. ثم إن من في صنعاء ليسوا مشركين، هم مؤمنون يقتفون أثر القرآن ويهتدون بهدى الله سبحانه وتعالى، فأنتم تحاربونهم لأنهم آمنوا بالله سبحانه وتعالى ولأنهم كفروا بالشياطين وكفروا بالطاغوت، لأنهم تولوا الله عز وجل ورسوله والمؤمنين، وأنتم توليتم من؟ توليتم الطاغوت. يعني والله سبحانه وتعالى يبين لنا ويأمرنا أو ينهانا أن لا نتخذ الكفار، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. أنتم توليتم الطاغوت، بينما المؤمنون في اليمن يتولون الله عز وجل ورسوله والمؤمنين. رسول الله عندما وصل إلى مكة لم يذهب إليها ويستريح ويذهب إلى فراش وثير ينام ويرتاح بعد كل هذا العناء، بل بدأ بناء الأمة والدولة. هذا درس عظيم جدا يجب أن نفقهه وأن نكتفي فيه أثر رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. ولهذا أول أمر تحرك فيه أراد الرسول أن يثبت قضية الهوية، أن يعطي الهوية وأن يعطيها أيضا ملامح ومميزات، فبنى المسجد، المسجد النبوي. وصل رسول الله إلى قباء وهناك بنى مسجدا فيها، وقباء في جنوب المدينة، وأنزل الله عز وجل قوله تعالى: لمسجد أسس على التقوى أحق أن تقوم فيه، من أول يوم أحق أن تقوم فيه. وهنا يبين لنا أهمية إحياء المساجد، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. رمزية المسجد وأثره في تكوين بناء الأمة الواحدة ذات الرسالة الواحدة، هذا درس مهم. لابد أن يكون هناك مقر، لابد أن يكون هناك مسجد عبادة لله سبحانه وتعالى يصلى فيه وتتلى فيه الآيات ويدرس فيه الناس ويجتمع فيه أيضا المسلمون ويتدارسون أمرهم ويعلمون، بل حتى يعالج، كان فيه يعالج فيه الجرحى وإلى آخره. المسجد كان في عصر رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم هو المقر، هو الوزارة، هو قيادة الجيش، هو موضع البرلمان، هو المدرسة، هو الجامعة، كان يؤدي كل هذه الأدوار. يعني ما تقوم به المقرات الحكومية اليوم، تقريبا نصف هذه المقرات الحكومية كان يقوم به المسجد، المسجد كان يقوم بدور نصف المقرات الحكومية المعاصرة اليوم. لكن عندما تحول المسجد للأسف الشديد في الفترة الوهابية إلى موضع خلاف، مثار فتنة ومكان للتدجين والإضلال، لأنه لم يؤسس على التقوى، لم يعمر بذكر الله سبحانه وتعالى. نحن هنا يجب أن نركز على قضية ضرورة استعادة المسجد لدوره النبوي الرسالي كما كان عليه في عصر رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. الرسول كان أيضا يعلم أصحابه قيمة العمل، كان يعمل في المسجد في مقدمة أصحابه، وكان يقول وينشد مع أصحابه، حتى أنه كان هم عندما كانوا ينشدون يبينون بإنشادهم هذا أن الرسول كان يعمل في مقدمتهم ويعمل في مقدمتهم، يعمل في البناء. وهو هنا يبين لنا قدسية العمل وأهمية العمل، حتى كان الصحابة يقولون وينشدون وهم يعملون: لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل، لا يستوي من يعمر المساجد يدأب فيها قائما وقاعدا ومن يرى عن الغبار حائدا. حتى أن عمار بن ياسر رضي الله عنه، عمار بن ياسر العنسي المذحجي، كان يحمل كثيرا من اللبن أو اللبن التي يعمر بها المسجد، فكان الناس يحملون لبنة لبنة، وكان يحمل عمار لبنتين لبنتين، فأتى إلى رسول الله وقال: قتلوني يا رسول الله. قال: لم يقتلوك، ولكن تقتلك الفئة الباغية تدعوهم إلى الجنة ويدعونك إلى النار. وبالفعل قد قتل عمار بن ياسر في معركة صفين وهو يقاتل مع الإمام علي بن أبي طالب، تلك الفئة الباغية التي كان يقودها معاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص كما هو معروف ومشهور. هذا هنا رسول الله كان يعطي المؤشر للحفاظ على الأمة وكينونتها، يعطي الأمارات الواضحة البينة التي تدل على موقف الحق وعلى موقع الحق أين يكون، حتى ولو كان في المستقبل، حتى لا تضيع هذه الأمة وحتى لا تزيغ ولا تضل إذا أرادت أن تعرف طريقها. المسجد هو أول وقف في الإسلام. ثم إن الرسول أيضا أخذ خطوة أخرى وهي المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. الإسلام ليس مجرد مواعظ نظرية، بل فيه توجيهات وقيم وتصورات تصنع الأمة الواحدة في سبيل ترجمة هذه التوجيهات، كان لابد أن يؤاخي بين الأنصار والمهاجرين، بين عناصر المجتمع الوافد والمجتمع المستقبل. هناك مجتمع مستقبل هو مجتمع الأوس والخزرج، وهناك مجتمع وافد هم مجتمع المهاجرين. رسول الله يريد أن يدمج هذين المجتمعين في مجتمع واحد حتى يكون الأمة، وهذا يبين لنا أهمية أن يكون هناك مجتمع قوي يقدم دين الله بالشكل القوي والفاعل. الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم قال لأصحابه: تآخوا في الله أخوين، فكان يأخذ مهاجريا فيؤاخيه مع أنصاري، يأخذ أنصاريا فيؤاخيه مع مهاجري. إيجاد هذه الحالة من الاندماج والتوحد والاعتصام بحبل الله بين فئات الأمة الواحدة أمر ضروري في أوقات الشدة والأزمات، لأن به يتاح تكثيف القوى في شكل واحد. حتى فالأخوة هكذا، هذا ما يجب أن نفهمه، هذا ما يجب أن نفهمه، أننا إذا أردنا أن نكون أقوياء أمام العدو يجب أن نعزز حالة التماسك الداخلي. حالة التماسك الداخلي قضية أساسية ومهمة، ولهذا الله عز وجل يقول: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. نحن بحاجة إلى هذه القضية، ألا نسمح للتفرق إلينا سبيلا. إذابة الفوارق، لابد أن يكون هناك إذابة للفوارق، يعني لابد أن تكون هناك إذابة للفوارق بين أفراد ومكونات المجتمع. هناك مجتمع وافد وهناك مجتمع مستقبل، وبالتالي لابد أن تكون الفوارق منعدمة بينهم حتى تحدث التغيرات الاستراتيجية. فالرسول صلى الله عليه وعلى وسلم عالج هذه القضية، عالج هذه المشكلة، عالج قضية التفاوت في المستوى المعيشي والاجتماعي، حتى لا يشعر أولئك بأنهم غرباء، وحتى لا يشعر أولئك بأنهم محتلون من هؤلاء الغرباء. جعل ضرورة الأخوة، أو دعا إلى الأخوة، بل أمر بالأخوة بين المسلمين بين المهاجرين، وهذا هو دأب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وسنته وهديه. بعد 5 أشهر، وهذه المؤاخاة الثانية، لأن المؤاخاة الأولى كانت قد وقعت في مكة عندما آخى رسول الله بين المهاجرين أنفسهم، وفي كل مرة كان يؤاخي بين نفسه صلى الله عليه وعلى وسلم وبين أخيه علي بن أبي طالب. فالمؤاخاة في مكة آخى بين نفسه وبين علي بن أبي طالب، وهنا أيضا في المدينة آخى صلى الله عليه وعلى وسلم بين نفسه وبين علي بن أبي طالب، وكأنه يريد أن يقول: أما علي فهو أخي دائما في مكة وفي المدينة، ويجب أن يظل أخي حتى يقدم الرسالة الواضحة والبينة للمسلمين بأن هذه الشخصية، شخصية علي بن أبي طالب، شخصية استثنائية، يعتبر امتدادا للرسول الأكرم صلى الله عليه وعلى وسلم في طبيعة دوره وهدايته وإرشاده للأمة من بعد وفاة الرسول الأكرم صلى الله عليه وعلى وسلم. على كل حال، هذه المؤاخاة تبين لنا أهمية أن يتحول المجتمع من مجتمع مفكك إلى مجتمع متماسك، أهمية أن يكون المجتمع متماسكا في وجه التحديات. يجب أن يكون هناك مؤاخاة بالتكافل والمواساة والإحسان والعطف والشفقة، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. المجتمع الذي يشعر هذا الشعور أنه أمة واحدة، وأنه لا يوجد هناك فرق بين هذا وذاك، الكل يسعون في طريق واحد، في هدف واحد، تقودهم قيادة واحدة، هذه الأمة التي تنتصر، أمة التي تغلب، الأمة التي يكون لها شأن، التي تستطيع أن تبني واقعها بناء صحيحا، واقعا حضاريا. فالرسول هنا أراد أن يغرس المفهوم، مفهوم الأمة الواحدة، الأخوة، أن يكون الناس أصحاب هوية واحدة واتجاه واحد. بنى المسجد، آخى بين المهاجرين والأنصار، بث فيهم التعاليم التي تقربهم إلى بعضهم أو بعض ما عمله رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في المدينة بعد أن وصل إليها مهاجرا من مكة. ذكرنا بناء المسجد باعتباره رمز الهوية الإيمانية، وذكرنا أيضا المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، على أن نكمل ما بقي من أعمال بعد الهجرة النبوية بإذن الله سبحانه وتعالى في الحلقة المقبلة، وهي الحلقة الأخيرة. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لأن نهاجر من الطغيان إلى العدل، وأن نهاجر من الفساد إلى الشفافية وإلى الاستقامة وإلى القسط، وأن نترك كل ما يضر بناء الأمة ويفت في عضدها، وأن نحاول أن نبني المساجد وأن نعمرها بذكر الله سبحانه وتعالى، وأن نتآخى فيما بيننا. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
1: طريق المصطفى. النبي صلوات الله عليه وعلى آله خرج من مكة مهاجرا، بالرغم من قدسية مكة، وفيها البيت الحرام والمقدس، وفيها مشاعر الحج، لكنها لم تعد بيئة صالحة لأن تكون حاضنة للمشروع الإلهي ومؤمنة بهذه الرسالة وتقدم النموذج في أوساط الأمة وفي أوساط المجتمعات الأخرى. هي كانت مناسبة كمنطلق، لكن لم تعد مناسبة كحامل وحاضن في هذا المشروع العظيم، فتركها بالرغم من قدسيتها عندما فقدت الصلاحية لحمل هذا المشروع العظيم. مجتمع مادي طماع يركز على الماديات، يرتبط بأصحاب السلطة والثروة، يرتبط بأولئك الملأ الطغاة المستكبرين، يتأثر بهم، يتأثر بكل من أبي سفيان أبي جهل وأبي لهب، ويترك رسول الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. انتقل النبي صلوات الله عليه وعلى آله، وكان وصوله إلى المدينة يعبر عن مرحلة جديدة ويؤسس مرحلة جديدة ومهمة جدا وانفراجة كبيرة. كانت هي المرحلة التي ابتنت فيها الأمة وتأسست فيها الأمة ككيان عظيم، بدءا من تلك النواة الصغيرة والمحدودة.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: الجمعيات التعاونية تبني شراكات مع الجماعات فتترجم الأبحاث إلى منتجات ترفع الناتج المحلي. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. مصلحة الضرائب والجمارك هي خط الدفاع الأول للمجتمع في مواجهة آفة المخدرات التي يؤدي انتشارها إلى تفشي الجريمة والتفكك الأسري والمجتمعي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: مع خدمة هدية من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها. ببساطة اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبافون قريبة منك ومن اللي تحبهم.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
0: سام اف ام، عدنا.
6: منذ طوفان الأقصى، سنس الأقصى فلود، اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل
7: فخر. سام اف ام من صنعاء تقدم
8: حارس الازدهار الأمريكي
9: From the US Prosperity Guardian
8: إلى اعتراف
9: المشهد
3: الحقيقة
10: من غد إلى الإعلام الدولي
3: محاصرة بلسانين
11: Two of these advanced aircraft and even the US have more
3: الحقيقة بلسانين إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع
12: اليوم today العزل الإسرائيلي
13: بلغ دولة
14: فلم يعد
15: تستهدف المطارات
16: والمصانع
17: والمستشفيات
18: حارس الازدهار الأمريكي
19: From the US Prosperity Guardian
20: إلى اعتراف عمران
3: الحقيقة بلسانين
21: في غربها وشمالها في جنوبها ووسطها وفي كل شبر تشبث به أهلها ثمة خارطة تباد علانية بالحديد والنار.
22: Across Gaza, destruction continues to spread, leaving entire communities shattered amid relentless bombardment and displacement.
21: هناك حيث تضيق الجغرافيا وتتسع الفجعة ما يزال ركام البيوت المقصوفة يقصف ومدن الخيام المتهالكة تحتشد بالنازحين ثم تنسف ودماء الأبرياء الملاحقين في منافيهم تهرق بلا ثمن. يتلفت المرء في أرجاء القطاع الذبيح فيتساءل بمرارة ما للغزاة ولأرض ابتلعت دباباتهم أكثر من نصف مساحتها وما لهم ولغزة التي أبادوا فيها من معالم الحياة والبشر ما لم يسبق في التاريخ لوحشيته ومجازره. إنها الجريمة التي لا تغتفر يرتكبها الطغيان بحق الآمنين أولئك الذين لا يملكون سوى طوابير طويلة للحصول على قطرة ماء يروون بها عطش أطفالهم. فإذا بالصواريخ تتخطفهم وتحيل أجساد النساء والصغار إلى أشلاء متناثرة بالعشرات يأتي الموت بغتة دون إنذار ليطوي قصصا وأحلاما بيوتها أصبحت أثرا بعد عين. فتنطلق الصرخة المكتومة من وسط الرماد إلى أين المفر بعد هذا كله؟ وأين المأوى والملجأ في عالم أصم آذانه وأغمض عينيه عن غزة وهي تنزف بعد كل مذبحة وتقصف بعد كل إبادة وتحاصر خلف جدران تجويع قاتل ومميت؟
22: As homes vanish and shelters collapse, civilians face an increasingly desperate search for safety in a territory overwhelmed by war and humanitarian suffering.
21: وفوق جروحها المفتوحة التي يراد لها ألا تضمد باتفاق ولا أن تندمل بهدنة لا يكتفي الحصار بصب الملح على جراح ما أكثرها وما أوجعها بل يواصل صب البارود والحديد صبا فوق الرؤوس العارية.
22: The crisis deepens as ongoing attacks combined the suffering of a population already burdened by siege, loss and displacement.
21: وأمام هذا السعير يبرز السؤال الصاعق عن سراب الوعود والعهود. أين هو وقف إطلاق النار الذي يتبجح به المجتمع الدولي؟ وأين هي التهدئة المزعومة والبراميل المتفجرة ما تزال تهبط كالمطر الأسود فوق خيام لا تقي حرا ولا بردا في مناطق صنفت زورا وباطلا بأنها آمنة وخالية من القتال؟
22: Questions continue to mount over ceasefire efforts as violence persists despite repeated international calls for de-escalation.
21: كان الناس وما يزالون يتطلعون بنفوس متعبة إلى أروقة الحوارات في العواصم لعلها تخفف شيئا من هذا الشلال المتدفق من الدماء بينما تتحرك الدبلوماسية في القاهرة جاهدة لتنفيذ اتفاق لم يوقف نار ولتطبيق بروتوكول لم يفك حصار.
22: Many still look to diplomacy for relief, yet negotiations have so far failed to halt the fighting or erase the blockade.
21: لقد غدت غزة
22: التي كانت يوماً ملء السمع والبصر، مجرد ملف بارد ينقل من طاولة إلى طاولة على رفوف جيرانها وأشقائها.
13: Once at the center of the global attention, Gaza risks becoming another unresolved crisis fast between diplomatic forums without meaningful change on the ground.
22: تزور الوفود العواصم لعل وعسى أن يتحقق ما وعدت به المؤتمرات السابقة في اجتماعات حاشدة تضم وزراء دول شتى، دول توسطت وأخرى ضمنت وأخرى رعت وتلك وقعت، ودول اكتفت بأن صفقت في كرنفال الموت الزؤام.
13: While officials meet and governments exchange proposals, the humanitarian catastrophe continues to outpace political action.
22: وكل هذا الضجيج السياسي والتراشق بالكلمات يجري في وقت لا ترى فيه غزة إلا قتلا مستمرا لا يتوقف، وحصارا خانقا لا يتخفف، ومدادا أسود على ورق المعاهدات لا يملك قوة لصد خط عسكري أصفر يزحف بالدبابات ليلتهم ما تبقى من الأرض والإنسان.
13: Diplomatic statements offer little comfort as military operations and humanitarian pressures continue to shape daily life inside Gaza.
22: وتظل غزة خارج الحسابات السياسية وداخل عمق الفجيعة، يكتب جرحها السطر الأخير بدم لا يجف، مصدراً أسطورة بقاء أهلها رغم الرماد. الجرح نازف والملح أجاج، لكن الأرض لأهلها، وإن نسفت خيامهم البراميل وإن تلاشت من فوقهم السقوف، سينتهي حبر التوقيعات ويبقى دم الضحية شاهدا يكتب السطر الأخير.
13: Beyond political and negotiations, Gaza's story remains one of the endurance. Agreements may fade, but the suffering and resilience of its people continue to define the conflict.

0: حارس الازدهاري الامريكي
1: from the US prosperity guardian
0: الى اعتراف ادمت فشل
2: الحقيقة
0: من عرض إلى الإعلام الدولي
2: محاصر بلسان الحقيقة بلسانين إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع
0: بلغ دهما فلم يعد يستهدف المطارات والمصانع والمستشفيات حارس الازدهار الامريكي
1: from the US prosperity guardian
0: في الاعتراف عمران
2: الحقيقة بلسانين
3: حنا الأسود

0: أمام ما يعمله اليهود في غزة من بغي ومن ظلم ومن إجرام، أمام أطفال قضوا في باطن الركام، استهدفتهم طائرات الغرب في أحضان أمهاتهم، لا يملكون حيلة، لم يسلموا حتى وهم نيام. بغير ذنب قصفوا بأفتك السلاح في بث مباشر على وسائل الإعلام، أمام آلاف وآلاف وآلاف من الأيتام بلا منازل ولا مدارس ولا خيام، أمام هذا الصمت عن وحشية الأعداء وعن خيانة الحكام، أمام هذا الواقع المليء بالجراح والآلام، يا أمة الإسلام،
1: إحنا مسلمين، وين العالم؟ وين المسلمين؟ وين الدول؟ ارحمونا يا ناس، ارحمونا يا ناس.
0: أمام هذا الواقع المليء بالجراح والآلام، يا أمة الإسلام، ما قيمة الصلاة والزكاة والصيام؟ ما قيمة الوقوف والطواف والإحرام؟ ما قيمة التكبير والمبيت والقيام؟ لا عذر للجميع. الله قال جاهدوا أم اقعدوا وحايدوا، الله قال فاثبتوا أم أنه قال اسكتوا. تأملوا كتابه، ألم يقل وقاتلوا وسابقوا وسارعوا وللعدو قاطعوا؟ ما بالكم في حالة استسلام؟ حاقت بكم ذنوبكم ثم قست قلوبكم من بعد أن غيبتم القرآن والأعلام. تأملوا أوضاعكم وقيموا واقعكم على أساس النور حتى تخرجوا من واقع الظلام، واستمسكوا بالعروة الوثقى التي ليس لها انفصام، ولتحملوا سلاحكم وجاهدوا أعداءكم إذا أردتم السلام. يا أمة طويلة عريضة لكنها بعيدة جدا عن الإسلام، وليتها بكلها سرية ضمن سرايا القدس أو كتيبة ضمن كتائب القسام. خلاصة الكلام، حين يضيع المسجد الأقصى فمعناه ضياع المسجد الحرام. والسلام.
2: صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: قارح بشليل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، صلوات الله على رسول الله وعلى آله. أبناء الشعب اليمني، بيض الله وجيهكم وانعم بكم على خروجكم المشرف، على تجاوبكم، على رجالتكم، على مواقفكم على الإسلام وعلى المسلمين. أنا قلها بدي بسر على عمر قد إحنا فيها، وعلى أوادم وعلى حقيق، ويعلم علي ما السماء ما عاد نبصر وما عاد نسمع من أول الوعد، وإحنا بنتحاكى يا خلق الله. القضية قد قضية واضحة، إسلام وكفر، صراع ما بين الحق وباطل. بسر مسرع التفرع الأول فعلوا مجسم الكعبة، ومن هذا كالتشوي ومن هذا كالحقيق، بينخلوا الناس، بينخلوا المسلمين، يبصروا من أي تحاكى، من عدو مسلم، من عد في قيد على الإسلام، من عد في النخوة، ولا والمسلمين ولا والله خبر. فحين بجه ترامب، بجه ظاهر يا ظاهر، ما يخلي الكعبة، ما يسوي بالكعبة. يا الله يا الله، كفينا البلاء. يا رجال، يا خلق الله، يا مسلمي، أين الغيرة على الإسلام؟ أين النخوة؟ أين الرجالة؟ أين الشهامة؟ هذا بتمهزل بخلق الله، ولا هو هنا. عد فيكم دم عربي، عد فيكم رجالة، مش لا هذا الترجيد مهزل ترامب وغيره. لكن هي الحجة عند الذي بأيده ويطبع معه، العرب المسلمين الأمراء الرؤساء، بيض الله وجهكم. وخروج مانه وخروج صدق، رسالة انتقلت من الأراضي اليمنية لا جميع دول العالم، عد بإسلام، عد بمسلمين، عد بمن يتحاكى. لا تقولوا والله ظنوا في عقولكم انتو يا يهود ولا يا نصارى بشكل عام، انما عب من يتحاكى على الإسلام. قلنا عاد الذي تحت الصلال عيقوم يقاتل، لا ما عبش فينا نخوة على الإسلام وعلى مقدساتنا وعلى القرآن، حلا ما عاد تتقاتل مانو، ولا ما عاد سيرتك وجيتك، ما عاد معك، ما عاد قيمتك. إذا كان الآدمي هذا بيتمهزل بخلق الله والناس هاجعي، قد وبعد تتوقع أنهم يتيهودوا. وهذا الحاصل الذي بيقع، من الذي بيشكاك في المسلمين؟ هم من المسلمين، إنا لله وإنا إليه راجعون. الأول كان يقولوا اطلب عمر تنظر عجب، لا حين اطلب غير ساعة تنظر عجب العجب، ولا يقول لا خير. فحين طابت يا بني آدم، طابت نفوسكم، اقتنعتوا إن القضية قضية إسلام وكفر، هيامه هو هذا الحق، ما باقي من حق بعد هذا. خرجوا الناس وتجاوبوا الناس، بيض الله وجيههم على مواقفهم، مواقف أمان مشرفة، وخرج مشرف، يحس العدو إنه عاجز وما عايزش ينفذ مخطط أبدا، وعين الله ولو إحنا قليل. قال الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، وبإذن الله نحن منصورين منتصرين بإذن الله، وما يخيبنا شرح من الراحمين. والخزي والعار للعملاء المطبعين دول الجواء، من عند السعودية لا عند الأردن، لا مصر، لا الإمارات، لا الكويت، لا أين الاستنكار؟ استنكروا يا خلق الله على ما بيقوا، ولا هم هنا. والله أن كل قائم عد صالح الشمس قدم، قال واحد تانك إن مخموعين لا عد صدوا ولا دروا لن عد يطيروا، قد هذا ها ضايعين. شوف عندما واحد يكون خاضع لأرحم الراحمين، تجي في عزة نفس، ما خوف الله من الحي القيوم، تجي عند النخوة ما يكسر رأس الرأس، ما بيقلع الرأس إلا الذي ركبه، عن قاتل وعن خرج وعن واجه وعن انفق وعن الغالي رخيص. ماذا حين كذي القضية واضحة هكذا، ما عبش ما كان من أول الوقت الله يحق الحق، ماذا حين والله نقدوا الحق واضح هكذا، هكذا بيتمهزلها بالكعبة القرآء وبعد الكعبة واحد وواحدة. ويعلم الله ما بين من مخطط، يعلم الله ما بين من شيء، الحاجة كبيرة، المخطط كبير، توقعوا أن توصلوا لأشياء ما تتوقعوها، ها ولا ين بيننا. ما دخلوا ولا الكعبة، ما علا أبوه، أين المسلمين، أين النخوة، أين الرجال، ما هذا بيتمهزل بالقرآن الكريم، بيتمهزل بالأماكن المقدسة، الجوامع، برجال الأقصى، بيرت الناس لا يصلوا. وذا حنكمل هانا كذاب ينقول الكعبة، تري أنا عداي زدي سيلهم، تري ما عدا يقولهم، تري ما عدا يفعل. ياي إذا ما بش للآدمي هذا سنابة، ناس سنابة رجال من المسلمين كلهم بشكل عام، فالعواقب خيمة. وإحنا نقول يا أرحم الراحمين عونك عن اتجاه دنا، والباقي على الله. إدليت بأكثر من عبارة، فوايد الكلام ما قل ودل، أما الحلي تكفيها الإشارة. في رعاية الرحمن.
0: جارح بشليل.

إن عمليات بلدنا في البحر الأحمر والبحر العربي هي عمليات جهاد في سبيل الله بأهداف واضحة ومقدسة، إسناد المظلومين في غزة.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: سرطان القولون والمستقيم هو أحد السرطانات التي تصيب الجهاز الهضمي، ولهذا سرطان العديد من الأعراض، أبرزها حدوث تغير مستمر في حركات الأمعاء سواء الإسهال أو الإمساك، الإصابة بالنسيف الشرجي أو ظهور دم في البراز، اضطرابات وتقلصات مؤلمة بشكل دائم في البطن، الشعور أن الأمعاء لا تفرغ ما بها تماما، الشعور بالضعف والإرهاق بشكل مستمر، فقدان الوزن بشكل كبير بدون أي أسباب. عند ظهور هذه الأعراض بادر فورا لمراجعة الطبيب، فالكشف المبكر يساعد على علاج سرطان القولون والشفاء منه.
2: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
1: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
3: أخي المواطن، يبدأ العدو بغرس الشك ثم يقطف ثمرة الخيانة، لا تمنحه البذرة. أمن الوطن مسؤولية.
4: الجمعيات التعاونية تعيد الاعتبار للحرف التقليدية وتفتح لها أسواقا رقمية عالمية. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
5: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
6: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
5: بسط لي المساله، ايش تفهم؟
6: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
5: ما لها؟
6: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
5: وما
6: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
5: أوهو.
6: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
7: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
5: قول عن القاهم،
6: متواجدين على مدار 24 ساعة.
5: عاي أخرونا.
6: بالعكس، سوي فحصك وروح.
5: والنتائج
6: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
5: أوهو.
6: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
8: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
9: سبافون، أصالة وتواصل.
10: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
11: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
0: سام اف ام، والعود احمد.

بكم إلى لبنان وإلى جنوب لبنان. لن تعانوا من نقص في الدبابات لأنه لن تبقى لكم دبابات.

لن نقبل أن يكون لبنان ملحقا بإسرائيل. والله لو تجتمع الدنيا كلها من أولها لآخرها، والله لو ما نروح من أولنا لآخرنا، والله لو منقتل وما بيبقى ولا واحد منا، لن تستطيع إسرائيل أن تهزمنا، ولن تستطيع إسرائيل أن تأخذ لبنان رهينة ما دام فينا نفس حي.

الله الرحمن الرحيم، سيتم بحول الله وقوته إطلاق صاروخ باليستي بعيد المدى على هدف عسكري في عاصمة قرن الشيطان. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.

بفعل الرجال بصبرهم بثباتهم بعنائهم بتضحيتهم بعملهم، عمل شغل جد واجتهاد وصبر وسعي دؤوب في الليل وفي النهار، وقيادة للقوى الصاروخية، قيادة حرة، قيادة وطنية، قيادة مسؤولة. أمكن أن نرى القوى الصاروخية ضاربة وفي طليعة الموقف في البلد.

القدرة الصاروخية التي وصلت بدءاً من صاروخ الصرخة إلى بركان 2 الذي مداه اليوم يصل إلى الرياض، وفيما بعد إن شاء الله إلى ما بعد الرياض وما بعد ما بعد الرياض.

0: القدس هي المحور،
1: وهنا صوت المحور،
0: إذاعة سام اف ام.
1: سام اف ام.

0: صنعاء الجوف البيضاء مأرب، عنوان لإنجاز عسكري جديد للشرعية اليمنية.
1: النصر حليفنا على صنعاء بإذن الله.
2: نحن في الحزم، الحزم مركز محافظة الجوف.
3: ملك مافيه
4: سقطت الجوف.
3: ملك مافيه
5: الجوف سقطت يا عبد الرب منصور، هذه الجوف سقطت يا علي محسن، الجوف سقطت يا شرعية الذل والهوان.
6: بقضاء محمد بن سلمان والنظام السعودي اليوم تآمروا على مأرب ويتآمروا على الجوف.
7: صح كلامك صح.
6: سقطت اليوم محافظة الجوف تمهيدا لسقوط محافظة مأرب. كل ما يحصل اليوم هي بدعم وتمويل سعودي إماراتي.
8: عظيم هذا، هم اللي بيحمونا.
9: هم اللي بيحمونا.
8: بيحمونا. اسمع.
10: وقد ربما غدوة بعده وقالوا سقطت مأرب.
7: يا أمّا. يا أمّا. يا
11: أمّا. واحد تقاتل. أين ال
12: يا عدل يا عدل. لا. بتعمل كذا ليه؟
11: القوات وأين الحكومات؟ وأين الجيش؟ وأين المواقع والجبهات الأخرى ما تقوم؟
13: إلى الآن لا أحد يعرف ما أسباب هذا الانسحاب ولماذا جاءت هذه التوجيهات بالانسحاب؟
14: لا ده مش انذار،
15: امال ايه؟
14: ده مجموعه كلاب.
11: واحنا وهزي اليك بجدع عبد رب المنصور. هذه
16: قلبك عامر بالايمان.
17: لا اله الا الله.
18: هذه هي جولة خاصة حصرية لقناتي العربية والحدث مع اللواء من العكيمي محافظ الجوف وقائد محور الجوف محمد العرب.
19: انا اسمي
18: محمد العرب.

0: راك أهل جباري.
1: عاصفة الرجال تعصف بعاصفة الحزم، والحزم مركز محافظة الجوف يعصف بالعاصفة.

0: أخي المواطن، وعيك هو السلاح الذي يفشل مخططات العدو، فهو يراهن على الثغرات ويقظتك تغلقها جميعا. لا تكن جسرا يعبر منه إلى أمن وطنك. احذر التضليل.
1: الجمعيات التعاونية تخلق صناديق ادخار جماعية تمول الأفكار الواعدة بلا فوائد مرهقة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
2: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بتوفير بيانات التجارة الخارجية التي تساعد صناع القرار في الدولة على وضع الخطط الاقتصادية ومكافحة الإغراق والاحتكار. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
4: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
3: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
5: سبافون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
8: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبرياً لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضاً لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار، علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89، كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد للعسل اليمني، حيث تلتقي الجودة بالأمان.
9: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
10: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية،
11: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
12: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
11: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
12: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
11: 555-555.
9: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
13: سام اف ام، والعود أحمد.
14: من أكثر من نص ساعة 40 دقيقة،
15: يعني عند الساعة 9:10 تقريبا،
14: تم توجيه طيارة بدون طيار على مطار أبها.
16: هناك بعض الإصابات طبقا لوسائل الإعلام العربية وقناة العربية ومراسلين.
17: قصف حوثي بطائرات مسيرة على مطار جازان.
18: المتحدث باسم التحالف أكد سقوط مقذوف حوثي بالقرب من محطة الشقيق في جازان،
19: مشيرا إلى أن الطائرات أصابت أهدافها بدقة عالية وتسببت في تعطيل الملاحة الجوية في المطار.
20: وأفادت مصادر أن الميليشيات الحوثية استغلت الأجواء الغائمة وحالة الطقس لتسير طائرتها من صعدة إلى داخل الحدود السعودية.
19: المطارات والمواقع الاستراتيجية التابعة لقوى العدوان على اليمن باتت مسرحا لصولات وجولات سلاح الجو اليمني المسير.
21: للمرة الثانية
22: أطلقت الميليشيات الحوثية صباح اليوم الجمعة عدد 5 طائرات مسيرة على مطار أبها الدولي.
23: 7 طائرات مسيرة على منشآت نفطية قرب ينبع، ما أدى لوقف ضخ النفط بين شرق المملكة وغربها.
24: بعمليات هجومية عديدة لطائرات قاصف كينتو.
25: استهدفت هذه المرة مرابض الطائرات في مطار نجران الإقليمي، وتعتبر العملية الثانية في ظرف 24 ساعة.
26: استهدف سلاح الجو اليمني المسير مخازن السلاح ورادارات متطورة وحديثة وغرفا في قاعدة الملك خالد الجوية.
27: باتت أجواؤها مكانا مناسبا للطيران اليمني المسير.
28: تواصل القوة الصاروخية والطيران المسير الموالي لأنصار الله استهداف مواقع حيوية في السعودية.
29: بعد أقل من 24 ساعة على استهداف قاعدة الملك خالد الجوية، صاروخ كروز حوثي يخرق الأجواء السعودية مجددا ويستهدف مركزا حيويا مدنيا هذه المرة
28: بصاروخ من طراز كروز. أما الهدف فهو محطة كهرباء جيزان.
30: ولعل التطور العسكري الأبرز كان الهجوم على مطار أبها جنوبي المملكة بصاروخ من نوع كروز.
0: هجوم ثالث يشنه سلاح الجو اليمني عبر طائرة قاصف 2K مستهدفا منظومة الباتريوت الدفاعية في مطار نجران الإقليمي
30: والقاعدة الجوية في نجران
24: التي استهدفت جميعها منظومة الدفاع الجوي باتريوت ودمرتها كليا.
1: بالإمكان أن يفعلوا ما يستطيعون أو يحاولوا تدمير بعض المرافق الهامة والمواقع الاستراتيجية لأن لديها تقنية عالية. هي ليست بقضية طائرة تطير بدون طيار وتصل إلى هدف دون أن تكون محملة بنوع من الذخائر، قد يكون محملة بنوع من الذخائر تطير هذه المسافة دون أن يكون هنالك دعم وتقنية.
2: لذلك هذا عمل استخباراتي كبير.
0: للمرة الرابعة خلال أسبوعين يستهدف سلاح الجو المسير مطار أبها الإقليمي.
3: اليوم لدينا طائرات مسيرة متطورة وجربناها واخترقت الأجواء السعودية لمئات الكيلو.
4: تصنيع

سيارات الجيش اليمني واللجان الشعبية في اليمن تمكنت من تجاوز كل التقنيات والفنيات والتكنولوجيات الأمريكية والإسرائيلية والإنجليزية والفلانية والوصول إلى أهدافها بدقة وضرب الأماكن النفطية التي تم استهدافها.

0: يريدونه من شعبنا اليمني هو الاستسلام، هذا هو المستحيل. يأبى لنا الله، تأبى لنا فطرتنا الإنسانية، يأبى لنا شرفنا الإنساني، تأبى لنا قيمنا الدينية ومبادئنا الدينية، انتماؤنا للإسلام، عروبتنا الأساسية والأصلية، تأبى لنا أن نستسلم لأي أحد. والله لأن نتحول إلى ذرات تبعثر في الهواء أشرف لدينا وأحب إلينا وأرغب إلينا من أن نستسلم لكل أولئك الأندال المجرمين المفسدين في الأرض، الطواغيت المتكبرين. هذا هو المستحيل الذي لا يكون ولن يكون.
1: نحن لن نستسلم، ننتصر أو نموت.

0: الموجة.
1: هنا سام.
2: تاريخ حي.
1: ثقافة مكتملة.
2: هنا سام.
1: حياة اجتماعية مرصودة.
2: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
1: سام اف ام،
2: إذاعتك أنت.
3: بسم الله أنا والله العظيم الشوامع
4: يوميات يمني حر.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين والمستمعات في كل ربع وطننا الحبيب والغالي. عزيزي المستمع، لعلك لاحظت ما حصل الأسبوع الماضي عندما فاز الشباب اليمني في كرة القدم على أحبائنا وأخواننا في لبنان. فوز كان مستحق لليمنيين 2-0، كان انتصار جميل. رد الفعل من الشعب اليمني للسياسيين حقنا للأسف الشديد، اللي بيرتزقوا واللي بيبيعوا أوطانهم وبيخذوا مرتباتهم من دول غير دخلهم ولا غير النفط والبترول اللي بيبيعوه، ما احنا شارعين بيروح ثمنه، عموما ما علينا. فهؤلاء الشباب وحدوا اليمن، واليمن موحد من أقصى إلى أقصى، من شرقه إلى غربه، من جنوبه إلى شمال، موحد. الكل خرجوا في مظاهرة بالروح بالدم نفديك يا يمن. هذول شباب كرة قدم، أقدام شباب لعبوا لعب حلو وانتصروا، وخلوا الشعب اليمني كله يهتف بالوحدة ويهتف بالتوحيد للشعب اليمني. بينما السياسيين بيبتاعوا ويبيعوا ويخذوا الثمن ويشتروا يقطعوا بلدهم قطع قطع قطع قطع، للأسف الشديد. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما فيش معاكم غير الطاولة في الأول والأخير، هي الطاولة اللي هتحكم بينكم، ما عادش معاكم. في من الآن أحسن قدموا تنازلات. أنا أتكلم هنا لكل الأطياف السياسية، قدموا من الآن التنازلات واجتمعوا وشوفوا ما هو الذي ينفع الوطن والمواطن ويصيروا على نحوه وما أمركم الله به، واخذوا خطوات ثقة، خطوات جبارة نحو مستقبل جميل، نحو مستقبل رائع. بلدنا غنية، ما احناش فقراء، بلدنا غنية. على فكرة اش أذكر العزيزين المستمع، في التحالف العربي على اليمن وقبل فترة أيضا كانوا يرموا صواريخ إلى البحر، صواريخ يضربوا البحر عشان يهربوا الأسماك إليهم. ثرواتنا اللي أجمل ثروات في العالم الآن هي ثروات السمك في الشعاب المرجانية في البحر الأحمر. فكانوا يعملوا هؤلاء الدنساء الحقراء الذلاء التافهين، كانوا يضربوا صواريخ إلى البحر من شان تهرب الأسماك من عشاشة إلى عندهم إلى موانئهم هم. والحمد لله ما كانت تهرب، كانت تمشي مسافات وترجع. شوفوا بس لفين وصلت الحقارة والدناسة والنذالة، إنه يضرب لك الأسماك، حتى الأسماك يضربها عشان يهم. يا أخي إحنا الشعب اليمني معتمد على الله سبحانه وتعالى ويثق بالله. أنتم لم تعودوا تثقوا إلا في أمريكا وفي بني صهيون، ما عاد عندكم شيء اعتماد لا على الله ولا على دينكم ولا على رسله، ولا عندكم الآن اعتماد على أمريكا وعلى بني صهيون. والدليل على ذلك الآن ما حصل مع أمريكا. أمريكا معها قواعد حربية ومعها قواعد عسكرية في كل الخليج وبعض الدول من جوار الخليج. إيش اللي عملته؟ دافعت عن إسرائيل ولم تدافع عنكم، دافعت عن إسرائيل. كل اللي بتعمله أمريكا هو دفاع عن إسرائيل. يعني حتى أسلحة الدمار اللي بيقولوا عليها أسلحة ومش عارف إيش مع لبنان ومع إيران ومع كذا، أنتم ليش ما يشتوش يورانيوم في إيران؟ لأن لا يكون يقول لك يقعد دولتين في منطقة واحدة يكون معهم أسلحة نووي. طيب ليه؟ إيش معنى إسرائيل مع أسلحة نووي؟ يقول لك لأنها ما وقعتش في اتفاق إنه من ضمن عدم انتشار السلاح النووي. طيب وحتى لو ما وقعتش، في هذه مدروسة أيضا وملعوبة من قبل أمريكا ومن قبل المنظمات الصهيونية العالمية عشان يجلسوا يهددوا العالم العربي بأن معها سلاح نووي، طز فيها وبسلاحها النووي كما قد جاء وقت الله وقت الله. لا عاد ينفعها لا سلاح نووي ولا قووي ولا قلوي. فالمفروض انه ايش؟ المنطقه تسلم من حكايه السلاح النووي اذا تشتوا. يعني تركزوا لي على ايران وتحاربوا ايران وتضربوا ايران وتهددوا على ايران وتحاصروا ايران وتحاصروا الوطن العربي وتحاصروا اليمن وتحاصروا سوريا ولبنان او بني صهيون في فلسطين. لا، يلعبوا يتمخطروا كما يشتوا، لان معاهم الامم المتحده القذره. الامم المتحده ما بتتخذش ولا اي خطوه. الان يقول لك وكاله الذره الوكاله الدوليه الداره يعني على ايران و و و و طيب ما تتكلمي على اسرائيل، ما تتكلمي على بني صهيون، اتكلموا على العالم اللي بيمتلك سلاح نووي بيهدد الكره الارضيه. جيتوا على ايران، على ايران يعني ما فيش معاكم شيء غير ايران. خلوها تمتلك سلاح نووي، من حقها ان تدافع عن نفسها، ان يكون عندها قوه مقابل هذه الدوله القذره، هذه العصابه الوسخه هذه اللي في فلسطين. عصابه بني صهيون هؤلاء من احقر ما خلق الله، وهم اكثر خطر واكثر عدوانا على العالم. والدليل على ذلك بيفعلوها الان في لبنان وفي سوريا الان وفي غزه، استفردوا بغزه وبيستلموها الان. كل يوم قتلى، كل يوم قتلى في غزه، والاعلام العبري طنش غزه ما عاد فيش. دمت عاد المواطن حر نبينا ودائما الوطن حر مستقلنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يوميات يمني حر. يمني حر.

ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار.

0: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، فقنا عذاب النار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: في حضرة الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي.
1: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن الكريم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الأخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الأخوة في ملزمة الثقافة القرآنية، وقبل أن ندخل في القسم الخامس منها نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله تعالى عليه أولا أنه يجب أن يكون عنوانا داخلا في أعماق أنفسنا أينما سرنا، هو أن نتثقف بثقافة القرآن، أن نتعلمه، نتدبره، نثق به، نتفهم آياته، ونتحرك في الناس على أساسه، نقيم الأحداث كلها من خلاله، نقيم الآخرين كلهم من خلاله، نقيم أنفسنا على أساس مقاييسه. ثانيا أكد أننا عندما نتعامل مع القرآن الكريم نتعامل معه بإجلال، باحترام، بتعظيم، بتقديس، بنظرة صحيحة للقرآن أنه كتاب للحياة، تبيانا لكل شيء كما قال الله عنه هدى للناس. ثالثا أكد أن القرآن يستطيع إذا ما أعطيت فهمه وكنت تعيش معه وفق نظرة صحيحة يستطيع أن يقيم لك الأحداث فتكون أدق من أي محلل سياسي آخر. رابعا أكد أنك عندما تنظر للقرآن، عندما تتعلم القرآن، تتعلمه وأنت تعد نفسك واحدا من جنود الله. إذا لم تكن بهذا الشكل فستكون من تلك النوعية التي تتقافز على الآيات، فتكون أنت من تضع أمامك حجبا عن الاهتداء بالقرآن الكريم، وبالتالي ستكون أنت من تقدم القرآن الكريم للآخرين ضعيفا هزيلا. خامسا أكد أنه يجب على الإنسان الذي يعلم القرآن أن يعلم القرآن كما لو كان في مواجهة مع العدو، وفي الجبهة الأولى في مواجهة العدو، تعطيه حيوية. عندما تقدم القرآن تعطي القرآن الكريم حيوية. سادسا أكد أن القرآن بظاهره يعطي الكثير للناس، ولأن الناس قد تأثرت نظرتهم إلى القرآن سلبا، يعني عندما تأتي تقدم القرآن ماذا تفعل؟ أعطي تعليقات كمقدمات بسيطة حول الموضوع ثم تأتي بالآيات القرآنية، لا تنطلق كمفسر، لا تنطلق كمفسر. سابعا أكد أنك أيضا عندما تمر بآيات الوعد والوعيد، عندما تسمع الحديث عن جهنم أو تقرأ الآيات التي تتحدث عن جهنم، عن الحساب العسير، أنت عندما تقرأه تجد بأنه من المحتمل أن تكون أنت واحدا من أولئك. لا تقرأ آيات الوعد والوعيد وكأنه يقصد أناسا آخرين لا تعرفهم، كأنه يريد أولئك المشركين في عصر النبي صلوات الله عليه وعلى آله. عندما تقرأ آيات الوعد والوعيد كأنك واحد من هؤلاء، احسب حسابك، تنبه، كن يقظا. هذا أبرز ما جاء بالأمس. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه: التذكر بآيات القرآن ممكن لأي إنسان قد أصبح يميز ويدرك، أصبح يميز ويدرك، يستطيع أن يتذكر، وليكن تذكره على هذا النحو وهو يقرأ القرآن في سوره كلها من أوله إلى آخره. فالله قد يسر القرآن على هذا النحو للذكر، للذكر، وأنت حينئذ ستجد نفسك قريبا بعد أن تذكرت بمثل آية قوا أنفسكم وأهليكم نارا وأمثالها، فأنت ستعيش حالة من اليقظة، حالة من الاهتمام، تصبح أنت قريبا من الأعمال التي تعتبر وقاية لنفسك من النار. تدعى إلى عمل صالح في مواجهة أعداء الله تكون أنت قريبا من هذا لأنك يقظ. ولهذا وصف الله المتقين بحالة اليقظة عندما يحكي عنهم بأنهم ينفقون في السراء والضراء ويكظمون الغيظ ويعفون عن الناس. إذن هم يحملون اهتماما بقضايا كبيرة، هذه القضايا يعرف أنه لا بد من أجل خدمتها أن يكون هناك إنفاق، فهو ينفق في السراء والضراء لا يبالي. إذن التذكر بآيات القرآن ممكن لأي إنسان قد أصبح يدرك ويميز، يستطيع أي إنسان، ألا الله قد يسر القرآن للذكر، فهل من مدكر؟ ارجع إلى واقعنا من جديد تجد أننا لا نعيش حالة التقوى ولا نعيش مشاعر المتقين، تجدنا لم نستطع أن نصل في خدمة الإسلام إلى أن يكون كأبسط خصلة من الكماليات اليومية. نحن نقول للناس نحن بعد لم يصل اهتمامنا في مجال الإنفاق في سبيل الله إلى اهتمامنا بالخضرة، بالفجل الذي نشتريه كل يوم، لم يصل إلى درجة أن يهتم الواحد منا بالإسلام كحبة دخان بما يساوي حبة دخان، فيبذل في يومه قيمة حبة دخان. لو يبذل آلاف من الناس ما يساوي حبة دخان في اليوم الواحد لاستطاعوا أن يعملوا أعمالا عظيمة جدا للإسلام. المتقون وصفهم هنا بأنهم منفقون، بأنهم ينفقون حتى في أصعب الحالات في السراء وفي الضراء. فهل يمكن أن يكون أولئك الذين لا يعتبر الإسلام ولا ما يساوي هامش من كماليات حياتهم غير الضرورية ليسوا متقين؟ لا يمكن أن يكونوا متقين. تمر الأعمال التي تعتبر أبوابا من أبواب الخير لك تشكل وقاية لنفسك من جهنم لو انطلقت فيها، تمر ولا تبالي بها. فعندما يرجع الإنسان ليتذكر من خلال القرآن، الله يذكرك يقول قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يحذرك من عذابه، فيصبح عند الإنسان الذي يتذكر بالقرآن يصبح عنده يقظة، حريص على أن ينطلق في أي عمل يمثل وقاية له من جهنم. يدعى إلى إنفاق ويرى أن الإنفاق يمثل وقاية له من جهنم، يسارع نحو الإنفاق، يسارع نحو القتال، يسارع نحو أي عمل يكون لله فيه رضا ويكون له فيه وقاية من جهنم، يبادر. لكن هؤلاء الذين لم يصبح الإسلام في أنفسهم كأبسط الكماليات غير الضرورية في حياتهم، يعني هو بيهتم بمسألة التدخين أو بمسألة الخضروات وأكثر مما يهتم بالإسلام، هل هذا يمكن أن يكون من المتقين من المؤمنين؟ والله وصف المتقين والمؤمنين بأنهم ينفقون في السراء والضراء، الإسلام عندهم عظيم. الإمام علي عليه السلام قال إن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه. قد تمر مرحلة يمكن أن يكون لك أثر فيها، أمامك سلاح معين يمكن أن تستخدمه فيها فيكون مؤثرا على عدوك، يكون فيه نصر لدينك، يكون فيه وقاية من كثير من الشرور لأمتك. ولأنك لا تحمل اهتماما لا ترى لهذا الشيء قيمته، لا يلتفت ذهنك إليه، بل قد تعتبره لا شيء. فتمر الأبواب التي تفتح لخاصة أولياء الله تفتح وتمر أنت من عند الباب فلا تلتفت، لا تعرف أهو مفتوح أم مغلق. عندما قال الإمام علي عليه السلام أما بعد فإن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه. وهكذا قال القرآن يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ألم يجعله فضلا؟ تمر الأشياء التي تعتبر فضل عظيم ولا تعلم بها، تمر الفرص المهمة التي يمكنك أثناءها أن تقدم خدمة لدينك، وكل عمل لدينك، كل عمل لدينك هو وقاية لنفسك من جهنم، فلا تعبأ به. أي لو تذكرنا حول آية واحدة في القرآن الكريم هي هذا، هي قوا أنفسكم وأهليكم نارا، لكانت كافية وكفيلة بأن تجعل كل إنسان يقظا، وتجعل كل إنسان يدرك أن هذه فرصة، أن هذا عمل مهم، أن هذا باب من أبواب الخير فتح له، أن هذا فضل عرض عليه، وبالتالي سيكون الناس قريبين جدا من أن ينطلقوا في أعمال تقي أنفسهم من جهنم. لكن حتى الآية هذا في صريح عبارتها لا نهتم بها، نقرأها قوا أنفسكم، لكن كأنه يحدث الآخرين، كأنه يحدث آخرين. هنا شغل ذهنك في الموضوع، يجب أن تكون هناك وقاية. هذا خطاب من الله يدل على أن وقاية الإنسان من جهنم ليست هي موكلة إلى الله، ليست مسألة هي موكلة إلى الله، مثلا أنه يخلق ناس هكذا ثم قد يترك هذا يدخل الجنة ويصرفه عن جهنم. يقول لك أنت أيها الإنسان وسيلة وقايتك من جهنم هي بيدك، هي بيدك. يقول للناس أن وقاية أنفسهم من النار هي بأيديهم. ما معنى بأيديهم؟ أي أن ينطلقوا وفق ما يهديهم الله إليه، وفق ما يريد الله منهم، ويدعوه ويرجوه ويعملوا في سبيله ويستغفروه ويتوبوا إليه، فهو في الأخير من سيدخلهم الجنة. لكن هم من صنعوا الوقاية لأنفسهم من النار بمجموعة أشياء انطلقوا فيها، أعمال وثقة بالله ورجاء لله وتوبة إلى الله هكذا. لا يعني ذلك أن النار، لا يعني ذلك أن المسألة مفصولة عن الله تماما. أن تكون وقايتي من جهنم معناه يقوم الإنسان فيحاول أن يخترع شيئا من اللباس يقيه من حرارة النار، لا، وقايتك من جهنم هو أن تنطلق وفق ما يريد الله منك وعلى أساس ما هداك إليه. فعندما يقول قوا أنفسكم، أليس ذلك يعني بأن سبب وقاية أنفسكم من جهنم هي بأيديكم؟ إذن أن الإنسان دائما يتذكر من خلال القرآن، ولكن عندما يأتي يتذكر، لأن القرآن يعطي الكثير من خلال ظاهره، القرآن في ظاهره يعطي الكثير والكثير لمن يتذكر، لمن يتأمل، لمن يتدبر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. لكن عندما تأتي تتذكر لا تتعامل مع القرآن وكأنه خطاب لناس آخرين. عندما يقول لك قوا أنفسكم وأهليكم نارا، هذا خطاب لك. عندما تتدبر في هذه الآية تجعل عندك يقظة، تنطلق في أي ميدان يكون فيه وقاية لك من جهنم، تنطلق في أي عمل تصبح إنسان عملي، وقايتك من جهنم هي بيدك، أن تنطلق وفق ما هداك الله إليه في كتابه الكريم. ثم يتحدث عن جهنم هذا، ويجعل جهنم من جنس عذاب نحن نراه نارا، نارا. أليست النار معروفة لدينا؟ لو كانت جهنم عذابا من جنس آخر نحن لا نعرف ما هو، ربما قد لا يكون له أثر في نفوسنا، لأننا لا نعرف ما جنس هذا العذاب حتى نخافه. الله جعل جهنم من جنس شيء نحن نراه في الدنيا. النار هذا، النار التي تصل درجة حرارتها إلى آلاف مؤلفة، آلاف من درجات الحرارة. الإنسان حتى وهو يشاهد هذه النار يتذكر، عندما يسمع الله يقول هناك قوا أنفسكم وأهليكم نارا. كلمة نارا لا يتساءل الإنسان ما هي، ما هي نارا؟ شيء لا ندري ما هو، أنت تراها في بيتكم على طول، بل ربطت حياة الإنسان في الدنيا بالنار، تظل دائما تذكره بجهنم، يتذكر بما هو في بيتهم كل ساعة. نريد قهوة فلا بد من نار، نريد أكل لا بد من نار، نشتري حطبا نشتري غاز لا بد من تنور حطب أو غاز، أو غاز بالنار. فالنار توجد في بيتك دائما، وتوجد بجوار أي مطعم أنت قد تأكل فيه في أي مدينة من المدن. إذن فهذه النار عندما يقول نارا هي معروفة، لكنها تزداد وتفوق حرارتها بشكل كبير هذه النار. وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد، ملائكة لا يمكن أن يرق لك قلبه عندما تقول يا مالك ليقضي علينا ربك، أو ادعو لنا ربك يخرجنا من هذه النار، أو أي تضرع آخر. أبدا، غلاظ شداد، لا يستطيع أهل النار أن يشكلوا ثورة فيقتحموا أبواب جهنم فيخرجوا، لا، أبواب مؤصدة، أعمدة من وراء الأبواب، لا يستطيعون أبدا. كلما اقترب أهل جهنم من الأبواب يجمعون بمجامع من حديد، فلا أهل النار يستطيعون أن يشكلوا ثورة فيفتحوا هذا السجن كما يفعل الناس في الدنيا. أحيانا بعض السجون قد يجتمع السجناء فيقتحم السجن ويقتلوا الحراس أو يفكوا الأبواب ويخرجوا. أما جهنم فلا، لا، ليس هناك إمكانية للخروج منها، وليس هناك عليهم رقابة ممن يمكن أن يعطيهم واحد رشوة أو أي شيء ويخرجوه منها. غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يتذكر الإنسان دائما بالقرآن، ويكون همه أن يتذكر عندما تقدمه للناس، قدمه على هذا النحو، تذكرهم به وليس بأسلوب المفسر، تنطلق وكأنك مفسر للقرآن قد تخطئ، أو أن تغوص في أعماق القرآن قد تخطئ. يكفيك ظاهر القرآن أن تتذكر به وأن تذكر الآخرين به، أن تدبره وأن تدعو الآخرين لكي يتدبروه، هو شيء واسع جدا. هذا ما أريد أن أقوله فيما يتعلق بالتعامل مع القرآن. نحن لا نريد أن يكون مبتذلا، كل واحد ينطلق ويرى أنه يستطيع أن يفسر ويستطيع أن يحلل ويستطيع أن يغوص في أعماق هذه الآية أو تلك، أو يستوحي من هذه الآية أو تلك. انطلق مع ظاهر القرآن الذي هو ميسر، ولقد يسرنا القرآن للذكر. حتى قضية استنباط أحكام شرعية لا تكون هي القضية التي تشغل بالك، إنه كيف بالنسبة للوضوء، بالنسبة للصلاة، فهي جاءت في آيات مقتضبة مختصرة. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. لكن في المجالات الأخرى المهمة يتكرر الحديث حولها في القرآن كثيرا، يتحدث كثيرا جدا، ويعرض القصص والأمثال وتتعدد في القرآن. كذلك المواريث جاء بها في آيات محصورة بينة. البعض قد يقول إذا انطلقنا إلى القرآن فمعنى ذلك أن كل واحد من عنده يستنبط أحكام ويخرج قضايا و و و و و أقول لا، نحن نريد أن ندعو أنفسنا وندعو الناس إلى أنه يجب أن نتعامل مع القرآن وفق ما دعانا الله إليه في القرآن، عندما قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وأن القرآن يعطي الكثير الكثير في هذا المجال، هذا الذي نريد. لا نريد أن تكون مثل الوهابيين عندما قدموا السنة مبتذلة فكانوا محط انتقاد الآخرين، كما نقدهم الغزالي في كتاب السنة بين أهل الفقه وأهل الحديث. يجمع كتب الحديث وفي نظره أن السنة كلها بين يديه، ويبدأ من طرف يأخذ الحديث ولا يدري أنه قد يمكن أن يكون هذا الحديث ضعيفا، قد يكون هذا الحديث باطلا، قد يكون هذا الحديث مخصوصا، قد يكون كذا إلى آخره. يعني يتعاملوا مع السنة بشكل مبتذل. نحن لا يجب أن نتعامل مع القرآن بشكل مبتذل، ندخل للقرآن وهذا يستنبط وذاك يستنبط وهذا يفسر بطريقة وذاك بأخرى. قدم القرآن بظاهره، والقرآن يعطي الكثير والكثير من خلال ظاهره. في مقام التذكر، لأنك تعود المطلوب أن تعود إلى القرآن لتتذكر. والله قال ولقد يسرنا، القرآن ميسر سهل، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. في مقام التذكر أنت لن تصل إلى الآيات التي تسمى مخصوصة أو منسوخة أو أشياء من هذا، بل هو ميدان واسع جدا. عندما ندعو الناس إلى القرآن فيقولون هناك آيات ناسخة ومنسوخة، النسخ في القرآن قليل جدا، وأكثر النسخ الذي قدم هو نسخ من قبل مجتهدين ضربوا آيات قرآنية مهمة تحت عنوان النسخ. نحن في مقام التذكر، الآيات الكثيرة، القضايا الكثيرة هي مما ليست موردا للنسخ ولا علاقة للنسخ بها. التدبر كذلك، التدبر والتذكر معناه متقارب، فلا نغلط كما غلط الوهابيون فتنطلق أنت من فوق القرآن وتريد أن تتعامل معه كما تعامل أولئك مع الحديث فيقولون شيخ الإسلام ولم يدرس إلا 40 يوما، شيخ الإسلام أبو الحسن، شيخ الإسلام أبو محمد، أبو معاذ، وينطلق شيخ ويسرد على الناس أحاديث في المحاريب وهكذا. نتلو القرآن، هذا آلية أعطانا سيدي حسين في كيف نقدم القرآن، نتلو القرآن نعلق تعليق بسيط بحيث نهيئ ذهنية الناس إلى الآيات التي نقرأها حتى تكون أذهانهم مؤهلة لأن يتذكروا بما يقدم إليهم من القرآن. القرآن يمتاز بأسلوب لا يستطيع أحد أن يجعل منطقه مغنيا عنه، أن يجعل الناس يستغنون بمنطقه عن القرآن لا يمكن إطلاقا، مهما بلغ الإنسان في قدرته البيانية، في قدرته على فهم القرآن، لا تزال الأمة بحاجة إلى أن تسمع القرآن، لأن القرآن نفسه هو خطاب من نوع خاص. في الوقت الذي يخاطب الإنسان صريحا هو خطاب لوجدان الإنسان، لمشاعره الداخلية، بشكل لا يستطيع أحد أن يصل تعبيره إلى خطاب ذلك الوجدان كما يخاطبه النص القرآني. فلا يمكن لشخص أن يجعل منطقه فوق منطق القرآن إطلاقا، أو أن يدعي فيقول للناس ادرسوا القرآن الكريم دراسة سطحية ونحن سنعطيكم. نحن بحاجة جميعا إلى أن نسمع النص القرآني الذي يخاطب وجدان كل شخص فينا. فالخاصة لا يمكن أن يعطوا العامة ما يمكن أن يعطيهم الخطاب القرآني، وقد يفهم الخاصة ما لا يصل ولا يرتقي إليه فهم العامة من خلال القرآن. وكل ما يقدمه الخاصة حول القرآن هو ينعكس بأن يرتقي بمستوى ذهن العامة إلى فهم القرآن أيضا أكثر. فالقرآن لا غنى للناس عنه، فالقرآن لا غنى للناس عنه. فليس صحيحا عندما يأتي أحد ليرهب علينا القرآن لا تقربه لا تتناوله. أولا ابدأ اقرأ أصول الفقه، ابدأ اقرأ كذا وكذا. القرآن هو عربي، قرآنا عربيا بلسان عربي مبين، نزل بلغتنا ونحن لا نزال عربا، لا تزال أساليب الخطاب العربي أكثرها ما تزال قائمة. وإن اختلفت المفردات، التعبير بالمفردات لا تزال مشاعر وأجواء الخطاب قائمة بين الناس، وإن اختلفت المفردات والتعبير بالمفردات. فربما عند غير العرب الإنسان كإنسان له أسلوب في تخاطبه مع أبناء جنسه، قد يكون متقاربا، قد يكون شبه واحد في مختلف اللغات وإن اختلفت المفردات. فنحن سنهتم باللغة العربية، نهتم باللغة العربية، وعندما نهتم باللغة العربية نتعرف على أصل اللغة نفسها، نتعرف على أساليب العرب بشكل أكبر، نتعرف تذوق العرب للكلام، ما هو الكلام الذي كانوا يعتبرونه راقيا، حتى نعرف لغة القرآن. وعندما نعرف لغة القرآن ستكون معرفتنا للقرآن أكثر واستفادتنا منه أكبر. ليس صحيحا بأنه متوقف على فنون أخرى كأصول الفقه. أصول الفقه هو فن يضرب القرآن ضربة قاضية، يضرب القرآن ضربة شديدة، يضرب فطرتك، يضرب توجهك نحو القرآن، يضع مقاييس غير صحيحة، تدخل إلى القرآن والقرآن بشكل آخر. ولهذا نجد أنفسنا كيف أن القرآن لم يعمل عمله فينا، لم يستطع القرآن، لأننا وضعنا عوائق أمام فهمنا له، أمام اهتدائنا به. أشياء كثيرة حالت بيننا وبين أن نفهمه، وبالتالي قتلناه وأصبحنا أمة ميتة، أصبحنا أمة ميتة. أسأنا إلى أنفسنا وأسأنا إلى القرآن الذي هو أعظم نعمة من الله علينا. أذكر الإمام الخميني له كلمة قال: إن الإنسان لو يجلس طول عمره ساجدا لله شكرا على هذا القرآن لما وفى بحق شكر الله على هذه النعمة العظيمة. نكتفي بهذا المقدار، وقبل أن نختم نسأل الله العلي القدير أن يهدينا بكتابه الكريم وأن يوفقنا لفهم كتابه. نسأله تعالى أن ينور أبصارنا بالقرآن وقلوبنا بالقرآن، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما نسأله أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر. الموت في أمريكا، الموت في إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر
2: في حضرة الشهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي.
3: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، التزامك بتقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها المحددة قانوناً وعلى أسس صحيحة وسليمة وتسديد ما عليك من ضرائب دليل وعيك الضريبي وتحملك لمسؤوليتك الاجتماعية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
3: سبفون، أصالة وتواصل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: نعم، نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
6: لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
7: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
8: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
9: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
8: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
9: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
8: 555-555.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود أحمد.
10: 99.1 إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم.
11: ليس كل ما تسمعونه يصلكم بالصدفة، هناك هدف خفي وراء كل ما يطرح وينتشر، وهنا حقيقة واحدة: على مسؤوليتي.
10: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة، حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي، بل يطرح، يحلل، ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق.
11: نعم، على مسؤوليتي. أنا عبد الحافظ معيب، وهذا أثير إذاعة السام.
10: على مسؤوليتي.
12: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي ومستمعي وجمهور إذاعة سام، أحييكم أينما كنتم وأهنئكم بحلول العام الهجري الجديد، وكل عام وأنتم بخير. في هذه الأثناء ندشن معكم لقاء سيتجدد إن شاء الله في العاشرة مساء من كل ثلاثاء على أثير إذاعة سام، وهي مساحة مباشرة سنقف فيها وإياكم على أبرز القضايا والمستجدات. نسأل الله التوفيق والقبول. وفي حلقة اليوم ننطلق من ما قام به المجرم ترامب من إساءة للكعبة قبلة المسلمين، ونقف أيضا على صمت المنافقين والمتأسلمين، ونذهب بعد ذلك إلى المعركة مع الشيطان واليهود وإساءاتهم المتعمدة للإسلام والمسلمين، وما هي مسؤولياتنا نحن كأمة مسلمة. وننوه إلى أننا سنستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم على الرقم 01-322-653. سنستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم على الرقم المباشر لإذاعة سام 01-322-653. طبعا سنبدأ باستقبال المكالمات بعد أن نقوم بجولة على آخر أخبار إعلام اليهود والمتصهينين والمنافقين.
10: على مسؤوليتي.
12: من أمس وأنا أتابع الأخبار بعدما أجاءت الإساءة من ترامب إلى قبلة المسلمين الكعبة المشرفة، تذكرت أنه كانت قنوات السعودية ودول الخليج المتصهين، طبعا هم يسموه خليج عربي وخليج فارسي، خلونا نسميه خليج متصهين، ويكون هذه التسمية له إلى أن يعني يعود عما هو عليه الآن. كنت يعني أتابع إساءة ترامب وأتذكر إعلام الخليج المتصهين وهو يحمي النار أيام العدوان على اليمن، كانوا يقولوا الحوثيون يريدون استهداف الكعبة، الحوثيون يريدون استهداف مكة، الحوثيون يريدون استهداف قبلة المسلمين، وكان يا رحت كم يا هدار كان يرحطوا منه ذا الخبر بوقته. ذا الحين من أمس وأنا أشوف يعني ترامب أساء وبوقاحة وببجاحة وبصفاقة ويعني بجرأة عالية، وأقلب القنوات من هنا لا هنا يا خبرة إلا ألي لا ذا الحين تكلموا إلا الآن حد بين يعني بيندد، الآن بيجي بيان من هنا، الآن بيجي شجب من هنا، الآن بيجي موقف ولا. وجالس يعني أتذكر لما كانوا تذكروا لما كانوا يجيبوا السودانيين لليمن كانوا يقولوا لهم سنذهب وإياكم لقتال الرافضة الذين يهددون الكعبة ويهددون المقدسات وسنذهب دفاعا عن، وكانوا يعني حرضوا ويشتغلوا شغل خبيث بوقته. والآن مدعممين مدعممين، أذن من طين وأذن من عجين، ولا ولا ولا خبر. طبعا يعني إساءة ترامب اليوم ما هيش جديدة، يعني ضمن إساءات اليهود المتكررة وضمن إساءة هذه المنظومة الشيطانية التي في يوم تستهدف المسلمين عموما وفي يوم تحاول الإساءة للقرآن الكريم للمصحف، ومرة يحاولون النيل والإساءة من الحبيب المصطفى محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وفي كل مرة يحاولون النيل بطريقة مختلفة. ولكن هذا يعني يكون ببالنا أنه مش عفوي ولا تصرفات فردية، وإنما هو مسار متكامل، مسار طويل من الإساءة والاستهداف. هذا المسار ابتدأ منذ عصر النبوة وهو ممتد إلى اليوم. يعني لو جينا نراجع إحنا وأنتم ماذا فعل اليهود عندما علموا بميلاد محمد من قبل أن يخرج إلى هذه الحياة، كانوا يعني يرسلون اليهوديات إلى البيوت يبحثون عن من ستلد، وبعدها مسار طويل من المحاولات للنيل من هذا الدين الإسلامي ومن هذا الحبيب المصطفى، ووصلوا إلى مسألة الروايات اليهودية، وأرادوا من خلالها التشويه والإساءة للإسلام والمغالطات، قدموا كثير من المغالطات في هذا الإطار، واستمر هذا المسار إلى ما يفعله المجرم الكافر ترامب اليوم، وما يفعله أكثر من مجرم كافر سواء كان في الدنمارك أو في السويد أو في الولايات المتحدة الأمريكية أو في فرنسا أو في غيرها. في كل مرة لديهم شكل من الأشكال، ولكن هذه الأشكال المتعددة هي ضمن مسار واحد من الإساءة الممنهجة والاستهداف الدائم للإسلام والمسلمين. ليش؟ هذا موضوع طويل بنشرحه في إطار حلقة اليوم، وبتشاركونا أنتم ليش هذا الاستهداف للإسلام، ليش الخوف من الإسلام، لماذا يخشى هذا الغرب الكافر أن تعود الحضارة الإسلامية منارة يهتدي بها العالم، لماذا يخافون من القرآن الكريم، لماذا يخشى اليهود والكافرين من القرآن الكريم، لماذا يحاولون النيل مرارا وتكرارا من ديننا ومقدساتنا وإسلامنا، ويقتلون يعني أفرادا يعني وشعوب من أمتنا، لماذا كل هذا الاستهداف؟ هذا اللي بنناقشه أنا وأنتم في إطار هذه الحلقة، وزي ما قلت لكم بعد ما نعمل جولة على وسائل الإعلام بنفتح المجال للاتصالات والمشاركات على الرقم 01-322-653 01-322-653
10: على مسؤوليتي.
12: طبعا أول شيء لازم يلفت الانتباه إنه نروح نشوف قنوات السعودية، لأن السعودية يعني المفروض إنها بلاد الحرمين الشريفين، فيها ملعون الوالدين خادم الحرمين الشريفين، وفيها ابنه الدب الداشر ابن خادم الحرمين الشريفين، الذي يعني قد شافوا الإساءة للقرآن، لنسخ المصحف الكريم، للإحراق، لكل ما حصل لهذه الأمة، ولكنهم صامتون. قلت هذه المرة خلينا نشوف إيش آخر الأخبار في قنوات السعودية المتصهينة.
13: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقيع الاتفاق مع إيران، مضيفا خلال مشاركته في قمة السبعة التي تستضيفها فرنسا أن مضيق هرمز سيفتح بشكل كامل يوم الجمعة المقبل من دون أي رسوم. وأوضح ترامب أن الاتفاق الذي ستكشف تفاصيله بعد مراسم التوقيع يشدد على عدم حصول إيران على سلاح نووي، وأعرب عن أمله في علاقات جيدة بين الولايات المتحدة وإيران، مع تشديده على ضرورة أن يتصرف الإيرانيون بطريقة ملائمة. وقال ترامب إن واشنطن لن ترفع العقوبات على إيران قبل إظهارها الالتزام ببنود الاتفاق.
12: يعني احنا قلنا ذا الحين بنشوف خينا هذوم الملاعين عندهم خبر شي يقولوا كاول لكا، شهدوا لهم كاول لكا، وانه عادهم جالسين يركزوا لترامب. وبعدين ايش هذا الانجاز انه ترامب يعلن انه مضيق هرمز سيفتتح بشكل كامل يوم الجمعة؟ الا يا ليلى، ما مضيق هرمز كان مفتوح قبل العدوان الامريكي على ايران، مو كان فيه؟ كان المضيق مفتوح والسفن يجزعين والتجارة تمشي والبترول طالع نازل والدنيا عوافي، ما هو الإنجاز اللي حققته ذا الحين؟ يعني فوق إنهم بإعلام الخليج المتصهين يعني ساكتين ومدعممين ومطنشين لمسألة الإساءة الترمبية يعني للكعبة ولمكة وللإسلام ولأمة الملياري مسلم، عادهم فوق هذا كله جالسين يركزوا لترامب. طيب اركزوا له بحاجة سواء، قال لك انه ترامب يعلن انه مضيق هرمز سيفتتح بشكل كامل يوم الجمعة المقبل بدون اي رسوم. ليش وقبل ايش كانوا يدفعوا رسوم؟ يعني قبل 28 فبراير 2026 يوم ما بدأ ترامب يشن العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران، كانت الأمور طيبة والسفن تمشي، ولا كان في حاجة، ولا كان في مشكلة، ولا كان بو أي شيء. يعني الآن الإنجاز انهم بيفتحوا المضيق وان

0: سياسيا ودبلوماسيا واقتصاديا، وستدفع ثمنها استراتيجيا في السنوات القادمة. وذكرت الصحيفة أيضا أن ترامب أكد في بداية الحرب أن أمريكا ستحقق نصرا كاملا وشاملا، وأن على إيران الموافقة على الاستسلام غير المشروط، وكان يلمح إلى إمكانية تغيير النظام في الجمهورية الإسلامية. وقال ترامب حينها أنه لن يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم، وسيقوم باستخراج وإزالة جميع المواد النووية شبه المخصبة المدفونة تحت أعماق الأرض. وترى صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في افتتاحيتها الساخنة التي جلدت بها ظهر ترامب أمام الشعب الأمريكي أن إنجاز ترامب الأكبر في هذه الحرب هو إعادة فتح مضيق هرمز، وهذا ليس إنجازا بل عودة إلى الوضع السابق قبل الحرب. إذن لا انتصار للأمريكان ولا انتصار لترامب، ولا المفروض أنه دول الخليج وإعلام الخليج يتباهى بترامب الكافر وبإنجازات هلامية وهمية. خلونا نشوف خبر ثاني يا جماعة، يمكن الخبر هذا كان.
1: ورحبت المملكة العربية السعودية من جانبها بالوصول لاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لإنهاء العمليات العسكرية وبدء مفاوضات تفصيلية خلال فترة 60 يوما بهدف التوصل إلى اتفاق دائم. وثمنت المملكة جهود وساطة كل من باكستان وقطر وتجاوب الولايات المتحدة وإيران مع هذه الجهود التي أفضت إلى التوصل لهذا الاتفاق. وفي بيان صادر عن الخارجية السعودية أكدت المملكة أهمية استعادة أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز على النحو الذي كانت عليه قبل يوم 28 فبراير، كما عبرت عن تطلعها إلى تحقيق السلام بما يعزز أمن المنطقة والعالم عبر الوصول إلى اتفاق دائم يأخذ بالاعتبار المصالح الأمنية لدول المنطقة والالتزام بمبدأ احترام الشؤون الداخلية للدول. هذا ورحب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي بالتوصل إلى مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. البديوي أعرب عن أمله بأن تفضي مذكرة التفاهم إلى اتفاق دائم بين جميع الأطراف للتوصل إلى حلول لكل الملفات، بالإضافة إلى التوصل لتفاهمات إقليمية تضمن الأمن والاستقرار بالمنطقة بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. هذا وأكد البديوي على التزام دول المجلس الراسخ بخيار السلام وتمسكها بالحوار والدبلوماسية لتسوية الخلافات والنزاعات.
0: يعني الخارجية السعودية ومجلس التعاون الخليجي يرحبوا بالاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لأنه سيعيد فتح مضيق هرمز اللي كان أصلا مفتوح. هذا الإنجاز اللي هم احتفلوا فيه يرجعهم إلى ما قبل العدوان على إيران. طبعا السعودية ودول مجلس التعاون يعني الإمارات وقطر كانوا قد حلبهم ترامب من شق طرف، وقد ضخوا لترامب ولنتنياهو ملايين الدولارات إن لم تكن مليارات الدولارات على أساس أنه يخلصهم من الجمهورية الإسلامية في إيران، بالرغم أن الجمهورية الإسلامية في إيران لم تسبب أي أذى لا للمملكة السعودية ولا للبحرين ولا لقطر ولا للكويت. يعني تخيلوا وقت ما قرروا دول الخليج السعودية والإمارات أنهم يحاصروا قطر، أول من أنقذ قطر كانت الجمهورية الإسلامية في إيران، أنه حاصروا قطر وجاء الإيراني يكسر الحصار على قطر ويزودها بالمواد الغذائية والأساسية. لما قالت السعودية والبغل هذا محمد بن سلمان إنهم ناويين يصفروا المشاكل في المنطقة، قالت الجمهورية الإسلامية في إيران احنا مرحبين واحنا نسعى للوحدة الإسلامية والسعودية أقرب لنا من غيرها، واحنا يعني هذول أشقاءنا وإخواننا، وشفتم يعني كيف تعاملوا مع المملكة السعودية وراحوا فتحوا السفارة والقنصلية ورحبوا بهم، قالوا لهم أنتم أهلنا وإخوتنا وإحنا منكم وفيكم، ولا تصدقوش اليهودي الملعون اللي يشتي يحرش بيننا ويقول لكم سنة وشيعة، إحنا كلنا مسلمين، ديننا واحد، كتابنا واحد، نبينا واحد، قرآننا واحد، منهجنا واحد. و لم تتعرض السعودية يوم من الأيام لأذى من قبل الجمهورية

0: الإسلامية في إيران. لكن بعد أن تورطت السعودية مع أمريكا وإسرائيل في هذا العدوان الوحشي الغادر ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، قررت إيران أنها تؤدب أمريكا في دول الخليج وتضرب القواعد الأمريكية في الخليج. طبعا يعني لازم نشرح شوية عن قصة هذه القواعد، ليش أمريكا عملت قواعد عسكرية لها في دول الخليج. عملت هذه القواعد يا جماعة الخير علشان تستمر بحلب البقر، من شان يجلسوا يقولوا لهم احنا نحميكم، احنا ندافع عنكم، احنا اوجدنا هذه الترسانة الكبيرة من الأسلحة من اجل نحمي انظمتكم. انت يا سلمان اشدخ من شق وطرف، ادعس على رقاب الشعب السعودي المسعود، وانت يا محمد بن سلمان ادعس من شق وطرف، لف العلماء والمشايخ حطهم بالسجون، هين الأمراء وهين كرامتهم وسرق فلوسهم، اعمل اللي تشتي، احبس، اضرب، اسرق، انهب اي حد بيعاديك، احنا يعني بندعسه دعس بهذه القوة الأمريكية. قالوا العيال زايد اعبثوا بالمنطقة، روحوا للصومال، روحوا للسودان، روحوا إلى ليبيا، روحوا إلى اليمن، روحوا إلى أي مكان، وما ما تخافوش من أحد ولا تقلقوا من أحد، قواعد أمريكا في حمايتكم. أوهموا هذه الدويلات، هذه المشيخات، هذه الكانتونات أن الحماية الأمريكية يعني ستقيهم من غضب الشعوب إذا قررت شعوب الخليج المتصهين يوم من الأيام أنها تقوم بثورات، وهذه الحماية الأمريكية ستخمد هذه الثورات حتى تبقى هذه المشيخات الاستبدادية ولا تصل إلى مستوى دول يعني مثل ما يسموها ديمقراطية أو جمهوريات أو فيها حكم الشعب بنفسه. فلذلك أوجدت الولايات المتحدة الأمريكية هذه القواعد وبدأت من لحظتها الأولى بحلب البقرة السعودية والبقرة البحرينية والبقرة الإماراتية وكل أبقار الخليج، واستنزفت ضروعها لبنا لأنها تحميهم، إلى أن جاء العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران. وهنا أزيح الستار عن يعني القواعد الأمريكية والقوة الأمريكية. خلوني أقول لكم أول شيء من نتائج الحرب هذه، خسائر كبيرة على المملكة السعودية. في شهر 4 قبل شهرين من الآن أعلنت وزارة الطاقة السعودية أنه خسائر المملكة بقطاع النفط والغاز والبتروكيماويات وقطاع الكهرباء في الرياض والمنطقة الشرقية وينبع الصناعية بلغت حينها فقدان 700 ألف برميل نفط يوميا. تخيلوا معي، هذا في الرياض والمنطقة الشرقية وينبع الصناعية. وانخفض إنتاج معمل منيفة بنحو 300 ألف برميل يوميا من طاقته الإنتاجية، وانخفض إنتاج معمل خريص بمقدار 300 ألف برميل يوميا من طاقته الإنتاجية. هذا غير الأضرار بالبنية التحتية لمرافق الطاقة، لمصافي النفط والتكرير الرئيسية في الرياض، في الجبيل، في رأس تنورة، في ينبع. تقدر خسائر السعودية خلال أول أسبوعين فقط من الحرب بعشرات المليارات من الدولارات. تخيلوا إلى اليوم السعودية كم خاسرة. وجاي يقول لي وزارة الخارجية السعودية ترحب بالاتفاق الذي سيعيد فتح مضيق هرمز. ملكا مفتوح فتحوا لكم 70 قبر. من نتائج الحرب انتهاء وهم الحماية، وهم الحماية الأمريكية لأنظمة الخليج. من أهم إنجازات هذه الحرب أن يعني المشروع اللي كان والوهم الكبير اللي كان، الوهم الأمريكي اللي كانت أنظمة الخليج وأنظمة عربية أخرى عايشة عليه، وهم الحماية الأمريكية انتهى، بدد، قضي عليه، بح، خلاص، باي باي. هذا الوهم اللي أوهمت به أمريكا على مدى عقود رؤساء أمراء ملوك، قالت لهم إنه أنتم كونوا خانعين منبطحين لأنكم محصنين بالحماية الأمريكية، أنتم محصنين بالقوة الأمريكية، بالقواعد الأمريكية. أنتم يا أمراء ويا ملوك الخنوع والانبطاح العربي افعلوا اللي تشتوا، القواعد الأمريكية ستحميكم. لما جاء الرد الإيراني على العدوان الأمريكي واستهدفت القوة الإيرانية الإسلامية قواعد أمريكا بالسعودية بالإمارات بالكويت بالبحرين بقطر بالأردن، استهدفتها بالهجمات الصاروخية والمسيرات، وزاد ضربت على طريق منشآت حيوية ومطارات وموانئ تستخدمها واشنطن، وانضربت بلحظته ومن لحظته ومن ساعته ومن دقيقته ومن وقته، انضربت القوة والهيمنة الأمريكية، وانضربت معها الهيبة الأمريكية، وانضربت معها يعني هذه القوة الاستكبارية اللي كانت تحكم الخليج. ويقول يعني ترامب انه هذولا مدريش ايش يعملوا بمؤخرته ويبوسوها، هذا كله راح خلاص، بح باي باي. وراح معه السياحة والاقتصاد وعشرين ثلاثين والأمن والاستقرار، مش بالسعودية بس، بكل دويلات الخنوع العربي، ومش بس بهذه الدويلات العربية المتصهينة، كمان بالكيان. الكيان كان عايش يعني على هيلمان إنه هذه الحرب ستقضي على إيران، هذه الحرب ستفكك وحدة الساحات، لبنان خلاص ما عاد لوش علاقة بالجمهورية الإسلامية في إيران، انتهت وحدة الساحات، ما عاد فيش ترابط بين غزة وطهران، ما عاد فيش ترابط بين بيروت وطهران، ما عاد فيش ترابط بين طهران وصنعاء، ما عاد فيش ترابط بين بغداد وصنعاء. وهكذا كان يعتقد الصهيوني إنه هذا العدوان على الجمهورية الإسلامية بإيران خلاص بيفكك محور الجهاد والمقاومة، والجمهورية الإسلامية الإيرانية الذي أزعجت وأكبر مصدر إزعاج لهذا الكيان وأكبر قلق لهذا الكيان هي إيران، لأن إيران هي من تدعم المقاومة بالسلاح، إيران هي من زودت حماس والجهاد والمقاومة الفلسطينية والمقاومة الإسلامية في لبنان، وهي الداعم الأول والرئيسي، هي مصدر قوة الحركات المقاومة في المنطقة. فكان الإسرائيلي الصهيوني يقول خلاص لو راحت إيران وتغير النظام وجبنا ذاك اليهودي مش عارف إيش اسمه ذاك ابن الشاه يرجع يجي يحكم، خلاص بترجع إيران متصهينة مثل السعودية. فهنا يعني خلونا نفكر أنا وأنتم شوية إنه تركيا دولة مسلمة، السعودية دولة عربية مسلمة، باكستان دولة مسلمة، كثير من الدول العربية أو الإسلامية لم تعد تخيف الإسرائيلي ولا الأمريكي ولا الغرب. ليش؟ لأن كثير من هذه الدول تماهت مع المنظومة الشيطانية. الدول المتمسكة بدينها بهويتها بإسلامها هي من تقلق المنظومة الشيطانية اليهودية الكافرة. بالتالي الخوف من إيران، الخوف من اليمن، الخوف من المقاومة الإسلامية في لبنان من حزب الله، الخوف من حماس، الخوف من المقاومة في العراق، هو الخوف من الإسلام المحمدي، الإسلام الجهادي، الإسلام الذي يقارع الشيطان. احنا اليوم بمعركة، معركة بين الحق والباطل. وبالتالي عندما حيدت دول بحجم المملكة السعودية، وحيدت دول بحجم جمهورية مصر العربية، وحيدت دول بحجم باكستان وتركيا وغيرها من الدول الإسلامية، أصبح اليوم العدو والشيطان ينظرون إلى الدول التي لا زالت متمسكة. وهذا سبب استهدافهم اليوم للإسلام والمسلمين، لأنهم يشتون كلنا نكون نسخة مكررة من اليهودي الوظيفي. اليهودي الوظيفي اللي ممكن يكون يصلي معك بالمسجد بس يقوم بوظيفة اليهود. يعني لما تشوفه يقول لك حضر اليوم محمد بن زايد لأداء صلاة العيد وكان يعني كذا شكله خاشع، ولا اليوم السديس يعني قدم خطبة بداخل الحرم المكي، لكنه يهودي وظيفي، صورته من خارج مسلم، شكله مسلم، مكتوب ببطاقته الديانة مسلم، لكنه يهودي. هذا اليهودي الوظيفي مثل أحمد الشرع، مثل أردوغان، مثل محمد بن سلمان، مثل محمد بن زايد، مثل كثير من العرب والمسلمين المتصهينين. يعني اسمه مسلم لكن هو خاوي من الإسلام، ملوش علاقة بالإسلام. حذف من مناهجه الدراسية الجهاد في سبيل الله، وحذف من مناهجه الدراسية العداء لليهود، وحذف من مناهجه الدراسية الهوية الإيمانية، وحذف من مجتمعاته القيم والأخلاق الإسلامية، الأخلاق الإيمانية. فلذلك هذا الاستهداف المستمر والمتكرر على إسلامنا وديننا الإسلامي، وهذا القلق والرعب لدى أمريكا وإسرائيل. وزي ما قلت لكم، خرج الأمريكي أكبر إنجاز بإيده اليوم أنه بيفتح المضيق اللي كان مفتوح أصلا. يعني أقسم بالله لو تجي تدي حمار وتجابر حمار تقول له يا حمار ترامب يقول أنه انتصر بهذه الحرب لأنه بيفتح المضيق، الحمار بيتكلم ويقول لك مش كان المضيق مفتوح؟ والإسرائيلي اللي كان مشمر وراكن أنه خلاص يعني بيحقق الإنجاز الكبير، اليوم يصيح الصهاينة صياح أمانة صياح. طبعا الإسرائيليين يعتبروا هذا الاتفاق اليوم هو كارثة استراتيجية وانتصار كبير للجمهورية الإسلامية. اسمعوا،
1: الاستراتيجية وصفوف إسرائيل أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. فالحرب التي نشبت بأهداف غير واقعية بدءا من وعود النصر المطلق مرورا بإسقاط النظام الإيراني وصولا إلى القضاء على النووي الإيراني وتهديد الصواريخ الباليستية انتهت بخيبة أمل كبيرة.
2: إنه اتفاق أعتبره لا يقل عن كونه كارثة كبيرة. وإذا نظرت إلى الصورة الاستراتيجية فإنك ترى رهانا اتضح بأثر بشعي أنه فاشل تماما من جانب الحكومة الإسرائيلية. كان هناك كثيرون خصوصا هنا في إسرائيل وحد ترامب بأن النظام الإيراني سيسقط، وقد دخل هذه المغامرة وهو مقتنع بذلك، لكنه لم يحدث. أما الملف النووي فأين هو أصلا؟
1: إنجازات إيران من الاتفاق كثيرة بحسب محللين إسرائيليين، فهي التي خرجت أقوى مما كانت عليه قبل البدء بالحرب، ثبتت نفسها قوة إقليمية رائدة في المنطقة، ونجحت في الإبقاء على ربط الساحات قائما، وهو ما أكدته الاقتباسات التي سربت من جلسة الكابينات الأخيرة.
3: إيران تنجح في خلق ترابط بينها وبين حزب الله. لو أرادت إيران وخلال الأيام 58 لكان بإمكانها وقف إطلاق النار، لكنها لم تفعل ذلك، وهذا يخدم تماما روايتها عن القوة ورسم حدود المعركة وتعزيز هذا الترابط. ولذلك يجب أن لا نخطئ هنا في فهم الواقع الذي نعيشه.
1: وفيما تتوالى تصريحات مسؤولين إسرائيليين وفي مقدمهم وزير الحرب إسرائيل كاتس الرافضة للالتزام بالجزء المتعلق بلبنان من الاتفاق، قال خبراء إسرائيليون إن العبرة تبقى في التنفيذ الآن، ولاسيما أن ترامب قدم للإيرانيين وفقا لهم كل ما أرادوه وباع إسرائيل بثمن.
4: سام اف ام، وقفة إعلانية.
5: أخي المواطن، اعرف عدوك وافهم وسائله ولا تستهن بالحرب الناعمة. نحن نملك سلاح الوعي والبصيرة، التجنيد الناعم.
6: الجمعيات التعاونية تهتم بجودة المنتج بقدر اهتمامها بعدالة التوزيع، فلا يظلم جهد ولا يهدر مورد. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
7: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بدور وطني مهم في الحفاظ على أمن واستقرار البلد عبر منع دخول السلع التي تهدد أمن واقتصاد الوطن وتضر بحياة المواطنين. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
8: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
9: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
8: بصف لي المسألة عشان أفهم.
9: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
8: ما لها؟
9: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الايزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
8: وما؟
9: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
8: أوهو.
9: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
10: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
8: قول عن القاهم
9: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
8: عاي أخرونا.
9: بالعكس، سوي فحصك وروح.
8: والنتائج
9: استلمهن عبر الواتس أب أو رسائل الاس ام اس.
8: أوهو.
9: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
11: مع خدمة هدية من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي الى 211 مجانا. سبافون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
12: سبافون، أصالة وتواصل.
13: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
4: سام اف ام والعود احمد.
0: اسرائيل دخلت العدوان، هذا كان اسم العملية حقها زئير الاسد، وخرجت اليوم بمواء البزاز. يعني نتنياهو اليوم يقول لترامب مياو، وترامب يقول له مياو. الواحد يموع للثاني، من زئير الاسد الى مواء البزاز ولا القطط. طبعا رغم الحرص الإسرائيلي الكبير على عدم الكشف عن حجم الخسائر والأضرار، لكنهم تكبدوا خسائر فادحة. يعني الخسائر اللي وثقتها عدسات المستوطنين وهم يبكوا، لو تذكروا في وقت الضربات الإيرانية وهم يقولوا بليز إيران بليز إيران، كانوا يبكوا. هذا يعني جزء فقط بسيط من الوجع الكبير عند اليهودي. وشركة العال للطيران الصهيونية طبعا أعلنت بمنتصف شهر مايو الماضي، يعني قبل شهر من الآن، إنه خسائرها وصلت لهذاك التاريخ لنص شهر مايو الماضي 145 مليون دولار. تخيلوا معي، هذه بس خسائر شركة العال للطيران بسبب صواريخ إيران وبسبب يعني وقف الطيران وإغلاق المجال الجوي. تخيلوا كم خسائر بقية الشركات، كم خسائر المصانع داخل فلسطين المحتلة التابعة للكيان الصهيوني، كم الخسائر في قطاع النقل، كم الخسائر في قطاع التصنيع، كم الخسائر نتيجة دخولهم للملاجئ. تخيل معي، لو أنت عندك 2 مليون صهيوني مستوطن دخلتهم ملاجئ، لو تشتي تصرف لهم حفاظات، بس لو لكل واحد من هذول حفاظة واحدة، معك 2 مليون حفاظة. تخيل بكم هذا بالليلة الواحدة؟ وهذا إذا ما شكو بعد كل ما يسمعوا الونانات وكل ما يسمعوا صافرات الإنذار يعملوها فوق أنفسهم. واسمع لك إيش تتغير للواحد 3-4 حفاظات باليوم. تخيل بس خسائر الحفاظات لحالة يعني ميزانية، غير انك تشتي تدي لهم صبوح وغداء وعشاء ولبقة ومدري مو صرفة وحبوب مهدئات وكذا، مالك يعيشوا على رعب لما يسمعوا صافرات الانذار يعملوا مين فوق انفسهم. هذولا يعني خسائر بالمليارات، غير الخسائر الذي يعني البشرية، مع انه ما همش بشر، هم شوية جرذان، لكن هذول المستوطنين كم قتل منهم بالضربات الصاروخية للجمهورية الإسلامية في إيران، وبالضربات التي جت من المقاومة الإسلامية في لبنان. حزب الله رسل لهم الطيارات هذه المحلقة أبو واير أبو خيط تندع والديهم، يعني لا فوق راسه، ما يدري له هي فوق راسه. غير الذي قالوا بيدخلوا لبنان، واسمع لك شد خشاد ضرب الضرب في القرى الحافة الأمامية، كم خسائر الكيان في المناطق اللي قرر الإسرائيلي أنه يتوغل له وأنه يدخل له، كم خسائر. يعني هذه خسائر بس في الأرواح، غير الخسائر بالآليات، كم يا آليات عسكرية أعطبت، وكم يا منظومات جوية. أنت الآن حسب الحسابات من جهتين، معك آليات عسكرية أعطبت بعد محاولة دخوله باتجاه الحدود اللبنانية، وهذه يعني حولت الميركافة وكثير من الآليات العسكرية إلى قطع من الحديد، يعني ما عاد بتعش حتى معدن. ومعك المنظومات الدفاعية نتيجة الضرب، لما إيران كانت تشدخ شدخة بنتها مش سهلة، يعني في ضربات كبيرة وخسائر تقنية في منظومات الدفاع الجوي بالقبة الحديدية بمقلاع داود بنظام سهم 2 وسهم 3، أضرار بمنشآت نووية، أضرار بمنطقة ديمونا، وخسائر يعني. هذا غير الخسائر الناتجة عن الحصار البحري الذي تسبب بها اليمن، ميناء إيلات توقف، موانئ أفلست، تجار سحبوا تجارتهم، مستثمرين بطلوا عاد يمشوا سفنهم أو بضائعهم باتجاه الكيان باتجاه موانئ فلسطين المحتلة. هذه خسائر كلها متراكمة. يعني إسرائيل اللي دخلت زئير الأسد، بقدر أقول لكم أنه مش حتى مواء القطط، يعني اليوم بحالة يرثى لها. نتنياهو يعاني من من من حالة كارثية. اليمن كانت تضرب إلى مطار تل أبيب وتوقف المطار وتوقف الرحلات وتخبط أم الدنيا عليها سافلها، وجت إيران كملت الباقي، وجا حزب الله كمل الباقي. طيب هذه الخسائر كلها لوين بتودي الكيان؟ الكيان المأزوم اللي يعاني من حالة صراعات كبيرة داخلية بين اليمين المتطرف وبين المش عارف مين وبين جماعة كاتس وجماعة مش عارف مين، وصراعات بينهم. يعني المسألة عندهم تقدر تقول مش على الحافة، ما بعد الحافة. يعني لو تقول يمشوا على الطاوات، الطاوة قديم شقدفة. هذا غير انه كان عندهم حلم كبير انهم يفصلوا الساحات عن بعض، يفصلوا المحور عن بعضه. كان يعتقدوا أنه إذا ضعفت إيران خلاص ضعفت المقاومة وضعف الإسلام والمسلمين، مع أنه مش عارفين إيش مخبي لهم اليمن، مش عارفين إيش جايهم من اليمن طبعا. لكن لا الجمهورية الإسلامية في إيران ضعفت ولا الساحات تفككت، ولا زالت الساحات واحدة موحدة، اليمن إلى جانب فلسطين وإلى جانب إيران وإلى جانب لبنان وإلى جانب العراق، والعراق إلى جانب اليمن وإيران وفلسطين ولبنان، وإيران يعني حرصت كل الحرص أن هذا الاتفاق يجب أن يتضمن لبنان، ويجب أن يبقى لبنان مقاوما حرا عربيا مسلما، لا كما يريد له الصهاينة ولا كما يريد له المتصهينين اللي كانوا يعتقدوا أنه يوم من الأيام لبنان سيكون إسرائيليا. وهم نسوا إيش قال لهم شهيدنا الأقدس السيد حسن نصر الله عندما قال لبنان هذا لن يكون إسرائيليا في يوم من الأيام.
14: اسمعوا جميعا، لبنان الذي قدمنا على أرضه أجلى قادتنا وأزكى علمائنا وأحب إخواننا وأبنائنا ونسائنا وأطفالنا شهداء، لبنان هذا لن يكون إسرائيليا، لبنان هذا لن يكون إسرائيليا في يوم من الأيام.
0: وفعلا لبنان انتصر بانتصار الجمهورية الإسلامية في إيران، لأن الوحدة يعني قائمة، ووحدة الساحات والجبهات مستمرة، ولن يستطيع أحد أن يفكك هذه الوحدة المبنية على الإيمان، المبنية على الجهاد في سبيل الله. يعني الآن ممكن تجتمع دول وتشكل مجالس تعاون ولقاءات واتحادات، مجلس التعاون الخليجي، الاتحاد الأوروبي، مش عارف إيش، المبني على المصلحة الدنيوية، لكن هذا المحور، محور الجهاد والمقاومة، مبني على التضحية بالدم، مبني على تقديم التضحيات في سبيل الله، في سبيل إعلاء كلمة الله، في سبيل نصرة المقدسات الإسلامية. طبعا زي ما قلنا لكم أنه بنستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم على الرقم 01-322-653، لكن بعد ما نكمل الجولة على القنوات، باقي معانا ثنتين قنوات من قنوات المنافقين. احنا مشينا على القنوات السعودية، على القنوات الخليجية، شفنا انهم جالسين يطنبحوا الترامب، ولا بحسهم ايش عمل ترامب، ولا بحسهم يعني الكعبة، ولا بحسهم مكة، ولا بحسهم الإسلام ولا المسلمين، لأنهم يعني انسلخوا من كل قيم إسلامية ومن كل قيم إنسانية أخلاقية. يعني الذي ما اهتزش أمام الجرائم الذي ارتكب الصهيوني بحق أهلنا بغزة، والجرائم الذي ارتكبها الأمريكي والصهيوني، وشارك فيها داخل اليمن بقتل اليمنيين، وشارك في قتل إخوتنا اللبنانيين، ويشارك اليوم بقتل إخوتنا العراقيين والسوريين والليبيين والسودانيين وغيرهم من أمتنا العربية المسلمة، هذا يعني ما عاد عنده شعور، ولا يمكن أنه عنده أصلا ذرة إنسانية. فقلنا تعالوا نشوف، يمكن احنا عندنا قنوات تقدم نفسها على أنها قنوات الإخوان المسلمين. يعني لما تسمع اسم مسلمين تقول لعل وعسى فيهم بذرة إسلام، طبعا وإن كانوا منافقين على الأقل إنهم ما بيسكتوش. يعني وقدوا ترامب، يعني بيقولوا إنه ترامب الكافر هدد، ترامب الكافر أساء، ترامب الكافر سوى. فقلت شاب صار قناة سهيل، خينا لا بك أقول لك خبر عندهم، جو نسمع
15: فيديو ترند. نستعرض فيديو أثار غضبا وسخطا لدى كل اليمنيين، حيث أثار مقطع فيديو متداول من محافظة إب موجة من الاستياء والغضب والسخط المتصاعد بعد ظهور مشرفين تابعين لميليشيا الإرهاب الحوثية وهم يرددون عبارات مسيئة بحق الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وهم يسيئون ويسبون
0: ليلك ليلي يا ليل
15: الصحابة.
0: باس اسكوت لعنة الله على أبو من طلعك، ولعنة الله عليكم من إعلام قذر ومنافقين قذرين، وانتم لا إخوان ولا مسلمين ولا لكم علاقة بالإسلام، ولا انتم يمنيين ولا انتم عرب، وما احنا جايين من يجأكم، منتم مو جنسكم، مو طبعكم، مو داخلتكم، بو بو بو بينكم دام، أنتم يعني بشر مثل البشر هذول اللي نبصرهم إحنا. يعني يتكلم عن مقطع ترند ذا، وأنا قبدو كفتهين وارتاح، قولك هالجماعة يلا ولا ترامب مش عمل زعم، شقطع عليهم المصروف، وإنه طلع يهدر لي قال لك إنه بإيب زعم إلا نعم، قال لك إنه أساءوا للصحابة. أيوة ما ليلة انتاح نب الصحابة نفدق ليباكك، وواقع حرق مصحف كله، قاساء محمد بن عبد الله أعظم من الصحابة مليون مرة، حرقوا القرآن وأساءوا له، جاءك تقول لي الصحابة؟ رضي الله عن الصحابة ولعنة الله عليكم من إخوان كذابين دجالين، رضي الله عن الصحابة أجمعين ولعنة الله على كل المتأسلمين الكذابين المنافقين، سواء كنتم إصلاحيين ولا تسموا أنفسكم وهابيين ولا دواعش تكفيريين ولا إيش ما كان اسمكم، لعنة الله عليكم. جالسين ماسكين لي بالمعذر هذا، ها يا أخي استحوا، أقل شيء أقل شيء اليومين هذه لا تهدروش عن الصحابة، أزمن الناس ينسوا موضوع ترامب، هذه اليومتين مظلومي لا تهدروش عن الصحابة، مش وقتهم. يعني قولوا بل احنا جي نهدر عن الصحابة، نهدر عن دي عملوا مو بالمصحف، نهدر عن اللي عملوا مو بال عن اللي عمله ترامب، وهو يعني يوصف الكعبة المشرفة قبلة ملياري مسلم بالقمامة، ها ولا لعنة الله على سهيل واللي يمولكم واللي يصرف عليكم واللي يحدد لكم سياستكم واللي مقنعكم انكم مسلمين. خلونا نشوف قناة يمن شباب، خينا عادهم ارطب شوية.
16: هذا المبعوث الامريكي الخاص السابق الى اليمن تيم ليندر كينغ، ان ميليشيا الحوثي اظهرت على مدى السنوات الماضية سلوكا يتسم بالقمع والفساد. وفي مقابلة مع يمن شباب ضمن برنامج الموقف الامريكي مساء اليوم عند الساعة 8:05، اعتبر تيم ليندر كينغ أن كثيرا من اليمنيين لن يختاروا العيش تحت حكم الحوثيين إذا توفرت لهم بدائل أخرى.
17: أعتقد أن هناك قدرا كبيرا من عدم الثقة تجاه الحوثيين. لقد كشف الحوثيون على مر السنين عن أنفسهم بوصفهم جماعة شديدة القمع وشديدة الفساد.
0: غلقوا يا أستاذ محمد غلقوا. قال لكم زعام إلا نعم، قال تيم ليندر كينغ إنه زعام نعم الحوثيين خيب، لكن ترامب حلق، ترامب محسنوه وهو يشبه الكعبة المشرفة ها يشبهها بالقمامة، تحيف حلق محسنوه، والأمريكي دي حرق بالمصحف تحيف حلق، لأن الأمريكيين كلهم ملاح، لكن زعام نعم إلا يقول لك إنه حوثيين خيب، هذو الحوثيين الناس مش يعيشوا عندهم، ايوه وإنه اللي نعيش عند الأمريكي، عند الذي أهان أمتنا الإسلامية وقتل وشرد شعوبنا العربية الإسلامية، عند الذي شن كل مرة عدوان على أمتنا ويستهدفنا في دولنا وبلداننا ويسيء لمقدساتنا، يحتل فلسطين ويدنس الأقصى والقدس بالمتصهينين الغاصبين الملاعين، ويطلع ترامب يسيء للكعبة المشرفة ويسيء للأمة الإسلامية، هذول ملاح. وقناة يمن شباب تحتفل إنه يعني مع تصريح حصري للمبعوث الأمريكي السابق يقول إنه الحوثيين يعني قمعيين. أبا با با با با با با با با ما الأمريكان إلا ملاح. لا حول ولا قوة إلا بالله، ليت والله وأنا ما فتحت لا سهيل ولا يمن شباب، أمانة جغروا لبطوني أقسم بالله. هيا خلونا هذا الحين نروح لفاصل، وزي ما قلنا لكم بنبدأ استقبال مشاركاتكم واتصالاتكم حول موضوع حلقة اليوم، وهو اليهود والإساءة المتعمدة للإسلام والمسلمين، ومسؤوليتنا كاملة كأمة مسلمة تواجه الحرب مع الشيطان. ورقم الاتصال 01-322-653. نروح لفاصل ونرجع.
18: على مسؤوليتي.
19: نعم على مسؤوليتي، أنا عبد الحافظ معيب وهذا أثير إذاعة السام.
0: طبعا يعني ما حد يركن على السعودية والمملكة الحاكمة يعني، وعلى الأسرة الحاكمة، البعض يسموها الأسرة المالكة، يعني حسسوك إنه الشعب السعودي وايت ماء ملكومه، طبعا ما بوش حاجة اسمها مالكة، يعني هي أسرة حاكمة. بيوم من الأيام شعب نجد والحجاز، شعب بلاد الحرمين سينتفض، سيحرر هذه الأرض، سيحرر هذه البقعة الطاهرة المقدسة من هذه الأسرة الخسيسة القبيحة المجرمة المتصهينة اللي ماشية مع الكيان. الشعب اليمني والأمة اليمنية هي أول من يخرج دفاعا عن المقدسات، عندما يتعرض الأقصى والشعب الفلسطيني لتدنيس أو اعتداء، الأمة اليمنية هي أول من يخرج. عندما أسيء بالرسوم الكاريكاتورية للنبي الأكرم عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم، كانت الأمة اليمانية وقائدها اليماني أول من يخرج دفاعا عن ديننا ونبينا. عندما أساء الغرب الكافر لقرآننا الكريم مرارا وتكرارا من السويد إلى الولايات الأمريكية الكافرة، كان قائدنا وقائد هذه الأمة الإسلامية هو أول من يخرج ليندد ويخرج ليدافع عن القرآن الكريم ويدعو الأمة اليمانية للخروج للانتفاضة للاحتشاد لرفع الصوت عاليا لرفع المصاحف عاليا، وقبل ذا وذاك للعودة الصادقة والحقيقية لديننا وهويتنا وإسلامنا. ومن يدافع عن مقدسات الأمة هو الأولى بإدارة وحماية مقدسات الأمة، ليس من يبيحها للغرب الكافر وللشيطان. السعودي والنظام السعودي ليس جديرا بإدارة هذه المقدسات، لم يكن يوما من الأيام محل ثقة، لأنه بياع بياع، ما ما ما عنده ذرة إسلام. بالله عليك، واحد يعني اليوم هو القائم على الحج وإدارة الحج، وهو القائم على الحرمين الشريفين، وسقفه السياسي خاضع للأمريكي والإسرائيلي وكل أعداء الأمة. تعالوا نسمع لقائد هذه الأمة وهو يتحدث عن هذا الموضوع.
20: النظام السعودي اتجه في اهتمامه بحفلات المجون والخلاعة التي يسميها بحفلات الترفيه، يليها الاهتمام الكبير والعناية الفائقة، في مقابل تراجع واضح في اهتمامه بحجاج بيت الله الحرام. وأيضا هو ليس جديرا بأداء هذا الدور كما ينبغي وتحقيق مقاصده القرآنية والإسلامية. هناك مقاصد عظيمة للحج وللعمرة، ودور عظيم ومهم وأساسي لبيت الله الحرام، لا يمتلك النظام السعودي الجدارة للإشراف على هذا الدور وتفعيله في واقع المسلمين، لأن سقفه على المستوى السياسي خاضع للإرادة الأمريكية ويسعى نحو التودد للعدو الإسرائيلي، واتجاهه وميله هو بالتودد والتحالف مع الكافرين. أيضا يستمر العدو الصهيوني في الاقتحامات للمسجد الأقصى والاستهانة بالمقدسات، ومن الواضح تركيزهم على الاستهداف للمقدسات. دمروا أغلب وأكثر المساجد في قطاع غزة، مزقوا المصاحف. وأيضا في الضفة الغربية هناك حوادث متعددة من الاقتحامات للمساجد والتدنيس لها والإساءة للمصاحف. هناك أيضا في تجمعات الصهاينة وفي اقتحاماتهم لباحات المسجد الأقصى إساءات إلى رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، وكل ما يعبر عن عدائهم للإسلام والمسلمين. أي وسيلة أي طريقة أي تعبير هم يستخدمونه لكي يعبروا عن عدائهم الشديد للإسلام والمسلمين. من ضمن ذلك الفيديو الذي يظهر جنودا إسرائيليين يقيمون حفلة شواء ورقص داخل مسجد معبر رفح على الحدود المصرية. وفي هذا السياق الاستهزاء بالإسلام بمقدساته، تدنيس لمقدساته، مجاهرة الواضحة بالعداء للإسلام ولمقدساته ولرموزه، فأين هي الحمية الإسلامية الإيمانية لدى المسلمين؟ أين هو الشعور بالمسؤولية؟ متى يتحرك الكثير من الصامتين ولا سيما ممن لديهم انتماء ديني، علماء دين، شخصيات متدينة؟ أين هو صوتهم؟ أين هي؟
4: سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، أعلم أن آخر موعد لتقديم إقرارك عن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية هو 30 أبريل من كل سنة عن السنة الضريبية السابقة، فبادر إلى تقديم إقرارك إلى الإدارة الضريبية قبل هذا الموعد حتى لا تتعرض للغرامات القانونية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
21: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
22: سبافون، أصالة وتواصل.
23: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
24: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
25: سام اف ام، والعود احمد.

0: من استوديوهات سام اف ام، نشرة الأخبار الرئيسة والبداية بالعناوين. السيد القائد يدعو إلى التعاون رسميا وشعبيا للتصدي للمخاطر والتحديات الناتجة عن الاستهداف العدائي للشعب اليمني. الرئيس المشاط يبارك للجمهورية الإسلامية الإيرانية الانتصار الكبير في مواجهة الحرب العدوانية الأمريكية الصهيونية. العدو الإسرائيلي يواصل عدوانه على لبنان رغم اتفاق التهدئة. من العناوين إلى التفاصيل، حياكم الله. دعا السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله في بيانه بمناسبة العام الهجري الجديد 1448 إلى تعاون رسمي وشعبي لمواجهة المخاطر الناجمة عن الاستهداف الشامل لليمن بما في ذلك الاحتلال والسيطرة على الثروات الوطنية وانتهاك السيادة والحصار والحرب الاقتصادية، مؤكدا ضرورة توحيد الجهود لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار بما يحقق الاستقلال والحرية والاستفادة من الثروات الوطنية. وجدد السيد القائد التأكيد على ثبات الموقف تجاه أمريكا والعدو الإسرائيلي، داعيا إلى تحقيق النهضة الإسلامية والأخذ بأسباب القوة والتمسك بالقرآن الكريم والاقتداء بالرسول محمد صلوات الله عليه وعلى آله. كما هنأ الجمهورية الإسلامية في إيران قيادة وشعبا بالنصر في مواجهة العدو الأمريكي الإسرائيلي. وأكد السيد القائد استمرار جهوزية اليمن لمواجهة أي تصعيد صهيوني أمريكي يستهدف المنطقة أو غزة أو أي ساحة في محور الجهاد والمقاومة، داعيا إلى الالتحاق بمحور الجهاد والمقاومة والتخلص من الارتهان والخضوع لأعداء الإسلام. أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المشاط أن الجيش الإيراني وحرس الثورة الإسلامية قدما نموذجا في الصمود والاقتدار، معتبرا أن الانتصار في مواجهة العدوان الأمريكي والإسرائيلي يخدم أمن واستقرار شعوب المنطقة ويعزز مواجهة مشاريع الهيمنة الأمريكية والإسرائيلية. وأشار الرئيس المشاط إلى أن إدارة إيران للمعركة بقيادة السيد مجتبى الخامنئي والرئيس مسعود بزشكيان أسهمت في فرض وقف العدوان وإفشال أهدافه، مؤكدا أن المعركة أثبتت قدرة الشعوب الحرة على إفشال مشاريع الهيمنة وفرض معادلات ردع جديدة، وأن تراجع الولايات المتحدة وإسرائيل لا يعني انتهاء أطماعهما، ما يستدعي اليقظة وتعزيز عناصر القوة ووحدة الساحات. كما هنأ الرئيس المشاط الشعب اليمني والقوات المسلحة والأمة الإسلامية بحلول العام الهجري الجديد 1448 وبارك للجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة وشعبا هذا الانتصار، مؤكدا أنه يفتح المجال أمام شعوب المنطقة لتعزيز التلاحم والتكامل، وداعيا حكومات الأمة إلى استثمار هذه المرحلة لإعادة بناء الثقة وترسيخ الأمن والاستقرار. وصل الاحتلال الإسرائيلي اليوم عدوانه على مناطق عدة في جنوب لبنان رغم الإعلان عن اتفاق ينهي الحرب بين الولايات المتحدة وإيران ويشمل جبهة لبنان. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الطيران الحربي للعدو الإسرائيلي شن غارات على النبطية والفوقية وكفر تبنيت، فيما استهدفت مسيرة بلدة أنصارية بالتزامن مع قصف مدفعي طلع حرج علي الطاهر ومحيط النبطية الفوقية وبلدة مجد الزرون وتحليق للطائرات المسيرة فوق الضاحية الجنوبية لبيروت. وذكرت الوكالة أن 5 أشخاص على الأقل استشهدوا في جنوب لبنان جراء العدوان الإسرائيلي المستمر. أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن ما تم التفاهم عليه مع الولايات المتحدة يمثل خطوة مهمة نحو وقف الحرب وبدء المفاوضات، مشيرا إلى أن الاتفاق النهائي لم يكتمل بعد، ومؤكدا استعداد إيران لجميع الخيارات وأن الحكومة ستواصل خدمة الشعب سواء تم التوصل إلى اتفاق أو لا. وشدد الرئيس بيزشكيان على أن وحدة الشعب الإيراني هي الضمانة الأساسية لمواجهة التحديات، مؤكدا أن الشعب أفشل رهانات خصوم إيران ووقف إلى جانب الثورة والنظام. شهدت مدن وبلدات الضفة الغربية والقدس المحتلة اقتحامات عسكرية واسعة من العدو الإسرائيلي، تخللتها مواجهات واعتداءات للمستوطنين عقب عملية إطلاق نار استهدفت مركبات تابعة للمستوطنين قرب حاجز زعترة جنوب نابلس، ودفع العدو الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية إلى نابلس وأغلق الحواجز المحيطة بها، فيما هاجم مستوطنون منازل المواطنين في بلدة بيتا وأضرموا النار في مسجد بقرية جلجيليا شمال رام الله وخطوا شعارات عنصرية على جدرانها. ووفق مصادر في الضفة فقد امتدت الاقتحامات إلى قلقيلية وجنين والخليل وطول كرم ورام الله والقدس المحتلة، حيث نفذت قوات العدو مداهمات واعتقالات وإطلاق الرصاص الحي وقنابل الصوت وسط انتشار عسكري وإغلاق للطرق وتشديد للإجراءات الأمنية. استجابة لمواجهات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله ورئيس المجلس السياسي الأعلى، أقامت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية ممثلة بالمؤسسة العامة للخدمات الزراعية اليوم المعرض الوطني الأول للأسمدة والمبيدات المحلية لعرض الأسمدة والمبيدات المصنعة محليا من مكونات عضوية آمنة دعما وتشجيعا للمنتج المحلي. وخلال افتتاح المعرض الذي حضره عضو المجلس السياسي الأعلى سلطان السامعي، بارك القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح افتتاح المعرض والذي يأتي ضمن التوجه الحكومي لتوطين الصناعات.
1: ونحن في هذه الفعالية المهمة في المعرض الأول والدائم للأسمدة والمبيدات ذات المنشأ الوطني، أبارك الإخوة في وزارة الزراعة والإخوة المصنعين إقامة هذا المعرض وهذا الحشد النوعي الجيد من الإخوة المصنعين والخبراء والمختصين وبحضور الإخوة المسؤولين من هرم السلطة والمجلس السياسي الأعلى والحكومة وكل الجهات الداعمة. نحن اليوم نؤسس بإذن الله لنهضة اقتصادية تبدأ من توطين صناعة المنتجات، أو بالأصح إعادة الدور الحضاري للإنسان اليمني. اليمن كانت مكتفية ذاتيا.
0: من جهته أكد نائب وزير الزراعة عمار الكريم أن هذه الخطوات تأتي في إطار تأمين مدخرات الأمن الغذائي بطرق سليمة وآمنة، فيما أوضح مسؤول وحدة الأسمدة في المؤسسة العامة للخدمات الزراعية محمد القديمي أن المعرض يشارك فيه 30 مصنع ومعمل محلي لمنتجات أسمدة ومبيدات عضوية آمنة لعدد 120 سماد و30 مبيد كبدائل آمنة للمنتجات المستوردة.
2: تأتي هذه الفعالية إشهاراً للمنتجات المصنعة محلياً من الأسمدة والمبيدات العضوية الآمنة. تأتي هذه الخطوات في إطار تأمين مدخلات الأمن الغذائي. يتحرك اليوم أبناء الشعب اليمني وبقطاعاته الثلاثة، سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص أو في القطاع التعاوني، بروح الفريق الواحد من أجل النهوض من بني الركام والتخلص من أعباء الوصاية والاستعمار لكي نبني واقعنا ونبني مجتمعنا ونضمن توفير مدخلات سليمة وآمنة محلية.
3: افتتح اليوم المعرض بمشاركة 30 مصنع ومعمل محلي لمنتجات أسمدة ومنتجات عضوية آمنة لعدد 120 سماد و30 مبيد، وتعتبر هذه بدائل آمنة وعضوية للمنتجات المستوردة. والحمد لله خلال السنوات الماضية كانت لها نتائج إيجابية ومبشرة بالخير في الميدان الزراعي، ونشكر كل من تعاون معنا ونشكر كذلك الجمعيات الزراعية التي كانوا شركائنا الأساسيين في إثبات فعالية المنتجات.
0: النشرة انتهت، نعود ونذكر بأبرز العناوين. السيد القائد يدعو إلى التعاون رسميا وشعبيا للتصدي للمخاطر والتحديات الناتجة عن الاستهداف العدائي للشعب اليمني. الرئيس المشاط يبارك للجمهورية الإسلامية الإيرانية الانتصار الكبير في مواجهة الحرب العدوانية الأمريكية الصهيونية. العدو الإسرائيلي يواصل عدوانه على لبنان رغم اتفاق التهدئة. كانت هذه نشرة أخبارنا الرئيسة، نشكر لكم كرم وطيب المتابعة وكونوا بخير.

إذن أحبتنا نبدأ باستقبال اتصالاتكم على الرقم 01-322-653 ونضع سؤال عريض أمام الإساءات المتكررة لليهود وللغرب الكافر للإسلام والمسلمين. ما هي مسؤوليتنا تجاه هذه الإساءات؟ ومن الجدير اليوم بإدارة المقدسات الإسلامية؟ من يدافع عنها أو من حول بلاد الحرمين الشريفين إلى الانحلال والانسلاخ من القيم؟

0: وسهلا بك يا محمد، واهلا بكل اهل ذي السفال، حيا بكم.
1: حياك الله. والله العظيم ما انقذ احنا دول الخليج، انا ما انقذ دول الخليج قد هم يهود، انقذ ما صدقيني 10 مليون.
0: ما لا كلهم قد يهودوا، ابن عمي انا في دالك قد يهودوا كلهم.
1: اخي في عام 2000 اشتغلت في المطلع انا وواحد يهودي كان من ريده.
0: ايوه.
1: وبعد ذلك السيد حدث انا وصادقنا لهم، قال يا اخي العرب هم يخلوا القوات حقهم ضحيه كذا وبهائم، والمخازن عندنا في اسرائيل المخازن كلها تحت المدارس والمستشفيات الاسلحه، والقواعد الجويه كلها تحت الملاعب والكذا. قلت انا دحين قلت يوم احد ما بين ايران واليمن واسرائيل، الضرب اللي وقع لاسرائيل كله من ايران، لو ضربوا مستشفى ولا ضربوا مدرسة، إن الله سبحانه وتعالى يقول ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم. أما بالنسبة للإسلام هو على الإسلام اللي باليمن وبلبنان وبإيران وبالعراق وفلسطين غيره مع أبو الإسلام.
0: الله يبارك فيك وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا مسألة الاستهداف للمنشآت، القيادة هي من تقرر سواء كانت في الجمهورية الإسلامية أو غرفة عمليات المقاومة عموما، لكن المعلومة اللي لازم نفهمها كلنا أنه داخل الكيان لا يوجد شيء اسمه مواطنين، داخل الكيان كلهم مغتصبين مستوطنين، يعني كلهم مجندين ضمن جيش اللي يسموه جيش الدفاع، هو جيش الاحتلال، يعني كلهم عساكر عيال كلب، ما بوش بينهم ولا واحد مدني. لذلك حتى المردي داخل بيته هي وعياله هذو مجندين الملاعين، فلذلك هذول اليهود كلهم المفروض انهم يعني مستهدفين، ولا يوجد واحد منهم مدني، ولا تقول انه ذا بريء، لانه جاي ببلاد غير بلاده، بارض غير ارضه، ببيت غير بيته، لا هي حقه ولا حق ابوه ولا حق جده، اجا بسط هكذا حصل بطه. وفوق ذا عادهم يعني يشتوا ينخطوا فوقنا، وعادهم يشتوا يزنطوا، وعادهم يشتوا يركزوا على رؤوسنا، ويشتوا انه يعني ايش اقول لكم، يعتقدوا انهم هم المفضلين وهم احسن مننا وهم الاولى وهم الاحق، وهم يعني ايش اقول لكم، شويه قذرين، لا لا لا عندهم لا قيم ولا اخلاق ولا. وبعدها تاريخهم معروف، شوفوا لو نتكلم عن اليهود وتاريخهم من بداية تاريخهم لليوم، كم يعني كيف كانوا يتبجحوا على الله سبحانه وتعالى، يعني قد هم بحاجة نبي الله موسى، عادهم يقولوا له قل ربك، اسأل ربك، يعني عادهم مش راضين حتى يقولوا ربنا. ها هذو لهم اليهود، هذو لهم الملاعين. والإساءات المتكررة اليوم للإسلام، للقرآن، لمكة المكرمة، كلها ضمن مسار يهودي، ضمن مسار كافر يريد أن يذل هذه الأمة، يريد أن يعني إيش أقول لكم، مش بس أنه قد قنع ورضي بالذي مشوا معه وتصهينوا معه، لا، يشتي كل هذه الأمة تكون خانعة، ويشتي الناس يسمعوا يعني للإساءة للإسلام والمسلمين ويسكتوا. لكن هذه يعني المشاهد اللي شفناها اليوم بالسبعين، وشفناها اليوم بمئات الساحات في مختلف محافظات الجمهورية اليمنية، هي رسالة واضحة أنه لا يا حبيبي، لو سكتت دولة في أخرى ما بتسكتش، لو سكت شعب في شعب آخر ما بيسكتش. خلونا نستقبل اتصال آخر. وألو مرحبا.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معي؟
2: أبو هيدا.
0: من؟
2: أبو هيدا.
0: أهلا وسهلا، تفضل.
2: أنا من محور المقاومة يقيد العفو.
0: أي.
2: لو ما يعملوا فيها، لو ما يعترفوا بدولة إسرائيل الفلسطينية، تقربوا باب المندب يريد هدمه. لو ما يعترفوا بالدولة
0: الفلسطينية.
2: الفلسطينية يخرجوا من قدرتها من فلسطين.
0: هذا في موضوع غزة، لكن لما نتكلم على ليش اليهود دائما يسيئوا للإسلام، مرة يسيئوا للمصحف، مرة يسيئوا للنبي، مرة يسيئوا للكعبة، ليش؟ إيش السبب؟
2: لأن عبدها
0: هم فعلا يشتوا يحاولوا يقيسوا النبض، صحيح؟
2: لا تتبعوا التباوت، منهم محور المقاومين هم من حرة أطرافها وما يدوموا ما يجن الناس.
0: لبقى لبق فوقهم قصدك إلى أن يعني نخرج بانتصار كامل للقضية الفلسطينية.
2: أيوة.
0: وهذا رأي. إحنا الله يبارك فيك شكرا جزيلا. إحنا مستمرين معكم باستقبال الاتصالات على الرقم 01-322-653. إحنا لما نتكلم على مسألة الاستهداف الممنهج هي أول خطوة لهذا الاستهداف للإسلام والمسلمين. الهدف منه إنه يقيس النبض عند الشعوب، يشوفوا من خلاص قدوا ساكت ومن الذي بيخرج، يشتوا يعرفوا بعد كل فترة بعد كل مرحلة بعد كل جولة من جولات الصراع يعملوا قياس أثر. مرة يخرجوا يحرقوا المصحف، مرة يخرجوا يدنسوه، مرة يخرجوا يسيئوا للنبي، مرة يخرجوا برسم كاريكاتوري، مرة يخرجوا بكذا، يشتوا يشوفوا من عد باقي مسلم، من سيثور من أجل دينه الإسلامي. خلونا نأخذ اتصال. ألو مرحبا. مساكم الله بالخير والعافية، من معي؟
2: معك أبو محمد حماي.
0: أهلا وسهلا بك، تفضل يا أخي.
2: أخي العزيز، أرد الكلام هذا مع الأبستي القدر الأكماي أبخاي أبرعي الهين ابن الهين اللي ما قال قبل أسر، يعني تدعي حاسد وبكيل وكلام هذا ما عايز يحكمنا هذا الحاسدي. أربطها بمن؟ بل الذي دار رسول الله فيهم، يعني ما تظنون أني فائم بغض بعد ما فرح مكة. يعني قالوا أخون كريم وابن أخون كريم، هؤلاء الذين تمام اذهبوا فأنتم الطلقاء. أربطها بني بهالك، يعني الذي حرم السفان حق قريش هذه الأيام عند فتح مكة، يعني بنفس القصص اللي يعني كان يقول لليمني ما عاد يعني كانهم يعني زي ما قال لهم ما عاد يحكمكم هذا الهاشمي محمد بن عبد الله. هذا هو الخبر.
0: الله المستعان.
2: يجب على الانسان ان يجب على المسلمين كافة من عربها وعجمها يتقوا الله وان يقولوا قولا سديدا، ان يتقوا الله حتى الاعلاميين. انا قد قلتها مره لخالد العنزي، يتقوا الله الاعلام حتى انا يجب ان يكون مع أبناء الأمة وأبناء اليمن. يعني يتقي الله في أبوالنا وأفعالنا. علماء الأمة يجب عليهم أن يخرجوا من الصمت. علماء الأمة يخرجوا من الصمت ويتكلموا في كل مسجد. أي مسجد الآن إحنا دولة يا أخي. يا أخي بعد الناس الذي يفطر جامع ويشتين فكو المسجد الذي يستوى اليهود والنصارى. بعدكم من أصل بي هذا المساجد لله ولا والله لا لا نجي عمر.
0: صحيح المساجد لله.
2: يا عبد الحافظ.
0: نعم.
2: كن بضل زي أبوك. عندك بضل ابن بضل.
0: الله يبارك فيك.
2: أيوة. فهذا هو يعني المساجد كان عمرة لله، يعني ما نبعد مع الله، يعني غير الله أحد أبدا. إذا يجب علينا علماء الأمة أن يتدرعوا في الأمة وأن يدعوا أنفسهم. يعني قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. إذن هنا أنا مربط الفلس يا عبد الحافظ. أنا أحمل المسؤولية كاملة على علماء الأمة.
0: مع الأسف يا أخي العزيز، حتى كثير من هم يفترض يكونوا علماء لهذه الأمة قد تم صهينتهم للأسف الشديد. يعني تتخيل يطلع لك واحد بحجم يعني عبد الرحمن السديس داخل الحرم المكي وهو متصهين، يعني مؤسف.
2: أكيد. وأنا أريد أن أتحدث معهم بين أقول أحمل المسؤولية أطلب على اليمن.
0: نعم.
2: المقدمة ثم اليمن الذي يقولوا الإيمان يمن والحكم يمانية. نعم. وقال لهم رسول الله هكذا نفس. نعم. الرحمة لا أجد نفس الرحمن يأتيكم من قبل اليمن، يعني لقد أساكم على اليمن أيام قروبا وعلى كاسدة. أين هو هذا؟
0: نعم.
2: يا أخي عيد مستعين الله ورسوله ما عن قله.
0: مع الأسف الشديد.
2: عموما تحياتي، أنا أقول الله أكبر، الموت الأمريكا، الموت الإسرائيلي، اللعنة على اليهود، النصر الإسراء. وتحياتي لك ولوالدك البطل العزيز الأرضاني الذي
0: حفظك الله.
2: شكرا
0: جزيلا لك. هو المؤسف الآن لما نعول على علماء الأمة الإسلامية وكثير من هؤلاء قد تم تدجينهم للأسف. يعني أنا الحين لما أجي أبصر أنه هذول الإخوان المتأسلمين ولا هذول التكفيريين ولا الوهابيين ولا السلفيين الذي هم مع السعودية طبعا ولا مع الإمارات ولا حتى بعض الفرق الصوفية الذي هم مع الإمارات مع الإمارات وغيره، يعني انخرطوا بمشروع الصهينة وما عاد باقي معه من الإسلام ولا شيء، اسمه بس ولا هو بالأصل وبالأساس خلاص فكره صهيوني وتفكيره يهودي. وقلت لكم يعني تخيلوا أنتم ذلحين مثلا في سوريا، أخوتنا السوريين المساكين معهم هذا أبو محمد الجولاني، جلس يحدثهم باسم الله والصحابة والتابعين وتابع التابعين، وبالأخير طلع منبطح لإسرائيل. الإسرائيلي دخل سوريا، الإسرائيلي دخل قنيطرة، الإسرائيلي اقترب من ريف دمشق، ألا يا أبو بر ألا بر الإسرائيلي قاو داخل أبر، قال نحن لا نستطيع أن نواجه الإسرائيلي أبر. عدو كانوا يشتموا يدخل يحارب حزب الله بلبنان طبعا، يعني هذا هو مقدم نفسه باللحية وقال هذيك المرة ما يصافحش النسوان ما يسلمش عليهن بس يسلم على اليهود من الكلب. خلونا نأخذ اتصال. ألو مرحبا.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معي؟ اهلا وسهلا باختنا الكريمه من ابد، تفضلي.
3: حياكم الله يا استاذ وحيكم على هذا البرنامج الناجح.
0: بارك الله فيكم.
3: الله يحفظكم. اصلا تخاذل العرب،
0: نعم،
3: يعني لو الو.
0: نعم نعم معك، تفضلي.
3: يعني لو كانوا العرب متوحدين،
0: نعم،
3: لما فعل الاسرائيليين والصهيونيون هكذا، يعني
0: صحيح صحيح،
3: لو كانوا متوحدين يعني على كلمة واحدة،
0: نعم،
3: لما عبث اليهودي ولا ما سحر ولا ما استهزع بالمقدسات الإسلامية.
0: أحسنتي، نعم.
3: يعني لو كنا يدا واحدة، يعني بدل ما نفعل لنا يعني ضوضاء ومهاترات،
0: نعم،
3: وكل واحد يعني يغني على الإله،
0: نعم،
3: يعني لماذا لا ننظر نظرة واحدة، يعني لماذا لا نكون يعني يدا واحدة،
0: نعم،
3: للدفاع عن هذا المقدسات الإسلامية.
0: نعم.
3: كمان التحية للسيد القائد المولى عبد الملك بن بدر الدين الحوثي.
0: نعم.
3: فلولا المسيرة القرآنية لكنا يعني إعداد الموتى، يعني نشكر الله على هذا القائد العظيم. تحية لكم يا أستاذ، ونتمنى يعني أن تستمروا في هذا البرنامج.
0: حفظكم الله وشكرا جزيلا لك أختنا الكريمة. الله يبارك فيكم. طبعا بالنسبة للبرنامج هو إن شاء الله سيكون معكم كل يوم ثلاثاء الساعة 10 مساء على الهواء مباشرة، ولو إعادات في الأربعاء يعني، والاتصال قائم في كل حلقة على الرقم 01-322-6-5-3، وفي كل أسبوع بنكون نأخذ موضوع. بما أشارت له أختنا الكريمة حول الوحدة الإسلامية، العدو كان يدرك خطورة الوحدة الإسلامية واشتغل على تفكيك المسلمين، اشتغل على تفكيك العرب والمسلمين، يعني قال هذولا شيعة، وقال هذولا سنة، وقال هذولا مش عارف إيش. احنا في اليمن طبعا حاول كثير إنه يعمل عندنا فتنة لتقسيم الناس سنة وشيعة، بس ما مشيش الموضوع هذا، ما اصطرفش. الناس دارين نحن كلنا مسلمين على منهج واحد وعلى خطى قائد واحد، لا قصة سنة ولا قصة شيعة، احنا مع ديننا الإسلامي الذي جاء ابو محمد بن عبد الله، مش مع الروايات الإسرائيلية، مش مع القصص اليهودية، مش مع الأفكار الغربية اللي دخلوها لنا باسم الإسلام وقالوا لنا هذه من الإسلام وهذه من الدين الإسلامي، وهي لا من الإسلام ولا من القرآن ولا أنزل الله بها من سلطان. خلينا نأخذ اتصال. وألو مرحبا.
4: السلام الله عليكم.
0: عليكم أفضل السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي الكريم. قلنا من معي؟
4: حسين حجر بحاني.
0: حياك حياك يا صديقنا العزيز، تفضل.
4: لكم من أول.
0: نعم نعم نعم نعم نذكر.
4: يا سيدي ما تطرحوه في غاية الأهمية.
0: نعم.
4: قبل ما أدخل معكم في الخط،
0: إيه؟
4: كنت أتبع لكم كيف غنى الصهيوني على نغمة الشيعة والسنة.
0: نعم.
4: للمغفلين.
0: نعم.
4: ولذلك نقول هل هم يقولوا بروتستانت وكاثوليك؟
0: شفت شفت، هذه نقطة مهمة. أيوة.
4: كاثوليكية بيصيروا مع الصهيونيين مع أعداء.
0: نعم نعم. نعم. المسيحية الصهيونية ماشية مع اليهود على قلب واحد، وما قالش هذا مسيحي وهذاك يهودي.
4: لمجرد كذبوا عليهم اليهود.
0: صحيح.
4: ومع عجل المسيحي.
0: نعم.
4: لا إذاهم أي فضل من هذا قلب عافي.
0: نعم.
4: هذا المهم في هذا النقطة، إن إحنا يجب أن نتسلح بالوعي.
0: نعم.
4: على ذكر ما عملها القرد ترامب.
0: نعم.
4: أمس بالنساء للحرم.
0: نعم. للكعبة. نعم.
4: والمكة.
0: نعم.
4: مش اعتباطا.
0: أكيد أكيد.
4: ياس. يشتي يقيس بعد بعد التوقيع كيف الناس؟ هل هيبقوا مجراخين ولا مشدودين؟
0: نعم صحيح.
4: وعلى فكرة خروج الناس إلى الساحات هذا مش في دعوة اعتباطية من السيد ولا نشتير هيك الناس. اليهودي يجيز والصهيوني يجيز على مستوى حل قل عدد المشاركين
0: صحيح
4: خرجوا أم لا؟
0: نعم نعم نعم.
4: المواضع هذه يجب أن أولا مسألة التسليم للقيادة هذا
0: نعم.
4: شيء مهم جدا.
0: نعم.
4: المسألة الثانية نحن نعرف أنه ما بفعل شيء إلا في مصلحة الأمة.
0: نعم.
4: مسألة القنوات هذه التي جالسة تتغني الصهيونية مثل الحداث
0: نعم.
4: والجزيرة وغيرها.
0: نعم.
4: أنا أدعو الناس إلى مقاطعتها. لماذا؟ البعض يقول أنا قد أنا واعي وأنا قد هذا اللي بيشتغلوا شغل أدلج يلعب بأفكار الشخص. مثلا على سبيل المثال عندما بتجي الجزيرة وتعرض لنا المآسير اللي بتحدث في فلسطين ما هو الغرض؟ إنه يوصلك لليأس إنه هذا اللي بيفعله الفلسطينيين ما بيجي التحديث صرت يفهم صرت ما بيدعم فيهم لو انفلت من هذا القبيل
0: شو
4: داري؟ ما بيقولش ما بيقع بالعدو وأن المسألة سجال.
0: شوف العلامة الفارقة الآن
4: لهم قتلى ولهم
0: نعم.
4: أيضا خراب في بسبة مواقع لا غير ذلك من الخسائر.
0: إذا أردت أن تعرف اليوم من هو المسلم الحقيقي هو من يخرج دفاعا عن مقدسات الأمة.
4: طبعا طبعا يا سيدي.
0: إذا أردت أن تعرف من هو الإعلام الذي هو مسلم سترى أنه يعني يهاجم ترامب اليوم ويهاجم الغرب الكافر، لكن الإعلام الذي يدعي بأنه مسلم أو عربي وهو يعني يروج لترامب ولأخبار ترامب في الوقت الذي يتهجم فيه ترامب على قبلة المسلمين ويصفها بالقمامة فهو قمامة ابن قمامة ولا له دخل بالإسلام.
4: نعم. ولذلك هذا دعوتي للواعي.
0: نعم.
4: اللي بيقول شبسرها على مين دبسر ذا بيقولوا. أنت أكثر مني خبرة في هذا الموضوع. أي جناح يقاس قيمة الإعلانات فيها وأهميتها بعدد المشاهدين.
0: نعم. وبالتالي المقاطعة هي من تدمرها صحيح.
4: زيها زي المتوتري.
0: صحيح صحيح صحيح.
4: كل ما عدد زاد عدد الزوار للموقع.
0: نعم.
4: أو اللايكات.
0: نعم.
4: بيحاسبوا نفس حكاية القنوات.
0: صحيح.
4: بالتالي كل شخص يجب أن يعلم أنه بمجرد ما يبغى الزر الجناح هذا أنه بيدفع لها بطريقة أو بأخرى.
0: صحيح. أنا أشكرك.
4: أو بيساعدها على النمو والازدهار. يتركها لو تركها هذا وهذا وهذا وقل مشاهديها. هيقل دعمها من الصهيونية.
0: صحيح.
4: هيقل أثرها في الساعة وستنتهي.
0: نعم. وهذا يعني يجب أن نطبقه جميعا بمقاطعة هذا الإعلام المتصهين أيا كان. شكرا جزيلا لك أخي العزيز حسين حجر. والذي يريد اليوم أن يقيس المشهد أو أن يرى البوصلة فالبوصلة هي بعودتنا إلى ديننا، بعودتنا إلى حضارتنا، بتمسكنا بقيادتنا. غير ذلك فسنكون نسخة مكررة من شعوب مسخت تماما، لم يعد لها علاقة لا بالإسلام ولا بالهوية ولا خلاص خلاص ممسوخة ممسوخة. لكن أنتم اسألوا أنفسكم سؤال، كل واحد يعني يطرح نفسه أمام هذا السؤال، ليش العالم كله مجتمع ضد اليمن وضد السيد القائد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حفظه الله؟ ليش هذا العداء علينا؟ من يوم ما نجحت ثورة 21 سبتمبر بعام 2014 قامت القيامة علينا. 21 دولة، جارنا الشقيق ابن الكلب أول من قام فوقنا. ها؟ ليش؟ طيب إيش السبب؟ لأنهم عارفين أن في هذه البلد وفي هذه الأمة ثمت مشروع يعيدنا إلى ديننا الحقيقي، ثمت مشروع يعني يقدم الإسلام بصورته الحقيقية، الإسلام الذي جاء به محمد بن عبد الله، هذا الإسلام الذي يجاهد الكافرين، هذا الإسلام الذي يقوم على الظالمين، هذا الإسلام الذي يرفض أن يخنع للظالمين وللكافرين. فبالتالي لما تسأل نفسك هذا السؤال بتعرف إنه الاستهداف الممنهج، الشائعات كل يوم، التضليل، الكذب، الترويج، الضخ يعني ضخوا أموال من أجل يغيروا واقع في اليمن. نفس الأمر يعملوا مع حزب الله، نفس الأمر يعملوا مع الجمهورية الإسلامية في إيران، نفس الأمر يعملوا مع أخوتنا في العراق، نفس الأمر يعملوا مع أخوتنا في غزة، لأنهم يريدون أن نكون نسخ مكررة من أمم يعني مسخت عن دينها وعن هويتها. نأخذ اتصال وألو مرحبا.
5: السلام عليكم ورحمة الله.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معي؟
5: أبو محمد.
0: أهلا وسهلا بأبو محمد، تفضل أخي الكريم.
5: حياك الله، أشكركم على هذا البرنامج الرائع.
0: حفظك الله ورعاك، شكرا.
5: لكي أول تحية لرجال جيش الجبهات.
0: نعم.
5: مواقع الشرف والعزة.
0: نعم.
5: هذه أولا.
0: هؤلاء الأبطال الأحرار. نعم.
5: رسول عبد الملك والقيادة السياسية وكل رجل مخلص في اليمن أن يتحرك.
0: نعم.
5: لا نتضاضع. السعودي نجس. السعودي دمر العالم العربي والإسلامي.
0: وقد وقته.
5: وخاصة اليمن دبات.
0: نعم.
5: حاصرنا، دمرنا، قتل، دمر كل المحك الشعري واحتلقوا.
0: نعم.
5: لو تنظر حرب السعودية في اليمن ودفر حرب أيها في فلسطين ولبنان، نفس الكلام ونفس الفيلم.
0: نعم.
5: هذه واحدة. ثانيا الإعلام، حتى عن الإعلام أحسن حجر رحمه الله.
0: نعم.
5: أنا أنظر أظن أشوف القنوات كلها.
0: نعم.
5: قنوات الجزيرة ألعن قنة في الوطن العربي.
0: للأسف.
5: هذه أول قنة.
0: نعم.
5: الثاني نيوز وعربية. ولكن الأولى هي هذا، أنا كنت أتمنى أن إيران تضرب قنة الجزيرة. هذه أمنيتي الوحيدة.
0: إن شاء الله ملحوقة.
5: يكون على وعي كامل.
0: نعم.
5: وحجز الأمن. من المصلبين عندنا في البلد. وننظر الأخوان الجنوبيين في الجنوب.
0: نعم.
5: ونلاحق المركز لا كل بلد لا كل عاصمة عربية.
0: نعم.
5: أي عاصمة عربية تمنع ما تفتح على المركز لوطنهم ويسلموا ما اختلسوا تعتبر العلاقة معهم مقطوعة غير موجودة.
0: نعم.
5: هذه الوجع الحقيقي حتى يكون المرد على التاريخ كله.
0: نعم.
5: لو تنظر السعودية من حق العنومة وما جاي ولا من قتل الحجري في لندن السعودية، من قتل النعمان في بيروت السعودية، كما حنقص لها عملاء بعد ما تمسكت بالعملاء داخل اكتبوا زي ابعدوا زي وبعد اليد الآزمة اليد الآزمة اليد الآزمة اليد الآزمة مخطونا غير اليد الآزمة اليد الآزمة وهم ذال منهم اللي ينفذوا.
0: نعم.
5: فنصحى من هذه النقطة ورجع عن القيادة السياسية وسيد عبد الملك وكل مواطن شريف وكل إنسان شريف وكل إنسان له وطنية وكرامته.
0: نعم.
5: أن نكون متحذرين لهذا الشيء كله وأي متصلب تصل وطن نقطع يده.
0: صحيح.
5: سواء من كذاب من مختلف من نصاب من لا من كل شيء.
0: نعم.
5: ثاني شيء أنا أنادي حكومة بالضبط مثلا للمرور أو أتاوت مثلا تبرعات او ما تكون لازم تدي اسناد لناس مخصوصين ويستلم سند حتى لو كانت مثلاً اللي يسلم سند.
0: ما الحكومه على هذا الشيء يا ابو محمد لي ما ندخلش بالموضوع ثاني، بس الحكومه يشتي لي حلقه ووعد اغبر نصبنا. أيوة. صبان نصبنا ونشفه ونصبنا ونشفه. سعليك ان شاء الله في الحلقات القادمه نحدد له حلقه ونسلخ سلخ الحكومة بلاوي كثير شي واحد يتكلم عنه.
5: فأنا أقصد هذه ثبات للدولة وميزانة الدولة وخزينة الدولة.
0: نعم نعم.
5: هذا أقول لك وأشكركم على هذا.
0: شكرا جزيلا لك أبو محمد. ألف شكر لك.
5: إعلامي
0: حفظك
5: الله. إعلامي شريف
0: حفظك الله.
5: وشكرا لك. أن الإعلام عندنا لازم يتحرك بكل جوانب.
0: إن شاء الله وشكرا جزيلا لك. وخلونا نسمع ما قاله الشهيد القائد حول أهمية ارتباطنا بالقرآن الكريم من جديد ونتعلم ونعلم أبناءنا وبناتنا ونساءنا. وطبعا الشهيد القائد لم يقل هذا الكلام من فراغ، وإنما هو يدرك أنه سيأتي علينا زمن وسيأتي علينا وقت يريد أن يبعدونا عن القرآن ويريد أن يمحونا من القرآن ويريد أن يغيروا تفكيرنا ومفاهيمنا وارتباطنا بديننا وبقرآننا. ونذكركم أنه احنا مستمرين باستقبال المكالمات منكم فيما تبقى لدينا من وقت على الرقم 01-322-6533. وخلونا نسمع الشهيد القائد ماذا قال.
6: القرآن الكريم من جديد ونتعلمه ونعلمه أبناءنا وبناتنا ونساءنا. ونكثر من تلاوته ونهدي مصاحفه لبعضنا البعض وأشرطة تلاوته، نتحرك في إطار أن نشد أنفسنا إلى القرآن من جديد، وأن نرسخ قدسيته ومكانته وعظمته في نفوسنا من جديد.
0: ترسيخ قدسيته وعظمته في نفوسنا من جديد، لأنه يدرك ويعلم كان أنه سيأتي من يريد أن يسيء للقرآن ومن يسيء للإسلام ولمكة ولقبلة المسلمين، لأنهم يعتقدوا أن هذا هو المدخل لأن يعني يدجن الشعوب ويغيب الشعوب عن ارتباطها بدينها وبقيمها وبإسلامها وبمبادئها الذي يجب أن تستمر عليها. الاستهداف الممنهج، الاستهداف المستمر والمتكرر في ظل الصمت والتخاذل يعني دويلات الخنوع العربي لدويلات الخليج المتصهين، يعني استطاع اليهودي واستطاعت المنظومة الشيطانية أنه تحيد هذه الدول وخلاص خرجته من من المواجهة. يعني شوفوا في بداية الصراع مع الكيان الصهيوني كان صراع عربي إسرائيلي اسمه، بعدين صار اسمه صراع فلسطيني إسرائيلي، وبعدين حولوه من صراع بين يعني فلسطين وإسرائيل بعد ما أخذوا السلطة الفلسطينية وصهينوها إلى أنه صراع بين حركات المقاومة وإسرائيل. لكن بعودة الأمة الإسلامية إلى محور الجهاد والمقاومة ووجود قائد مثل السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حفظه الله، وهذه الحمية على المقدسات وعلى القرآن وهذا الخروج، يعني اليوم لن تجدوا قائد في الأمة الإسلامية كله أنه يدعي ويخرج، يعني يخرج الشعب من كل المحافظات بهذه الحشود المليونية. لن تجدوا قائد يعني تلتف حوله الأمة بهذا الشكل وتخرج بهذا الخروج الواعي الذي خرج، هو عارف ليش خرج، مش مثل أيام الخروج حق أيام عفاش اللي كان يحملهم يعني أبو 2000 ولا أبو دقيقة التحرير. لا، هذا خروج هو عارف أنه بيخرج يمشي مسافات وبيخرج بين الشمس وبين الحمى، وخرج من قبل بأيام المطر وخرج وكذا، وأيام خرج تحت الطيران، كان الطيران يقصف في 70 وفي الرئاسة، والشعب لم يستسلم لأنه عارف أنه يمشي بعد قائد بوصلته معروفة ومساره معروف وتوجهه معروف والخيار اللي ماشيين فيه معروف. نحن ماشيين في سبيل الله متوكلين على الله، مش خايفين من حد، لا خايفين من أمريكا ولا عاملين حساب للطاغوت ولا لقوى الشر ولا لقوى الشيطان. كانت تقصفنا دول التحالف وبعدها دخلت أمريكا وإسرائيل بشكل مباشر وبريطانيا معهم، والشعب هذا لا زال ثابت على موقفه ما تغيرش. خوفونا، هددونا، قطعوا المعاشات، حاصرونا، قفلوا المطار، ضربوا الموانئ، منعوا الغذاء، منعوا الدواء، يعني ما عاد خلوا شيء إلا وحاربونا فيه. لكننا لازلنا ثابتين، لازلنا متمسكين بالنهج اللي احنا عليه، يعني مهما عملوا فينا لن نتراجع عن هذا الخط، لن نتراجع عن هذا المسار، احنا ماشيين بمسار ومكملين فيه إلى أن يعني نصل إلى النهاية، والنهاية عندنا إلى أن يعني يستشهد الواحد أو يتوفاه الله، ما فيش مسار آخر ولا في خيار آخر ولا في توجه آخر. ولا يعتقد الغرب الكافر والعرب المتصهين أنه بيغير من رأي اليمنيين، ولا يعتقد السعودي أنه بشكل من الأشكال ممكن يغير يعني من توجهات اليمنيين أو من مسار اليمنيين. ربما أنه القيادة قدرت بوقت من الأوقات وبفترة من الفترات أولوية مختلفة، لكن مثل ما كان التوجه اليوم بأغلب المشاركات أنه آن الأوان لأن نقول للمملكة حان وقت الحساب، جاء وقت الحساب مع السعودي، خلاص الآن وقت التصفيات النهائية، الآن وقت جرد الحساب بيننا وبين السعودية. المطار لن يبقى مغلق، والموانئ لن تبقى محاصرة، والوضع لن يبقى على ما هو عليه، والمرتبات لن تبقى مقطوعة، آن الأوان للحساب. السعودي اليوم عليه فاتورة طويلة لهذا الحرب، عليه فاتورة تعويضات، وجاء الوقت أنه يسددها. وبالنسبة للداخل، المسؤولين اللي تعودوا على السبهللة والبهطلة، هذولا كمان لازم يشدوا من حزامهم. خلاص المرحلة الآن حاسمة، وإحنا في في في في مرحلة النهائيات، يعني إحنا بنهاية وقت الحلقة وبنهائيات المرحلة القائمة. فلذلك عليهم أن يستوعبوا جميعا في الداخل والخارج. والقصص هذه اللي اشتغلوا عليها الإصلاحيين الملاعين، حكاية إنه الصحابة ومش عارف إيش والنغمة الطائفية، ما بتمشيش علينا. الذي يخرج اليوم بحشود مليونية للدفاع عن قبلة المسلمين لن يسيء أو أن يخطئ بالإساءة لا للصحابة ولا لغيرهم. من يخرج اليوم ليدافع عن القرآن الكريم بمسيرات مليونية حاملا بيد المصحف وبيد أخرى السلاح، ومن خرج للدفاع عن فلسطين وللدفاع عن أهلنا في لبنان وشارك في عمليات الإسناد، لن تنطلي عليه قصص وروايات الفتنة الطائفية الذي يريد العدو أن يقحمها بيننا أبدا. إحنا شعب واعي، إحنا عارفين أن الصحابة عند الإصلاحيين هم محمد بن سلمان ومحمد آل جابر، مش عمر بن الخطاب ومش عارف، لا لا لا لا، الصحابة عندهم هذول، هم الصحابة عند حزب الإصلاح هم محمد بن زايد حتى وإن دعس لقوفهم، ومحمد بن سلمان وإن دعس على رقابهم، هذول هم الصحابة. لا تصدقوا حكاية ثانية ولا تصدقوا رواية ثانية. عائشة رضي الله عنها ليست عائشة أم المؤمنين الذي نقدسها ونجلها، عائشة عندهم هي إيفانكا ترامب، هذه هي الصورة عندهم. فلذلك عندما يقولوا هذول يسبوا الصحابة وهذول يسبوا أم المؤمنين، إيش يا أخي أنت الآن حريص على الصحابة؟ طيب خلاص أنا صدقتك أنك حريص على الصحابة، بس يا ريت تحرص على القرآن كمان وتثور لجل القرآن يا عزيزي. يا ريتك اليوم تثور أيضا لجل القبلة المسلمين، مكة المكرمة والكعبة المشرفة. لكن وقت ما كنت تحشد الناس للقتال ضدنا خدمة لليهودي، كان تستخدم هذه النغمة وتقول دفاعا عن المقدسات. لكن عندما تستباح المقدسات ويدخل بن قفير هو المسلحين القذرين المستوطنين يدنسوا المقدسات الإسلامية، ما فتحكش لقفك بكلمة واحدة، ما نطقش بكلمة واحدة ولا اديك نخس واحد. واليوم ترامب، أنا عارف أنتم طبعا يا إصلاحيين ليش تتحاشوا ترامب، لأنه بيصنفكم، وإذا صنفكم بيزغوطكم. أنا داري، عشان إحنا مش غشمان، إحنا عارفين إنكم تسايروا ترامب لأنكم خايفين منه. لم تخافوا من الله سبحانه وتعالى بقدر خوفكم من ترامب، لم تخافوا من عذاب النار كما تخافوا من ترامب ومن محمد بن سلمان. يا أرذل الخلق، يا من تماهيتم مع المنظومة الشيطانية وصرتم أعوان للشيطان وصرتم أدوات بيد الطاغوت. مع الأسف الشديد يعني تحول هؤلاء المرتزقة المنافقين إلى أدوات يحركهم الشيطان والكفار كيفما شاءوا. ويجي يوم الجمعة وهو ماسك مسواك بيده وحاشف الثوب، هذاك محمد الحزمي ولا مدري اسمه ذاك حقهم، حاشف الثوب وتوضي والسجدة ملان جبهته، ابن الكلب. ايش دخلك بالاسلام انت؟ ايش دخل جدتك بالاسلام؟ مع احترامي لجدتك ولابوك لهم كانوا محترمين، بس بيني وبينك لهم محترمين انهم ربوك صح، انهم عرفوا كيف يربوكم. انتم ادوات للصهيونية، انتم ادوات للكفر، وتمثلوا علينا وتقلدوا علينا انكم مسلمين وانتم لا لكم دخل لا بالاسلام ولا بالمسلمين. حلقتنا تنتهي هنا، وموعدنا يتجدد معكم بمشيئة الله تعالى الثلاثاء القادم. وأشكر لكم متابعتكم، وتحملتم شوية نتنرفز شوية نبرد شوية، يعني الموضوع فعلا منرفز الأمانة. وأشكر المشاركين الذي اتصلوا وشاركوا معنا والذي ما حالفهمش الحظ وما قدرناش نستقبل اتصالاتهم بحلقة اليوم. إن شاء الله بالأسبوع القادم احفظوا الرقم من ذا الحين، والثلاثاء القادم بدأوا اتصلوا من الساعة 10:30 قولها، وإحنا إن شاء الله بنستقبل اتصالاتكم من بداية الوقت على الرقم 01-322-653. كان معكم من الإعداد والتقديم عبد الحافظ معجب، والإخراج المهندس الرائع محمد الفرح، ومن الإدارة الفنية مدير الإدارة الفنية المهندس محمد شرف، ومدير إدارة البرامج الأستاذ محمد قاطة، ونائب مدير إدارة البرامج الأستاذ خالد حسين، ومدير عام إذاعة سام الأستاذ حمود شرف، والإشراف العام الأستاذ إسماعيل محمد المتوكل. حلقتنا انتهت، استودعكم الله، ونختمها بزامل قل لأمريكا اللقيطة في أمان الله.
7: أمريكا اللقيطة، قل لأمريكا أنت أوجاع الخريطة، أنت أوجاع، أنت داء في البسيطة والشرق الخليطة. الله

0: الإعصار لكل عصي فليعلم كل أعادينا. الله أكبر.
1: الموت خفيفة، الموت صحيح.
2: قدمت لكم إذاعة سام اف ام على مسؤوليتي.
3: نعم على مسؤوليتي، أنا عبد الحافظ معيب وهذا أثير إذاعة سام.
2: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي، بل يطرح يحلل ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق. على مسؤوليتي.
4: هنا سام،
5: تاريخ حي،
4: ثقافة مكتملة.
5: هنا سام،
4: حياة اجتماعية مرصودة.
5: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
4: سام اف ام،
5: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
5: قرآنيون.
2: قرآنيون،
6: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكماء في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. اللهم اهدنا وتقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. السلام عليكم أيها الأخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. بعد أن تحدثنا عن سخيفة بني ساعدة وما حصل من انحراف بعد موت رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، والصراع المرير والكبير الذي حصل ما بين مجموعة من الأوس والخزرج ومجموعة من القرشيين، وانتهى بقدرة القرشيين على السيطرة على الحكم، وتحدثنا كيف أن الإمام علي سلام الله عليه كان منشغلا بتغسير رسول الله، واستطاع المجتمعون من القرشيين في سقيفة بني ساعدة ترتيب الوضع والسيطرة على الحكم. وصلنا بعدها إلى نقطة مهمة، وهو بدأت مرحلة جديدة من الصراع، وبدأت مرحلة جديدة من الصراع ومن معاناة الإمام علي ومن معه. الإمام علي رفض البيعة، ورفض ما آلت إليه نتائج سقيفة بني ساعدة. وقلنا لكم كيف احتج على الصحابي أبي بكر عندما على الصحابي عمر، وقال له أحلب حلبا لك شطره، شدها له اليوم يردها لك غدا. يعني أنت ما أنت في وادي أبو بكر، أنت في وادي نفسك، يعني وبهلي وبهلك. شي طلع أبو بكر جاي يطلعك أبو بكر. طبعا البعض بيحاول يسطح مثل هذا الأمور، يصور للناس أنهم كانوا سمن على عسل وما بينهم أي مشكلة، بينما عندما نتأمل رواية موجودة في صحيح مسلم أو في البخاري بيقول فيها عمر للإمام علي: أنت قال اعتبرتني أنا وأبو بكر أن احنا غادرين فاجرين كاذبين. هكذا بيقول عمر، يعني أن الإمام علي وصف أبي بكر وعمر بهذه الصفات. فهذا وثيقة تاريخية تؤكد على أن كان هناك يعني شرخ كبير وخلاف ما هوش طبيعي، ودائما يخبوا مثل هذا الأشياء التي تؤكد أن كان هناك شرخ ما هو طبيعي، حصل انحراف غير طبيعي. كما قلنا الإمام علي رفض البيعة، وبدأت مرحلة جديدة من الصراع، بدأت مرحلة جديدة من الصراع، واستطاع أولئك أن يسيطروا على الحكم، وكل الذرائع والمبررات التي ساقوها هم نسفوها بأنفسهم. يعني عندما ساقوا ذريعة مبرر أنهم شجرة رسول الله، الإمام علي نسف هذا المبرر وقال أنا أقرب منكم لرسول الله، أنتم قلتوا شجرة الرسول أنا ثمرة. الشورى وما شورى، جاء وقت أبو بكر هو في النزع الأخير وسلم الأمر لعمر بدون شورى ولا ذي شاورة، يعني ما بشي مشاورة بالمرة. وبعدها جاء عمر وابتكر نوع جديد من الشورى في ستة، يعني في ستة أشخاص. يعني يبين لك أن كانت المسألة يعني مخترعة، مسألة أن يكون هناك شورى في اختيال من يلي أمر الأمة، ولا بشي في القرآن حديث عن أن من يلي أمر الأمة يتم اختياره بطريقة شوروية. لا، كل ما في القرآن الكريم من اختيار الأنبياء وورث الكتاب أعلام الهدى بتكون المسألة اصطفاء إلهي: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أولي الأمر الذي بيختارهم الله امتداد لرسول الله، إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء والله يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخير. كل الآيات تؤكد الشورى هي في المواضيع كما قلنا التنفيذية. وإلى الآن المستشار مشورة غير ملزمة الولي الأمر، إلى الآن حتى بيسموه المستشار يعني في وزارة ولا في أي مكان ما بيجي ملزمة، يعني مستشار الوزير ما هوش ملزم مشورته للوزير، يستفيد منها الوزير ولا يستفيد الرئيس ولا يستفيد هي غير ملزمة. حتى في أيام النبي لم تكن مشاورة للصحابة ملزمة له، وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله، ما قال فإذا عزمتم. يعني الإمام علي نسف لهم كل حقهم التبريرات، ووضح أن المسألة أحلب حلبا لك شطره شدها له اليوم يردها لك، يردها عليك غدا أو يردها لك غدا. بدأت مرحلة جديدة من الصراع، والإمام علي وفاطمة الزهراء وعمار بن ياسر وسلمان الفارسي والمقداد بن الأسود وأبو ذر الغفاري وطلحة والزبير ومجموعة من الصحابة تحركوا لمواجهة هذا الانحراف. والإمام علي استخدم كل الأساليب الممكنة، تحرك لتوعية الجماهير، واستخدم أيضا الأسلوب العاطفي، حرك مع فاطمة الزهراء، كانت تخاطب أهل المدينة وتذكرهم بسنة الله في الهداية، وتذكرهم بمقام الإمام علي سلام الله عليه، وتذكرهم بمن هو الإمام علي وكيف سنة الله في الهداية على مراحل تاريخية. تحركت فاطمة الزهراء حركة كبيرة هي والإمام علي في توعية الجماهير، وكانت تخاطب الأنصار وتذكرهم، وكان يجاوبوا عليها بطريقة ببساطة عجيبة. كانوا بيقولوا لو سبق أبو حسن لما بايعناه إلا هو، كأن المسألة منافسة ومسابقة. قالت فاطمة الزهراء الإمام علي قال أو أترك جثمان رسول الله وأذهب لينازع الناس سلطانه، أفلت جثة النبي؟ ما كان المفترض أن كلنا يعني مفجوعين بهذا الأمر وملتفين حول جثمان رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله؟ فاطمة الزهراء قالت ما فعل أبو حسن إلا ما ينبغي له، وما فعلوا إلا ما الله حسيبهم عليه، وما فعلوا إلا ما الله حسيبهم عليه. كررت عليهم النصايح، رجع قالوا يا بنت رسول الله سبقت منا البيعة ونخشى الفتنة. جاوبت عليهم بخطاب طويل من بين هذا الخطاب ألا في الفتنة سقطوا. شو تهربوا من الفتنة؟ تدخلوا في الفتنة. الانحراف في ولاية الأمر هي أكبر فتنة، ودونكم إياها دما عبيطا، الدماء تسيل، ما عاد يستقر قرار لهذه الأمة. وفعلا لم يستقر للأمة قرار بعد ذلك الانحراف، وكانت تصل من سيء إلى أسوأ واقعها. رفضت طبعا، البعض بيقول أن الصحابة ارتدوا، طبعا هذا كلام قال سيدي حسين غير سليم. الأغلبية الساحقة من صحابة رسول الله كانوا، الأغلبية الكبيرة كانوا يتعاملوا مع الموضوع ببساطة. شوفوا التصنيفات والتأويلات، كان الكثير بيقول صح أن النبي قال من كنت مولاه فهذا علي مولى والإمام علي كذا، لكن المقصود واحد أبو بكر ولا علي، أقصد النبي رجال جيد يمشينا، هو أبو بكر رجال جيد وكان مع رسول الله وكان. شوفوا التأويلات والتصنيفات كيف بتوصل الناس إلى ما لا يحمد عقبه. طبعا فئة قليلة منهم تعمدت الانقلاب والمخالفة طمعا وبغيا، فئة بالتأكيد هي الفئة المحركة للموضوع، البقية كانوا يتعاملوا مع الموضوع ببساطة، تصنيفات واجتهادات وترجيحات كذا، يعني ما هيش بلآمة. طيب، يعني بعد أن استطاعوا سلطة الأمر الواقع أن تجرد الإمام علي من القاعدة الجماهيرية، واستطاعت أن تقنع الجماهير المدينة ومن حولها بأبي بكر وبيعته، بدأت الآن مرحلة جديدة من الصراع، بدأت مرحلة جديدة من الصراع، وهذا المرحلة هي مسألة الجانب الاقتصادي، الجانب الاقتصادي. فاطمة الزهراء كان معها فدك، وفدك أرض كبيرة وغلتها كثيرة، والنبي جعلها بيد فاطمة الزهراء، وجعلها لتكون لفاطمة الزهراء كما كان مال خديجة لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، كما كان مال خديجة لرسول الله. وعلى أساس أنها النبي هو يعلم بالتأكيد أن إيش الذي بيحصل بعد موت الأنبياء، هو يعلم وبيعمل أسوأ الاحتمالات. كان هذا الأرض وهذا المال أشبه ما يكون بقدرة اقتصادية بيد فاطمة الزهراء، تعين الفقراء والمساكين، وتعين أيضا الإمام علي على مواجهة هذا الانحراف، الانحراف الذي حصل بعد موت رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. الصحابي عمر فطن إلى هذا القدرة التي ما زالت بيد فاطمة الزهراء، وأوعز إلى أبي بكر أنه إيش يأخذ الأرض، يأخذ الأرض. وأبو بكر استخدم صلاحياته وقام بسط السيطرة على أرض فدك. تألمت فاطمة الزهراء أشد الألم، هي تألمت أشد الألم على النتائج، ما عاد يكون عندها قدرة على أن تعين الإمام علي، لأنها تصبح ضربتين قاضيتين، تجريد أهل البيت من القدرة الجماهيرية وتجريدهم من القدرة الاقتصادية. هي قضية تؤلمها كما قال السيد حسين، لكن ما ألمها أكثر هو حال الأمة إن عتوصل في موضوع الولاية، وكيف عتكون النتيجة، ما يكون أيضا يعني لما تجرد من دي الجانب الاقتصادي ما تستطيع تعين الإمام علي في مواجهة هذا الانقلاب. دخلت فاطمة الزهراء مرارا وتكرارا لا عند الصحابي أبي بكر. قال لها الصحابي أبي بكر، قال يا بنت رسول الله ضروري تدي البينة ولا الشهود. قالت أنت أخذت مني بدون بين ولا شهود، ولش تشي ذا حين بين وشهود؟ يعني كان المفترض ما تأخذها مني إلا بين وشهود، داري إنها بيدي يعني. الصحابي أبي بكر قال يا بنت رسول الله، نحن معاشر سمعنا رسول الله يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. قالت لفاطمة الزهراء، في كتاب الله أن ترث أباك يا ابن أبي قحافة ولا أرث أبي؟ ألم يقل الله سبحانه وتعالى يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا؟ ألم يقل الله للذكر مثل حظ الأنثيين؟ هل قال الله إلا فاطمة؟ فاطمة هي الحالة ما تورثش من أبوها، من بدة نساء العالم فاطمة الزهراء ما تورثش من أبوها شيء. شوفوا الشيء العجيب ذي الغريب، يعني لا أي حد وصلوا في التعامل مع بنت رسول الله. رفضوا ودخلت مرارا وتكرارا، والشعور بالمسؤولية هو الذي كان يدفعها. علمت حينها فاطمة الزهراء بأن القوم مصرين على الانقلاب، وفاطمة الزهراء حولت مظلوميتها الخاصة في فدك وسيلة لإبراز المظلومية الأساسية، مظلومية الأم في موضوع ولاية الأمر. فكانت تثور نساء الأنصار وتوضح لهم الكارثة الذي حصلت. هذا فعلت هزة داخل المدينة، وبدأ الناس يتساءلوا إيش سر هذا الخلاف. وغضبت فاطمة الزهراء على أبي بكر وعمر وهجرتهم، أيضا هجرتهم فاطمة بنت رسول الله هجرتهم. في بعض الروايات أنهم حاولوا يرضوها وقالت لهم أناشدكم بالله، هل سمعتم رسول الله يقول فاطمة بضعة مني من أغضبها فقد أغضبني؟ قالوا بلى يا بنت رسول الله. قالت فإني أشهد الله أنكما أغضبتماني وما أرضيتماني. الله الله الله الله، والكارثة المصيبة. والله إنه يتعجب واحد لما يجي يقرأ واحد في صحيح البخاري بيجي يقول لك قال رسول الله فاطمة بضعة مني من أغضبها فقد أغضبني، وفي نفس الكتاب يقول لك وقد ماتت وهي واجدة على أبي بكر وأمرت بألا يصلي عليها ودفنت سرا. شوفوا الشد من فاطمة الزهراء، ماتت وهي غاضبة عليهم وأمرت ما يجوا يصلوا عليها لا أبو بكر ولا عمر. في روايات في كتب تاريخية وكتب السنة والحديث وغيرها. ودفنت سرا، ودفنت سرا يعني. ورجعت أتعجب لك يعني كيف ما يفكروش لما يشاهدوا مثل هذا ويسمعوا مثل هذا الكلام. والله كلام كارثة. عندما سألوا الإمام القاسم الرسي سلام الله عليه نجم آل رسول الله، قالوا له أيش رأيك بأبي بكر وعمر؟ قال كانت لنا أم صديقة ماتت وهي غاضبة عليهما، فنحن نغضب لغضبها، فنحن نغضب لغضبها. يوم القيامة احنا نريد أن نكون في صف بنت رسول الله فاطمة الزهراء، وأنتم خلوكم في صف الصحابي أبي بكر وعمر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم وأن يهدينا وإياكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: قرآنيون.
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: سام اف ام،
1: كادر ومعرفة،
0: خطة ومنهج،
1: علوم ومعارف،
0: قضايا وتواصل،
1: جماهيرية تامة
0: ومنوعة بامتياز.
1: سام اف ام،
0: إذاعتك أنت.
2: إذاعة سام اف ام تقدم طريق المصطفى، سلسلة إذاعية خاصة بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها وآله أفضل الصلوات وأزكى التسليم. نسير معكم في دروب الإيمان والتضحية، نستحضر المشاهد الخالدة ونتأمل العبر والدروس من تلك الرحلة المباركة، من مكة إلى المدينة، من الألم إلى الأمل، من التضييق إلى التمكين. طريق المصطفى، إعداد وتقديم الدكتور حمود الأهنومي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله وبياكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة من حلقات خاصة بمناسبة الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها وآله أفضل الصلاة والسلام. بإذن الله عز وجل نسأل، لماذا هاجر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هل كانت الهجرة هروبا؟ هل كانت فرارا؟ أم تموضع خروج إلى بيئة جديدة يمكن أن ينطلق فيها الإنسان بشكل أفضل؟ من المؤكد ونحن قد مضت علينا أن المشركين قد تآمروا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأمروا 40 شابا اختاروهم اختيارا جيدا من كل القبائل القرشية في مكة ليشاركوا في هذه الجريمة الكبيرة والخطيرة والتي أجمعوا عليها جميعا، فيأتون إلى رسول الله فيضربونه ضربة رجل واحد حتى يتفرق دمه بين جميع القبائل، فلا تستطيع بنو هاشم أن تطالب بالقود والقصاص، وإنما تلجأ لأخذ الدية. هكذا خطط أولئك المشركون وظنوا أنهم قد قضي الأمر في هذا الجانب، ولم يعلموا أن الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يخرج عباده المؤمنين الصالحين المتقين من المآزق ومن المخاطر العظيمة التي تحدق بهم. فكيف الحال والرسول رسول من الله سبحانه وتعالى، مؤيد بالمعجزات، مؤيد بالنصرة من الله سبحانه وتعالى؟ مكة قد أدت دورها الذي يمكنها أن تؤديه. الإسلام دين كامل ونظام شامل يعالج جميع جوانب الحياة. كان من الطبيعي أن تظهر دعوة الرسول في مكة، لأن مكة مجتمع القبائل العربية، تحضرها القبائل العربية باعتبار أنها موسم الحج، وتضم المشاعر المقدسة والأماكن العظيمة، عرفات والبيت الحرام والكعبة ومنى ومزدلفة، وهذه المشاعر المقدسة والعظيمة التي يقدم إليها الحجاج من كل القبائل العربية. وهنا أدت مكة ما كان يجب أن تؤديه، حيث أن الرسول استطاع أن يقف مع كثير من القبائل العربية وأن يوصل صوت الإسلام إلى معظم القبائل العربية. وهنا لم يبقى في مكة بعد أن أخبر الله عز وجل عن هؤلاء المشركين بأنهم لن يؤمنوا، وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم، لا يؤمنون، فتولى عنهم فما أنت بملوم، كما حكى الله سبحانه وتعالى عنه وأمره بأن يتولى عنهم وأن يخرج عنهم. إذا مكة قدت دورها، الإسلام دين شامل نظام كامل، يجب أن يكون هناك منطقة يجسد فيها هذا الإسلام في الواقع العملي، ويطبق فيها النموذج الإلهي بشكل كامل، وتكون فيها السلطات، ويكون السلطان فيها لدين الله سبحانه وتعالى. لابد من مكان يطبق فيه دين الله ويجسد فيه دين الله سبحانه وتعالى. هذا درس لنا، أننا عندما نريد أن نقدم دين الله وأن نجسد دين الله، أن نبحث عن المكان الذي يجب أن، ولو مكان صغير، ولو مكان واحد حتى، أن يقدم فيه النموذج. وهذا ما عمدت إليه المسيرة القرآنية، وحث عليه الشهيد القائد رضوان الله عليه، أن يكون هناك أماكن يجسد فيها دين الله ويقدم فيها الهدى بشكل جيد، وتزاح فيها الضغوط التي تفرض على الناس أن يكونوا بوضعيات مخالفة لما يريد الله سبحانه وتعالى. ولهذا تم اختيار المدينة يثرب التي سميت فيما بعد بالمدينة، تم اختيارها لعدد من الأسباب. أولا، لأنها مجتمع قابل للتشكل بحكم الطبيعة القبلية والاجتماعية والفكرية والثقافية التي كان عليها الخليط الساكنون في مكة من عرب يمنيين أوس وخزرج ومن حلفائهم ومن اليهود أيضا، الإيران وما كانوا عليه ومن التاريخ الذي كانوا فيه من خصام ونزاع فيما بينهم، هذا المجتمع الخليط القابل كان قابلا للتشكل، لديه القابلية الإيجابية لأن يتشكل ثقافيا وروحيا بشكل جديد. فهذا أحد مرشحات هذه المنطقة. اثنين، لبعدها الجغرافي عن مكة، بعيدة جغرافيا تقريبا حوالي 480 كيلومتر الآن المسافة ما بين مكة والمدينة، أي أنهم يأمنون في ذلك المكان البعيد عن هؤلاء الطغاة المجرمين إلى حد ما في التفرغ لأنفسهم وفي أن يجسدوا دين الله سبحانه وتعالى بعيدا عن الضغوط العسكرية التي يمكن أن تشنها مكة عليهم. ثلاثة، وقوعها على طريق كوافل قريش، هذه أيضا مسألة مهمة جدا لأن الله يعلم أن هؤلاء القرشيين هم من سيكونون بالمرصاد لهذه الدعوة الإسلامية، لهذا الدين الإسلامي، ولهذا لابد أن تكون هناك ضغوط تمارس على هؤلاء، ومن هذه الضغوط هو القوافل. فوقوعها على طريق قوافل قريش كان أيضا مرشحا لأن تكون مؤدية لهذا الدور العظيم. ثم كان هناك تشتت اجتماعي، كما قلنا تشتت اجتماعي وقلق يساور أهالي يثرب، قلق روحي وفكري وثقافي، وجاء الدين الإسلامي كحل لهذه الإشكالية ولهذه المعضلة التي عانى منها أهل يثرب. العامل الاقتصادي أيضا هذا شيء مهم جدا، الرسول بوحي من الله بتدبير من الله سبحانه وتعالى، والله هو الذي يدبر الأمر من السماء.

0: أو ذلك المكان يثرب يحيى بالزراعة، من أحيا أرضا ميتة فهي له، وحث على الزراعة حتى اكتفى المسلمون في البدايات الأولى من الدعوة وبعد الهجرة اكتفوا ذاتيا، استطاعوا أن ينجوا من الحصار الاجتماعي والعسكري الذي فرض عليهم من ذؤبان العرب وقبائل العرب المختلفة. فرسول الله هاجر، خرج بدينه من مكة إلى المدينة. هل رسول الله فر؟ ليست هناك مشكلة أن يفر رسول الله من الشرك ومن البيئة التي كانت سابقة، البيئة الضاغطة عليه وعلى دينه والتي تتآمر على قتله. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما كما قال موسى عليه السلام. فمن الطبيعي جدا، الهجرة هي انتقال، هي تموضع، هي بحث عن مكان جديد تستطيع أن تؤدي فيه دين الله بالشكل الصحيح. طبعا هنا لابد أن نتحرك، هنا لابد أن نتكلم ونقول بأن الهجرة هي قطع العلاقة بالجمود والركود، هي حراك مبارك، حراك مبارك. لكن يأتي المرتزقة اليوم ليقولوا نحن أيضا فررنا كما فر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذهبنا بعيدا عن صنعاء وخرجنا، ونقول لهم نعم أنتم فررتم ولكن ليس كما فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنتم فرارون. رسول الله خرج من مكة إلى المدينة لينشئ دعوة الإسلام وليؤسس الدعوة الإسلامية على أساس من الاستقلالية، لم يلجأ إلى الروم ولا إلى الفرس ليستعين بهم على المشركين، بل اعتمد على الله سبحانه وتعالى. هل أنتم فعلتم هذا؟ أنتم لجأتم إلى من؟ لجأتم إلى آل سعود، إلى أمريكا، إلى إسرائيل، إلى بريطانيا، إلى فرنسا. أنتم لم تقدموا النموذج الذي قدمه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، طبعتم العلاقة. أنتم الآن تبحثون وتلهثون خلف السعودية التي هي تلهث خلف أمريكا، وربطتم أنفسكم بأولئك الكفار المعتدين. الرسول فر من الكفار إلى الله سبحانه وتعالى، وأنتم فررتم من الله إلى الكفار، إلى المشركين، إلى المنافقين، صرتم منافقين بولائكم، الولاء المحرم شرعا عندما واليتم أعداء الله عز وجل من أولياء اليهود والنصارى. نذكركم بأن الله يقول عن أمثالكم: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. فلا يجوز لكم بعد الآن أن تتحدثوا أنكم إنما اتبعتم سنة رسول الله، أنتم اتبعتم سنة الشيطان، وقفوتم أثر أولئك الشياطين، أولئك المعتدين من اليهود والنصارى، فأنتم أبعد ما تكونون عن هذه الطريق وعن طريق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يخرج إلى المدينة وإلى يثرب لكي يعود لتدمير مكة ولقتل النساء والأطفال المؤمنين المسلمين، بل إن الله سبحانه وتعالى منعه من دخول مكة حتى لا تكون هناك معرة تصيب قوما مؤمنين، نساء، رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. فالله سبحانه وتعالى منع رسوله حتى لا يحصل مثل هذا الأذى لطفل أو لامرأة مؤمنة أو لرجل مؤمن لم يستطع أن يخرج من مكة. أما أنتم ماذا فعلتم؟ دمرتم بلدكم، أنتم دمرتم، أنتم وضعتم الشرائح وقدمتم الإحداثيات لقتل الناس في بيوتهم، لتدمير المصانع، لتدمير المساجد، المشافي، المدارس، دمرتم الحياة، حاصرتم المسلمين وحاصرتم الجميع، قمتم بحرب جائرة وظلوم، واستعدتم لأن تكونوا جنودا للشيطان، لم تمانعوا من أن يقتل 24 مليون مقابل أن تبقى وأنتم. وهل فعل رسول الله مثل ما فعلتم؟ هل كان رسول الله على هذا النحو؟ أنتم أبعد ما تكونون عن هذا الجانب، أنتم فررتم إلى الشيطان بينما الله عز وجل، بينما رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ذهب إلى الله سبحانه وتعالى واستعان بالله على أولئك المشركين. ثم إن من في صنعاء ليسوا مشركين، هم مؤمنون يقتفون أثر القرآن ويهتدون بهدى الله سبحانه وتعالى، فأنتم تحاربونهم لأنهم آمنوا بالله سبحانه وتعالى، ولأنهم كفروا بالشياطين وكفروا بالطاغوت، لأنهم تولوا الله عز وجل ورسوله والمؤمنين، وأنتم توليتم من؟ توليتم الطاغوت. يعني والله سبحانه وتعالى يبين لنا ويأمرنا أو ينهانا أن لا نتخذ الكفار، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. أنتم توليتم الطاغوت بينما المؤمنون في اليمن يتولون الله عز وجل ورسوله والمؤمنين. رسول الله عندما وصل إلى مكة لم يذهب إليها ويستريح ويذهب إلى فراش وثير ينام ويرتاح بعد كل هذا العناء، بل بدأ بناء الأمة والدولة. هذا درس عظيم جدا يجب أن نفقهه وأن نكتفي فيه أثر رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. ولهذا أول أمر تحرك فيه أراد الرسول أن يثبت قضية الهوية، أن يعطي الهوية وأن يعطيها أيضا ملامح ومميزات، فبنى المسجد النبوي وصل رسول الله إلى قباء وهناك بنى مسجدا فيها، وقباء في جنوب المدينة. وأنزل الله عز وجل قوله تعالى: لمسجد أسس على التقوى أحق أن تقوم فيه، من أول يوم أحق أن تقوم فيه. وهنا يبين لنا أهمية إحياء المساجد، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. رمزية المسجد وأثره في تكوين بناء الأمة الواحدة ذات الرسالة الواحدة، هذا درس مهم. لابد أن يكون هناك مقر، لابد أن يكون هناك مسجد عبادة لله سبحانه وتعالى يصلى فيه وتتلى فيه الآيات ويدرس فيه الناس ويجتمع فيه أيضا المسلمون ويتدارسون أمرهم ويعلمون، بل حتى يعالج كان فيه يعالج فيه الجرحى وإلى آخره. المسجد كان في عصر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو المقر، هو الوزارة، هو قيادة الجيش، هو موضع البرلمان، هو المدرسة، هو الجامعة، كان يؤدي كل هذه الأدوار. يعني ما تقوم به المقرات الحكومية اليوم، تقريبا نصف هذه المقرات الحكومية كان يقوم به المسجد. المسجد كان يقوم بدور نصف المقرات الحكومية المعاصرة اليوم. لكن عندما تحول المسجد للأسف الشديد في الفترة الوهابية إلى موضع خلاف، مثار فتنة ومكان للتدجين والإضلال، لأنه لم يؤسس على التقوى، لم يعمر بذكر الله سبحانه وتعالى. نحن هنا يجب أن نركز على قضية ضرورة استعادة المسجد لدوره النبوي الرسالي كما كان عليه في عصر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرسول كان أيضا يعلم أصحابه قيمة العمل، كان يعمل في المسجد في مقدمة أصحابه، وكان يقول وينشد مع أصحابه، حتى أنه كان هم عندما كانوا ينشدون يبينون بإنشادهم هذا أن الرسول كان يعمل في مقدمتهم ويعمل في مقدمتهم، يعمل في البناء. وهو هنا يبين لنا قدسية العمل وأهمية العمل، حتى كان الصحابة يقولون وينشدون وهم يعملون: لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل، لا يستوي من يعمر المساجد يدأب فيها قائما وقاعدا ومن يرى عن الغبار حائدا. حتى أن عمار بن ياسر رضي الله عنه، عمار بن ياسر العنسي المدحجي، كان يحمل كثيرا من اللبن أو اللبن التي يعمر بها المسجد، فكان الناس يحملون لبنة لبنة، وكان يحمل عمار لبنتين لبنتين. فأتى إلى رسول الله وقال: قتلوني يا رسول الله. قال: لم يقتلوك، ولكن تقتلك الفئة الباغية تدعوهم إلى الجنة ويدعونك إلى النار. وبالفعل قد قتل عمار بن ياسر في معركة صفين وهو يقاتل مع الإمام علي بن أبي طالب، تلك الفئة الباغية التي كان يقودها معاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص كما هو معروف ومشهور. هذا هنا رسول الله كان يعطي المؤشر للحفاظ على الأمة وكينونتها، يعطي الأمارات الواضحة البينة التي تدل على موقف الحق وعلى موقع الحق أين يكون، حتى ولو كان في المستقبل، حتى لا تضيع هذه الأمة وحتى لا تزيغ ولا تضل إذا أرادت أن تعرف طريقها. المسجد هو أول وقف في الإسلام. ثم إن الرسول أيضا أخذ خطوة أخرى وهي المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. الإسلام ليس مجرد مواعظ نظرية، بل فيه توجيهات وقيم وتصورات تصنع الأمة الواحدة. في سبيل ترجمة هذه التوجيهات، كان لابد أن يؤاخي بين الأنصار والمهاجرين، بين عناصر المجتمع الوافد والمجتمع المستقبل. هناك مجتمع مستقبل هو مجتمع الأوس والخزرج، وهناك مجتمع وافد هم مجتمع المهاجرين. رسول الله يريد أن يدمج هذين المجتمعين في مجتمع واحد حتى يكون الأمة. وهذا يبين لنا أهمية أن يكون هناك مجتمع قوي يقدم دين الله بالشكل القوي والفاعل. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لأصحابه: تآخوا في الله أخوين أخوين. فكان يأخذ مهاجريا فيؤاخيه مع أنصاري، يأخذ أنصاريا فيؤاخيه مع مهاجري. إيجاد هذه الحالة من الاندماج والتوحد والاعتصام بحبل الله بين فئات الأمة الواحدة أمر ضروري في أوقات الشدة والأزمات، لأن به يتاح تكثيف القوى في شكل واحد. حتى فالأخوة هكذا، هذا ما يجب أن نفهمه، هذا ما يجب أن نفهمه، أننا إذا أردنا أن نكون أقوياء أمام العدو يجب أن نعزز حالة التماسك الداخلي. حالة التماسك الداخلي قضية أساسية ومهمة، ولهذا الله عز وجل يقول: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. نحن بحاجة إلى هذه القضية، ألا نسمح للتفرق إلينا سبيلا. إذابة الفوارق، لابد أن يكون هناك إذابة للفوارق، يعني لابد أن تكون هناك إذابة للفوارق بين أفراد ومكونات المجتمع. هناك مجتمع وافد وهناك مجتمع مستقبل، وبالتالي لابد أن تكون الفوارق منعدمة بينهم حتى تحدث التغيرات الاستراتيجية. فالرسول صلى الله عليه وعلى وسلم عالج هذه القضية، عالج هذه المشكلة، عالج قضية التفاوت في المستوى المعيشي والاجتماعي، حتى لا يشعر أولئك بأنهم غرباء، وحتى لا يشعر أولئك بأنهم محتلون من هؤلاء الغرباء. جعل ضرورة الأخوة، أو دعا إلى الأخوة، بل أمر بالأخوة بين المسلمين بين المهاجرين. وهذا هو دأب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وسنته وهديه. بعد 5 أشهر، وهذه المؤاخاة الثانية، لأن المؤاخاة الأولى كانت قد وقعت في مكة عندما آخى رسول الله بين المهاجرين أنفسهم، وفي كل مرة كان يؤاخي بين نفسه صلى الله عليه وعلى اله وسلم وبين أخيه علي بن أبي طالب. فالمؤاخاة في مكة آخى بين نفسه وبين علي بن أبي طالب، وهنا أيضا في المدينة آخى صلى الله عليه وعلى اله وسلم بين نفسه وبين علي بن أبي طالب، وكأنه يريد أن يقول أما علي فهو أخي دائما في مكة وفي المدينة، ويجب أن يظل أخي حتى يقدم الرسالة الواضحة والبينة للمسلمين بأن هذه الشخصية، شخصية علي بن أبي طالب، شخصية استثنائية يعتبر امتدادا للرسول الأكرم صلى الله عليه وعلى وسلم في طبيعة دوره وهدايته وإرشاده للأمة من بعد وفاة الرسول الأكرم صلى الله عليه وعلى وسلم. على كل حال، هذه المؤاخاة تبين لنا أهمية أن يتحول المجتمع من مجتمع مفكك إلى مجتمع متماسك، أهمية أن يكون المجتمع متماسكا في وجه التحديات. يجب أن يكون هناك مؤاخاة بالتكافل والمواساة والإحسان والعطف والشفقة، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. المجتمع الذي يشعر هذا الشعور أنه أمة واحدة، وأنه لا يوجد هناك فرق بين هذا وذاك، الكل يسعون في طريق واحد، في هدف واحد، تقودهم قيادة واحدة، هذه الأمة التي تنتصر، أمة التي تغلب، الأمة التي يكون لها شأن، التي تستطيع أن تبني واقعها بناء صحيحا واقعا حضاريا. فالرسول هنا أراد أن يغرس المفهوم، مفهوم الأمة الواحدة، الأخوة، أن يكون الناس أصحاب هوية واحدة واتجاه واحد. بنى المسجد، آخى بين المهاجرين والأنصار، بث فيهم التعاليم التي تقربهم إلى بعضهم، أو بعض ما عمله رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في المدينة بعد أن وصل إليها مهاجرا من مكة. ذكرنا بناء المسجد باعتباره رمز الهوية الإيمانية، وذكرنا أيضا المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، على أن نكمل ما بقي من أعمال بعد الهجرة النبوية بإذن الله سبحانه وتعالى في الحلقة المقبلة، وهي الحلقة الأخيرة. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لأن نهاجر من الطغيان إلى العدل، وأن نهاجر من الفساد إلى الشفافية وإلى الاستقامة وإلى القسط، وأن نترك كل ما يضر بناء الأمة ويفت في عضدها، وأن نحاول أن نبني المساجد وأن نعمرها بذكر الله سبحانه وتعالى، وأن نتآخى فيما بيننا. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
1: طريق المصطفى. هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.

حي على

إله إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره.

0: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، يتجدد اللقاء بكم في حلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. نجتمع على كلام الله وكتاب الله، نقرأ الآيات، نتدبر معاني هذه الآيات الكريمة، نسأل الله يجعلها نورا في صدورنا. إذن ما علينا إلا أن نصغي بأسماعنا وقلوبنا الصادقة المتعطشة إلى هدى الله ونور الله. أحبتي الكرام، لازلنا في رحاب سورة إبراهيم، ووصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 27، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك، نستعين بالله. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. المعنى أحبتي الكرام، ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. تعجيب للسامع من هؤلاء الذين عدلوا عن مقتضى الفطرة وعما يدعو إليه العقل السليم من مقابلة النعمة بالشكر إلى تبديلها بالكفر، وعن النصح لأنفسهم وقومهم إلى إدخالهم النار دار الهلاك بما أسسوا لهم من الشرك والكفر. جهنم يصلونها وبئس القرار. جهنم يصلونها وبئس القرار، أي جهنم، والآية واضحة. ويقول الله سبحانه وتعالى: وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. والعياذ بالله. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله. وهكذا أهل الأهواء المحتالون للرئاسة يرسخون الباطل في أنفس أتباعهم حتى يعتقدوه ويتعصبوا له، فينصرفوا بذلك عن الحق وأهله. إذن وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله، يقول سيد المولى بدر الدين، وهكذا أهل الأهواء المحتالون للرئاسة يرسخون الباطل في أنفس أتباعهم حتى يعتقدوه ويتعصبوا له، فينصرفوا بذلك عن الحق وأهله. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، تهديد لهم وبيان لحقارته، من حيث أنه سبب لمصيرهم المحتوم وهو جهنم والعياذ بالله. ويقول الله سبحانه وتعالى: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. أمر من الله سبحانه وتعالى، وما أعظم هذه الآية. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال، أي ليغتنموا مهلة الأجل، ليغتنموا مهلة الأجل لصالح العمل المذكور من قبل أن يفوت الأوان في ذلك اليوم الذي هو يوم حساب ولا عمل ولا استعانة على بعض الأمر بالخليل الصالح. وخص الأمرين بالذكر، إقامة الصلاة والإنفاق من الحلال، لعظم فائدتهما في إصلاح الضمير والتسبيب لحسن الخاتمة ولعظم ثوابهما وغير ذلك. ولم يخص السر بالذكر، وإن كان أفضل لمن يكثر الصدقة أو هو الواجب إذا خاف المتصدق على نفسه الرياء، وذلك لأن العلانية يدعو إلى الاقتداء بالمنفق، فيكون له أجر صدقته وأجر التسبيب للصدقة من غيره، ويكون ذلك أنفع للفقراء أو أنفع في نصرة الإسلام إذا كان الإنفاق في سبيل الله. إذن أحبتي الكرام، هذه أوامر الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى إذا أمر يأمرنا لمنفعتنا ولصلاح أمرنا وصلاح ديننا ودنيانا وآخرتنا. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا لذلك، ويوفقنا لإقامة الصلاة والإنفاق مما رزقنا بحوله وقوته، ويوفقنا لاتباع هذا الكتاب العظيم والمنهج القويم. بهذه الآية أحبة الكرام أختم حلقتنا اليومنا هذا، سائلا من الله ينفعنا بما سمعنا. للقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة. أترككم مع الله في حفظه ورعايته، أستمد منكم الدعاء بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
3: سام اف ام من صنعاء 99.1، الجبهة التعبوية التوعوية.

وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في

عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم

فلجه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكره وذكراه وضأنه وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسرى وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته

أو أتبعه في وجهه دعوى، أو رعى له من ورائه حرما، فعوضوا من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به، إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك.

واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود. اللهم

وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جدك هم الغالبون، واجعلنا من

عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

0: لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر لإسلام.
1: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: وسام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله. سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، المنصات الإلكترونية فخاخ مموهة، فلا تفتح بابا لا تعرف من خلفه، لا تقع في الفخ.
2: الجمعيات التعاونية تعيد رسم خريطة الاستثمار الزراعي ليصبح كل فدان شهادة صمود. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بالحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة من خلال تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة والحفاظ على الحياة الطبيعية والحد من تلوث الأرض ومصادر المياه بالمواد الكيميائية المحظورة. مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: هذا خبز ملك التوفير من يوم كان صغير. يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير، كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
5: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
4: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي الى 211 مجانا.
6: سبافون، أصالة وتواصل.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
8: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
9: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
10: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
11: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه،
10: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
11: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
10: 555-555.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود أحمد. هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.

0: سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله.
1: جارح بشليل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، صلوات الله على رسول الله وعلى آله. أبناء الشعب اليمني، بيض الله وجيهكم وانعم بكم على خروجكم المشرف، على تجاوبكم، على رجالتكم، على مواقفكم على الإسلام وعلى المسلمين. أنا قلها بدي بسر على عمر قد إحنا فيها، وعلى أوادم وعلى حقيق، ويعلم علي ما السماء ما عاد نبصر وما عاد نسمع من أول الوعد، وإحنا بنتحاكى يا خلق الله. القضية قد قضية واضحة، إسلام وكفر، صراع ما بين الحق وباطل. بسر مسرع التفرع الأول فعلوا مجسم الكعبة، ومن هذا كالتشوي ومن هذا كالحقوق، بينخلوا الناس، بينخلوا المسلمين، يبصروا من يتحاكى، من عدو مسلم، من عد فقيد على الإسلام، من عد في النخوة، ولا والمسلمين ولا والله خبر. فحين بجه ترامب، بجه ظاهر يا ظاهر، ما يخلي الكعبة، ما يسوي بالكعبة. يا الله يا الله، كفينا البلاء. يا رجال، يا خلق الله، يا مسلمي، أين الغيرة على الإسلام؟ أين النخوة؟ أين الرجالة؟ أين الشهامة؟ هذا بتمهزل بخلق الله، ولا هو هنا. عد فيكم دم عربي، عد فيكم رجالة، مش لا هذا الترجيد مهزل ترامب وغيره. لكن هي الحجة عند الذي بأيده ويطبع معه، العرب المسلمين الأمراء الرؤساء، بيض الله وجهكم. وخروج مانه وخروج صدق، رسالة انتقلت من الأراضي اليمنية لجميع دول العالم، عد بإسلام، عد بمسلمين، عد بمن يتحاكى. لا تقولوا والله ظنوا في عقولكم انتو يا يهود ولا يا نصارى بشكل عام، إنما عب من يتحاكى على الإسلام، وإن عاد الذي تحت الصلال عيقوم يقاتل. لا، ما عبش فينا نخوة على الإسلام وعلى مقدساتنا وعلى القرآن، حلا ما عاد تتقاتل أمانه، ولا ما عاد سيرتك وجيتك، ما عاد معك، ما عاد قيمتك. إذا كان الآدمي هذا بيتمهزل بخلق الله والناس هاجعي، قد وبعد تتوقع أنهم يتيهودوا. وهذا الحاصل الذي بيقع، من الذي بيشكاك في المسلمين؟ هم من المسلمين، إنا لله وإنا إليه راجعون. الأول كان يقولوا اطلب عمر تنظر عجب، لا حين اطلب غير ساعة تنظر عجب العجب، ولا يقول لا خير. فحين طابت يا بني آدم، طابت نفوسكم، اقتنعتوا إن القضية قضية إسلام وكفر، هيامه هو هذا الحق، ما باقي من حق بعد هذا. خرجوا الناس وتجاوبوا الناس، بيض الله وجيههم على مواقفهم، مواقف أمان مشرفة، وخرج مشرف يحس العدو إنه عاجز وما عايزش ينفذ مخطط أبدا، وعين الله ولو إحنا قليل. قال الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، وبإذن الله إن إحنا منصورين، منتصرين بإذن الله، وما يخيبنا شرحم الراحمين. والخزي والعار للعملاء المطبعين دول الجواء، من عند السعودية لا عند الأردن، لا مصر، لا الإمارات، لا الكويت، لا أين الاستنكار؟ استنكروا يا خلق الله على ما بيقوا، ولا هم هنا. والله أن كل قائم عد صالح الشمس قدم، قال واحد تانك إن مخموعين لا عد صدوا ولا دروا لن عد يطيروا، قد هذا ها ضايعين. شوف، عندما واحد يكون خاضع لأرحم الراحمين تجي في عزة نفس، ما خوف الله من الحي القيوم، تجي عند النخوة ما يكسر رأس الرأس، ما بيقلع الرأس إلا الذي ركبه، عن قاتل وعن خرج وعن واجه وعن انفق وعن الغالي رخيص. ماذا حين كذي القضية واضحة هكذا، ما عب السعماء كان من أول الوقت الله يحق الحق، ماذا حين والله نقدوا الحق واضح هكذا، هكذا بيتمهزلها بالكعبة القرآن وبعد الكعبة واحد وواحدة. ويعلم الله ما بين من مخطط، يعلم الله ما بين من شيء، الحاجة كبيرة، المخطط كبير، توقعوا أن توصلوا لأشياء ما تتوقعوها، ها ولا ين بيننا. ما دخلوا ولا الكعبة، ما علا أبوه، أين ما المسلمي، أين النخوة، أين الرجال، ما هذا بيتمهزل بالقرآن الكريم. المسجد مهزل بالأماكن المقدسة الجوامع رجال الأقصى الأقصى بيرت الناس لا يصلوا وذا حنكمل هانا كذاب ينقول الكعبة تري أن عدا يزد يسيرهم تري ما عدا يقولهم تري ما عدا يفعل ياي إذا ما بش للآدمي هذا سنابة ناس سنابة رجال من المسلمين كلهم بشكل عام فالعواقب خيمة وإحنا نقول يا أرحم الراحمين عونك عن اتجاهنا والباقي على الله إدليت بأكثر من عبارة فوائد الكلام ما قل ودل أم الحلي تكفيها الإشارة في رعاية الرحمة
0: جارح بشلي
1: هنا سام
0: تاريخ حي
1: ثقافة مكتملة
0: هنا سام
1: حياة اجتماعية مرصودة
0: سام الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث
1: سام FM
0: إذاعتك أنت
1: سام FM تقدم
0: ذاكرة العدوان والانتصار
3: السابع عشر من حزيران يونيو ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2022 و2023 و2024 و2025 ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015 شن العدوان عدة غارات على جبل نقم في العاصمة وشن 12 غارة استهدفت منطقة حصن المخير بشبام كوكبان واستهدف آليات صيانة في الطرق التابعة للأشغال بمنطقة الطويلة وشن 4 غارات على منطقة طلان وجزاع في مديرية حيدان و7 على شرق منطقة الملاحيض في الظاهر وغارة على منطقة الغور في مديرية غمر وشن سلسلة غارات على عدة مناطق في محافظة الجوف وفي مثل هذا اليوم من العام 2015 شن العدوان 5 غارات على مناطق الجعملة وضحيان وفلة تسببت بتدمير منازل للمواطنين وشن 3 استهدفت منزل ومسجد ومحل تجاري في مديرية منبه الحدودية وشن 3 غارات على مزارع نسيم واستهدف جبل أبو النار بعدة غارات بحجة وشن عدة غارات على معسكر الدفاع الجوي في جبل علا بتعز وشن عدة غارات على معسكر أسامة بذمار وفي مثل هذا اليوم من العام 2015 استهدفت 4 مساجد في العاصمة بانفجار 4 سيارات مفخخة طالت كل من مسجد قطينة وجامع الحشحوش في الجراف وجامع الكبسي في حي الزراعة وجامع القبة وسط وغرب الأمانة مستهدفا المصلين وقت صلاة المغرب أسفرت عن استشهاد شخصين وإصابة 60 مواطن بجروح مختلفة كما أدت إلى أضرار مادية في الأحياء والمباني والمحلات المجاورة وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 أصيب 3 مواطنين في استهداف المرتزقة بقذائف المدفعية مسجد منيف بمديرية المتون في محافظة الجوف وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 شن طيران العدوان الأمريكي السعودي أكثر من 20 غارة على مطار الحديدة الدولي وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 شن طيران العدو 3 غارات على منطقة الصباحة في العاصمة خلفت خسائر مادية كبرى في الممتلكات العامة والخاصة وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن العدوان غارة على منطقة ضخية بمديرية مجز في صعدة وشن 3 غارات على مديرية حرض بحجة واستهدف بغارتين شبكتي الاتصالات بمديريتي ذيبين وبني سريم وخلفت الغارات خسائر فادحة في الممتلكات العامة والخاصة وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 استشهدت فتاة برصاص قوى العدوان في قرية الحدادين بمديرية المسراخ في تعز وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن طيران العدوان 25 غارة على مناطق متفرقة من الجفرة وصلب بمديرية مجزر ونجد العتق بمديرية صرواح في مارب وخلفت الغارات خسائر مادية كبيرة في منازل ومزارع المواطنين وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 شن طيران العدوان غارتين على مديرية الظاهر فيما استشهد مواطنين 2 بنيران حرس العدو السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية في صعدة وفي محافظة مارب شن العدوان 22 غارة على مناطق متفرقة من مديريتي صرواح ومدغل وأدت الغارات لتضرر الممتلكات العامة والخاصة وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكب تحالف العدوان والمرتزقة 105 خرقا للهدنة الإنسانية والعسكرية، تضمنت ضربات جوية لطيران تجسس مسلح على محافظة تعز، وتم تسجيل خروق بقصف مدفعي وصاروخي وإطلاق النار من قوى العدوان على منازل ومزارع المواطنين ومواقع المجاهدين في عدة محافظات في خروق متواصلة لاتفاق الهدنة الإنسانية والعسكرية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 81 خرقا في الساحل الغربي، من بينها 5 هجمات للطيران الاستطلاع المقاتل وخروق بالقصف المدفعي، و65 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 شن العدوان الأمريكي والبريطاني عدوان جوي بأربع غارات استهدفت جزيرة كامران، واستهدفت بست غارات أخرى مطار الحديدة الدولي في محاولة أمريكية فاشلة لإيقاف الموقف اليمني المساند لغزة. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016 قصفت القوة الصاروخية تجمعات المرتزقة في المنطقة العسكرية الثالثة بمأرب، وشوهدت سيارات الإسعاف تهرع إلى المنطقة التي تم قصف التجمع فيها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 لقي عدد كبير من مرتزقة العدو من الجيش السوداني المشارك في العدوان على اليمن مقتلهم بنيران الأبطال المجاهدين في صحراء ميدي الحدودية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تمكنت قوات خفر السواحل من القبض على زورق تابع للعدو يتبع قوات فرنسية حاولت التسلل في المياه اليمنية، كما أطلقت القوة الصاروخية صاروخ بدر واحد على معسكر مستحدث بجيزان أصاب هدفه وخلف خسائر كبرى، ولقي القيادي المرتزق حسين بوخمي أركان حرب ما يسمى اللواء الثاني تهامة مع عدد من مرافقيه مقتلهم في الساحل الغربي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تمكن الجيش واللجان الشعبية من كسر زحف مكثف للعدو في جبهة ناطع بالبيضاء، ونفذ المجاهدون عملية استدراج نوعية لقطع خط الإمداد على المرتزقة في جبهة الساحل وتدمير عدد كبير من المدرعات والآليات وسقوط قتلى وجرحى في صفوف العدو. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 قتل وجرح عسكريين سعوديين بقصف صاروخي على تجمعاتهم في الحسم خلف السديس بنجران، وقتل جندي بعملية قنص في الصوح قبالة نجران، ودمر الأبطال عربة بي ام بي للمرتزقة في جبهة نهم وقتل من فيها، كما دمروا آلية لهم وقتل من فيها في جبهة المهاشمة في الجوف، واستهدفت القوة الصاروخية بصاروخ زلزال 2 وصلية صواريخ كاتيوشا وعدة قذائف تجمعات العدو السعودي والمرتزقة قبالة منفذ علي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 تمكنت وحدات الأبطال المجاهدين من قتل 17 مرتزقا بعمليات قنص في ميدي، وسيطر الأبطال على مواقع عسكرية كان يتمركز فيها المرتزقة السعوديين قبالة السديس بنجران، أدت إلى السيطرة على 4 مواقع وقتل وجرح عدد كبير منهم واغتنام أسلحة متنوعة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ سلاح الجو المسير عمليات واسعة باتجاه مطار أبها جنوبي السعودية، وأكد الناطق باسم القوات المسلحة العميد سريع أن العمليات أصابت أهدافها بدقة وعطلت الملاحة في المطار، كما تصدى المجاهدون لزحف من 6 ألوية ومن 6 مسارات باتجاه مواقع الأبطال في صحراء الأجاشر، تمكنوا فيه من تدمير أكثر من 8 آليات وقتل وإصابة العشرات من قوات العدو بينهم 5 قادة كتائب خلال صد الزحف في الأجاشر. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 استهدفت القوة الصاروخية بثلاث صواريخ كاتيوشا تجمعات العدو في معسكر بلياليم في البقع بنجران، ما أسفر عن قتل وجرح العديد من السعوديين.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: تذكر دائما الوعي درعك الأول في مواجهة مخططات الأعداء. من لا يملك وعيه سيملكه عدوه. وعيك سلاحك.
2: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
3: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
2: بسط لي المساله عشان افهم.
3: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
2: ما لها؟
3: اولى المختبرات الطبيه في اليمن الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001 والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
2: وما
3: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
2: أوهو.
3: نعم المختبرات الدولية الحديثة بصمة إتقان ومشوار ريادة.
4: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت فرع حي الأصبح الشرقي مجمع الشلال التجاري.
2: يقول عن القاهم
3: متواجدين على مدار 24 ساعة.
2: عاي أخرونا.
3: بالعكس سوي فحصك وروح.
2: والنتائج
3: استلمهن عبر الواتس أب أو رسائل الاس ام اس.
2: أوهو.
3: المختبرات الدولية الحديثة بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
0: سام اف ام والعود احمد.

0: الجلال من نور.
1: الذين آمنوا وصدقوا ووثقوا بمثل قوله تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ليس هذا وعد، يتطلب إيمان. صدقوا ووثقوا بمثل قوله تعالى ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. صدقوا بوعد الله ووثقوا بقوة الله وعزته. صدق وهو يتحدث عن واقع أعدائهم حيث يقول بما يتعلق باليهود والنصارى لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس فباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. سيتحدث عن واقع أعدائهم وكيف سيكون لهم في ميزان المواجهة معهم. صدقوا ووثقوا آمنوا. وبمثل قوله تعالى ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار. صدقوا بمثل قوله تعالى وهو يأمرهم بالجهاد ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فعلموا وصدقوا ووثقوا. صدقوا بوعد الله للشهداء حيث يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. آمنوا صدقوا ووثقوا. صدقوا أيضا بمثل قوله وهو يتحدث عن أوليائه في هذه الآية نفسها ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ليس هذا وعد إلهي؟ آمنوا وصدقوا. وكم في القرآن الكريم من الوعود، كم في القرآن الكريم من الوعود المهمة، من الوعود العظيمة التي لها قيمتها وأثرها في الحياة الدنيا وفي الآخرة.

0: الشيخ نعيم قاسم: إيران أسقطت الطغيان الأمريكي وموازين القوى ستتغير في المنطقة، والمقاومة كسرت مشروع إسرائيل الكبرى.
1: لو لم نقف لما بقي لبنان بعد سنوات، ولو لم تثبت المقاومة وشعب المقاومة لما أمكن إنقاذ لبنان.
0: الشيخ نعيم قاسم: المفاوضات المباشرة مع العدو إذلال للسلطة تحت النار، وأي مشروع لنزع سلاح المقاومة لن يمر.
1: لا يوجد مناطق تجريبية ولا مناطق آمنة لإسرائيل، ولا صفراء ولا حمراء ولا خضراء. على إسرائيل أن ترحم وسترحم.
0: بازوشكيان يؤكد أن الاتفاق النهائي لم يتبلور بصورة كاملة، والصين تعلن دعم مطالب إيران وجهودها في حماية سيادتها وأمنها. وزير حرب العدو يكشف عن تعاون أمني سري مع إقليم أبو صومال منذ سنوات، وتدريب معلن للقوات الانفصالية. شهيدان وستة جرحى في عدوان على مواصي خان يونس، والفصائل تحذر من استهداف المقدسات الإسلامية بعد إحراق صهاينة مسجدين في الضفة. ردود فعل صهيونية غاضبة إزاء حديث ترامب عن وجود الكيان، وهكبي يرد عليه: لولا إسرائيل لما كانت أمريكا. وفي النشرة: المسيرة مباشر تكتسي حلة جديدة مع بداية العام الهجري الجديد بعد 9 سنوات على انطلاقها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار نبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. موازين القوى ستتغير في المنطقة، وإسرائيل الكبرى كسرت ببندقية المقاومة لا بطاولة الاستسلام، وثبات المقاومة أنقذ لبنان وشعبها. عبارات سطرها أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم، مؤكدا أن المقاومة ستواجه أي مشروع لنزع سلاحها ولن تقبل بمناطق تجريبية أو آمنة، وسيرحل العدو حتما من المناطق المحتلة. وهي متغيرات فرضها الثبات الكبير لمجاهدي حزب الله ربطا بانتصار الجمهورية الإسلامية في إيران، مع فرصة متجددة لمراجعة المواقف لتصل الأمة إلى اليقين بخيار المواجهة بدلا عن خيار الخضوع، فالأخير لا يجلب إلا العبودية والذل، ويفتح الباب على مصراعيه لمزيد من العدوانية، والجميع في دائرة الاستهداف. وقد توسع التوغل الصهيوني في الأراضي العربية من أبو ظبي إلى شمال الصومال، والأخيرة تحولت إلى ساحة لتنسيق أمني سري بدأ منذ سنوات، وكيان العدو يعمل على تدريب القوات الانفصالية مع تحاشي الإعلان عن وجود قاعدة عسكرية إسرائيلية خشية ضربات اليمن لا إدانات العرب. لذلك تبقى عين اليمن على تحركات الصهاينة هناك، وعين أخرى على تحركات أدواتهم في الداخل، والغاية التحرير والاستقلال وإسقاط الطغيان ونصرة المستضعفين. إذن بارك الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم انتصار إيران، مثمنا ربط ساحة لبنان في التفاهم مع واشنطن وإرغام العدو على وقف العدوان، مؤكدا أن إيران أسقطت أهداف العدوان عليها.
1: نهنئ الشعب الإيراني والمقاومة، ودول وشعوب المنطقة والعالم التواقين إلى الاستقلال والحرية بهذا النصر الكبير. والشكر للجمهورية الإسلامية الإيرانية على ربط ساحة لبنان كمقاومة وشعب بقوة الاستعداد للتضحية وإرغام إسرائيل على وقف العدوان. لا تستهينوا بما كان يحصل من حرب على إيران. الأهداف إسقاط النظام الإيراني وإعدام الحياة العزيزة الكريمة في إيران الثورة. هذا الهدف سقط وتغير الاتجاه. لقد انكسر جبروت الطغيان الأمريكي وفشل مشروعه الاستعماري لإيران، وموازين القوى ستتغير باتجاه الأفضل لمصلحة شعوب المنطقة إن شاء الله تعالى. أرادوا شيئا وأراد الله شيئا آخر.
0: الشيخ نعيم قاسم أضاف أن المقاومة كسرت مشروع إسرائيل الكبرى، مؤكدا أن ثباتها أنقذ لبنان وشعبه.
1: مشروعهم في لبنان إنهاء حزب الله عسكريا وثقافيا وسياسيا واجتماعيا وشعبيا، يعني إبادة، يعني إعدام وجود شريحة كبيرة من المجتمع اللبناني بالقتل والتهجير أو النقل إلى أماكن أخرى. هذه خطتهم ليسهل لهم ابتلاع لبنان. يعني ما حدا يفكر أنه والله هن مستهدفيننا وبالتالي هن حيكونوا بأمان. لا، لقد كسرنا مشروع إسرائيل، لم نمكنها من أن تقتلنا ولم نمكنها من أن تسيطر على أرضنا وتستقر فيها، لم نمكنها من أن تحقق خطوة إسرائيل الكبرى. كسرنا المشروع. مش سهل إنه هالمجموعة الصغيرة اللي موجودة بهالمنطقة أمام هذا الجبروت الممتد إلى أمريكا وغيرها أن تتمكن من كسر هذا المشروع الإسرائيلي. لو لم نقف لما بقي لبنان بعد سنوات، ولو لم تثبت المقاومة وشعب المقاومة لما أمكن إنقاذ لبنان.
0: وحذر الشيخ قاسم من أي مشروع لنزع سلاح المقاومة، مؤكدا أنه لن يمر وأن المقاومة لن تقبل بمناطق تجريبية أو آمنة.
1: سقف المفاوضات مع العدو الإسرائيلي هو الأمن المتبادل، مع في سقف آخر، وأي مشروع تحت سقف نزع السلاح لن يمر، فهو وصفة إسرائيل لتأخذ كل شيء وتخرب البلد. نحن بنروح نفاوض تنعطي إسرائيل اللي بدها إياه، اللي ما أخذته بالحرب بدها تاخذه بالسياسة. خلص جربت حظها وفشلت يا أخي. أدعو إلى الاستفادة من اتفاق 27/11/24 لتحقيق النقاط الخمسة: وقف العدوان جوا وبرا وبحرا، انسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية، إعادة الأسرى، عودة الناس إلى آخر شبر من لبنان، والإعمار. وفي إطار النقاط الخمس ينتشر الجيش اللبناني في جنوب نهر الليطاني حصرا بحسب الاتفاق، وأيضا بحسب ما يمكن أن يتم الاتفاق عليه. لا يوجد مناطق تجريبية ولا مناطق آمنة لإسرائيل ولا صفراء ولا حمراء ولا خضراء. على إسرائيل أن ترحم وسترحم.
0: كما كشف الشيخ قاسم عن حصيلة عمليات المقاومة بتجاوزها 3185 خلال 105 أيام.
1: عدد العمليات اللي عملتها المقاومة بال 105 أيام 3185 عملية. معدل يومي للعمليات 30 بال 105. ما بعد 16/4 لما قالوا في وقف اطلاق نار 17 عملية يوميا بهذا الوقف المخروق من قبل إسرائيل. طب بالمقابل عدد آليات العدو المستهدفة 518 آلية. عدد الطائرات المستهدفة 85. سقطوا الشباب 12 مسيرة و12 محلقة وأصابوا مروحية والباقي أبعدوهم. الإصابات هذا اللي معلن يعني، بس هي أكثر من هيك. الإصابات عند العدو الإسرائيلي 1347 إصابة. بس تقول 1347 ما في لزوم تقول قتيل وجريح، لأنه الجريح عندهم قتيل على قاعدة أنه بده إيش وإيش من الله، ينجرح حتى يفل، لأنه هو جاي غصب عنه على الحرب. ما هذا ما عنده قضية، هذا واحد محتل، هذا واحد مجرم. لما بيشوف أصحاب الأرض ما بيقدر يتحمل هذا المشهد الموجود.
0: وصل العدو الإسرائيلي اعتداءاته وخروقاته للأجواء اللبنانية، حيث استهدف طيرانه الحربي أطراف كفر تبنيت والنبطية الفوقة، كما تعرضت أطراف النبطية الفوقة لقصف مدفعي مركز مع قصف مدفعي على محيط دار المعلمين في النبطية أيضا. وبشأن التوقيع على مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، أعلنت وزارة الخارجية السويسرية أن مراسم التوقيع ستقام يوم الجمعة القادمة في أحد المنتجعات المطلة على بحيرة لوسيرن بوسط سويسرا، وذلك لاعتبارات أمنية، مشيرة إلى أن المكان اقترحه وسطاء من باكستان وقطر إلى جانب الولايات المتحدة وإيران. ينضم إلي الآن من بيروت مراسلتنا زهراء حلاوي، ومن طهران أيضا مراسلنا علي جعفر. أهلا بكما، وأبدأ من بيروت معك زهراء لوضعنا في آخر تطورات الوضع لديك.
2: نعم عبد السلام، يعني على الصعيد الميداني العدو الصهيوني واصل خروقاته لإعلان اتفاق وقف إطلاق النار من خلال تركيزه على استهداف عدد من المناطق سواء بالقصف المدفعي أو حتى بالطيران المسير. اليوم طال القصف المدفعي والفسفوري أيضا تلة علي الطاهر وأخلاش الدبشة جنوب لبنان، إضافة أيضا إلى استهداف بالقصف المدفعي طلق اقتطاع بلدة النبطية الفوقة وكفر تبنيت، فيما كانت أيضا الطيران المسير أغار على كل من بلدات كفر تبنيت والمنصوري والعزية. في حدادة أيضا ألقى العدو الصهيوني قنبلة صوتية عند تجمع لشباب من شبان البلدة، يعني كانوا وصلوا إليها وأصيبوا بجراح بسيطة متفاوتة. إضافة إلى ذلك العدو الصهيوني عمد اليوم إلى التسلل أو التقدم نحو بلدة حداثة، هذه البلدة الجنوبية التي شهدت واحدة من أشرس المعارك والمواجهات البطولية من قبل مجاهدي المقاومة الإسلامية خلال العدوان على لبنان، والتي حاول العدو الصهيوني مرارا التقدم إليها وكان يفشل بفعل صد مجاهدي المقاومة الإسلامية لهذه المحاولات. اليوم تسلل العدو الصهيوني إلى أطراف هذه البلدة ثم أيضا عاود الانسحاب منها. أما على الصعيد الآخر عبد السلام، فالمقاومة الإسلامية أيضا ماضية في تعهدها بأنها لن تتوقف حتى يخرج العدو الصهيوني المحتل من كامل الأراضي اللبنانية. لذلك قبل تقريبا نصف ساعة من الآن شهدنا إطلاق صلية صاروخية باتجاه تجمعات العدو الصهيوني تحديدا عند معبر بلدة كفر تبنيت الجنوبية، وأيضا خلال النهار يعني تحدثت وسائل إعلام العدو عن ما وصفته بالحدث الأمني الصعب في جنوب لبنان، والذي أعلنت بعده وسائل إعلام العدو بأنه ربما يكون عبوة ناسفة انفجرت في قوات العدو الصهيوني وأوقعت عدد من هذه القوات بين قتيل وجريح. إذا هذا هو المشهد الميداني عبد السلام، مزيد من الخروقات من قبل العدو الصهيوني، لكن الأبرز هو أن عمليات المقاومة الإسلامية مستمرة تأكيدا على وعد المقاومة بأنها لن تقبل بالعودة إلى ما كان عليه الوضع قبل الثاني من آذار، وبأن العدو الصهيوني مطالب بالانسحاب إلى حتى آخر شبر من الأراضي اللبنانية.
0: نعم، إليك علي. أيضا في طهران، يعني ضعنا في آخر المستجدات لديك، وبالذات ما يتعلق بالتوقيع النهائي على مذكرة التفاهم.
3: نعم عبد السلام، الجمعة سيتم توقيع مذكرة التفاهم بين الطرفين الإيراني والأمريكي في سويسرا بحضور الوسطاء. الوفد الإيراني سيكون ممثلا برئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف، بينما سيكون الوفد الأمريكي ممثلا بنائب الرئيس الأمريكي ديفانس. لكن حتى الآن لا يوجد آلية وصيغة نهائية لتوقيع هذه المذكرة، هل سيكون التوقيع إلكترونيا وعن بعد أم بحضور رئيسي وفدي التفاوضيين؟ هنالك الآن قبل دقائق أيضا أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بأن هنالك فكرة مطروحة لتوقيع هذه المذكرة بين الرئيسين الإيراني والأمريكي عن بعد وإلكترونيا. ومنذ اللحظة الأولى لتوقيع هذه المذكرة تصبح بنودها سارية المفعول، ومسبقا تم إعلان إنهاء الحرب على جميع الجبهات، وعليه يتم رفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية ويفتح مضيق هرمز، وأيضا يتم خلال مدة تفاوضية خلال 60 يوما وضع آلية لرفع العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأيضا فك الأرصدة الإيرانية المجمدة. لكن الورقة اللبنانية تبقى ورقة مهمة في هذه المذكرة، باعتبار أن الخروقات الصهيونية مستمرة، وربما هذه الخروقات تعصف بمذكرة التفاهم. وهنالك كانت تحذيرات شديدة اللهجة هنا من العسكر بأن استمرار هذه الخروقات لن يبقى دون رد. هنالك تناغم كبير هنا في الجمهورية الإسلامية بين المسار التفاوضي وأيضا الوعيد العسكري. السلك الدبلوماسي يؤكد أن المفاوضات مستمرة وجارية لإحقاق حقوق الشعب الإيراني، لكن تم إدراج بنود لإجراء يعني بنود عقابية إذا قام العدو بالتنصل من بنود هذا الاتفاق وإذا استمرت الخروقات بحق الشعب اللبناني. بالنسبة لمضيق هرمز، اليوم تحدثت وسائل الإعلام الإيرانية عن عبور 3 ناقلات نفط عملاقة تحمل أكثر من 5 ملايين برميل من النفط الإيراني، وغادرت إلى وجهتها دون أي عراقيل أو مضايقات من الحصار البحري الأمريكي، كما دخلت 2 سفينتان محملتان بالسلع الأساسية إلى الموانئ الإيرانية. كما أكد نائب الرئيس الإيراني بأن مضيق هرمز سيبقى تحت إدارة الجمهورية الإسلامية، وسيتم استيفاء رسوم تقديم الخدمات للسفن التي تعتزم العبور من المضيق. الجمهورية الإسلامية إجمالا تعتبر هذه المذكرة خطوة مهمة، كما أكد الرئيس الإيراني مسعود بزكيان ذلك، لكنه أضاف بأن الجمهورية الإسلامية مستعدة لجميع السيناريوهات باعتبار أن هذه المذكرة ليست اتفاقا نهائيا.
0: نعم، أشكرك جدا الزميل علي جعفر، كنت معي مباشرة من طهران. أشكر أيضا الزميلة زهراء حلاوي، كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لكما. وجالت كاميرا المسيرة على جزء من مدينة النبطية ومحيطها جنوب لبنان لمعاينة الدمار الواسع الذي خلفته وحشية العدو الصهيوني، وراصدة جانبا من عودة المواطنين وإصرارهم على التمسك بالأرض رغم الأضرار الكبيرة.
2: نقف الآن أمام سوق مدينة النبطية التجاري، هذا السوق الذي كان ينبض بالحياة ويعج بالمواطنين والزائرين. صب العدو الصهيوني جام حقده عليه ودمر محاله التجارية وغير معالمه بشكل كامل.
4: مشاهد الدمار هذه تنسحب على عدد كبير من قرى محافظة النبطية، حاول العدو محو الهوية والأرض مخلفا وراءه أطنانا من الركام، لكن العودة السريعة للمواطنين بإرادة لا تنكسر بددت أوهام هذا العدو ورهاناته.
5: ما صدقت كيف وقفوا لطلعت، رغم أنه في مخاطر، يعني منطقتنا بعدها خط تماس، يعني طلعنا نتفقد الأضرار ونرجع. عبكرة أكيد حأرجع وإن شاء الله تهدى وبيرجعوا العالم كلهم وبنرجع منعمر أحسن من قبل. هلا فينا نقول يعني الله يرحم الشهداء صراحة، وفضل دماءهم رجعنا
6: الحمد لله أنه نحن موجودين ورجعنا، بنرجع منعمر من جديد وبترجع أحسن مكان بكتير. نحن خسرنا يمكن حجر صح، بس غيرنا خسر دم وخسروا شهداء وخسروا أولادهم، فالحمد لله كل شيء.
4: تزامن العودة مع حلول شهر محرم جعل من المشهد تجسيدا حيا لثقافة هيهات من الذلة، حيث تحولت أنقاض البيوت إلى منابر صمود أثبت من خلالها الأهالي أن التمسك بالأرض هو امتداد طبيعي لمعركة الحق المستمرة عبر التاريخ.
7: نحن رجعنا عرضنا وفرجينا للإسرائيلي أنه نحن هو أوهم من بيت العنكبوت، ونحن قوايا وأصحاب حق، والحق بده ينتصر دائما على الباطل، والدم بده ينتصر على الباطل وعالسيف، ونحن هون بأرضنا بعد ريحة الشهداء فيها. وهلأ عبوب عاشورة وإن شاء الله محرم بده يكون منا نحيه مثل كل سنة، ونقول له لبيك يا حسين وهيهات منا الزلة.
8: وهلأ نحن باب عاشورة، فأكيد كمان إشت الرجعة إشت بوقتها إن شاء الله، وإن شاء الله بنحيي عاشورة، وإن شاء الله هالدمار كله دغري بهمة هالشباب وهمة البلدية، بتشوفوه دغري نشال ونزاح، والنصر تداعياته حتبين شوي شوي. شكر لإيران، أكثر من 60 يوم تفاوض كرمال لبنان. شكر لكل المحور المقاوم اللي رجع التحم وصمد.
5: نحن شعب ما بنركع وما بنبكي، لا عمال ولا مصاري ولا حجر ولا عشي، كله بيتعوض. أكثر شيء نحن المزعل عليه شهدائنا، نفتخر فيهم وبنعتز فيهم، وحتى الجرحى منزعل على وجعهم وألمهم، على كتير تفاصيل إذا بدي أحكي لك عنهم ما بتخلص صراحة.
4: هي معركة إرادة إذن، يمعن العدو في القتل والتدمير محاولا فرض تهجير مستدام، فيرد أبناء الأرض بالعودة السريعة وبقبضات ممسكة بالجذور. هنا سقطت أوهام العدو، وهنا تكتب فصول الصمود من جديد.
9: كل هذا الدمار لا يغير في الحقيقة شيئا، الحقيقة التي تقول أن الأرض تبقى لأصحابها، أولئك الذين بذلوا أرواحهم ودماءهم دون الحفاظ عليها. من مدينة النبطية جنوب لبنان، زهراء حلاوي، المسيرة.
0: ووزع الإعلام الحربي لحزب الله مشاهد من استهداف ناقلة جند مدرعة نوع نميرة تابعة لجيش العدو الإسرائيلي على أطراف بلدة مجدل زون جنوبي لبنان بمحلقة أبابيل الانقضاضية.

0: وقبل توقيع مذكرة التفاهم يوم الجمعة أكد الطهران مجددا أن لبنان مشمول في هذه المذكرة، وأن وقف الاعتداءات والانسحاب من الأراضي اللبنانية جزء لا يتجزأ من بنود التفاهم.
1: لم تعد إيران اليوم مجرد طرف في الصراع المتشابك، بل فرضت نفسها كقوة عنيدة في المعادلات الجيوسياسية، رقم عصي على الكسر. ومن يتأمل بدقة في ملامح مذكرة التفاهم يدرك من جميع الزوايا أن لبنان حاضر في صلب الرؤية الإيرانية، فلبنان بند حتمي لا يساوم عليه.
2: المفاوضات تجري في جو من انعدام الثقة. إيران أكدت أن لبنان مشمولة في مذكرة التفاهم، وقد أدرجت طهران بنودا عقابية لتتمكن من الرد على أي محاولة لخرق الاتفاق.
1: ما حصل يتجاوز كونه تداخلا بين الساحات، بل تحول إلى رسالة مدوية مفادها أن محور المقاومة نجح في تحطيم مخططات الأعداء، وأثبت أن أي خطأ يرتكبونه سيدخلهم في دوامة مدمرة.
3: الضغوط لم تفضي إلى احتواء وإضعاف مسار المقاومة، ورغم التفاوض تبقى اللغة العسكرية تؤكد دوما على الجهوزية والتماسك، وأن أي اعتداء لن يبقى دون رد.
1: لقد انقلب العدوان برمته من محاولة بائسة لإخضاع إيران إلى مواجهة عرّت موازين القوى وكشفت صلابة جبهة المقاومة.
4: بعد تكريس مبدأ وحدة الساحات وتعزيز الترابط بين الجبهات ككتلة تفاوضية موحدة، تدرج الخروقات الصهيونية بحق لبنان ضمن خانة النقض المباشر للمذكرة، الأمر الذي يستدعي ردا مناسبا. علي جعفر، المسيرة، طهران.

0: أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن ما تم التفاهم عليه حتى الآن يمثل خطوة مهمة باتجاه وقف الحرب وبدء مسار المفاوضات، مشيرا إلى أن الاتفاق النهائي لم يتبلور بصورة كاملة بعد. وأعلن بازشكيان استعداد إيران لجميع الخيارات، محددا أن تركيز الحكومة سيبقى منصبا على خدمة الشعب سواء تم التوصل إلى اتفاق أو لم يتم. وقال وزير الخارجية الصيني أن بلاده تدعم مطالب إيران المعقولة والمشروعة وجهودها في حماية سيادتها وأمنها. ونقلت وكالة شينخوا عن وزير خارجية الصين قوله إن معالجة مسألة الملاحة عبر مضيق هرمز يجب أن تكون على نحو مناسب، وذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي. من جانبه قال رئيس مجلس الشورى الإيراني والممثل الخاص لشؤون الصين محمد باقر قليباف أن العلاقة بين إيران والصين ليست علاقة زبون أو شريك تجاري فحسب، بل هي بين شريكين كاملين بالمعنى الحقيقي للكلمة. قليباف أضاف خلال اجتماع تشاوري مع غرفة التجارة الإيرانية إن المهمة اليوم تقع على عاتق الجانب الاقتصادي لإخراج الشعب من تحت الضغوط الاقتصادية. وقال قليباف أن أي تحالف إقليمي يتشكل ستكون إيران والصين حاضرتين فيه. قوبلت التصريحات الأخيرة لدونالد ترامب بانتقادات حادة من منظمات يهودية وصهيونية، والأغرب أن أقصى الردود جاءت من سفير الولايات المتحدة الأمريكية في كيان العدو الإسرائيلي مايك هاكابي المعروف بدفاعه المستميت عن اليهود.
1: رغم الخدمات الكبيرة وغير المسبوقة التي يقدمها ترامب لكيان العدو الإسرائيلي واللوب الصهيوني واليهود خصوصا خلال المرحلة الحالية، إلا أنهم لا يغفرون لترامب أي تجاوز بسيط أو تصريح عابر خارج نطاق رغبتهم.
2: لولا الولايات المتحدة الأمريكية بوجودي أنا، لأن أوباما كان النقيض، إسرائيل لم تكن لتكون موجودة الآن.
1: تصريحات ترامب أثار جدلا واسعا في الأوساط الصهيونية وداخل المنظمات والجمعيات اليهودية في الولايات المتحدة.
3: إن ترامب يربط وجود إسرائيل به، وهذا أمر مهين للغاية لغالبية اليهود الذين يهتمون بمستقبل إسرائيل.
4: إن محاولات ترامب المستمرة لابتزاز اليهود الأمريكيين والمن على إسرائيل بوجودها تعكس عقلية ترى العلاقات الدولية مجرد صفقات تجارية شخصية. إن الدعم الأمريكي لإسرائيل يستند إلى قيم ديمقراطية مشتركة وليس إلى عقد ولاء لشخص دونالد ترامب.
5: كان على ترامب أن يبقي هذه التصريحات سراً. الأمريكيون أصبحوا أكثر عداء للكيان من أي وقت مضى.
6: إسرائيل دولة قوية، ووجود إسرائيل وأمنها لا يتوقفان على نتيجة الانتخابات في أي دولة أخرى، بغض النظر عن مدى أهمية تلك الدولة كحليفة لنا.
1: وما يثير الاستغراب أن الرد الأقصى والأكثر دلالة لم يأتي من الأوساط اليهودية، حيث أثار السفير الأمريكي لدى كيان العدو مايك هاكابي جدلا واسعا برده على تصريحات ترامب والتي تعكس مدى التغلغل اليهودي داخل المؤسسات والجهات الرسمية وحتى داخل الإدارة الأمريكية.
2: من واجبي أن أمثل أهمية إسرائيل بالنسبة إلى الولايات المتحدة، وهذا مجرد تذكير آخر بأن هذا تراثكم بلا شك. لكن معالي الوزير، إنه أيضا تراث الولايات المتحدة، فمن دون إسرائيل ومن دون الأساس اليهودي لما كانت هناك أمريكا. نحن مدينون بوجودنا لما حدث في هذه الأرض.
1: تتعاقب الخدمة والدعم الأمريكي غير المشروط للكيان الصهيوني من قبل الحزبين الجمهوري والديمقراطي دون كلل أو ملل، فالأمر لا ينطلق من مجرد عواطف سياسية، بل يستند إلى منظومة مصالح وأيديولوجيات دينية عميقة استطاع اليهود النفاذ من خلالها للسيطرة على المفاصل المختلة والرأي العام في أمريكا.

0: أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد مواطنين اثنين وإصابة ستة آخرين إثر قصف لطيران العدو على مواطنين في شارع الرشيد بمواصي خان يونس جنوب قطاع غزة. وأفادت مصادر فلسطينية أن طائرة مسيرة للعدو أطلقت صاروخا على الأقل تجاه المواطنين الذين كانوا يتواجدون في أحد المقاهي بمواصي خان يونس على شارع الرشيد، ما أسفر عن شهيدين وجرحى، فيما أكدت مصادر طبية أن بعض الإصابات حرجة، ما يرشح ارتفاع عدد الشهداء. أكد ناطق حركة حماس حازم قاسم أن الحركة تواصل لقاءاتها مع الوسطاء في القاهرة لوضع مسارات لتنفيذ عملي لكل تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، مع أمال بأن تفضي إلى مقاربات مقبولة من الجميع.
1: تواصل حركة حماس اليوم لقاءاتها في القاهرة مع الوسطاء وأيضا مع ممثلين عن مجلس السلام، مع السيد ميلادينوف وغيره، من أجل استكمال النقاشات لوضع إطار عمل تنفيذ كل اتفاق وقف إطلاق النار على قطاع غزة. بالأمس في النقاشات مع الوسطاء تم الوصول إلى توافقات واسعة، نأمل أن ينعكس اليوم في النقاشات من أجل أن نضع استراتيجية عمل متكاملة تضمن تنفيذ ما تبقى من المرحلة الأولى وأيضا الدخول الحقيقي في المرحلة الثانية. هناك كان تقارب بالأمس كبير من أجل ضمان تنفيذ باقي المرحلة الأولى وأيضا مناقشات متعلقة بالمرحلة الثانية وإدخال اللجنة الوطنية إلى قطاع غزة والقوات الدولية والتعاون مع موضوع السلاح الفلسطيني ضمن مقاربة منطقية ومعقولة تكون مقبولة على كل الأطراف. حماس تفتح المجال كبيرا للوصول إلى مثل هذه التوافقات بالمرونة التي تبديها والإيجابية التي تتعامل مع كل المسائل، وضع مصلحة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة كمحدد أساسي بوقف الإبادة الجماعية وإدخال إغاثة حقيقية، لأننا نعيش كارثة كبيرة والبدء بإعمار في قطاع غزة.
0: أضرم مغتصبون صهاينة فجر اليوم النار في مسجدين في قريتي جلجيلية ومزارع النوباني شمال محافظة رام الله والبيرة، كما خطوا شعارات عنصرية وتحريضية على جدران أحد المسجدين في اعتداء وصف بالتصعيد الخطير ضد دور العبادة. وأفادت مصادر أمنية بأن مجموعة من المغتصبين تسللت إلى بلدة جلجيلية حيث أقدمت على إشعال النيران داخل المسجد الكبير، إلى جانب كتابة شعارات وعبارات تحريضية وعنصرية على جدرانه قبل مغادرة المكان. وفي حادثة متزامنة اقتحم مغتصبون مسجدا في بلدة مزارع النوباني وأضرموا النيران بداخله، ما أسفر عن أضرار مادية طالت مرافق المسجد ومحتوياته. اعتبرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ذلك اعتداء خطيرا يستهدف دور العبادة وينتهك كافة القوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حماية الأماكن المقدسة. حركة الجهاد الإسلامي اعتبرت أن إقدام عصابات المغتصبين على إحراق مسجدين جريمة نكراء وعدوان جبان، محذرة من استمرار هذه الممارسات العدوانية بحق المقدسات الإسلامية. وفي سياق تهويد الضفة الغربية قالت حركة حماس إن مصادقة العدو الإسرائيلي على بناء 576 وحدة استيطانية جديدة في الضفة يمثل إغالا في عدوانه وإرهابه بحق الأرض والشعب الفلسطيني. وأضافت أن ذلك يعكس إصرارا على المضي في مشروع الضم والتهجير والتمدد الاستيطاني التهويدي للسيطرة على كامل الضفة الغربية. وصلت قوى العدو الإسرائيلي سياسة الهدم والتجريف في الضفة الغربية المحتلة، إذ هدمت منزلا فلسطينيا مأهولا شرق يطا جنوبي الخليل، وواصلت أعمال تجريف أرض زراعية وسط مدينة جنين. ففي منطقة باروق شرق يطا اقتحمت قوات العدو برفقة آليات عسكرية المنطقة وهدمت منزل مواطن بمساحة 180 مترا مربعا بدعوى البناء دون ترخيص في منطقة مصنفة جيم قرب طريق استيطاني قيد الإنشاء. وقال سكان محليون إن المنزل هو الرابع الذي يهدم للعائلة منذ بداية العام ضمن سياسة تهدف إلى إفراغ المنطقة لصالح التوسع الاستيطاني. وفي جنين تواصل جرافات العدو تجريف أرض زراعية مساحتها 7 دونمات في حي الجابريات. سمحت قوات العدو لنحو 40 عائلة فلسطينية نازحة من مخيمي طول كرم ونور شمس في مدينة طول كرم بدخول منازلها مؤقتا لإخراج مقتنياتها الشخصية. وفوجئ الأهالي بمشاهد الدمار الواسع في المكان قبل مغادرة المخيمين مجددا، في حين يستمر الحصار المفروض على مخيمات شمال الضفة الغربية مع استمرار منع السكان من العودة الدائمة إليها.
2: ضمن إجراءات مشددة وانتشار مكثف لجنود الاحتلال، دخلت قرابة 40 عائلة فلسطينية نازحة من مخيمي طول كرم ونور شمس في مدينة طول كرم إلى منازلهما داخل المخيمين بعد سماح استثنائي ومؤقت من الاحتلال. وجاء ذلك بهدف إخراج الحاجيات والمقتنيات الشخصية من بين ركام المنازل المدمرة وسط قيود صارمة ومدة زمنية محددة فرضتها قوات الاحتلال.
3: دمار يعني 3/4 المخيم مهدود، يعني شبه معدوم عدم، يعني حتى يعني لو رجعوا الناس عليه ما فيش مأهل فيه من مرة نهائيا. يعني مؤلم، هو حزين بيس، لا حول ولا قوة الا بالله. فيش دمار، فيش اي شيء باهل العيش فيه. الله يهون علينا منكم، شو بدنا نحكي؟ لا حول ولا قوة الا بالله. طور مهدد واثاث مكسر وفيش ضايل شيء في البيوت نهائيا، كله بالارض، اللي ضايل خربان.
2: لم تدم عودة الفلسطينيين الى المخيمين سوى ساعة قليلة قبل أن يغادروهما مثقلين بالألم والحسرة. فالمشاهد التي استقبلتهم كانت قاسية، منازل مدمرة وشوارع يلتهمها الخراب وذكريات عائلية دفنت تحت الأنقاض لتنعكس على وجوههم رسائل وجع عميق وحكايات فقد لا تنتهي.
4: إشي مهدود وإشي مسكون وإشي العشب طالع كله شيء، كنا زارعين حشيش في الدور بين الدور. الحمد لله، والله مشتاق كثير، والله مشتاق اني ارجع لبيتي، والله حابب اني ارجع لداري واقعد فيها. انا عشت فيها كل طفولتي عند اهلي، عشت فيها، اتجوزت في المخيم وخلفت في المخيم وربيت اولادي وتجوزت بناتي واولادي في المخيم، يعني بقول لك عشت الحياه المره والحلوه في بيتي ومبسوط بكت فيه الحمد لله. بس استشهاد ابني، يعني الحسرة اللي تحصرناها في البيت نفسه الحمد لله.
2: يواصل الاحتلال حصاره لمخيمات شمال الضفة الغربية بعد عملية عسكرية واسعة استهدفتها وأفضت إلى تهجير سكانها قسرا. ورغم مضي فترة طويلة على النزوح، ما زال الأهالي محرومين من العودة إلى منازلهم والعيش فيها، ما يفاقم معاناتهم ويثقل كاهلهم في رحلة البحث عن مأوى وسبل العيش الكريم. لقناة المسيرة، لؤي عمرو، الضفة الغربية.
0: كشف وزير حرب العدو الإسرائيلي إسرائيل كاتس عن تعاون أمني كبير بين كيانه وما تسمى أرض الصومال على مر السنين، مشيرا إلى أن بعضه سري. وأضاف كاتس خلال لقائه رئيس ما يسمى أرض الصومال أن تعاونا حصل تحت الرادار لسنوات في سلسلة من العملات أو العمليات التي ستبقى سرية حد تعبيره، قائلا أن كيانه عازم على الوصول بالتعاون الأمني إلى آفاق جديدة. من جانبه قال وزير الدفاع فيما يسمى أرض الصومال محمد يوسف علي للرويترز أن الكيان الإسرائيلي يدرب الشرطة والجيش في أرض الصومال، زاعما عدم وجود أي قاعدة عسكرية للعدو في الإقليم الانفصالي. وكانت صحيفة صومال جارديان قد ذكرت أن الكيان الإسرائيلي أنشأ قاعدة مخابرات في أرض الصومال وأن مناقشات جارية حول احتمال إقامة قاعدة عسكرية إسرائيلية في المنطقة. دعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي في بيان العام الهجري حملت رسائل حاسمة في مسار كسر كل محاولات التكبيل لدور اليمن، سواء على صعيد البناء والنهوض الداخلي أو على صعيد إنهاء الاحتلال والحصار وما يمثله من محاولة أمريكية سعودية لإبقاء اليمن بعيدا عن دوره الصاعد لصالح المنطقة والأمة.
5: لا يمكن فصل ما يجري في اليمن عن طبيعة المشروع الأمريكي الصهيوني في المنطقة وأدواته الإقليمية وفي مقدمتها النظام السعودي. فالمطلوب أمريكيا ليس مجرد إدارة عدوان عسكري أو مرحلة خفض تصعيد، بل إبقاء اليمن غارقا في أزمات تكبله عن أداء دوره المؤثر والفاعل في قضايا الأمة وفي مقدمتها فلسطين

0: هذا السياق جاء موقف السيد القائد في بيان العام الهجري الجديد حاسما في توجيه البوصلة باتجاه خطر الاحتلال لمساحة واسعة واستمرار السيطرة على الثروة الوطنية والحرب الاقتصادية الشاملة، عدا عن خطر تجيش التكفيريين والمرتزقة بإشراف أمريكي وتنفيذ سعودي عدواني، كما تكشفه طبيعة التشكيلات العسكرية التي تديرها الرياض وتمولها بإقرار أدواتها.
1: وبالتالي ما فيش أي دعم يحصل من أي مكان إلا عبر المملكة السعودية
2: وفق إيش من القانون يا دكتور؟
1: اللجنة الرباعية ليس بالضرورة يتقيد أن يكون بالعملة الوطنية. حتى لا ندخل بعدها في في في في تأويلات سياسية، سيادة وما سيادة، لا، هو عبارة عن مبلغ إيش؟ مهمة.
0: إنهاء العدوان والاحتلال والحصار واستعادة الثروة والسيادة ليس مطلبا وطنيا فحسب، بل أمر لابد منه لتحرير اليمن من التبعية، وأساس لا يمكن بناء نهضة اقتصادية دونه. هذا ما دعا إليه السيد القائد في مرحلة تحولات استراتيجية وكبرى في المنطقة، وعلى قدر الاستجابة في النهوض بالمسؤولية يتسنى لليمن أن ينهي عقودا من المعاناة.

0: المسيرة مباشر تكتسي حلة جديدة مع إشراقة العام الهجري الجديد بعد أكثر من 9 سنوات على انطلاقتها.
1: أطلقت قناة المسيرة مباشر حلتها الجديدة بهوية بصرية متجددة وخريطة برامجية متنوعة وهادفة، في خطوة تعكس توجهها نحو تطوير تجربتها الإعلامية وتعزيز حضورها في المشهد من خلال المواكبة وتلمس احتياجات الجمهور. ويأتي هذا التحديث امتدادا لمسيرة القناة التي رسخت مكانتها الشعبية كمنصة تقدم محتوى متنوعا كان الأبرز في تغطية الفعاليات الشعبية من كل عزلة ومديرية، وكذا المسيرات الحاشدة ليصل صوت الشعب إلى العالم. وطاؤكم يستحق تغطية أوسع، ومن هذا الشعار الذي أطلقه رئيس مجلس الإدارة الأستاذ محمد عبد السلام يوم انطلاقتها، تواصلت تغطيات المسيرة مباشر المرافقة للشعب في رحلة امتدت لأكثر من 9 سنوات، كانت شاهدة على الصمود والتضحيات ومذكرة بما تعرض له اليمنيون من مظلومية وعدوان. واليوم لا تقتصر الانطلاقة الجديدة على التنوع البصري والصوتي فحسب، بل والبرامجي. ففضلا عن أولوية التغطية المباشرة ومواكبة الأحداث والتطورات المتسارعة، تم تعزيز المحتوى الثقافي والفكري الذي يمثل خط الدفاع الأول للمجتمع، سيما والحاجة ملحة في مواجهة الأفكار الضالة والدعاية الزائفة.
0: أصيب فتيان اثنان إثر انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان السعودي الأمريكي في منطقة وادي بكيل تعشر المحاذي لمديرية حيدان بمحافظة صعدة. الفتيان مالك محمد عزران البالغ من العمر 13 عاما وأحمد علي شوعي الصلاحي البالغ من العمر 15 عاما أصيبا أثناء رعيهما للأغنام بإصابات مختلفة في جسديهما، وتم نقلهما إلى مستشفى حيدان لتلقي العلاج. يذكر أن مخلفات العدوان الأمريكي السعودي على مناطق متفرقة من محافظة صعدة ما زالت تفتك بأرواح المواطنين وتترك إصابات خطرة في أقل حالتها وتفاقم من معاناة الناس في تلك المناطق. عقد اليوم في العاصمة صنعاء الملتقى الوطني الأول للتعليم تحت شعار التعليم مسؤولية الجميع بحضور

0: رسميا وأكاديميا وتعليميا واسع.
1: في ظل التحديات الراهنة التي تواجه بلادنا جراء استمرار الحصار السعودي الأمريكي، يظل التعليم الركيزة الأساسية لبناء البلد وصناعة المستقبل. وبما أن التعليم مسؤولية جماعية على كل فرد ومؤسسة في المجتمع، يأتي انعقاد الملتقى الوطني الأول للتعليم ليجسد إيمانا راسخا بأن النهوض بالعملية التعليمية يتطلب تضافر الجهود وتوحيد الرؤى، يؤكد الحاضرون.
2: اليوم نحن نؤسس حقيقة لنهضة علمية. كل التحديات التي ذكرت هي تحديات ونعترف بها، ولكننا بإذن الله سنمضي لاجتياز هذه التحديات مهما كان حجمها. لابد أن نحدث نهضة علمية، ما عدوش مجرد خيار، لا، أصبحنا ضرورة وواجب حتمي أن نحدث نهضة علمية، وأن نستنهض مجتمعنا، وأن نعلم أجيالنا، وأن نحمي أجيالنا، وأن نؤهل أجيالنا، ولا بد ما نفعل ذلك.
3: فإننا ندشن هذا العام الجديد بهذه الدعوة وبهذا اللقاء، ونحن نستقبل عشرات الآلاف من أبنائنا وبناتنا في التعليم الأساسي والثانوي، ونشعر بحجم المسؤولية في ظل الحصار القائم وفي ظل تركة الماضي وما يتعلق به.
1: التعليم هو أساس العمل التنموي وبوابة العبور نحو مستقبل مزدهر للأجيال القادمة. ومن هذا المنطلق كان لابد للوقوف في هذا الملتقى على أربعة محاور رئيسية.
4: المحور الأول مخصص للمعلم باعتباره قلب العملية التعليمية وشغلها الشاغل، حيث سنعرض عليكم في هذا المحور الفجوة في أعداد المعلمين والتي تستدعي الاستنفار المباشر من كل ذي بصيرة. المحور الثاني يتناول قضية الكتاب المدرسي. المحور الثالث ويسلط الضوء على البنية التحتية والمشاركة المجتمعية وتفعيل دور السلطات المحلية في تشجيع القطاع الخاص والمشاركات المجتمعية لصيانة وتجهيز البنية التحتية التعليمية. أما المحور الرابع فيستعرض التحديات العامة الإدارية والمالية وغيرها.
1: نحو نظام تعليمي متكامل يشارك في بنائه وتطويره كافة أطياف المجتمع، تحشد الطاقات والجهود لغاية كبرى وهدف سام هو تمكين جيل واعد قادر على تحقيق التنمية الشاملة لليمن العزيز.
0: وافتتح اليوم في العاصمة صنعاء المعرض الوطني الأول للأسمدة والمبيدات المحلية بحضور رسمي ومجتمعي واسع.
1: المعرض الوطني الأول والدائم للأسمدة والمبيدات المحلية يفتتح اليوم في العاصمة صنعاء في مرحلة تواجه فيها البلاد تحديات اقتصادية وظروفا استثنائية، ليؤكد أن اليمن يمتلك من الإرادة والعزيمة والوعي ما يمكنه من تحويل التحديات إلى فرص، وأن الصمود لا يقتصر على ميادين المواجهة فحسب، بل يمتد إلى ميادين الإنتاج والتنمية والبناء.
5: كنا في الماضي زراع وصناع، هذه الحضارة اليمنية التي قامت على الزراعة وعلى الصناعة، وبالتالي اليوم بإذن الله تعالى وبتوجيهات الأخ القائد السيد عبد الملك نعيد هذه الحضارة.
2: نحن اليوم نؤسس بإذن الله لنهضة اقتصادية تبدأ من توطين صناعة المنتجات، أو بالأصح إعادة الدور الحضاري للإنسان اليمني. اليوم نحن نعيد بإذن الله دورة الحياة الحضارية للإنسان اليمني المنتج، الإنسان اليمني الحكيم، الإنسان اليمني الذي وصفه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونسب إليه العلم والحكمة. والحكمة صناعة، الحكمة علم، الحكمة معرفة، الحكمة ذكاء وتنظيم ومهارة في طريقنا إلى نهضة صناعية ونهضة اقتصادية بإذن الله تأخذ مداها، لكن سنؤسس ونحن بإذن الله الشعب اليمني في مستوى التحدي بإذن الله.
6: سام اف ام، إذاعة المحور.
7: سام اف ام وقفة إعلانية.
8: في الأرياف تقف الجمعيات التعاونية سداً أمام النزوع وبوابة لتنمية متوازنة بين الريف والحضر. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص.
9: توعية جمركية. إن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود مثل جرائم غسيل الأموال وتهريبها ومحاولة الحد من آثارها هو من أولويات مصلحة الضرائب والجمارك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
10: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
11: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
12: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
13: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
14: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
15: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
14: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
15: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
14: 555-555.
11: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
7: سام اف ام والعود أحمد.
16: هنا سام،
17: تاريخ حي،
16: ثقافة مكتملة.
17: هنا سام،
16: حياة اجتماعية مرصودة.
17: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
16: سام اف ام،
17: إذاعتك أنت.
18: من على ثرى البلدة الطيبة وبالتعاون مع الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي، سام اف ام تقدم. التنمية الزراعية. التنمية الزراعية برنامج مباشر يعده ويقدمه لأهلنا في الريف والحضر، مهندس عادل مطهر.
19: هذا البرنامج برعاية مؤسسة بنيان التنموية.
20: لا تستهلكوش إلا حبوب بلدي، قوي المناعة، خلي جسمك مثل حديد ولا يقدر لك مرض. واللي مش مصدق اتمل بصحة أجداده اللي تعمروا ولا قسمعناهم يشكو ولا منهم.

0: أسعد الله مساكم بالخير والعافية أصدقائي المزارعين، أخواتي المزارعات، كل المستمعين والمتابعين لبرنامج التنمية الزراعية والمياه والبيئة.
1: اولا مساء الخير يا استاذ عادل.
0: مساء النور، اهلا وسهلا، مرحبا، الله يحييك
1: ويبارك وعن بخير.
0: حياك الله يا جبران.
1: اول سنه ما
0: انت اي اول السنه؟ اول السنه اليوم
1: ثاني يوم
0: نعم، في السنه الهجريه. ايوه
1: ان شاء الله، وعيد الغدير وايام ناكل
0: احتفالات هذا الايام. نعم،
1: ونرحب بالجمهور الكريم والمزارعين والمزارعات، ونقول حياكم الله واهلا وسهلا بكم، وعدنا اليكم من جديد في فترة مباشرة من برنامجكم المستمر والدائم التنمية الزراعية، وبقيادة الوالد الأستاذ عادل مظهر المؤسس الأول، حياكم الله.
0: أهلا وسهلا،
1: ولهم القوة،
0: الله يعافيك. برنامج التنمية الزراعية يأتيكم اليوم من الإخراج
1: وليد الأكواع.
0: نعم،
1: مبروك على التلفون،
0: الله يبارك فيك. جديد. ومن الإشراف العام للأستاذ إسماعيل المتوكل وحمود محمد شرع.
1: أما المتابع البرامجي الأستاذ محمد عبد الله القاضي وخالد حسين.
0: إشراف فني الأستاذ المهندس ماجد هاشم المتوكل.
1: الإعداد والتقديم والحضور والإثراء والمتابعة الوالد العلامة صديق المزارعين مؤسسة التنمية الزراعية الأستاذ عادل مظهر في مدرسه ومنبره الأول.
0: ومن التقديم أيضا معي جبران الشيخ، الله يبارك فيه.
1: الجميع حيا بك أستاذ عادل.
0: حيا بك، نورتنا ونورت الاستديو ونورت عند الجماهير داخل.
1: حيا بك، هو غير بيعكس من عندكم.
0: ماشي والله، أنك منور أنت.
1: حيا بك،
0: الله يحييك، الله يبارك فيك.
1: ويحيينا الوكيلة.
0: لو ما تتم ونخرج في الوكيلة،
1: لو ما انتم
0: أكيد، وهذا يعني بده يحلف علي مشوا على الهواء سكت ماشون دارين ما هو
1: ما حش داري ما كم يشتوى الخلق. قالوا مكفى واحدك فاثنين.
0: لا، وموسم إن شاء الله تعالى يكون موسم زراعي شامل وكافي وفائض من الإنتاج المختلف، الأنواع من الخضار ومن الفاكهة، وخصوصا بأننا الآن في الأسواق مع التفاح بيأتي من محافظة صعدة بنبسره الناس هكبات وبيألمنا السكبة أمانة،
1: بيجرحوهن.
0: أيوة بيجرحوهن، بيجرحن قوي، وبنبسرهن في العربيات، بنبسرهن عند الباعة عدم قليل، الأنيقين هذولاك اللي بيحفظوهم.
1: كيف منظرهم؟
0: أن بيعملونهم غلاف، هذولاك نشط على أيديهم، ونتمنى من البقية يلحقوا بعدهم. وكذلك التين الشوكي، وما أدراك ما التين الشوكي. التين الشوكي أو البلس التركي أصبح مالي الأسواق المحلية والخارجية.
1: بيسطروا ما؟
0: نعم، إنه بيسطروا من عندنا من محل غيمان، القاطرات مليان، والتريلات المبردة عندنا موجودات بالعشرات. نعم، وكل إنتاجنا بنجنيه وننتج للمسطرين، والمسطرين بيتم معاملته وتعبيته في السلال المخصصة للتين الشوكي وللأسواد. أن السلة مطلوبة في السوق المستهدف، وأيضا السلة الكبيرة والصغيرة مستهدفة كل الأذواق وكل الأسواق، وكل يأكل ما شاء من خيرات البلاد. نعم،
1: والتنيك لنا ما لن سابرة،
0: والتنيك لنا ما لن شيء سابرة، أنت المفتح بنبيعها هنا، والمختم يعني العبد أو الحبة البلس بتجي مختومة كاملة، هذا للتصدير، والمفتوحة من سؤالها بنسوقها في السوق المحلي.
1: نعم، بداخل الصبوح ولا
0: ما شاء الله، ما شاء الله عليهم، أن أصحاب التين بيرفعون روسنا، وخصوصا أنها جهود ذاتية ما حتى دخل فيها على الإطلاق، لا مسطرين ولا رسمين، إلا راهي الدولة جودة شنو السوق قبل أسبوع هناك عند الشيخ علي بن علي تشين عادي، يعني بدون تقديم أي مساعدة أو أي مشورة فنية للمسطرين. وإحنا بنعتز بأصحابنا وأهلنا بأنهم من المزارعين الأكفاء يعني ذوات الخبرة، أن اكتسبوا الخبرة هذا من صديق المزارعين المرحوم أحمد مظهر، هو مؤسس زراعة التين الشوكي في غيمان، وكذلك التسطير أن بدؤوه بطرق بدائية عن طريق البر، وقبل البر كان بينطلق عن طريق الجو وفي الكراتين المخصصة الخاصة بالجو والأسواق البعيدة. نعم، وذحين هذا أسواق الخليج بنعتبرها أنه باب البيت، أبي يسوي كاب في سوق. نعم، هذه الأسواق هي خاصة بالأسواق بالتين الشوكي وأيضا التفاح والعنب إن شاء الله هذا السنة نتوقع له صادرات عالية من العنب يسطروا المزارعين وخصوصا أصحاب بني حشيش وأيضا البشائر العنب الجبري.
1: ما عاد بعد يقلع عندنا
0: إنما يسطروا عنا كل الحاصل المحلي عنا كل الحاصل،
1: ننهض بالاقتصاد
0: الله يرضى عليك، ونجعل التنمية الزراعية بكل منتجاتها سواء من العسل أو الأغنام أو الثروة الحيوانية عموما أو المنتجات الزراعية هي لنا عنوان يكون عنوانها اليمن، وهي السلة الذي عاد يشبع دول الجوار كلها من اليمن، سوف يشبعوا من اليمن من هذه الرقعة الصغيرة معقول كبيرة.
1: احنا نقول لهم يعتزوا
0: أن يهنا للشعب السعودي، يهنا للشعب الخليج كله ياكل يهنا، لكن الحكومات أكيد أن عليها علامة استفهام كثيرة إن في قلوب اليمنيين كلهم سواء كانوا يمنيين مبسطة مثل حالنا، يعني بنهتم بالزراعة وما أدراك ما الزراعة، وكذلك الأساسة والنخب لهم ملاحظات عديدة على دول الخليج. الله يكون في عونكم ويكون في عون أخواننا وأصدقائنا المزارعين، ونقول يا معين يا معين.
2: أيضا من المقومات الأساسية للزراعة الأسمدة وأيضا المكافحات للآفات التي تؤثر على المحاصيل الزراعية. الأسمدة يستورد البلد بمبالغ كبيرة جدا أسمدة من الخارج، منها أسمدة ضارة تؤثر على التربة تأثيرا سيئا، وبمئات ملايين الدولارات يتم استيراد الأسمدة والمكافحات من الخارج. من المفترض أن يكون هناك استفادة بشكل أوسع وأكبر من الأسمدة الطبيعية مثل مخلفات المواشي، وأيضا إلى جانب ذلك إنتاج للأسمدة في البلد. الكثير من التجار الذين يشترون من الخارج ويستوردون من الخارج بملايين الدولارات أسمدة يمكن أن ينتجوا في البلد. كذلك بعض الجمعيات التعاونية يمكن إنشاء جمعيات تعاونية تنتج الأسمدة في البلد، تنتج المكافحات في البلد بجودة أفضل وكلفة أقل وغرامة أقل، مع الأخذ بعين الاعتبار المحاذير وتجنب الأسمدة الضارة والمكافحات الضارة بالزراعة، بالنباتات والأشجار، بالتربة، بالإنسان، بصحة الإنسان. هناك كارثة تحصل من كثير من المكافحات التي يعتمد عليها المزارعون، وينتشر بسببها مرض السرطان، وينتشر بسببها أمراض فتاكة قاتلة للناس، فيتحول بعض المزارعين إلى قاتل، إلى منتج لما يشكل تهديدا لحياة الناس نتيجة لاستخدامه تلك المكافحات الضارة جدا، ليس فقط بصحة الإنسان، القاتلة للإنسان. وهذه مشكلة خطيرة على الناس، لذلك يمكن إنتاج الكثير من المكافحات والأسمدة في البلد وبكلفة أقل وغرامة أقل وأسعار أقل مع تجنب الضار، فتتعدد المنافع في ذلك.
0: نعم، تلك كانت موجهات السيد القائد، واليوم تم تنفيذ توجيهاتك يا سيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي على أرض الواقع. اليوم شهدنا افتتاح المعرض الوطني الأول للأسمدة والمخصبات الزراعية المصنعة في البلد، ليس يعني نقول مصنعة كخامة، ولكن تم تجميعها وتصنيعها في البلد، وتم عرضهم اليوم جميع الأسمدة والمخصبات الزراعية. فنعتبر هذه هي الخطوة الأولى إلى جانب بقية الخطوات، يجب أن تكون مدروسة كما قدمت الأسمدة. المكافحات سوف إن شاء الله تعالى ترى النور. المجمع الصناعي الذي بيعملوا على تجهيزه برأس مال وطني من القطاع الخاص، وكل ما أنتجوه يجب أن يكون يمنيا، ليس غير أن يمني الأسم بل المحتوى. نعم، يجب أن نرى المحتوى يمنيا خالص، ولكن الخطوة أول طريق تبدأ بخطوة.
1: أيوة. وأول غيث قدره
0: وما على
1: كل واحد إنه ذبيل فشوالات، ما سماد.
0: أيوة، هو سماد في الأكياس، في العبوات بوزن كيلو، في العبوات الصغيرة، ولكن الملاحظ صغروا العبو قوي، يعني لتر ونص لتر وربع لتر، فأظن أن الربع اللتر في من ناحية الأسمدة قليل جدا. نعم، ولكن يتم عادة النظر من قبل الأخوة التجار بعد ما يبصروا كيف الجرب في السوق. نعم، ونراها الأسمدة هذا قد تغزت الأسواق كلها اليمنية، ويعني وانتهى عصر التجريب فينا، أن كل واحد يتي أسمدة نجربها فينا. هذا مصنعة لما تحتاجه الأرض والنبات في الجمهورية اليمنية. نعم، إن شاء الله أني تكون موفقين ويكون الإنتاج محل ثقة المزارعين، والأسعار أيضا تكون منافسة جدا للأسعار الخارجية، وقديم منافسة لو ما صنع الأسمدة في السوق المحلي أكيد بتكون منافسة للخارجي. نعم، نتمنى أن تكون الجودة في نفس المستوى حق الخارجي بل وأحسن، وإن شاء الله تكون أقوى وأفضل وأفيد للأخوة المزارعين. وهذا التعويل للأخوة المزارعين لزيارة المعرض وأيضا لاستخدام الأسمدة المحلية. وعلى الكلام هذا يجب أن نكون قد المسؤولية لمحاربة الاستيراد والأسمدة المحربة، وأيضا للأسمدة الغير مناسبة للأراضي والتربة اليمنية، وأيضا لمحاصيلنا الزراعية.

0: حياك. نذكر بأرقام التواصل لمن أراد الاتصال، ما عليه إلا أن يدق على 01-322-653 وهو
1: نعم الله،
0: والرسائل على 770-991-991 يتصلوا
1: ويراسلونا. نعم وإحنا عنا بقى عند القد ونجاوبهم على كل ما كل الرسائل، وأيضا نستقبل كل اتصالاتهم. نعم

0: التي تم فيها أشح الأنظار. الآن ممكن أن تلحق بذرة ثلاثية أو تعمل لك شعير وإن شاء الله يصبر. أدركت فات موعدته.
1: أدركت موعدها.
0: أي فات موعدته. باقي معك الشام والشعير.
1: إن شاء الله خير.
0: إن شاء الله الله يطير رحمة عندكم وعندنا وفي اليمن كلها. إن شاء الله تعالى.
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله الله يرحمنا من عنده. مع سلامة الله.

0: نذكر بالأرقام مرة أخرى لمن أراد التواصل معنا أو الإرسال الرسائل النصية. الأرقام التواصل معنا على الهاتف مباشرة
1: 01-322-653.
0: نعم.
1: والرسائل 720-991-991.

0: أكيد عدنا إليكم مستمعين الأعزاء أصدقاء المزارعين، أخواتنا المزارعات، أخواننا مربي الثروة الحيوانية ومربينا الثروة النحلية. نعم إنها ثروة بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، الثروة النحلية والأعسال اليمنية مختلفة الألوان، مختلفة الألوان والأذواق، وكذلك ترقيبتها الغذائية والطبية في آن واحد. الآن مش بيصنعوا يقولوا 2 في 1 الشامبو، إحنا العسل حقنا 2 في 1 سكر، هو العسل ناكله ونتداوبه. نعم
1: عسل يمني مش أي
0: عسل، يمني مش أي عسل، كم عسل يمنية، كم من أنواع، لو عطينا 100 نوع قليل. إن كل العسل اليمني مختلفة الألوان، إن دواء أمانة لكل شيء، وخصوصا اللي بحاجة إلى تغذية مهمة وتحسين مستوى التغذية فيهم وفي أولادهم يلجوا إلى العسل. كما أيضا الفاكهة بتقوم بدور، والخضروات بتقوم بدور، والدجاج بيقوم بدور، واللحم بدور، ولكن كل من بسعته، كل من يعطي جهالا من سعته.
1: والدجاج
0: لا نصدق شذي كلمة هذول،
1: أنا
0: ما نصدق.
1: أنا أقول فالدجاج صح والباقي ما.
0: ما أسبر الله صح في الكل ولا غلط الكل. نعم ما أسبرش واحد يتي كلمة صح ورد الثاني كلها.
1: لكن يا أستاذ عادل فعل هز الشركات الأدوية.
0: ما يضرش يعني أن يعملوا هزاتها مثل هذا.
1: الدجاجية.
0: نعم.
1: ويخفضوا الأدوية حق الدجاج.
0: يخفضوا المضادات الحيوية طبعا. المضاد الحيوي بيضاف في الماء، ما يمكن مشو يشرنق بيض بالصيف دجاج، ايوه بيضيفوه
1: وينفخون.
0: نعم بينفخ، او يعني الدجاج قدوة الدجاج، وايضا اللحوم وكذلك الخضار والفاكهه والعتل اليمني والحبوب اليمنيه، وخصوصا البر البلدي وايضا الذره البلديه. إن شاء الله بعض المناطق ما رويتش أو ما نزلش مطر كثير فيها، نسأل الله تعالى أن يمن على تلك المناطق اليمن كلها بالرحمة، ويزيد في المحاصيل الزراعية عندنا خصوصا المطرية منها.
1: وما خريف الله بلاس
0: إلا بلاس،
1: ما صحيف الله علس
0: ولا غيره. نعم العلس والبلس كلا. نعم
1: نفس ما بيقولوا
0: أنا ما ركض وخيرات الرسائل.
1: والله من بدوافع بدوافع.
0: إن ما شاء الله.
1: لاش يتصلوا على 01-322-6-5-3. إحنا نجوب.
0: من جوب التلفون ونقرأ الرسائل.
1: أول رسالة بتقول لا بيردين. كيف حالك يا أستاذ عادل وسلامة رقيبه وتحياتي لكم.
0: سلمك.
1: صالح شاكر.
0: حياك يا صالح صاحب البلاد، أنا هذا الأيام عندك في غيمة.
1: من أبو ضياء. القرماني يا باش مهندس أنت والحاضري من في البرنامج هذا قد هي ضلوع كامع وكان باقي لما يكمل الجح.
0: احنا تقريبا التقويم عندك الظاهر احنا في ضلوع الثور الآن. نعم إذا التقويم هناك قرينا صحح القول للمستمعين كلكم التقويم الحميري فوق المكتب ما بيخرش بسرعة. التاريخ اليوم 17 يونيو.
1: يوم 17؟
0: أيوة 17 يونيو بسرعة الشهر يونيو وقلبه. نعم 17 يونيو. هانا في هذا الطلوع كامل. هانا الله يعينك يا جبران. واضح ان انا التيث اللي عندي ما شبسره ما بش معي يا عيون التاري ان انا مجهر.
1: هذا بيقول لك ما هو احنا ذحين طلوع الثور.
0: نعم خلاص احنا في طلوع الثور ونستقبل اتصال
1: ونقول الو مساء الخير.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا اخ حسين، كيف الاحوال؟
2: الحمد لله والشكر لله.
0: الحمد لله على العافية وعلى سماع صوتك وانت بخير.
2: اليوم سبعة طلوع الثور.
0: نعم سبعة طلوع الثور قريناها.
2: ولا الوقوف يوم الجمعة.
0: إن شاء الله إن شاء الله.
2: أبي تسألنا الوقوف، الوقوف عاد بدأ من يوم الجمعة.
3: وقوف نعم. وقوف ما؟
0: هذا وقوف الصيف. إنه وقوف الحمى حق سواء. ما بيسم ما بيسموه.
2: وقوف الشمس.
0: وقوف الشمس أيوة.
3: ويقع بارد
0: ما
2: عدم 7 و8 حمى.
0: أيوة أيوة وشهر 8 حمى. نعم
2: بس ما تبدا تشغل علي.
0: اي اي بالله
2: متى السنة؟
0: نعم
3: كنت بعنا بيها محساي
2: ساعدنا بالبرنامج بالانتاج اللي لنا والتحويلات كلها.
0: قلنا نحمد الله ونشكره وان شاء الله حنزورك قريب. عنزورك قبل ما نخرج بني حشيش، عنزورك لا مقرك إن شاء الله.
2: إنا بشارها
0: إنا دبسر الـ دبسر الـ دبسر الـ الـ إنتاجنا مثل ما بسرنا إنتاجكم.
2: لا بنقول لك عندما بيقولوا السماد ولا
0: أيوه هذا الصناعة المحلية. صناعة محلية نعم.
2: بشارة خير.
0: إنها بشارت خير بكيف ولو عادي صناعة تحويلية الخامة كلها من الخارج وهنا قرب يخلطوها ويعبوها.
2: كنا بداية الخير خطوك من الشطريق مع جمال بهد.
0: أي بالله وهم قد خضيوها الخطوة هذا أمانة إنهم خضيوها وهم رجاء.
2: هي بدها تحسن الحاجة معها معها.
0: أكيد أكيد إنها بدها تحسن وبتطور.
2: والله إني بشارت خير.
0: الله.
2: ونحس المزارعين. الوطن مستحدث.
0: نعم.
2: والحرب حرب الموائد.
0: نعم اي بالله حرب الموائد ما هيش حرب دلية. هذا حرب عسرية. جمال
2: عليها السلام.
0: الله يفتح عليها. جمال عندكم في بني حشي. في الملكة.
2: قد اتصلت هلو خطني.
0: ايه تمام. الله يبارك فيك.
2: يلا السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: في وداعة الله.
0: مع سلامة الله. الله معك الله معك.
3: ورسالة يا أستاذ عادل بتقول السلام عليكم معك الحسين علي من حفظ أب يلي ذي حين تليم البر.
0: عادو البر عادو إلى منتصف 80 وإلى آخره. نعم وذا الحين يمكن أن إذا طلع المطر يتلم شعير أو يتلم الرومي أو الذره الشامية.
3: من أي شيء تصاقد أوراق البن والجوافه وما سبب ما هو العلاج؟
0: أي التصاقد الأوراق أول ما بصير لا شيء ملوحة في التربة لأن هذا بيأتي إلى تصاقد الأوراق وتنتهي الشجرة تبدأ تبص من الأطراف. إذا كانت كذلك في علاجها تغيير التربة تحت الأشجار بعمق 20 سنتي ويغيروا بس 20 سنتي وغير التراب وبعدين يحط لها الأسمدة المناسبة ويستخدم العلاج أيضا حق الأرض حق الملوحة أيضا عفوا العلاج الخاص بالملوحة.
3: كلام.
0: نعم
3: مسألكم الله بالخير. معي جربة كاد يتساقد الورق من أول قطفة. أيش السبب؟
0: الملوحة يا أخواني الملوحة منتشرة كثيرا في القاد بالذات يعني أكيد أني في كل الأشياء لكن الإصابة في القاد بتكون مباشرة.
3: نعم.
0: اعملوا على بحر 20 سنتي من التراب عند عروق الأشجار بس ما شال يربك كلها تغيره.
3: نعم.
0: عند عروق الأشجار واستخدم العلاج المناسب للملوحة ما جر العلاج المناسب للملوحة من عند أقرب تاجر عندك في المنطقة الذي تقول له علاج الملوحة وعلى مسؤوليتك. أيوة
3: نعم نذكر برقم بيقول ده بتصل مولك مفتوح الخط
0: أذكر به
3: الرقم 01-322-653 مفتوح على الخط مباشر طوالي على ضوء. معك ياسين من الجميمة. متى تليم الجزر الأبيض؟
0: الجزر الأبيض أو الجزر الهندي أو الجزر الأصفر هذا في بداية الشتاء. نعم أنه في بداية الشتاء أفضل موسم لتليم الجزر لأنه مقاوم للبرد. نعم ويجود المحصول في البرد.
3: زكريا مفتوح الخط.
0: مفتوح.
3: ديب يقول سمدنا 23 وقسينا القات.
0: قسينا القات إذا قسينا القات جر لها الـ الـ بعد ما سمت استخدم المبيض أو السماد اللي يرخي الورق يخليها ترطب شوية، لكن دحين مع اشتتينا الورق لأنه مناسب هذا الأيام الكلح فالت فوق القات فالتي يدفع له. أمانة دخلت فمي أجاوب التلفون وش أقول لك بالقصة.
3: ألو مساء الخير. ألو ألو، ربما الخلل من المصدر.
0: أيوة من المصدر. أنا قلت لك اليوم الأول بيخزن الشقة عندي في المزرعة، قلت لواحد من العمال سكتي لي اثنين عيدان لي في يدك، صرت حالي ما هنقدر دخل فمي له بني له فمي ما زلت سرشة كل قمر طول الليل
3: كل أحد حلو
0: من لا كل أحياء لطيف ما غر علي إلا الماء والملح.
3: لا نعم. يخلي لك فنفه.
0: أيوة
3: مساكم الله بالخير والانتصارات، وكل عام وانتم بخير بنسبة العام الهجري الجديد، ومن خلالكم نرفع اسماء ايات ثانيه وتبريكات السيد القائد حفظه الله ورعاه والقياده السياسيه ومحور المقاومه. نبشركم باننا مضرنا اليوم مضر خفيف ان شاء الله يكون بدايه خير. صامت حيفان.
0: حياك الله يا صامت حيفان ونعم بك. الو
3: الو مساء الخير.
4: حيا بكم مساكم عافية.
3: يا مساء النور حياكم الله.
4: كل عام وأنتم بصحة وعافية.
0: وأنتي بألف خير. وأنتي أيوة. بألف خير بمناسبة العيد وبمناسبة
3: أول سنة.
4: أول السنة الهجرية.
0: نعم.
4: إيه كدو كل.
0: وعيد الغدير كلها على عيادها.
4: والله إني كل عيد عين ور قلوبه. نعم. والله بحبيتك تسلم عليكم.
0: الله يبارك فيك.
4: وينور قلوبكم.
0: ويحفظكم
4: كل عمل.
0: آمين.
4: ويجعل عملكم مقبول أينما سرتوا.
0: الله.
4: ويصلح لكم أولادك.
0: الله.
4: والله قلت ما أنا يعجبني لما يجيبني مطهر وكلهم حق الزراعة الجبهة الزراعية سلم عليهم كلهم.
0: الله يبارك فيك ويسلمك من كل شيء.
4: أنا أفتالكم عين وقلوبكم.
3: الأولت
4: الأولت الأولت إحنا الأولت والله أنه وصلت.
3: عادنا البركة.
0: الله إن
4: البركة.
3: حق اليوم بالقدان من 8 ساعة عادل.
4: من كم؟
3: من ساعة 8 ونص.
4: والله نحن بالركض بعين وغري لم كنت أنا مراعي لكم. والله. كما انتم بتعجونا اني راعي لكم مراعة. هذا نتصل لقتي اللي في صنعاء القديمة. وتأمني ما حيلي ما تفتحي تسمعي ابني حق الجبهة الزراعية.
0: نعم.
4: ونحن بتسمع.
0: الله يبارك فيكم.
4: اي نور قلوبكم تحياتي لكم كلكم.
0: مع سلامة
4: الله. من عند المدير لعند الحارس والمخرجين كلكم الرجال الغالية والبنات الغالية.
0: بارك الله فيكم.
4: الله معكم.
0: الله معنا.
4: الله معكم.
0: مع السلامة.
3: والركض بدري باهر يقوم حتى
0: أيوة. نعم.
3: معنا صالة
0: ما؟ ما فيش اتصال ما بالله معانا رسائل عندك.
3: مساء الخير ابو علي من صعده، ما هو علاج الدو الذي يخزق الخشب كدو مسكوف الدو دي في الخشب؟
0: الفبرونين المبيد اسمه فبرونين. تصير عند صاحب المبيدات وتجر لك مبيد فبرونين خاص بالارضه. استخدمه وفق التعليمات اللي عرض العبوه. نعم.
3: كيف حالكم؟ معك منير من دمار معيقات، ما هو السماد المناسب في هذه الأيام؟
0: 23 لا ننصح إلا به. نعم بننصح بقية الأسمدة المختلفة التراكز، ولكن السماد العام الذي ينفع ما يضر. ينفع ما يضر السماد 23. نعم.
3: معك العزي فايز، متى تليم القضب؟
0: القضب تلم في بداية شهر 1 يعني مع دخول الشتاء. نعم لأنه من المحاصيل الذي بده يتحمل البرود وبده جود زراعته في وقت البرود، ولو ما يكبر وقدو حما يقاوم. نعم.
3: مساء الخير حياكم الله، هذه الأيام حما بنسكي راس الستر أيام، انصحونا ما نسوي قدو ما بلاك
0: ما أما بالنسبة للحما قدو حما، والماء ولو كن وخرت الله 10 أيام ما يضرش. نعم.
3: أبو مأمون من سامع معي عم به بابا تحمل وتنفل أي تسقط مع علاجها.
0: ما قال عم به
3: بنفل
0: بنفل أن عم بذ الحين عم بالفلفل أو لا عم بالعظام
3: عم بذ بابا
0: بابا عم بالفلفل
3: تحمل وتنفل.
0: نعم نعم. شجرة واحدة إذا كانت شجرة واحدة فهو طبيعي إني دنفل. وإذا ما بش في المنطقة الباباي مزروع خيرات زيد شجرة جنبها ولا ثنتين وإن شاء الله يكمل على خير. واستخدم المبيض الفطري الخاص بالكلح إنه بيجي فيها صدع مرض يصيبها في المسمعي او العقد حق المسمعي وتسقط. نعم
1: هذا الرساله تلفون يقراها استاذ عادل.
0: نعم
1: اقراها
0: اقراها ليش لا
1: كل لديك حواله لغة ما نشيش ما بيشغل من حاجه. معي بقع وسط القات هبطت التربه معك ابو سليمان من
0: ابي هبطت التربه هذا اكيد بخلل فيها في تركيبها ان هي تهبط اذا فيها خلل. ايوه نعم تهبط تشرب الماء وتبقى مكانها لو ما تبدا تنشف تهبط قليل. نعم
1: صالح ملفي بتحاكوا من البلس ورجع روحي بين اختلف البلس خريف
0: ما شاء الله
1: على العشاء 50 بلس وصب 50
0: ما شاء الله. ما هذا الكلام قد احنا نأكد عليك ان شاء الله
1: لكن
0: ما يضرش اذا كان طيب ما يضرش اذا كان اخضر قارع يضر ولو عش يضر ويخلن يتيبس لكن طيب اذا لبف. عندك يبس يبعده
1: كلام نعم. كلام لكن نعم. 50 خيلات ما شاء الله
0: الا ما شاء الله نزيد على ذلك يا
1: ياكل
0: ياكل يا هنا قلبك
1: كيف هالحاء انا اكل 5-6-7
0: انت كل 5-6-7 على قدرك لكن 50 على قدرك
1: ما شاء الله يهنا
0: يهنا قلبك.
1: كده وقت مناسب لكي يتم غرس البطاطس
0: نعم هذا الوقت مناسب وفي كل المناطق ما عدا مارب والجوف. نعم
1: كم عاد اي جسر الحمام الله يرحمنا كم باقي لنفخه الثور هذا الايام الرياح والتراء
0: الشديده ان نفخه الثور عدو كم احنا اليوم في
1: اليوم 9
0: باقي 4 ايام. نعم
1: وهذا نعم. بيقول مثل الخير هو ذي الاول وكل عام وانتم بخير
0: ان شاء الله تعالى.
1: جنينا لو زبلدي خلقه
0: ما شاء الله
1: ابو حب صغير قوي وقد احبته ابو اكبر شويه اشتي بيع الله وزينه بيعه ولكم المزارع عبد الوهاب كناف مثلنا الحجله عيال زريه
0: بيع عندنا عند بيله وفي وضعك معرض باب السلا ذيك اللي في الركن بيله
1: بيله معروف
0: اي بيشتري هو اللي عندنا ولا اصحاب اللي بيبيعوا الزبيب واللوز كلهم عشروا منك ما شاء الله الله يطرح البركة وقدوا أول قدع وإن شاء الله من وراها قدع
1: هو مشلول
0: اللوز مشلول وخصوصا الحبة الصغيرة مشلول أكثر من الكبيرة. نعم
1: العنب في النقطة السوداء ما نفعل له
0: النقطة السوداء هي بداية يعني نهاية النقطة الحمراء مبيت فطري جهازي واستخدمه حسب التعليمات في عرض العبوة الذي مكتوب لا تزيد ولا تنقص مثل ما مكتوب استخدمه بالضبط.
1: كلام صلوات الله على محمد وعلى آله نقرأ الأول أولنا
0: نعم بالله كلهم
1: تحية معنا فاصل
0: إذن نوقف شوي مع الفاصل ادخل الفاصل
5: سبحان الله في كل ساعة شان وشانها الجود والكرم والإحسان قال وقلبك يا مال يابسا بيابس وغارت الله ما عليها حابس يا ثور يبيض يا جليل الساعد قدم جاك الحنين والراعد يا مرثي ويا خيار مالي وأي جربة تزرع الرجالي

0: الحصاد أكبر فائدة للأخوة المزارعين، والحصاد بكل أنواع سواء للحبية أو للفاكهة وكذلك للخضار. الحصاد وكل الحصاد كل أنواع الحصاد، إن حصاد العسل، حصاد التروة الحيوانية تازوقها، المحاصيل الزراعية بكل أنواعها. الحصاد هو بمثابة عرس كبير يعيش اليمنيين. نعم.
1: ذيب يقول جاوبوا لما نوصل عند الرسالة حكي
0: عن وصل.
1: تحياتي للمدرسة عادل من أبو حرب القليصي القليصي وحمزة العميسي.
0: ولكم التحية.
1: أنقد كان إحنا عشان هذا.
0: قدم تكبر.
1: بنتي الأول.
0: أيوة.
1: هذا كان بساعة أقل ها. كده إحنا نيجي.
0: أيوة.
1: السلام عليكم، معك إبراهيم من وصاب السافل. عتفي مثال من الذرة هذا الأيام مع معادل.
0: لا الذرة لا، ولكن للشعير والذرة الشامية أيضا سابرة، لكن الذرة سار وقتها. نعم.
1: القط بصفرين ما نفعلهم.
0: القط بصفرين نفعلهم سمر 23 وترى وتربن هذا الأيام. نعم.
1: طيب يقول قهو وقتها ندري الذرة الحمراء مع خالد علي فاضل من
0: الذرة الحمراء قد سرع عليك الوقت، إنها قد زل الوقت عليها، لكن ممكن ذرة الذرة الشامية أو ذرة الشعير وبعدها القمح. نعم.
1: طيب يقول هذا قدو الظل أو عدوى الثور؟
0: عدوى الثور.
1: مساء الخير، نشغب ألقت هذا الأيام.
0: الله يشغبوا.
1: النجم الزراعي الآن أيش يسمى؟ طلوع الثورة.
0: أيوة نعم.
1: كيف حالكم؟ ما هو النجم اللي احنا فيه؟ رياح شديدة. جمال
0: الثور نفخذ الثور ضحن بتهب الرياح بشدة. نعم.
1: ما نفعل الفركس الذي فيه غبري مثل البصاص أو ذحلة؟
0: افعل علاج من حق البصاص ومن حق الذحلة، من حق الذحلة أفضل. نعم.
1: بعض إيه؟
0: أيوة، أنه بيجي بيضا ويقع فيه حزاز ويقع فيه كل شيء. استخدم مبيد فطري جهازي بحسب التعليمات الذي في عرض العبوة.
1: بعضهم يقولوا فرسك وبعضهم فركس.
0: أيوة فركس، من ذا اللي يقولون الفركس؟
1: يا عم عادل، معنا الرومي بياكلها الدودي، ما نعمل له
0: دودة القلب في الرومي، هذا بعلاج دودة القلب تحصل عليه من أصحاب المبيدات، وتستخدمه وفق التعليمات ودرش داخل القلب، داخل القلب، مش إنها تغسل النبات كله، داخل قلب الشجرة. نعم.
1: كيف العمل يا مهندس؟ ظهرت على نباتات آفة ما هو الجدمي.

0: عفريت.
1: ولا تستخدم غير مرتين الى ثلاث مرات، واذا زد احتجت خلفت المبيد، طلبت مبيد جهازي فطري وخلف الماده الفعاله اللي فيه. نعم.
0: محمد علي الجعفري، ولا افتيتموني ولا احد قال لي ولا دريت ما هو الجعنبض على الاطلاق، اشهد لي هو شجره او لا.
1: ما حد اسال، نسال المستمعين لا حتى راي شغل الجعنبض. نعم احنا انا كمختص اول مره اسمع بالجعنبض.
0: لكن قد جاوبوا واحد من الاول،
1: هو جاوبه
0: ما قال يشبه من الزمج. قلنا كحلها
1: اعماها
0: اعماها، ما هو ما علم لو جعنبض.
1: ما نايس ألسا
0: فهد حمود مزاحم، ويش المادة حق القمحة حق القات؟
1: القمحة ما هي القمحة، النسة أولادك صدى الجرب اللي بيجي مثل خرة الدبة. إنه وضح لنا ما هو. نعم وعن جوابك والله جرى الجواب من الآن. إذا كانت ذباب طائر فعلاجه بسيط، اطلب من اصحاب المبيدات علاج للنسو، وانه الجرب او الكنمة او يسمى الحشرة القسرية بتستخدم لها علاجين، مبيد حشري اي مبيد حشري وزيت معدني. نعم زيت معدني واستخدمته على القات كلا حسب التعليمات المواردة في عرض العبوة. نعم
0: ذكروا المزارعين بالزكاة هي ذبيل الماء وقايد النجار عمران الجبل.
1: المزكاة
0: هي ذبيل الماء ومساقي.
1: هي مساقي الماء، الزكاة مساقي الماء، هذا كنت أسمعها من كبار السن عندنا. وفعلا الزكاة إذا شيء زكاة صحيحة في بدروة بدروة المال صقد هذا واحد يثق في الله ويخرج حق الله وهو واثق. نعم.
0: معاكم أم معتز، كيف مساكم بالخير والعافية، كيف الحال يا أستاذ عادل؟ الله يطول في عمرك.
1: الله يطول في عمر الجميع.
0: ويشتوي رقم البيطري.
1: البيطري هو عندك أنت حافظ له 37
0: أنا بسره.
1: تمام.
0: السلام الله عليكم، كيف عمي عادل؟ نراعي للبرنامج بكل شوق ونستفيد من كل حاجة، الله يطول عمرك. معين عنعة فيها كملة ودلع وزل ورق كل ما فعلها.
1: فعلوا لها مبيد حشري خاص بالقملة، وإذا كانت واحدة بس استخدم شوي ما دافي بين قطرتين من الغسيل من الصابون الغسيل الأوعية، الأوعية الصابون غسيل هذا الأوعية حق الغسيل حق الأوعية قطرتين، استخدموا وخلطوهم في وعاء ومسحوهن مساح بهذا الطريقة عاد انفعوا أنفسكم بها. نعم وإن شاء الله أني تنفع مرتين ثلاث ما عاد بسروش الذباب الطائرة. نعم.
0: معك محمد العزي من الصوعة، معيش جيلة البطاط ذي دوقع بالورقة
1: بقع
0: ليش السبب وش العلاج؟
1: حرق. أيوة هذا اللفحة المبكرة أو كذلك المتأخرة، مبيد اللفحة موجود عند أصحاب المبيدات، استخدم المبيد كما هو كما هي التعليمات في عرض العبوة، مبيد اللفحة كل المبيد اللفحة. نعم.
0: كيف حالكم؟ ما هو اسم السم حق المن الأسود في الفرسك حزام عليه شيء؟
1: مبيد حشري خاص بال عام، إنه مبيد حشري جهازي عام وتستخدمه وفق التعليمات الواردة في عرض العبوة.
0: كيف الحال؟ كيف الحال يا أستاذ عادل ويا عمو جبران؟ الدجاج
1: الحمد لله
0: الدجاج بيموت علينا، نشتي قام البيضري مصلحوا البث، ينقطع ساعة عش كل يوم. معاكم دروب الوطن من ريف باجل.
1: إن شاء الله
0: نصلح الخلل.
1: نصلح الخلل والدكتور البيضري قلت عندك
0: أنا بس له موجود.
1: أيه والله اتصل بالعملية خليتي
0: انتي.
1: أنا نسيت متي.
0: معانا العنب فيه نسة سوداء لا سرع، ما نعملها من سم صالح محمد بيت عقب بني بهلو.
1: هذا بتجرع علاج من حق النسة السوداء وتستخدم الرش على الأوراق وعلى ما على التعليمات الموجودة في عرض العبوة، التعليمات كم مقدار الاستخدام حق المبيد. نعم لا تزيد ولا تنقص، ما مكتوب فعلته، لا تكون تسيد وتخورجه.
0: نعم
1: نعم.
0: احنا عاد وقت غرس قاعد الحين ابو حسين في سعطه.
1: ماشي يا صاحبي ماشي، قد قريب شهر واحد. نعم ذحين اطلع فاصل قليل
0: انت الرقم.
1: وندور الرقم. نعم.

0: أن الزمن الحالي لو بيقع خلفي حيقع أحلى من هذا الموسيقى. نعم استخدم الرسائل قلت خيرات يعين الله يعين الله عليهم.
1: كمال البدوي من أب، كم يستمر الجحر وهل نجم الثور من الجحر وفي أي نجم تكثر نزول؟
0: أكيد أنه نجم الثور من نجوم الجحر، نسأل الله فيها الرحمة. الجحر إما ما إن غبار قامه ولا مضار تملية تلامه ولا جراد مثل غم النفس، هذا هو الجحر. إن شاء الله يكون مضر أو يكون الغبار، إنه بيكون الغبار مزعج قليل، وأشهر الجحر هي 60 يوم. نعم
1: مساء الخير يا أخ عادل، معي بعضهم يعجبك مشتى بعضهم يعجبك مرحمة.
0: أيوة لكن الزراعة كل على الماء، المطر إذا شيء مطر بير والأرض تضحك بكلها
1: كلام.
0: نعم
1: معي 20 شتلة جوافة بس الثمر حق الزغار مسفر الوادي.
0: الثمر حق الزغار هذا ينفعه الكالسيوم السماد عليه الكالسيوم، يجي 3 تركيبات تستخدم. نعم
1: البث عندنا ضعيف في جبل الشرق مطاع جعراء، يصلحوا
0: هم يصلحوا ان شاء الله، بيسمعوك الفنين ويعملوا على اصلاحها انت وباجل. نعم
1: خالد المدارين بني مدار القت مسفرات، ما السبب؟
0: مصفر يا صاحبي بيزيد لهن الماء.
1: ما هو العلاج بيقول؟
0: انا داري غربي يقول أيوة. ما هو سبب بيزيد لهن الماء؟ خف الماء قليل وجاوب التلفون.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا.
2: أنتم بخير أستاذ عادل.
0: وأنت بخير وأنت بصحة وسلام وعافية.
2: رقم البيطري 3 7 564 560.
0: 564 560. أسلم أسلم يا صامت حيفان أسلم.
2: نرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات عبركم للسيد القائد والقيادة السياسية بمناسبة العام الهجري الجديد.
0: نعم.
2: وجميع مجاهدين المحور محور المقاومة.
0: نعم.
2: ونبشركم بقي اليوم بداية مطار إن شاء الله بشارة خير.
0: إن شاء الله بشارة خير، إن شاء الله بشارة خير بإذن الله. قرينا رسالتك وتفاءلنا بالخير.
2: بس قلته علشان الرقم
0: الله يبارك فيك.
2: البيطري.
0: الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. سلام. مع سلامة الله. هيا ذا حين رقم البيطري سوا وانت زدفت حمن عندك كذا أكيد جمال الرسالة.
1: نسألكم عن موسم قرص التبة والمناهز، نشتري شهادات في إنتاج التبة والمناهز. ما هي المناهز؟
0: التبة هاي التبة هاي هذا
1: المنهزة
0: أو ذاك يقع يدرى التبة إدرى التبة زي ما هو حبة حبة ولا حبتين حبتين على رأس الحاد من تحت وسفلها من فوق وعلى كل بين بذر وبذرة اعملوا متر، لا دفرحوش بما قربين، اعملوا للوسع وعرضها اعملوا مترين العرض بين الخط والخط، وإن شاء الله يكون دبا أو دبي جيدة إن شاء الله، دبي للبن ودبي للعسل. نعم
1: ودبي نرزحها، ودبي نرزحها،
0: ودبي أيه ودبي نرزعها إن شاء الله.
1: معاس الخير، معك صبي القوباني، متى فك حذره يا أخي عادل؟
0: فك حذره بنت 40 يوم وفكحها من هند ذراع 40 يوم، إذا قدي بنت 40 يوم وفكح. نعم
1: ولقيت ملان جرب.
0: الجرب استخدم لمبيت حشري مع زيت معدني، مبيت حشري مع زيت معدني، واستخدمهن كلهن حسب التعليمات في عرض العبوات.
1: نعم
0: نعم
1: البيضري على ما قال صامت حيفان.
0: نعم
1: 3 7 5 6 4 5 6 0.
0: 5 6 0 أرجو انزل عيد زيد عيد الله.
1: 3 7 5 6 4 5 6 0.
0: هذا هو قدرته المهندس مهندس الجبهة الزراعي وتا أيضا
1: صامت
0: حيفان، سلام الله على صامت حيفان وين ما وجد. نعم
1: محمد القرسه بين القتاد ليا بملايه في العدي في الجبل.
0: ما شاء الله غير خير من العدين بالعدين عدك سلب وتحياد وضي وضي
1: ما باب العدين في الجبة
0: ايوه في الجبة ولا
1: باب الجبة
0: هذا اللي يرقدوا الناس والنوم العدين ما شاء الله
1: دريت قط بعض قط
0: نظر قط
1: دريت قط بعض قط لكن مش خلق ما نفعله ونذبله من تحت الغنم
0: قطب ان الذبل من تحت الغنم غلط خرجوا من تحت الغنم يتخمر اذا كنتوا في تامخ خمر الثلاث اشهر وانه في المناطق الكذيه فيها حمى ورطوبه قليله اعملوا للست اشهر وعندنا في المناطق الشمالي للسنه نعم
1: يا من سعد نشكركم انت جبران الشيخ الذله الذي ما ضلحت ما ضلعت اذا وقع مطر يعدكم ولا ذله بر وشيء عفو
0: ما شاء الله يا أخي على جهدك الذي بذلته إذا طلعت كل القليل فقده تمام ولا ذريت شعير وداحين ولا بر لكن البر تأخر شوية الشعير الآن نعم
1: المهن سعادة جميع المناوبين كل عام أنتم بخير أنا الشيخ علي علي حزام من ضلع وكبان قرية بيت عز وآلي
0: حياك
1: التويدان بياكل الذرف في حبابه بياكل الاوراق والغرب ما هو سبب ما هو لا
0: التودي القلب حق الذرف بياكلها استخدم المبيد الحشري الخاص بالتودي ورشها في القلب ما شرط رشها كلها الناغر في القلب الدرشها في قلب الذره نعم
1: معنا شجره لوز مريضات معاك بن بني مطر اللون الاسود
0: في هنا المن الاسود اعتقد انه هكذا فهمت ما
1: أيوة.
0: المن الاسود يستخدمون مبيد حشري جهازي من عند صاحب المبيدات واستخدموا على ما هي التعليمات في عرض العبوه فقط كما مكتوب اسمهن وطريقه الاستخدام في عرض العبوه نعم
1: متى غرس معي غرس في كات معي غرس كات في ملوحه
0: الملوحه يا سيدي ان الملوحه هي بيتأثر بها القات بسرعة جرق شطل التراب من عند العروق القات على عمق 20 سنتي وضيف تربة جديدة إلى هذا المكان واستخدم بعدها المكافحة العلاجات الطبيعية والكيماوية من عند أصحاب المبيدات الحشرية نعم المبيد الحشري المبيد الخاص بالملوحة هو معروف ما في شيء غير مبيدا في السوق نعم
1: محسن حميد قال انا بين القد في التواء برو ما المكان احنا فيه جهنم
0: ما شاء الله انه فتح الطيق ولا شيء
1: التواء نقع عن البرود
0: نعم ايوه عنا
1: الاولات
0: عنا سواء نعم
1: ليش هذا الايام كلح وبصاص بكثره؟
0: هذا الايام ايامه الكلح والبصاص بكثره ايامه نعم
1: في العنب عسل بيضاء ايش السم؟
0: السم مهم بيت حشري جهازي استخدمه حسب التعليمات في عرض العبوه نعم
1: معي فرسك في حوش البيت سمق في الاخصاء من فوق بس
0: الناد تستخدم له ميلات اكسيل او استخدم انا شات حاكر بدون الاسماء العلمي ما تصير شنطك كاسوه مع الجلطه استخدم البيض الخاص خاص بالعسال هو جي محبب حب الصغير استخدم مقدار علبة الصلصة الصغيرة لكل شجرة من خارج الحوض الداخلي على الجذور في الحوض الخارجي ذره وغطك بقليل تراب وسقي الشجر نعم وإن شاء الله تبصره الصمغ يمهين وينتهي نفسه نعم
1: بعد ما قصينا القات عادة نقضي الأوراق ما هي المشكلة
0: بعد ما قصيت القات عادة نقضي إذا عادي حمراء ولا سوداء أيا كانت تستخدم المبيض الفطري الذي يقضي عليها مبيض فطري جهازي من عند أي محل مبيدات تثقوا فيه أقول له علاج النقطة الحمراء أو السوداء أيا كانت واستخدمها حسب التعليمات نعم
1: محمد يحيى قايد الشيخ قال البيوت الأولات هي تاريخ لكن قضي على القلق نخرب في ناس العدل ولا نخلي على مهنة
0: ما علا رممه وعيوه يحسن من الجديد
1: لا
0: أمانة
1: وتاريخ
0: أيوة كيف التاريخ والركض فيهم صحية.
1: الله الله
0: أمانة
1: وراني صحية.
0: ما موثوق هذا الكلام.
1: يتخور ي...
0: لأنه مبني بالترب بالتراب ولا حجر، وهذا كلها تمتص الطاقة الغير إيجابية في الإنسان. نعم السلبي من الإنسان.
1: الله
0: أي نعم هذا طبيعة البيوت اليمنية كلها.
1: كان قد الوين أخبر.
0: نعم أكيد أكيد.
1: وإحنا قال سميت بلط.
0: هاي وإحنا بنجر نحفظ بالطاقة السلبي بأمانة.
1: ما قال وين عم.
0: أيوه.
1: هل يسبر زراعة العنب في تهامه منصور على رجاش الحديدة؟
0: هو ما يسبرش عموما، لكن جرب جرب ما يمنعش انك تجر غرسة ثنتين وتجرب بن. نعم لكن ما تجرب بنجلان، لانه ضاحنا في الحمى وداخل على حزيران، ان جرب بن يعني بداية موسم الخريف. نعم
1: اي حين تلي مدره والسم المحلي نضرب سم ونخزن ما يضر.
0: ما الله يضر ونصور وبع وثمن، كيف ما يضر؟ انها تستخدم مبيد حشري وتخزن. آمنا بالله، بتبدأ بنفسك بالمرض. أنت مراعي دموت موت، ما عجيش الموت، عجي مرض. مرض يكلفك أكثر من ما يكلفها لك، أكثر ما يعالجوك علاج. نعم
1: كلام.
0: عندما يموت الله يرحمه، لكن عد اعتل علة السم. تشرب ولا تستخدم العبوات الفاضية، تستخدمها للشرب. هذولا المقاوت واصحاب القات كلهم ننصحهم بعدم استخدام العبوات الفاضية للشرب نهائيا. مبيدات خاصة بالكيماوات تثقب الورع العبوة وتربها وتفنها بعيد.
1: كم نوال يفعلون الماء البارد؟
0: وذا الحين والله إن رأيتهم بيستخدمون، قلنا لهم صحت لو ما شبع.
1: نعم.
0: هذا ضر، هذا ضر،
1: ضر قوي. لكن أيه. الماء تقول سكر يقع فيها.
0: الماء ضر.
1: معي صبار بدأ يصبح لونه بني، ما سبب؟
0: الصبار هو عادي ولو تلون أي لون، خليه يقوم براحته.
1: خلاص بنسكي القات ويحبري الورق معك زبن الله.
0: هذا فيها ملوحة، فيه ملوحة. استخدم علاج الملوحة بعد ما تستخدم الذبل البلدي ودتفن دبحر عند العروق يعني عمق 20 سنتي، وتضيف الذبل البلدي وبدأ استخدم العلاج.
1: أبو ساعد من دمال، غرسنا قات الآن الأوراق جفت وإحنا بنسكيه.
0: ما الأوراق جفت بتسكي، وقف الماء وبسر الملوحة كيف في الماء ولا في التربة. وطبعا هي الملوحة اللي بتجي عليها على القات. ان استخدم العلاج المناسب اللي عاد انا قلتك قبل دقيقة الان.
1: نعم والله رسائل خيرات
0: الله. وعن نقراهن ان شاء الله نقراهن.
1: مساء الخير وكيف حوال الجميع؟ معي العنب في عسل وبهوراك بتصفر.
0: اهلا وسهلا يا صاحب العنب الذي في عسل.
1: فضل العذري.
0: استخدم العلاج الذي قال ما بيقع فيه
1: عسل.
0: العسل ايوه استخدم العلاج حق العسل المبيد الحشري، استخدمه وفق التعليمات اللي مكتوبه في عرضه واحسن استخدامه. واما بالنسبه للصفره اعمل ملان يدك للغرسة الواحدة للقول الواحد ولو كبير، ملان اليد سبع نقول. جرب بيدك وانترد تحت الكول سمات 23 قليل بس. نعم
1: ليش اللوز غالي؟ أقل سعر 20,000.
0: ما شاء الله الله يطرح البركة يا أصحاب اللوز. نعم
1: صلاتنا
0: احنا بنفرح ذا حين عندما يتشجع المزارع وعايز هذا الانتاج ويقل السعر.
1: كلام
0: ايه.
1: عبد المحسن سمصا، والله يا سعادتك النفسي جنت وعمي عادل عند العرس.
0: الله يبارك فيك سوا وقد حضرنا، الف مبروك.
1: ما يفعلنا
0: كذا قلنا الف مبروك وخلاص.
1: انا قصدي
0: انا داري انه ما ينفعك، انا داري بك.
1: كم باقي للموسم المضر في صنعاء يا طيبي؟
0: عاد احنا في الجحر، وان شاء الله يخرج الجحر ويبدا موسم امطار الخريف ان شاء الله، او نعم امطار الخريف اول ما نقول احنا ويبدا الله.
1: نعم الله. نعم. نعيج ربتك تتسقط الورق من اول قطفه، ايش السبب؟
0: يسقط لان فيها الملوحه.
1: النقطه السوداء.
0: النقطه السوداء قال ما النقطه السوداء هي بدايتها كانت حمراء وتحولت الى نقطه السوداء لان قضيه نهايه المرض. استخدمنا علاج فطري ينفع النقطه الحمراء كلها. نعم.
1: عندنا في بني مطر خارج ريح بداخل البيوت حمى يملط، ما هو النجم؟ طلوع الثور.
0: هذا طلوع الثور افتح الشاقوس قليل وافعل شوية تلك هذا على الطاقة
1: تلك
0: وافتح البرد هالجيدة.
1: طيب يقول معيلي وجوافة ويوسفي، ايش تعرف ان انقلهن الان ام لا؟
0: لا دحين خليهن مكانا، وكما قدوا وقت الزراعة من 15 واحد وفوق يبدأ نقل الأشجار في شهر واحد، في شهر اثنين، في شهر ثلاثة، لا شهر أربعة، لا بداية خمسة آخر شيء.
1: كم باقي للعلب لو ما يدخل يدخل في 22 ستة؟
0: العلب علباها والسربها والروابع أمها وابها، هذا هو العلب. نعم أنا عدو عيجي.
1: نعم. وجوب أنا الجنبض.
0: ما قال.
1: قال هو العضبري حق المحجاني.
0: سبحان الله، العضبري حق المحجان.
1: ها اين يعني اين هو
0: المحجان؟ سبولة الذرة.
1: ها
0: ايوه
1: قال العضبري،
0: هذا العضبري اسمه الجعنبض، هذا قاله على ذمة الراوي.
1: نعم قال الجعنبض. نعم. هو العضبري حق المحجاني،
0: ما احنا ايش دارين ما قال، لكن هذا على ذمة ليقا
1: سواء.
0: نعم
1: ما يكلم حالي جعنبض. انقد احنا استاذ عادل، ربي يحفظك يا مهندس عادل والمذيع المخلق جبران الشيخ، ونشيد تزيدوا حلقات الزراعه.
0: والله ما نكره، لكن قدو هذا الجهد والممكن. بتتابعونا في اذاعه سام اف ام كل ربوع وكل جمعه. نعم جاوب.
1: الو مساء الخير.
2: الو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
1: بني مطر. بني مطر.
2: ها محسن عطيفي هذاك
1: بن حشيش. بن حشيش تشابه الاصوات.
2: كيف اخباركم؟ كيف العلو؟
0: اخبار خير من عندك؟
2: والله هذا الايام كلب، وهذا والناس ينصحوهم ما هو السم اللي يستعملوه للعنب وكل الخضروات، هذا بما نشتي منك يا استاذ عادل.
0: انما العلاج المبيض الفطري الجهازي هو انسب علاج هذا الايام. وإذا
2: ايوه انه حنا بش رطوبه، انا عين العنب خلقه.
0: نعم نعم نعم نعم كل خلقه. واذا شيء في النسه لا شيء نسه ولا شيء ذحله، يستخدم المبيض الحشري الجهازي وفق التعليمات الوارده في عرض العبوه، يكون يتقيد بها، يتقيد بالاستخدام في عرض العبوه. نعم.
2: ايوه ان بعض الناس يا استاذ عادل يسوون يجر الوسم، هذا ضرب قال وانا اشتي مثله، منين اديته؟ وما حد
0: داري
2: كيف النتيجه.
0: لا ما يستخدم الا العلاج الذي بيوصف المرض في المحل التجاري. نعم.
2: وحتى لابوها مرض ولا شيء يبعد خصله من العنقود العنب بالزارة عند المهندس.
0: الله المستعان، الله المستعان.
2: ما رايك قد انا علامه؟
0: الله كلام كذاك من العلامه.
2: الله يبارك فيك وتحياتي لك جميع المستمعين.
0: الله يحييك في رعايه الله. مع الله مع الله.
1: من يحيى المدامي وقاسم المزيجي، الجوز عطشات نشتي نسكيها وما
0: الا اسقيها، الا اسقيها هذا الايام بحاجه الماء جدا. جاوب.
1: الو مساء الخير.
3: السلام عليكم.
1: سلامة الله.
3: العضبري هذا يقول العضبري هو اسمه العلباب.
0: العلباب.
3: العلباب.
0: ايوه.
3: علب علباب يقلبها الا.
0: ايوه.
1: العضبري.
3: ايوه. هو العلباب.
1: ها.
0: أيوة. في ايش بيجي؟
3: بس القلب حق الذرة.
0: ايوه.
3: العلباب حق السبولة.
0: حق السبولة. ايوه.
1: والجعنبض.
3: هو علباب. اسمه
0: علباب. ولكن يمكن عنده في بلاده ضيق بيسموه جعنبض. وعندكم
3: قبي هذا مع
0: ايوه
3: مش اسم قبي
0: ايوه انا
3: كما سمع برنامجكم دائما نواصل.
0: الله يحفظك ويبارك فيك مستمع عزيز مستمع عزيز علينا والله.
3: معك حميد عمر سعيد من بعدان اب.
0: حياك الله وباهل اب كلهم واهل بعدان.
3: مزارعين كلنا.
4: نعم الله نعم. دحين قلت لي الجعنبض هو العذبري هو
3: اسمه العلباب.
0: العلباب الذي بيجي في هالمحجة.
3: العلباب اللي بقلاب.
0: ايوه في اللباب بيشبح الله الدرع. نعم.
4: كلام كلام.
3: الله معاكم.
0: مع مع الله الله معك يا اسف.
4: ابو معتز التعري. نعيقا عدنا قدلته أقلط بينه شبري وسكي وأسم بدأ عشرينات
0: ألا ألا ألا ألا نعم
4: سلام.
0: وانتبه له من الكلاع ذا الحين نعم بعد ما تشكى وتسمد ودسكي رش ال ال بمبيد فطري جهازي لا فوق الورق ولو عادوا بسرعة عودي نعم. نعم
4: أبو عبد الله معي دمات ولدت لها النسة
0: النسة استخدم لها مبيد حشري خاص بالنسة حسب التعليمات في عرض العبوة نعم أرجو أني يتقيد جميع المزارعين بالعبوات بالاستخدام وفق التعليمات الواردة في العبوة.
4: ما سبب سقوط أوراق البسباس؟
0: في أسباب خيرات في الذحرة في الملوحة في مرض فطري في مرض حشري في بيجي عدة أسباب ولكن البسباس عموما ابصر ما هو المرض بالضبط وصف لنا وصف دقيق. نعم
4: ناصر درهم ياسر عادل الصدق ما ادرينا ما ناكل الخضروات مسمده والدجاج قلت مضادات حيويه ما عاد معنا الله مضيد صبو غدا عشاء
0: ما شاء الله نعم من الله نعم من الله
4: وين اخلق
0: الناعد شيء اخلق من المضيد الناهي هي رزق المسكين
4: لا.
0: والغذاء الكافي
4: جحين
0: ومطيط ما نشوف
4: كفاءتك في المقلاة غدا
0: ما شاء الله كما هي في المقلاة أمانه
4: توه
0: في المدرة هذا
4: أيوة
0: وشربه
4: وده ما يشيش كل التجارة يأكل
0: من هذا إن المسكين ما يأكل ويأكل
4: أنا على هذا كذا يا أستاذ عادل أقول في البيت يفعلون جحين
0: جحين ومطيط أيوة
4: ونشوف
0: سايد لما يتطبع
4: ما هو
0: أيوة
4: أشد لنا دواء
0: أمانة
4: برنامجكم الرائع العادة كان يقول سيدي الله يرحمك قالت جاجتين الشاي العادة جاي مدار هذا الأيام أخوكم علي صالح الغبار من جفة عز
0: يجي هذا الأيام نعم هو موعده ويجي في هذا الأيام يجي عندك وعندنا لكن بالأخص عندك في محافظة عز وأب وريمة وصابين وعتمة والمناطق هذا كلها نعم كلها تمطر هذا الأيام نعم الوائب كله نعم
4: مساكم الله بالخير بتوده الجرمي في الذرة الشامية
0: الجرمي إن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من الجرمي
4: في مناخة قال في مناخة عزة ثلاث
0: إن في مناخة إذا هو الجدمي أو الجرمي
4: إلا هو هذا قلب يسحف وأرجوكم
0: أن هذا ما يشتي إلا حملات كبيرة ولكن يمكن أن تستخدم العلاج حق الجرمي من أي مبيد من أي مبيد خاص بالتودي وبالجرمي واستخدمه وفق التعليمات في عرض العبوة مع إبلاغ الجهات المختصة إن مكتب الزراعة عندكم ضروري تبلغ بالآفة.
4: قد رفعنا العام الماضي لمكتب الزراعة ولكن لا حيل من تنادي.
0: لا بد ما ترفع إذا رفعت لا مكتب الزراعة إحنا اليوم بنتكلم لوزارة الزراعة بنقول لهم إن ظاهرة الجرمي موجودة إنها قد ظاهرة عن اعتبرها عندك وفي أب. نعم.
4: وبيقول الجعنبض هو النعض يشبه شجرة النعناع الذي يستخدم الشاي.
0: النعض. أيوة نعم نعم النعض نعرفه النعض.
4: نعم. أيوة. هذا جعنبض.
0: أيوة الجعنبض هذا اسم المفردة الصحيحة إني مثل اللي وصفها صاحب.
4: العذبري.
0: نعم.
1: كم باقي للجحر أبو عبد من الضالة؟
0: قدو على وشك يخرج، وإن شاء الله أنه يخرج بخير وسلام، وعلى موعد مع أمطار الخريف إن شاء الله في القريب. نعم.
1: نجي. السلام عليكم العهامي.
0: ألو.
1: أنا صار. عمي عبدو.
2: مساك الله بالخير.
1: الله
2: يا أحلى مهندسين، أنت وابنك والمذيع هذا اللي جنبك، الجبرة هذا الذي مسموه.
1: الله يقاه له.
2: الله يحفظك يا حمد سلام، ويا رب احفظ لنا السيد القائد يا الله، واجعل السامنا وارواحنا في دار السيد هذا، الله يحفظه.
1: قوة قوة يا عم عبد.
2: الله يحفظه على ما تذكرنا البلاد والعالم سامع، ورا السيد القائد الله يحفظه ويجعل السامنا في داره. وفوقهم أوليهم والأمريكيين والإسرائيل، والتحية لشيعي إيران واللي قسمت اليهود والنصارى من العبود الفقير، سلام الله عليك وعلى جيشك وعلى مسامك.
1: نعم شكرا.
2: والله يحفظك ويحفظ البلاد والعراق، ويقول الله أكبر.
1: الموت الأمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام. شكرا لك. نعم في أمان الله. الله
0: بالخير.
1: معلم تلام الهند الرباعي. تلم الهند الرباعي.
0: أتلم الآن. نعم أتلم الآن بنقول له.
1: معك صاحب بني حشيش. بني حشيش ما هو المبيد القوي للذحله؟ ملان عنب.
0: مبيد حشري جهازي. مبيد ما هو اللي قال للذحله؟ للكلح. مبيد فطري جهازي.
1: في العنب كا.
0: مبيد فطري جهازي. وجر لك عبو من أطراف تاجر بالتعامل معه وهو ثقة، عبوه جيدة، واستخدمه وفق التعليمات الواردة في عرض العبوة، وإن شاء الله مكافحة جيدة إن شاء الله.
1: نشكركم أنت وجبران الشيخ، ذريت قض بعد قض، بس ما طلع خلقه، ما نفعل له ما أول صلح نذبله أو نفعل السماء.
0: ما نفعل له الذبل قبل الذري، ما دام قدريت وقد نبت، واذا هو ضعف فعلت له شوي السماد، افعل له السماد ابيض قليله. نعم لانه نمو خضري هو يحتاج.
1: قال جوعتمونا يا استاذ عادل بالبلس والنشوف.
0: اهلا وسهلا بك. لاقتك جوع دق ولا المرو ولا اغرف بلس من الطارف على عدم في الجوالات للان اصحاب البلس. النب ملان الشوارع.
1: نعمة
0: نعمة نعمة كبيرة.
1: أنا كمان.
0: وظهرة التسويق هذا هذه من ابتكار اشتغلنا عليها سنوات من نهاية الثمانينات ومطلع.
1: كلام.
0: نعم من منتصف الثمانينات بدأنا نفكر فيها، وبدأنا أصحاب العربيات بدوا 10 أنفار وانتوا بعشرات الآلاف.
1: لكن نعم. هل يصلح نقول غرس البرقوق لوسط الجربي هذا الأيام؟
0: ماشي هذا الأيام ماشي.
1: أبو سجادنا الغرزه
0: ماشي ماشي لا بداية السنة خليه هناك.
1: وبضاد ابن غرسه لو ما دفكع الشجرة بس ما نفعل هكذا.
0: هذا بتصاب بإصابة فطرية. نعم.
1: كيف العمل آفة الجذامي؟ ما هو المبيد الفعال؟
0: المبيد الفعال مبيد مبيد حشري جهازي. مبيد حشري جهازي تأخذ المبيد وتستخدمه وفق التعليمات الموجودة في عرض العبوة. مبيد حشري جهازي خاص بالتودي. نعم. والجرمي
1: والبطاطة. أقرأ رسالتي ذا الحين يا عم جبران حفظك الله. قد أقرأناها والبطاطة بنغرس قد أقرأناها.
0: أي نعم.
1: مثلا نور نورتنا يا عم عادل، صح الله لسانكم على نصحكم الزراعية، نشكركم على جهودكم الطيبة. أنا معي نعناع نزرعها وترجع تضمر، ولكم التحية أختكم المهندسة الريحانة.
0: أهلا وسهلا بالمش مهندسة. النعناع إذا شيء إصابة حشرية في البيت جروا استخدموا قدرتين من السائل الخاص بالغسيل مع باقي العلبة ماء ومسحوها مساح. نعم وعد سبر النعناع خففوا الماء شوية عليها، خلوها ثالث يوم رابع يوم وسقوها.
1: جميل النعناع. مساء الخير يا أستاذ عادل.
0: أهلا مساء النور.
1: هذا صديق البرنامج.
0: أيوة أكيد.
1: لكن أدري ما قال. كان معيقات جنب البيت لا سمد ولا بودر علي. أنتم قد تزوجوا أنت وجبرا وأنا علي القاتل خلقه أتلا عندكم.
0: ابشر ابشر يلا والمره وعبسر هاو
4: ها
0: عبسر النسوان هاو قد معلقه قد اسمها جماله
4: كلا
0: ايوه ما من احنا ما عبش قبالنا لا شي قبالك
4: بيض وجه
0: ايوه
4: قد حكوا لقد
0: ناسوا
4: ليش هذه الايام كلها حبصاء الله يشفيك يا استاذ عادل ويعافيك معاك من السجن المركزي ابو روكان العلي
0: حياك الله موسم الكلاح والبصاص مليان والقات ملان كلاح وبصاص ما بالله انتبهوا وكن اغسلوا القات بماء وملح
4: احنا حتى ذا العرس يصفر
0: ما نلمه نلمه الصفر عاد اخترق والربيع
4: ربيع
0: يقع بركه وقدي منفعه ايامه ما لي عاد نفع منفعة خلص البرنامج زيد الحق تي الرسالة الأخيرة
4: أنت وضاق من الدعاء وكل العاملين إذا استخدمت مبيد للحشري الذي بنرش به القات للتيدان الذي في الدرش يعني ما يضرش الدره
0: ما يضرش الدره إذا هو خاص بالتودي يقضي على التودي
4: ما دام واقع طام الله السلم
0: أهلا وسهلا
4: وصلنا إلى أختام
0: الله وصلنا إلى أختام
4: هذه تحيات
0: الإخراج
4: وليد الأقوى
0: ومن الإشراف العام الأستاذ إسماعيل المتوكل وحمود محمد شرف
4: المتابع البرامجي الأستاذ محمد عبد الله القاضي وخالد حسين ومن المتابع الهندسية
0: الفنية مهندس ماجد هاشم المتوكل
4: ومن الإعداد والحضور والمواكبة والإثراء الوالد الأستاذ عادل المظهر صديق المزارعين
0: وجبران الشيخ
4: حيابك يا سعادة
0: حيابك
4: ودامت أفراحكم
0: الله يديمها على اليمن كلها نعم
4: نلقاكم على خير
0: واليمن دائما بخير إلى اللقاء
5: هذا البرنامج برعاية مؤسسة بنيان التنموية
6: أخي المواطن
7: حاضر
6: العودة لزراعة حبوبنا المحلية لها فوائد عظيمة ففي جانب الثروة الحيوانية يفيد إنتاج العلائق وتغذية الحيوانات مثل المواشي والدواجن
5: من على ثرى البلدة الطيبة وبالتعاون مع الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي قدمت لكم سام اف ام التنمية الزراعية. التنمية الزراعية برنامج مباشر يعده ويقدمه لأهلنا في الريف والحضر مهندس عادل مطهر.
8: أعدوا ما استطعتم وصدوا كل ظالم بعون الله ندعم ما جاء

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت. سام تقدم.
0: سام في أسبوع.
2: مستمعين الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. نرحب بكم في برنامجكم الأسبوعي سام في أسبوع عبر أثير إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام 99.1، ونستعرض لكم من خلاله أهم ما تم تناوله في برامج الإذاعة خلال أسبوع كامل.
3: سام في أسبوع، إعداد وتقديم
4: هاشم الدرة.
3: يشارك في الإعداد
4: طاقم الإعداد والتقديم بإدارة البرامج.
3: سام في أسبوع، إشراف
4: الإدارة العامة.
3: سام في أسبوع.
2: تجسدت إذاعة سام اف ام بحضور إعلامي مؤثر في مسار الوعي الوطني اليمني خلال سنوات العدوان، حيث ارتفعت رسالتها في فضاء مقاوم للجبروت الأمريكي السعودي الصهيوني الإماراتي بصوت رسخ الثبات وغرس الأمل وأعاد تشكيل معنى الصمود، ونهض بدور قوي لبناء الإنسان اليمني الحر وتعزيز قيم الكرامة. هذا الصوت والأثير قدم خطابا إنسانيا، واكب نبض الناس، وصاغ حالة وجدانية جامعة دفعت نحو التماسك الاجتماعي، وبثت روح العزيمة بتقديم صورة ملهمة عن قوة الحضور الشعبي وتلاحم الشعب خلف المجاهدين الذين يحملون مسؤولية الدفاع عن الوطن. وها هي إذاعة سام اف ام تستمر في صناعة الأثر الذي من خلاله يتجدد الوعي الثوري ويمنح المجتمع طاقة صمود ممتدة لا نهاية لها. واجمع شورهم واحد من محطات الوعي التي من خلالها تم بث هذا الصمود الواعي، إلى جانب الكثير من البرامج التي بنت من الكلمة سدا منيعا أمام هجمات العدو التي استهدفت عقول أبناء الشعب اليمني. وفي هذه الحلقة يعود الإعلامي القدير عبد الرحمن العابد بالذاكرة إلى تلك السنوات الاستثنائية التي وقف فيها الإعلام الوطني في مواجهة واحدة من أعنف الحملات التي استهدفت وعي الإنسان اليمني وهويته وثقافته. يستعيد تفاصيل مرحلة تحولت فيها الكلمة إلى موقف، وتحول فيها الصوت إلى جبهة متقدمة في معركة الوعي، فكانت البرامج والرسائل الإعلامية رابطا للجبهات بالمجتمع، تغذي روح الصمود وتبث الطمأنينة والثقة في النفوس. إنها رحلة في ذاكرة الإعلام اليمني المقاوم، حيث تتجلى ملامح رجال حملوا أمانة الكلمة في زمن التحولات الكبرى، وصنعوا من الميكروفون منبرا للدفاع عن الحقيقة، ومن الأثير فضاء رحبا لتعزيز الثبات الشعبي وترسيخ قيم الكرامة والسيادة الوطنية. واجمع شورهم والمجاهدين حمود شرف وعبد الله الحيفي وضيفهما الأستاذ عبد الرحمن العابد.
5: الحملة التي قاموا بها والتي شنوها ضدها المرعبة والمزعجة العالم كله خلاص كل عين تهو، وبعدها بالفعل يعني استشهد السيد القائد المرشد الأعلى وغيرها لسببين: السبب الأول فصل الإنترنت، والسبب الثاني أن المواطن الإيراني مثل المواطن الروسي لا يثق بالمعلومة ولا يرتاح لها إلا إذا كانت عبر القناة الإيرانية وليس الوكالة إيرنا أو غيرها. شوف السببين حافظوا عليها من الهجمة الشرسة. المرة الثالثة وهي كانت قبل المرة الإيرانية التي كانت في اليمن، وبفضل الله سبحانه وتعالى فشلوا هذه الهجمة التي عملوها والتي كانت مفزعة ومرعبة لدرجة أنها جعلتهم يعتقدوا بأنهم سيصلوا إلى صنعاء في عشر أيام. ما هو الذي أفشلها بفضل الله سبحانه وتعالى؟ شيئين: أنهم أطفأوا الكهرباء عندما قصفوا الكهرباء وانعدم البترول والوقود، انطفأت الكهرباء فالناس لم يشاهدوا تلك الحملة الشرسة التي كانت كفيلة بأن تخلع قلب أشجع الشجعان من صدره، صح. التي شنوها علينا في بداية العدوان. والسبب الثاني إذاعتها وبرنامج يمن الصمت في تلك الفترة، عندما قامت إذاعة ساء بالدور الأول، وأنا قد سبق أن قلت هذا الكلام على أخ حمود محمد شرف في عدة لقاءات سابقة وفي عدة مقابلات وفي عدة لقاءات، إذاعة سام كانت هي البديل. تم إسقاط قناة اليمن، قناة المسيرة أيضا كانت نسبة مشاهدتها بسيطة جدا لأنها أيضا مع الإطفاء الكهربائي لم يشاهد الناس. تحول الجمهور إلى الإذاعة، وكانت إذاعة سام هي الإذاعة الوحيدة في تلك الفترة التي تقف. لم يكن هناك لا إذاعة 21 سبتمبر ولا إذاعة وطن ولا إذاعة صوت الشعب ولا غيرها من جميع هذه الإذاعات، إذاعة سام. هذان السببان مثلما كان إطفاء أو فصل الإنترنت في إيران واستجاء معلوماتهم من القناة الرسمية الإيرانية. لو تتأملوا حتى يوم أمس في المواجهة التي تمت ما بين إيران وما الجمهورية الإسلامية في إيران وما بين أمريكا، كانت أغلب الوسائل الإعلام عندما ترد نقلا عن التلفزيون الإيراني. التلفزيون الإيراني مؤثر جدا لدى الشعب الإيراني، مثل الشعب الروسي لا يستقي معلوماته إلا من التلفزيون الروسي. نحن بفضل الله سبحانه وتعالى لم يصل الإنترنت عندنا، لكن افتصلت الكهرباء. وأيضا عندما لم يتم مشاهدتها تم تحول الناس إلى الإذاعة. هذا الكلام يوم أمس بنتكلم فيه أنا والأستاذ علي جاحظ، كنا مجتمعين يوم أمس لحول موضوع معين، ويعلم الله أننا تحدثنا بهذا الكلام وتحدثت معه بهذا الكلام بالضبط. إذن أنا الآن لا لا لا لا لا أعطيكم أكثر من حقكم، ولكن هذه أيضا هي حقيقة. الدور الذي قمتم به لو تجمعوا ما تكلمتم به ساعات طويلة، ليالي طويلة بالساعات من سبع، أنتم أول من بدأ يعمل برنامج من أبو 12 ساعة ما شاء الله عليكم. يعني كانت وكان بشكل يومي، ليس مثل الآن يوم الخميس. الجهد والدور الذي قمتم به بفضل الله سبحانه وتعالى كبير جدا، ولهذا تجد أن إذاعة سام حتى هذه اللحظة هي الإذاعة الوحيدة التي لم يتراجع مستواها. يعني إذاعة صنعاء، والأخ عبد الله يأيدني لأننا نبدي لأنه بكتب حول هذا خيرا، إذاعة صنعاء لم تعد إذاعة صنعاء بذلك الحجم وبذلك الاستماع والتأثير. بقية الإذاعات بعضها ظهرت بقوة، سواء كانت
6: هذه رسالة لمسؤولي وزارة الإعلام، يعني اهتموا ب يعني إذاعة صنعاء عادت إلى إذاعة FM.
5: هو دائما بيحرص لأنه يعرف ماذا تعني إذاعة صنعاء. أنت عندما تقتل إذاعة لها من العمر هذا الفترة الطويلة وهذا التأثير وهذا الجمهور، أنت تتكلم عن سلاح هم كافية لك.
3: سام في أسبوع
4: منبر سام FM.
2: الهجرة النبوية حدث مصري في تاريخ رسالة المحمدية، حيث انتقل النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مرحلة الاستضعاف في مكة إلى مرحلة التمكين في المدينة في سياق حمل فيه الدين أعباء الدعوة وصناعة الأمة وبناء المجتمع على أساس الإيمان والعدل. وتمنح الهجرة النبوية دروسا متجددة في نصرة الدين من خلال الثبات على المبادئ والعمل المنظم وبناء القوة الإيمانية التي تجعل الأمة قادرة على مواجهة التحديات وصناعة مستقبلها بثقة ورؤية واضحة مبنية على القوة لا على الضعف والخنوع.
7: لاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم رغم أن الله تعالى مؤيده وناصره وحاميه وقال في حقه والله يعصمك من الناس، وإن كانت تأخرت هذه الآية كما ذكرنا في خطبة الغدير، لكن الله تعالى على كل حال عاصمه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. رغم ذلك لم يترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأخذ بالأسباب. الأخذ بالأسباب، ومن الأخذ بالأسباب أولا الهجرة في حد ذاته هي من الأخذ بالأسباب، لأنه لم يتمكن من الدعوة ووصل المشركين إلى طريق مسدود حتى إنهم أرادوا قتله، وهذا ما حدث لولا أنه هاجر لقتله صلوات ربي وسلامه على آله. فالأخذ بالأسباب أمر مهم جدا. والسؤال الذي يطرح نفسه إن كثيرا من الناس لا يقومون بواجبهم أمام الله سبحانه وتعالى. بعضهم قال على الأوضاع غير مستقيمة، لا ينبغي أن نتحرك مثل هذه الأوضاع. ما أدري متى سيتحرك الناس، في أي وضع يمكن أن يتحركوا، متى سيكون يعني صلاح الحال حتى يتحرك المسلمون لمواجهة أعداء الله. هكذا بعض الناس يقول لا لا لا، وترى علماء يفضلون الناس ويطبطون الناس ويوعظون إلى الناس أن الخروج أمام أمريكا وإسرائيل إنما هو نوع من التهور وإلقاء بالنفس إلى التهلكة، وهذا خطأ كبير جدا جدا مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو كان النبي يعمل مثل هذا الحساب ما دام لله تعالى ولا دعا إلى الله ولا آثر السكون والخنوع دون الرجوع إلى الله ولا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أنا أتحدث عن هذه الأمور حتى نأخذ العبرة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي أوذي وصحابة النبي أوذوا صلوات ربي وسلامه عليه وعليهم أجمعين. أصحابة النبي منهم مثلا زوجة أم النبي، زوجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أم المؤمنين أم سلمة، يعني كان قد توفي زوجها وكان لديها ولد الذي يسمى سلمة، كان طفلا رضيعا، أرادت أن تهاجر إلى المدينة المنورة، منعها قوم الطفل، قالوا أنت غلبتنا على نفسي فافعلي ما في نفسك ما شئت، أما الطفل هو ابننا الذي هو أبو سلمة من قوم آخر، قالوا لن نأذن لك بالذهاب بولدنا. وحصل يوم أن يعني حصلت بينهم مشادة في حق الطفل حتى خلعوا كف الطفل، يد الطفل، وبقيت تئن على ولدها سنة كاملة وهي تريد أن تهاجر. لاحظوا كيف كان أصحاب النبي من الثبات والصمود. اليوم عندما نقول أمريكا وإسرائيل يقول يا أخي دعنا لا نصطدي هذه أمريكا هذه إسرائيل هذه أوروبا، نحن فقهاء نحن ليس لدينا إمكانات. حتى إني سمعت بعض العلماء في بعض قنوات الإعلام يقول هذا تهور، هذا معه صاروخ يضرب به هنا أو هناك، هذا جنون هذا سفه. الجنون والسفه في تثبيط الناس، الجنون والسفه في الخلود إلى هذه الدنيا، الجنون والسفه في عدم مواجهة أعداء الله. وإلا فالنصر من عند الله، والله ليس النصر لا بالصاروخ ولا بالطائرة ولا بالبنادق ولا بالجنابي ولا بالدبابات ولا بكثرة العدد، النصر من عند الله، علينا فقط أن نأخذ بالأسباب، أن نأخذ بالأسباب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
3: سام في أسبوع أنا الشعر.
2: الإعلامي القدير الأستاذ محمد منصور في أنا الشعب، ووقفة تحليلية لتناقضات تصريحات ترامب التي باتت السمة الأكثر شخوصا في حديثه عن الملف الإيراني، وهي تصريحات تدل على تخبطه وخوفه من الرد الإيراني الحتمي على أي جريمة أو مغامرة ينوي خوضها.
8: كيف بدأ الموضوع؟ ما هو التحليل المنطقي والواقعي لهذا التحرك الأمريكي؟ الموضوع بدأ بتهديد ترامب فجأة أنه سيضرب إيران الليلة، وطبعا القنوات الخليجية

0: هجوم على إيران هذا إعلان آت من ضعف ومن ارتباك ومن خشية من الرد الإيراني. هذا المؤشر الأول اللي بيؤكد أن الكلمة العليا في المواجهة لإيران مش بحاجة ترامب لأن يعلن عدوان قبل ساعات. يعني على الأقل الإيرانيين بيرتقدهم مرتبين أمورهم، لكن يعني المزيد من الترتيبات. ما الذي كان يمنع ترامب فجأة أن يقصف؟ لماذا يعلن قبل ساعات؟ خوف من الرد الإيراني، هذا واحد. اثنين، لأول مرة في تاريخ المجرم الأمريكي أن يسمي العملية الدفاع عن النفس. ما عاد فيش الغضب الملحمي وزئير الأسد والعنكبوت الطائر والأسماء هذه الخزعبلية. أمريكا سمت عدوانها الدفاع عن النفس، وهذا العنوان بحد ذاته يعكس الوضعية اللي فيها ترامب، وضعية المهزوم، وضعية الفاشل، وضعية صاحب الخيارات المعدومة. أحرقته إيران وأربكته إيران وحشرته في زاوية ضيقة جدا جدا جدا. شوف كل اعتداءات الكيان الإسرائيلي وأمريكا كلها الغضب الملحمي، الرصاص المصبوب، زئير الأسد، الإطاحة بالنظام. يعني بعد 100 يوم، أكثر من 100 يوم، تعتدي أمريكا على إيران تحت عنوان الدفاع عن النفس. هذا خوف، هذا رعب. ليه؟ لأنه الأداء الإيراني من 28 فبراير كان أداء ملحميا وأداء أسطوريا. فعندك مؤشرين يؤكدان أن ترامب ضعيف ومهزوز ومرتبك وما فيش عنده أي خيارات. غلقت إيران الأبواب كلها في وجهه. المؤشر الأول أنه أعلن قبل الهجوم. المؤشر الثاني تسمية العملية الدفاع عن النفس. الدفاع عن النفس هذه أنجولا تقوله ولا موزمبيق ولا أمريكا، دفاع عن النفس. إيران واجهت بالدفاع عن الخيارات. فعندك هذين المؤشرين. في مؤشر ثالث أيضا مهم، ترامب أعلن أن الكيان الإسرائيلي غير متورط في هذا الهجوم. هذا الخوف، هذا الرعب. والكيان الإسرائيلي بعد دقيقتين من الهجوم الأمريكي أعلن الكيان الإسرائيلي المجرم أنه غير مشارك مع أمريكا. أين رأيتم مثل هذه العناوين؟ ماذا يعني أن يطلع الكيان الإسرائيلي ويطلع ترامب ويقول له الكيان الإسرائيلي مش مشارك؟ خوفا من إيش؟ من الضربات الإيرانية على الكيان.
1: سام في أسبوع
2: قرآنيون.
3: الدكتور أحمد الشامي يتحدث من منظور قرآني عن الآية القرآنية الكريمة: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون.
4: الآن سنتحدث قليلا حول موضوع الآية القرآنية: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذا الآية عندما نزلت: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، قول الله يا أيها الرسول بلغ، يعني من خلال الجو العام كما تحدث قائد الثورة، أنها آية متوسطة ما بين إنما وليكم الله، يعني نزلت ما بين هذين الآيتين: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. نزلت هذا الآية على رسول الله عندما الإمام علي سلام الله عليه كان يصلي في المسجد، فدخل فقير فلم يعطه أحد، فكان الإمام علي راكعا. طبعا الروايات كثيرة في هذا الموضوع عند السنة والشيعة. الإمام علي مد أصبعه، خاتم أصبعه، وهذا الفقير أخذ هذا الخاتم. هذا الآية بلغ ما أنزلك من ربك أنها متوسطة ما بين إنما وليكم، رجع الله أمره يبلغ هذا الموضوع إنما وليكم الله ورسول الذين آمنوا، وبعد أن تم تبليغ هذا الموضوع المهم اكتمل الدين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وتهي الثلاث الآيات في سورة المائدة آخر السور نزولا. لا بأس أن نتحدث حول الآية: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. لاحظوا الآية ابتداء، لا ينبغي أن نتجه إلى المعنى الآخر أو نخرج عن ظاهر الآية إلى معنى آخر مع عدم وجود قرينة، مع عدم أيضا وجود ضرورة للخروج إلى معنى آخر. الآية واضحة بتقول: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، يعني بيدوا الزكاة حال ركوعهم، حال ركوعهم. هذا المعنى الظاهر للآية القرآنية. لا ينبغي أن نتجه إلى معنى آخر، وبالذات أنه لا قرينة يعني تصرف المعنى عن معناها الظاهري. فالآية تتكلم عن شخص أدى ركعة وأدى الزكاة وهو راكع، أدى الزكاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، وهم راكعون. لو كان هذا الموضوع يتحدث عن حال، طبعا احنا ما احناش مكلفين كمسلمين نحن ندي الزكاة واحنا راكعين، إذن بالتأكيد هذا الموضوع هو يتحدث عن حدث خاص، يتحدث عن حدث خاص، لأن ما احناش مكلفين ندي الزكاة واحنا راكعين، هذا يتكلم عن حدث خاص. ولم يتحدث أحد لا بروايات صحيحة ولا بروايات ضعيفة ولا سنة ولا شيعة أن شخصا آخر يعني أدى الزكاة وهو راكع غير الإمام عليه السلام الله عليه، ما بحد بيتكلم حول هذا الموضوع. الروايات تتحدث كلها حول الإمام علي، شخص الإمام علي هو من أدى زكاته وهو راكع، والمسألة هي لا تستقيم إلا بهذا الشكل. إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. البعض منهم قال له هذا راكعون هي عائدة إلى الصلاة، يعني بمعنى أنها إنما وليكم الله ورسوله الذين يقيمون الصلاة وهم راكعون، يعني كذيه تقديم وتأخير، يقيمون الصلاة وهم راكعون. أقول له ما بدأ يتقدموا وتأخروا، قد الله وضعها في مكانها، يعني يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، يعني داعي للتي الأساليب، يعني ما لها ضرورة، يعني ما لها ضرورة، هي تتحدث عن حدث خاص. وقال ويؤتون الزكاة وهم راكعون، لماذا تحولونها إلى يقيمون الصلاة وهم راكعون، يعني هم مصلون بيدوا جزء من الصلاة الركوع. وأيضا هذا لا ينسجم حتى في البلاغة والذوق، والذوق الفني الأدبي يعني لأن إقامة الصلاة هي أرقى وأرفع من مسألة ركوع، يعني لما جيت تقول يقيمون الصلاة وهم مصلون، يعني باعتبار أنهم راكعين بيأدوا جزء من الصلاة، يقيمون الصلاة وهم مصلون، إقامة الصلاة أرفع من مسألة وهم مصلون. يعني لما تجي أنت تضيف موضوع إلى شيء آخر وتصفه وتقوم شيء توصفه بشيء أدنى منه نفسه، يعني تصبح المسألة سامجة. يعني قد الله بيقول لك يقيمون الصلاة وإقامة الصلاة أهم من قضية مصلون أو يؤدون ولا هو راكع ولا، إقامة الصلاة يعني يجعلونها قيمة، يعني مثل ما تقول ما شاء الله عليه هذا علم الهداية، هذا معنا علم الهداية وهو خطيب ما شاء الله وخطيب، ها يعني تصبح المسألة سام بالجنوب خطيب، يعني هكذا علم هداية
1: سام في أسبوع.
3: في وقت تتجه فيه الأنظار إلى نتائج المفاوضات الإيرانية الأمريكية، تبرز إيران بوصفها دولة تنسج معادلة تجمع بين صلابة الموقف ومرونة الحركة السياسية، مستندة إلى إرث طويل من الصمود وقدرة متراكمة على إدارة التحولات الكبرى. وفي قلب هذه المعادلة تتجلى دبلوماسية القوة كنهج يربط بين حماية المصالح الوطنية والانخراط في المسارات السياسية، بما يعزز فرص بناء توازن إقليمي أكثر رسوخا ويمنح الحوار بعدا يستند إلى الندية واحترام السيادة. ومن هذا المنظور تبدو المفاوضات محطة تتجاوز حدود الملفات المباشرة نحو رسم ملامح مرحلة جديدة تتقاطع فيها إرادة الاستقرار مع حق الشعوب في الأمن والتنمية، بعيدا عن سياسات الهيمنة والغطرسة وممارسات الإكراه التي أثقلت كاهل المنطقة لعقود طويلة. آلاء الكبسي.
5: في خضم تحولات عام 2026 الجيوسياسية، تخوض طهران اليوم برؤية قيادتها الجديدة معركة دبلوماسية متزنة لبناء استقرار إقليمي قائم على الندية واحترام السيادة. ويعكس المسار الحالي في طهران نضجاً سياسياً في إدارة الأزمات، حيث يرى مراقبون أن التفاوض عقب أحداث فبراير 2026 يجسد دبلوماسية القوة وتدرك القيادة الإيرانية الجديدة برئاسة آية الله مجتبى خامنئي أن حماية المصالح وتخفيف الضغوط الاقتصادية يتطلبان شجاعة في الميدان توازيها شجاعة على طاولة المفاوضات، وهو مسار يحظى بدعم مؤسسات الدولة لانتزاع الحقوق قانونياً. وفي أروقة جنيف 2026 تتجاوز المحادثات الملفات التقنية لصياغة عقد أمني جديد للمنطقة يربط بين رفع العقوبات والأمن المشترك، وفيما يعود غموض التفاصيل لطبيعة المحادثات المعقدة لحماية الثوابت، تبدو واشنطن أكثر إدراكاً بأن استقرار المنطقة يمر حتماً عبر التفاهم مع طهران كلاعب لا يمكن تجاوزه. وتعتمد الدولة الإيرانية مبدأ الواقعية السياسية لتصفير الأزمات وتفكيك الملفات مع الغرب وفق جدول زمني مضمون، ويهدف هذا التوجه لتعزيز العمق الاستراتيجي وتحقيق تحول اقتصادي داخلي يعزز دور طهران كمركز إقليمي للتجارة والطاقة. وعلى خط الوساطة يرى الوسطاء في الدوحة ومسقط أن نجاح تفاهمات جنيف يمثل صمام أمان للمنطقة، وقد أبدت إيران انفتاحا مسؤولا مؤكدة أن يد السلام محمية بقوة الردع العسكري ما يمنح المفاوضات زخمها الحالي رغم العقبات. ورغم تحديات آليات التحقق ورفع القيود المصرفية، فإن الإرادة المتوفرة بطهران تؤشر لمرحلة جديدة يتوقف مستقبلها على التزام الطرف الآخر بالعهود، بينما تمضي الحكومة الإيرانية بخطى مدروسة تضع مصلحة شعبها وأمن المنطقة فوق كل اعتبار.
1: سام في أسبوع.
3: نعيش اليوم أوضاعاً تتسارع فيها التحولات وتتعاظم فيها التحديات، وهنا تبرز الحاجة إلى رجال يمتلكون وعياً راسخاً وإرادة صلبة وقدرة على استيعاب طبيعة المرحلة وما تفرضه من مسؤوليات. فالأوطان التي تواجه العواصف تحتاج إلى نفوس يقظة تستشعر حجم المتغيرات وتدرك أن حفظ الكرامة وصيانة السيادة يرتبطان بمدى الجاهزية والالتفاف حول القضايا الكبرى التي تمس حاضر الأمة ومستقبلها. المجاهدان علي مجلي وريان العزاز.
6: نعرف ولنتيقن ونحن أصحاب تجربة وخبرة مع في إطار مجابهة ومواجهة العدو في هذا الصراع أنه يعد المرحلة القادمة. ماذا أعددنا نحن للمرحلة القادمة؟ العدو جاهز للمرحلة القادمة. هل نحن جاهزون بذات المسار؟ هل بنينا رجالا؟ كم من شهداء سقطوا؟ كم من شهداء فقدناهم في هذه المرحلة؟ هل غطينا تلك الفراغات؟ هل بنينا أنفسنا وأهلنا أنفسنا وارتقينا بخبراتنا بكفاءاتنا بقدراتنا؟ اليوم بعد مرور 10 سنوات من العدوان الأمريكي، 13 سنة من العدوان السعودي الإمارات الأمريكي على أبناء الشعب اليمني، هل كل أبناء الشعب اليمني اليوم يستخدمون السلاح؟ لديهم قدرة على حمل واستخدام السلاح وأيضا على صيانة السلاح وعلى تنظيف السلاح وعلى الحرب وخوض الحرب وغمار الحرب مع العدو؟ نجهز أنفسنا، نعد أنفسنا. لذلك جاء مسار التعبئة العامة ليغطي هذا الفراغ وليملأ هذا الفراغ، وفي نفس الوقت ليقدم رجالا وأبطالا وأحرارا ويبني ويؤهل ويطور. قصتكم اليوم عندما وصلنا في التعبئة العامة ووافقنا المليون والمليون و500 مقاتل ومتخرج في هذه الدورات، هل هذا يعتبر شيء؟ سهل هذا، والله أنه سينصرنا بإذن الله. الله كريم، الله هو الذي نصرنا، الله هو الذي نصرنا في مواطن كثيرة، وبالتالي الله هو الذي دفع عنا. نحن دخلنا في معركة مع الأمريكي وضربنا إسرائيل الإسرائيلي نصرة للشعب الإيراني، ما فعلوا بنا؟ شوفوا كيف الله دفع عنا. ليش؟ لأنه بنينا، أهلنا، طورنا، استعنا بالله، فعلنا كل قدراتنا. ومعنى ذلك مش معناه أنه ما عاد يرجعش، لا، سيرجع وسنخوض غمار معركة وجولة قادمة بإذن الله. ينبغي أن نكون فيها حاضرين وجاهزين ومستعدين لكل الخيارات التي ستتجه إليها القيادة الحكيمة والموفقة والمسددة.
7: ما نعيشه اليوم من انتصارات ومن ثبات هو لأننا التزمنا بتوجيهات الله عز وجل في كل المسارات. لذلك ينبغي أن نحافظ على هذا الانتصار وعلى هذا الموقف وعلى هذه المبادئ والثوابت، وأن نمضي قدما في مختلف المسارات لنحصن أنفسنا في مواجهة كل هذا الكم الكبير من المخططات والمؤامرات. حي على خير الرجال، الرجال الذين كانوا ولا يزالوا هم المعيار الكبير والسلاح، سلاح الردع والرعب الذي أذهل الأعداء. مستمر وتستمر حملات التحشيد في كل الحارات وفي كل أيضا القرى والمدن. هذه الدورات، دورات حي على خير الرجال طوفان الأقصى، التي تستمر على مدى 10 أيام في كل المدن وفي كل القرى، وفيها ما فيها من الوعي، فيها ما فيها من الإيمان، فيها ما فيها من الثبات، فيها ما فيها من الثقافة التي تحصن المجتمع أمام هذه المؤامرات وأمام هذه التحركات التي يسعى من خلالها الأعداء لاستهداف أبناء هذه الأمة. ندعوكم للمشاركة في هذه الدورات وتسجيل أساميكم في سجلات التاريخ، في سجلات الجهاد، في سجلات الإعداد، في مواجهة كل هذه الغطرسة وكل هذا الظلم. 7-6-3-3-4-5
8: سام في أسبوع
9: دهش. يا نبيل السلطان، يا نبيل، هيا وكيف ما قالوا؟
10: قالوا الشيء من الشيء وقل الشيء مهانة، ما صح شيء من أمريكا وإسرائيل اختوى الطريق مع إيران، ما صح شيء بمكان والدنيا مراوغة، نسيت نتفاوض هدنة. المهم يا صاحبي يشتوي يضيعوا خلق الله ويبقوا هما المهيمني. إيران هذا قحطة السلبة، قالوا قلنا لا يمكن، الناس على اتفاق، الناس على كماء وتماء، من شي خطي الساعة الناس ومفلان الناس خيرا لقينا ما شي كتشت ولا متجي. وهذا الوعد فلتوا فلتوا فوقهم، أفعلوا بهم إجلع. القوات المسلحة اليمنيين ما قصرت، والله ما قصرت، قامت بعملي فعلوا لهم مجلاعي وباب المندب ذيك من هنيك ومضيق هرمز من هنيك وإنه من هنيك حانبي. ترامب يا رفيق السلام ما عاد استقامش، قلنا بيتحت هملك تحتها هيخليها قالة، ما والله جاء شوية هلا وقلنا فرقت بريد الرجاء نبسروا ما بيش فايدة. أينو موقفكم يا عرب بعد ما بيتحاك الأمريكي من السنب يقول إحنا بنتدخل مع اليهود في مبادئنا الدينية؟ وين أنتو يا مسلمي؟ اسمعوها، ما عادش حرب سياسية ولا حرب نووية، حرب إسلام وكفر. العرب متفرجي، المسلمين متفرجي، المسلمين فيهم دعوة الشي في علم الله مخاذلي، إلا يقوموا يد واحد. الساعة ما بيقوموا اليهود والنصارى ويقمروا ويقمروا، لكن من يقرأ يا عرش خطش يا ذاك السعودية، السعودية السعودية ما والله قد فتحت لها لك وعادي بتعارض يا سعودية، مشاك هذاها بسروا على خزوة وقعت للعرب الذي يطبعوا مع اليهود والنصارى، وبسروا كيف موقفهم بعد ما اتحملوا الهزيمة والفضيحة سواء في البحر ولا في الجو ولا في البر ولا من الاقتصاد ولا منهم كلهم. أنا عد موقفهم، ما عد قيمتهم، نالوا ما يساير آدمي مذبذب مخبضة ما تسعاه، وفي النهاية بتقل قدرك وتهين نفسك أنت بنفسك. الذي بتحتموا بهم اليوم بيدوروا من يحميهم. تقرح يا أخي خليها تقرح، واسألك بالله اللي شد عينك على ما عاد التفاوض أمريكا ولا إسرائيل، بالله عليكم عاد أنتوا تقبلوا مفاوضة يا عرب يا مسلمي؟ أين وجيهكم لو ما بتسعوا في هدنة بعد هذا الجرائم الذي وقعت في المسلمي والإسلام؟ جرائم جرائم كنا درسي عين الشمس، والمسلمين متفرجي ما هم قالوا نتفاوض. أنا أين ما قد ادركوها حامية، ادركوها حازقة، قالوا مفاوضة ولا هدنة. بالله عليك على ما عاد يتفاوضوا على خراب أو دماء أو جوع أو حصار أو قاتل أو اختيالات أو كم يا جرائم؟ أمانة جت ولم تجي. بنقول يا أصحابنا اخطوا يد واحدة، يا مسلمين يا عرب هنتوا نفوسكم بالفرقة، تفرقتوا ذليتوا، القمهلة تفرقت ذلت، والأخ من أخوه، أين دور المسلمين؟ أين دور الإسلام؟ الإسلام ما يفعل، أين ما المسلمين؟ خطوا يد واحدة حرم ما عاد تزعلها رأي أمريكا. لكن الحب ما بدو قزلة من داخل. اليوم محور المقاومة بيتحدى أمريكا وإسرائيل، وفعلا عي خطيهم الطريق، عي خطيهم الطريق طال الزمن ولا بصر.
8: سام في أسبوع
3: وختامها مسك مع فن الفنون والعزيز سلطان السدح وضيفه العزيز الشاعر البداع الذي كان له في كل أنواع الشعر باع.
11: أهلا وسهلا بالشاعر عبد المنعم المتوكل، شاعر مبدع وضيف عزيز، حيابك في إذاعة سام.
12: الله يحييك وعيد مبارك
11: علينا وعليك بالنصر والخير والعافية، شرفتنا.
13: قال الحرب ما هي بين سنة وشيعة، والله وإحنا وانت والناس تعلم، ما عاد شيل أمة محمد ذريعة صلى عليه الله وآله وسلم. قل للعرب تعصيه ولا تضيعه، الدين جاء كامل ما جاء مقسم،

0: سام في أسبوع.
1: مستمعين الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام برنامجنا لهذا الأسبوع، إلى أن نلقاكم في أسابيع قادمة على خير وعافية من الله ونصر مبين. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.
0: سام في أسبوع، إعداد وتقديم
2: هاشم الدرة،
0: يشارك في الإعداد
2: طاقم الإعداد والتقديم بإدارة البرامج
0: سام في أسبوع، إشراف
2: الإدارة العامة.

0: سام اف ام،
1: كل عام وانتم الغالبون.
2: أو إشارة البدء أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عند الساعة 12 ليلا بتوقيت الرياض، وذلك لدعم الشرعية في البلد.
3: ما الذي يمكن فعله الآن؟
4: أحرقوا حرام، هذا هو.
5: طالبين الله الناس، الطائرة هنا ضربت أول صاروخ عليهم ورجعت ثنت عليهم ثاني صاروخ بسرعة، يعني راحت لك 80 نفر.
6: وين الناس؟ وين الشعب؟ أنا الشعب. ها غيروا في دم. أبو الله احنا مسلمين مش يهود.
2: إذن عاصفة الحزم أفضت إلى تدمير واسع للآلية العسكرية الانقلابيين الحوثيين وحلفائهم.
7: يا ولد حرام علي، ما تعدلي مسألة حرام علي.
8: ساعة الصفر قد بدأت، الحوثي يهرب يتقهقر.
9: اليمن تحت التدريب زي ما انت عايز. كمية انت في اليمن لم تبقى مدرسة واقفة لغاية النهاردة، لم تبقى مستشفى واقفة. انت بتضربي في اليمن ضرب عشوائي وكسرتي ما استطاع الشعب اليمني ان ينجزه في 100 سنة.
10: السعودية رحبت بمشاركة المجتمع الدولي في العمل، مسؤول امريكي.
11: من اول يوم في العدوان كان كل شيء صعب، لكن كان اليمني بالله اقوى من كل صعوبة.
12: نصر الله ثباتا ونصرا باذن الله.
13: بعد الذي يحصل في هذا، في الصالات، في الأفراح، في الأطفال، في النساء، لابد أن يتحرك الشعب كله صغيره.
14: هو سيادة تهدم الكعبة حجرا حجرا على أن يهدر دم امرأة المسلم. يا سلمان الكلب.
11: ومن يصدق؟ يتكلم المجاهد اليمني اليوم وبعد سنوات من العدوان بذات الحماسة الذي كان عليها في أول يوم منه.
15: نحن اليمانيين يا من ليس يعرفنا، لو لم نكن نحن هذا الكون ما كان.
16: لا يستكين ولا يلين مهما تمادى المجرمين، مهما تمادى
17: خير العمل.
18: نحن اليوم في مواقف قول آل سعود الذي قتلوا الأطفال والنساء، ونقول لهم رب الكعبة إن ما حمدتهم إلى دارهم إلى دارك إلى إلى إلى عند أسواده.
19: نقسم بالله العظيم الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور أننا لو قطعنا أي ربن ربن ما خضعنا للأعداء، وهذه الأرض أرضنا بالغازي موت بعين أثناء. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة حيات
20: النهم والضغط العصر فتقدم الشجعان والأوتبان.
11: لكن ماذا عن المعتدين؟
21: الأمة العربية تستطيع تحرير صنعاء خلال ساعات قليلة.
22: لماذا استمرت الحرب عاما؟
23: لماذا ندخل إلى العام الثالث ولم يتم؟
24: أخذت 4 سنين مني يا عبد الملك.
11: المعتدي كان في بداية عدوانه منتشي متكبر.
25: نستطيع أن نشتث الحوثي وصالح في أيام قليلة، نستطيع أن نحشد القوات البرية السعودية.
26: ما شكل 6% 7%؟
27: أفادت مصادر العربية بمقتل أبو علي الحاكم القائد العسكري والمدني لميليشيات الحوثي.
28: ستسقط كل محافظات الشمال في تقدير في أيام.
29: مقتل زعيم المتمردين الحوثيين.
30: القوات المسلحة السعودية فقط التي تنتشر على الحدود تقارب 100,000 جندي وقادرين على احتلال اليمن في أيام.
31: أعلن عن انتهاء عملية عاصفة الحزم مع نهاية هذا اليوم وبدء عملية إعادة الأمل.
11: واليوم
32: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
11: اليوم تمر على العدو أيام لم يتخيل يوم أنه بيعيش.
23: ندخل إلى العام الثالث ولم
33: يستيريا الحوثيين في إطلاق الصواريخ في الفترة الأخيرة على السعودية.
34: احنا نتحدث الآن عن صواريخ أكثر من 110 صواريخ وصلت المملكة العربية السعودية.
35: هذه الأعمال الوحشية العدوانية.
36: سمعنا أيها الإخوة الكرام جميعا بما أطلقه الحوثيون من صواريخ.
37: هل إطلاق الصواريخ بهذا الكم هو مؤشر
25: أنه الحوثي يجلس على طاولة المفاوضات؟
11: أيام انتكاسة غطرسته بل وإعدامها نهائيا.
0: إي والله إنها أيام انتكاس غطرسته بل ونهاية نهاية.
1: حقيقة تكشفت مع الوقت وازدادت وضوحا بالتزامن مع الذكرى الخامسة لعاصفة الحجم.
2: عن نتائج المرحلة الأولى بعد نجاحها وهي عملية الشهيد أبو عبد الله.
3: إلى تحرير كافة مناطق نهم وتكبيد قوات العدو خسائر فادحة في العتاد والأرواح. وقد أدت عملية البنيان
4: بإذن الله تعالى وردا على تصعيد العدوان واستمرار جرائمه وحصاره، نفذت قواتنا المسلحة عملية توازن الردع الثامنة.
5: 6 سنين دابا من انطلاق عاصفة الحزب والحسم دون كلل ولا ملل.
6: نسخة ثالثة من عملية إعصار اليمن.
7: أول شيء معركة الحديدة، مهما كان رأيك بالحوثيين، 2000 مقاتل حوثي هزموا 20,000 مقاتل جاي من برا.
8: أبو عبد الرحمن، أنت سعودي وتقول هذا الكلام صحيح؟
9: نعم يا سيدي، لأن إحنا ما زلنا على 50,000 حوثي لم نستطيع.
10: هو الذي نصرنا، لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده لما أمكن أن ننتصر نهائيا.
12: آيات ربي تتجلى واني قاتل وكلكم
13: الأكبر. سبحان من يجعل الأحداث تتشقلب. أمس الدول تضربه واليوم يضربها، لا تصيح السعودية ولا تغضب ولا الصواريخ ما توصل تحببها.
25: اليمن نتمنى أنه الحوثي يجلس على طاولة المفاوضات.
14: قادمون بإذن الله تعالى ومتقدمون إلى الأمام قدما قدما بإنجازات أكبر وانتصارات أعظم ونجاحات أكثر وثبات أقوى بإذن الله سبحانه وتعالى.
11: أيام ذلته ومهانته وسقوط سمعته العظيم، أيام حكى الله عنها حتى يصل إلى يوم يعض الظالم على يديه، وما ذلك على الله بعزيز.
15: سام اف ام قادمون في كل عام بثبات اقوى وانتصارات اكبر.

نحن لا نريد أن نعود إلى الماضي، لكن أحياناً لأنه عم بيحاولوا يضخوا بالحاضر صورة فيها شيء من التضليل، قد نحتاج وعذراً للعودة إلى بعض الماضي للتذكير. لأننا وصلنا إلى الزمن، الذي يحتاج فيه الوطني الذي قدم أعز ما عنده في سبيل الدفاع عن وطنه أحباء ودماء إلى شهادة بوطنيته من الإسرائيليين.

سلاح حزب الله. فلتتفضل بدل أن توظف أمريكا من أجل إسرائيل، بدل أن توظف أمريكا من أجل إسرائيل الانقسامات اللبنانية والحساسيات اللبنانية وتقوم باستهداف هذا السلاح، بدل أن توظف الدولة ومؤسسات الدولة لاستهداف هذا السلاح، فلتتفضل القوات الأمريكية ولتأتي إلى البحر المتوسط ولتنزل على شواطئنا ولتنزع هذا السلاح.

تصوروا ايضا الوقاحة. لقد سمعنا بالامس جورج بوش يقول ان الشعب الامريكي حاضر لاعادة بناء مقام الامامين العسكريين. هل يوجد قاتل ومجرم وسفاك ومفسد بهذه الوقاحة؟ انا اقول للسيد بوش لا تدمروا مقدساتنا ولا تعيدوا بناءها. انتم الذين تدمرون المقدسات، من تخادعون وعلى من تضحكون؟ نحن المسلمون ابناء الشيعة والسنة، نحن نعيد بناء مقدساتنا باموالنا، نحن بدمائنا نحرر اوطاننا، بسواعدنا المتشابكة نحفظ وحدة امتنا وندافع عن نبينا ونرفض الفتنة. على المستوى الوطني ليسمعوني جيدا، لا يمكن لأحد أن يستند إلى شارع خاص ثم يقول أنني من خلال هذا الشارع أريد أن أفرض إرادتي على كل اللبنانيين. هذا غير منطقي.

بوضوح وصراحة، لا نحن ولا هم ولا أحد في لبنان يمكن أن ينجح في أي استحقاق من الاستحقاقات الحالية أو القائمة إلا على قاعدة الوفاق الوطني، وإلا على قاعدة الحوار، وإلا على قاعدة التوافق، الذي يظن أنه يستطيع أن يلجأ إلى الشارع ليفرض خياراته في أي معركة من المعارك السياسية في لبنان، هو مخطئ وفاشل في نهاية المطاف.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: نعم نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
2: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
1: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
2: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
1: 555-555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
3: هنا سام،
4: تاريخ حي،
3: ثقافة مكتملة.
4: هنا سام،
3: حياة اجتماعية مرصودة.
4: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
3: سام اف ام،
4: إذاعتك أنت.
5: ثم من الله تعالى عليه بالاطلاع على منازل وتلك الدروس التي كان يلقيها القائد الشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي. طبعا وجبت كثيرا بذلك الطرح وهو تناسب معي تماما، كأنه يعبر عن نفسه.
0: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام من صنعاء تقدم.
5: لا نجد أن المشروع المسيرة القرآنية مشروع ثابت في دعوته وفي مبادئه، لذلك وجدت أن هذا المشروع مهم جدا، مشروع حضاري، مشروع قرآني، مشروع نبوي.
6: مسيرة وقيم،
0: مسيرة وقيم.
5: رأيت أن هذا أكبر مسيرة قرآنية، هي أكبر تجل للإيمان اليمن والحكمة اليمنية.
6: مسيرة وقيم، سلسلة إذاعية يعدها ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
5: طبعا هذا واجب شرعي، ننصر من ينصر الله ورسوله، واليمنيون فعلوا ذلك بكل جدارة، ونسأل الله لهم النصر في كل المحال، والحمد لله رب العالمين.
7: الجزء الخامس، المسيرة القرآنية وقيم التزكية الروحية. أولاً، المسيرة القرآنية وأسس التزكية. الحلقة 22 بعد 600، التزكية والإيمان، القسم الثالث.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الأساس السادس من أسس التزكية، وهو التزكية والإيمان أو دور الإيمان في تحقيق التزكية. وقد ذكرنا نماذج مما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول الإيمان العميق وتأثيره، سواء في الرجاء في الله، الله تعالى، الشخص عندما يعرف أسماء الله الحسنى فيتحقق فيه الرجاء، عندما يعلم أن الله لطيف وعفو وغفور فيرجو، عندما يعلم أن الله تعالى شديد العقاب مثلا فيخاف، عندما يعلم أن الله تعالى ودود وصاحب الكمال المطلق يحبه، فكل هذا له تأثيره الكبير. فالخوف له تأثيره في التورع عن الحرام، الرجاء له تأثيره في الإقبال على العمل الصالح، المحبة لها تأثيرها العظيم في كل المناحي، وهكذا. طبعا كلها تؤسس الدوافع الصحيحة للعمل. وقد كان آخر ما وصلنا إليه كلام السيد عبد الملك حول الحب، حب الله وتأثيره في البر وفي العمل الصالح. يقول: عندما يكون الإنسان عظيم المحبة لله، قوي المحبة لله، شديد المحبة لله، سيتوفر لديه الدافع الكبير الذي يجعله يقدم ما يقدم برغبة وليس عن طريق القصر للنفس وبالصعوبة وبتضجر وكأنه يزهق روحها ويخرجها من بدنه. طبعا الكثير يقول أنا أحب الله، حتى يعني بعض الصالحين قال إذا سئلت هل تحب الله فاسكت، لأنك لو قلت لا أحبه كفرت، ولو قلت أحبه كذبت، لأن الحب له مقتضيات، فهل توفرت فيك؟ نحن الآن في البشر فقط ناس يحبون جهات معينة، فيحب يصل الحب بهم إلى درجة كبيرة جدا من التفاني، من الإخلاص، من الصدق، من البذل، من العطاء، لا يشعر بشيء، حتى يحب المحبوب وكل ما يتعلق بذلك المحبوب، كما ورد عن الشاعر: لو أرسلت يمنى عفو اللبنى تطلب يميني، ولو عزت علي يميني لا أعطيتها ما جاء يبغي رسولها، وقلت لها بعد اليمين سليم. طبعا هذا يحب بشر، امرأة يحبها فيقول حتى لو طلبت مني يميني ويدي لا أعطيتها، وقلت لها بعد ذلك يعني سليني، بعد اليمين سليني، يعني أنت كأن يميني لا تسوي شيئا أمامك، يعني هذا. وطبعا البشر موجود، يعني هذا الحب والتفاني في الحب، ويعني كيف يرضي المحب محبوبه، فكذلك حب الله سبحانه وتعالى، بل حب الله أعظم. فلذلك الذي يقول أحب الله ثم لا يطيعه هذا علامة كذب، هذا حب لسان ولا علاقة له بالقلب. وكلا يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك، إذا اشتبكت دموع في جفون تبين من بكى ممن تبكى. ثم ذكر سيد عبد الملك دور الإيمان باليوم الآخر في الدفع نحو البر، ودلالة قوله تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. فقال اليوم الآخر فيما يتعلق بإيمانك بالحساب والجزاء، وعد الله ووعيده له أهمية كبيرة جدا كدافع مهم ودافع قوي، سنرى ذلك إن شاء الله. ثم ذكر دور هذا الإيمان في علاج كل حالات التثاقل عن أعمال البر، فقال: ما الذي يعالج حالة البرودة والتكاسل؟ وطبعا هذه من الأمور الخطيرة، التثاقل وعدم المبادرة، مع كون الأمر مهم، الأمر يرتبط برضوان الله بالجنة، ومع ذلك تجد الناس يتثاقلون، بينما لأجل مكاسب مادية محدودة يسارع ويبذل كل جهده. قال: ما الذي يجعل حالة البرودة والتكاسل والتثاقل لدى البعض وعدم التفاعل لدى البعض في فعل البر، في تقديم البر، في الإسهام في البر، في التعاون على البر والتقوى، عندما يأتي الحث لهم، عندما يعرض لهم عليهم شيء من البر والتقوى فلا يتفاعلون، تجدهم يتكاسلون يتهربون. يقول: هو ضعف الإيمان، ضعف الإيمان بالله، ضعف الإيمان باليوم الآخر، ضعف الإيمان بوعد الله ووعيده، ضعف الإيمان بالجزاء، وإلا فالجزاء فيما نقدم هو بالشكل الذي يرغبنا جدا، الله تعالى يرغبنا ترغيبات عظيمة جدا، الجنان وما فيها من النعيم، حتى طعامها، شرابها، لباسها، حدائقها، قصورها، أنهارها، طبعا أشكال لا يمكن لبشر أن يقدم لنا، يعني كل الإغراءات البشرية لا تتجاوز أشياء محدودة جدا، فكيف بالنعيم الإلهي؟ ثم بعد ذلك الخلود، ثم بعد ذلك الصحة التي يعني الصحة التي لا مرض فيها في الآخرة، السعادة التي لا شقاء فيها، وفي المقابل الجحيم والعذاب وغير ذلك. لذلك يعني الحوافز كلها متوفرة وبأجمل وبأكمل صورة. يقول: لأنك تقدم ما تقدم ولا تعتبره مغرما. لماذا؟ لأنك ستربح أضعاف أضعاف ما لا يحصى، ولا خسارة ولا نقصا، أنت تدرك أنك تقدم لنفسك لتحظى بما هو أفضل، بما هو أعظم، بما هو أكثر، بما هو أدوم، بما هو أبقى، بما هو أحسن، فلا يمثل بالنسبة لك لا نقصا ولا خسارة. والناس الذين يقعدون عن العمل البر لأنهم يتصورون أنهم يخسرون، يضيعون، يريدون العوض، فالله تعالى يذكر لنا العوض وبصورة أجمل. ولهذا الله تعالى يسمي هذه الصدقات مثلا قرضا، يعني القرض لماذا؟ لأن القرض سيرد إلى صاحبه، لا يسمي صدقة، يعني يسميه قرضا حتى يبين ويعمق معنى العوض، كما قال تعالى: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. تعالى يذكر يعني هذا الأمر، يعني يضاعف قرض الحسن يضاعف لكم، يعني كأنه حتى الله تعالى يسمي الآن قرض الحسن يضاعف لكم، يعني القرض الحسن عندنا هو الذي لا تكون فيه فائدة، لكن الله تعالى القرض الحسن عنده ليس فقط فائدة، أضعاف مضاعف. ثم يضيف إليه المغفرة، ثم يضيف إليه شكور حليم، الله تعالى شكور بمعنى يجازي كل شخص بما يتناسب مع عمله. ولذلك فالبر أن صاحبه لا يحسن، لا يخاف على عدم العوض. الإيمان بالله والإيمان بالمعاد والإيمان بشكر الله تعالى يجعل الشخص يثق في وعود الله، وبالتالي يعني كأنه يضع أمواله في بنك، وذلك البنك لا يعطي مثلا 5% أو 10% من الفوائد، بل يعطي آلاف في المئة، 10,000، مليون في المئة من الفوائد. وبالتالي كما ورد في بعض الأحاديث أن الله تعالى يربي الصدقة لعبده وتصبح كالجبل، صدقة صغيرة جدا ولكن تكبر، وخاصة عندما تكون تلك الصدقة تأثيرها، يعني شخص مثلا لمركز مثلا تعليم القرآن فيتصدق لهم، فذلك المركز بعد ذلك كثير من حفاظ ومتعلمي ومتدبري القرآن يخرجون من ذلك المركز، فيكون له تأثيره الكبير في فترات بعيدة جدا، حتى بعد وفاته تأتيه بعد ذلك ما يسمى بالصدقة الجارية. ثم ذكر نماذج عن الوعود القرآنية ودور الإيمان في التفاعل معه، فقال: ما الذي يجعل الإنسان لو كان فعلا يؤمن بذلك يثق بوعد الله في أنه سيخلف له ما أنفق، لو كان يؤمن بقول الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، لو كان يؤمن بقول الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. الله تعالى يضمن العوض ويبين من خلال الإيمان الله تعالى هو خير الرازقين، لو كان يؤمن بالآيات الأخرى الكثيرة والكثيرة جدا التي تضمنت وعدا قاطعا مؤكدا من الله سبحانه وتعالى الذي لا يخلف وعده ولا أوفى منه بعهده، لو كان يؤمن أليس سيبادر؟ يعني الإيمان سيجعله يبادر بالضرورة، سيستجيب، لأن الذي جعله يتكاسل، طبعا الكسل علامة على عدم الجدية وعدم توفر الإيمان الكافي، مثل السيارة عندما لا تكون فيها الوقود الكافي فلا تستطيع التحرك، الحركة عدم الحركة دليل على نقص شيء، فكذلك الإيمان إذا كان قليل. بعض الناس يتصور الإيمان فقط هو الإقرار المجرد، الإقرار غير الفاعل، الإقرار الذي هو أقرب إلى الشك للأسف منه إلى الإيمان الحقيقي. فالذي يؤمن حقيقة تجده مثل ما فعل السحرة، بمجرد أن آمنوا تغيروا تماما، إيمان حقيقي، اقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، وصاروا يعني جازمين وصاروا أقوياء، لأن إيمانهم صار وكأنه رؤية، وكأنهم يروا الجنة رأي العين والنار رأي العين. فلذلك الذي تكاسل دليل على أن إيمانه لم يصل إلى حد التأثير، وبالتالي هو إيمان ضعيف هزيل جدا، ربما هو نوع من الغرور، يتصور صاحبه أن لديه وهو ليس كذلك، مثل شخص يتصور أن لديه مال وهو فقير وليس غني. وهنا خطورة ما يسمى بالإيمان الوراثي، شخص يتصور أن الإيمان فقط بمجرد أن يعيش في بيئة مسلمة إذن هو مؤمن، مع أن الأمر ليس كذلك. الإيمان هو قرار شخصي، لا يكفي التقليد، الشخص يقلد فقط أن يعيش في منطقة، لا، لابد أن يقرر، نعم حتى عشت في منطقة قرر بعد ذلك، أذعن بعد ذلك إذعانا حقيقيا، وليس مجرد فقط تبعية هكذا ثم تنسى مقتضيات الإيمان وتنسى حقيقة الإيمان. قال: لأن الذي جعله تكاسل هو اعتبار ما يقدمه نقصا عليه وخسارة، هذا هو ما في ذات نفسه في أعماق نفسه، فيؤثر عليه ويثبطه ويؤخره عن العطاء وعن البر. فالإيمان بالجزاء، وأنك أيضا ستعاقب عندما تفرط بالتزاماتك الإيمانية فيما عليك أن تقدم، ستعاقب، ستخسر الخسارة الحقيقية، أليس ذلك سيمثل دافعا ودافعا نظيفا؟ طبعا دافع، هناك دوافع كما قلنا دوافع خسيسة، الشخص يريد العوض، يريد أن يحسن صورته، لكن هذا لا دافع نظيف، لأن المربوط به مرتبط بالغيب وليس مرتبط بهؤلاء البشر، دافعا إيمانيا صالحا. ثم ذكر دور الإيمان بالملائكة في الدفع نحو البر، نحو عمل الخير، الله تعالى ذكر كذلك في الآية الكريمة الإيمان بالملائكة واعتبارهم كذلك من أسس التي يقوم عليها البر، منطلقات البر. يقول الإيمان بالملائكة وفق ما ذكره الله عنهم في كتابه الكريم، وفق أدوارهم ومسؤولياتهم ومهامهم التي ذكرها الله في القرآن الكريم، هي واسعة فيما له صلة بشؤون الإنسان، بحفظ الإنسان. الملائكة تحفظ الإنسان، الله تعالى ذكر له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، برصد أعمال الإنسان كتب الملائكة الكتبة، بالوقوف مع المؤمنين في تثبيت المؤمنين، الله تعالى ذكر إرساله للملائكة في تثبيت المؤمنين، وذكر أن الملائكة تزور المؤمنين وتثبتهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، في رفع المعنويات المؤمنين فيما له علاقة بالجوانب الأخرى وفق ما ذكره الله في القرآن الكريم، في ولايتهم ما بينهم وبين المؤمنين، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الملائكة أيضا عندهم الولاء والبراء، يعني مثل ما لدينا نحن البشر، ولاء للمؤمنين ويوالونهم ويحبونهم ينصرونهم، والخذلان للكافرين والبراءة منهم. يقول في رفقتهم مع عباد الله المؤمنين وآثارهم الطيب المعنوي المساند للإنسان المؤمن، طبعا ربما لا نشعر نحن هذا بذلك، ولكن هو تأثيره له تأثير في النفس، يعني أحيانا تجد شخص مشاعر معينة فنتيجة ذلك اللقاء أو نتيجة ذلك التثبيت أو نتيجة ذلك الوعظ من الملائكة الذين جعلهم الله تعالى بفضله يأنسون أو يؤنسون

0: الإنسان على الاطمئنان، تساعد الإنسان على الشعور بأنه ليس وحده في ميدان العمل. ثم ذكر دور الإيمان بكل كتب الله، يعني حتى الكتب لها القرآن الكريم ذكرها في آية البر، فقال الإيمان بكل كتب الله، الإيمان بامتداد هدي الله، الإيمان بأن الله لم يهمل عباده وأن مسيرة الهداية الإلهية امتدت منذ آدم عليه السلام وتستمر في الواقع البشري وفق سنة الله تعالى في هداية عباده بكتبه وأنبيائه. الإيمان بكل كتب الله وليس ببعض منها كما يفعله اليهود، مع أنهم حتى البعض الذي يزعمون أنهم آمنوا به هم حرفوه وكفروا بالكثير منه وأضاعوا الكثير منه وانقلبوا على ما بقي منه، كما هو حال النصارى أيضا في الانقلاب على التعليمات الإلهية وفيما تورطوا فيه من التحريف والضياع. كما ذكرنا ذلك، فهم يعني مثلا بشارات الموجودة لرسول الله صلى الله عليه وآله يكتبونها ويحرفونها ويبدلونها، وهكذا مثلا الدعوة للسلام، هم الآن يعني من يدعون أنهم نصارى هم من يحملون، واليهود هم من يدعون إلى الحرب. النصارى خصوصا يدعون، يتصورون أنهم جاءوا بالسلام ودين السلام، ولكن يعني كل الحروب كانت وراءه. حتى ما يفعله اليهود الآن له تخطيط وله علاقة ببريطانيا، مثلا وعد بلفور والتأثير البريطاني، فكل ذلك يعني، وبالتالي دعواهم السلام كله كذب ودعاوى كاذبة. حتى الإرهابيون مع شناعة ما يفعلونه لا يسوون شيئا، الإرهابيون من المسلمين لا يسوون شيئا أمام جرائم الغرب، أمام جرائم هؤلاء الذين يدعون أنهم نصارى ويفخرون بكونهم أصحاب قيم سلام ونحوها، والحمد لله رب العالمين.
1: قدمت لكم إذاعة سام اف ام حلقة جديدة من مسيرة وقيم.
2: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها للإذاعة ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
1: تتابعون حلقات هذه السلسلة على إذاعة سام اف ام يوميا من السبت إلى الأربعاء عند الساعة 7:30 مساء، ويعاد في الأوقات التالية عند 12 منتصف الليل، وعند 3 سحرا، وعند 1 ظهرا.
2: كما يمكنكم الحصول على هذه الحلقات من خلال موقعنا الإلكتروني samyaman.fm، ومن خلال حسابات إذاعة سام اف ام على مواقع التواصل الاجتماعي.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام FM،
1: إذاعتك أنت.
0: سام FM تقدم
2: ذاكرة العدوان والانتصار.
3: 18 من حزيران يونيو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025 و2024.
4: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، شن العدوان غارتين على مديرية مجز بصعدة، وشن 3 غارات على ميدي، و6 على منطقتي الخضر والمداحشة بحجة، واستشهد 9 مواطنين من أسرة واحدة بقصف منزلهم في وقت متأخر في منطقة معين الحدودية برازح في صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، استشهد مواطن بغارة لطائرات العدو على حافلة نقل مواد غذائية في الطريق العام بموزع بتعز، وشن العدو غارة على مديرية التعزية، كما شن أكثر من 10 غارات على مناطق الربيعة وضوار وهيلان بمأرب، واستهدف بغارتين وادي شعير في باقم، ومثلها على الطريق العام أسفل جبل مران بحيدان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، شن العدوان أكثر من 25 غارة على مناطق متفرقة بحرض وميدي بحجة، وشن 3 غارات على السوادية في البيضاء، وغارة على المدفون في نهم شرق العاصمة، واستهدف بغارة تجمعات المواطنين في منطقة المشنق بشدة الحدودية، ما أدى إلى استشهاد وإصابة أكثر من 15 مواطن. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استهدف طيران العدو ب3 غارات مديرية الحالي، وبغارة الجبانة في الحالي، وبغارتين جبل الشبكة في الصليب في الحديدة، كما استشهد وأصيب 5 مواطنين باستهداف طيران العدوان منزلهم في منطقة المنظر بمديرية الحوك في الحديدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان 3 غارات على حرض، وغارة على منطقة الطينة في مديرية ميدي، وشن غارة على جبل هيلان في صرواح، وشن 9 غارات أخرى على مديرية مجزر بمحافظة مارب، كما شن طيران العدوان 11 غارة على منطقتي الخسف والأقشع بمديرية الحزم، وعلى مديرية خب والشعف في محافظة الجوف، واستهدف العدوان 15 غارة مديريتي ردمان والسوادية في البيضاء، وأدت الغارات لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، شن طيران العدوان 2 غارتين على منطقة الفرع بمديرية كتاف، فيما أصيب مواطن بنيران حرس العدو السعودي في منطقة الرقل بمديرية منبه الحدودية في صعدة. وفي مارب استهدف العدوان 7 غارات مناطق متفرقة من مديريتي صرواح ومجزر، وخلفت الغارات أضرارا في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكبت قوى العدوان 49 خرقا في محافظة الحديدة، من بينها استحداث تحصينات قتالية في حيس والجبلية، وشملت الخروق تحليق 3 طائرات تجسسية في أجواء حيس، وهجوم لطائرة تجسسية مسلحة على حيس، و3 خروق بقصف صاروخي ومدفعي، و38 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، ارتكبت قوى العدوان 108 خروقات في الساحل الغربي، من بينها ضربات طيران تجسس مقاتل، و10 خروقات بالقصف المدفعي، و90 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016، قتل القائد الميداني للمرتزقة بعصيفرة المرافق الشخصي لحمود المخلافي المدعو محمد عباد بنيران المجاهدين بعصيفرة في تعز، كما تم تدمير مدرعة تابعة للعدو في مديرية صرواح بمأرب بصاروخ موجه، وسقط طاقم المدرعة قتلى وجرحى، كما أطلقت القوة الصاروخية صاروخ باليستي على تجمعات المرتزقة في معسكر اللواء 115 في الحزم بالجوف، أصاب هدفه بدقة وخلف خسائر كبيرة في صفوف العدو والمرتزقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017،
3: قتل عشرات المرتزقة السودانيين وآخرين جرحوا، وتم تدمير عتاد عسكري لهم خلال التصدي لمحاولة زحف على شمال صحراء ميدي، وقتل وأصيب العديد منهم وآخرين من المرتزقة جراء قصف صاروخي مكثف على تجمعاتهم في منطقة المعقر بذوباب في تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 نفذ سلاح الجو اليمني المسير عمليات نوعية على تجمعات كبيرة لقوى الغزاة والمرتزقة وآلياتهم في الساحل الغربي، ما أدى إلى تدمير رتل عسكري متكامل من المدرعات والآليات وقتل وجرح أعداد كبيرة منهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 تمكن المجاهدون من كسر زحف واسع للمرتزقة من 3 مسارات على مواقعهم قبالة أبواب الحديد، وقتلوا وجرحوا أعداد من المرتزقة واستهدفوهم ب3 صواريخ زلزال 1 خلال كسر زحفهم المسنود بالطيران. ووزع الإعلام الحربي مشاهد نوعية لسيطرة الأبطال على عدة مواقع وخسائر كبيرة في صفوف العدو غربي مجازة في ذات الجبهة، وأظهرت المشاهد أكثر من 7 مدرعات سعودية تم تدميرها في مكان واحد خلف أحد المواقع التي تمت السيطرة عليها. يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: القدس هي المحور،
1: وهنا صوت المحور،
0: إذاعة سام اف ام.

قوم لا كلام بيننا وبين إسرائيل، لا حوار بيننا وبين إسرائيل. إسرائيل هي التي بدأت بالقتل والذبح والمجازر والتدمير، ومنطق المستضعفين المقهورين المعذبين أنه أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير.

المنافسين بكل أمل، وهذا ما أطلبه منكم في الحقيقة. هناك أمور قد نطلبها منكم على هذا المستوى، طبعا أن نكون حاضرين في الساحات، أن نكون حاضرين في الشارع. لا أعرف إلى أي مدى يمكن أن تصل الأمور، إلى أي حد يجب أن نكون حاضرين، ولكن أنا أعرفكم جيدا. أنتم أناس صادقون، مخلصون، مؤمنون، مجاهدون، صابرون. منذ 22 عاما حملتم

بأن القدس ستعود حوة عزيزة أبية طاهرة نقية من دنس الصهاينة. القدس التي قدمت أمتنا في سبيل إنقاذها مئات الآلاف من الشهداء.

هذه القدس أيها الإخوة لن تضيع طالما في الأمة قادة كهؤلاء الشهداء، طالما في الأمة رجال ونساء وأطفال وأجيال كتلك التي قاومت وتقاوم في لبنان وفلسطين وعلى امتداد عالمنا العربي. نجدد العهد للقدس ولشعب القدس ولقضية القدس ولإمام القدس أنها ستبقى في الوجدان وسوف تبقى القضية والمعركة والهدف. والسلام عليكم ورحمة الله.

إذاعة سام اف ام، صوت المحور.

0: حايد. عنوان الحياد. الحياد اليوم ليس حيادا مشرفا، حياد أمام معركة تهدف إلى احتلال بلدك. ماذا يعني أن تكون محايدا؟ يعني متنصلا عن المسؤولية.
1: متنصلاً عن المسؤولية.

إذا كانت المسألة حياداً أمام قتل الآلاف المؤلفة من الأطفال والنساء، أي حياد هذا؟ هل يتحلى بالمسؤولية من يحايد أمام مجازر كهذا وأمام مآسٍ كهذا، أمام مظلومية شعبك التي لا نظير لها اليوم في الأرض؟ هذا حياد؟ حياد في محل؟ لا.

0: الحيادية بين الخير والشر، بين الحق والباطل، بين العزة والذلة، بين الصمود وبين الخنوع والتراجع.
1: الحقيقة تجلت.
2: هنا سام.
3: تاريخ حي.
2: ثقافة مكتملة.
3: هنا سام.
2: حياة اجتماعية مرصودة.
3: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
2: سام اف ام،
3: إذاعتك أنت.
4: Saudi Arabia. I love Saudi Arabia. The people are very nice to me. They buy my apartments, you wouldn't believe it. It's true. They'll pay me anything. They have nothing but money. They have nothing but money. I have a beautiful plane. All of a sudden, it doesn't look so good when I look at some of their... I'm jealous. It's terrible. Jealous. No, but Saudi Arabia, they make $1 billion a day. Now, in all fairness, that was before the, you know, oil went down. But now, let's say it's $500 million, okay? That's pretty good. You make $500 million a day. It's pretty good. We protect them. We protect Saudi Arabia. We get nothing. And every time, if you think in Yemen, those folks are after Yemen, then you ought to leave the room right now because you're not very smart. Yemen, did you ever see the border? It never ends. It's a straight line. It never ends. And you know what's on the other side? Saudi Arabia, the oil. If you think they're stopping at Yemen, they're looking for the oil.
5: في أحد التجمعات الانتخابية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تحدث لناخبيه عن السعودية وعن أموالها الضخمة وفيما يخص علاقة السعودية باليمن. قال: وإذا تفكرون باليمن، إنهم يجرون ويلهثون حول اليمن، وإذا كنتم لا تعرفون السبب الحقيقي لذلك، أرجو منكم مغادرة القاعة لأنكم لستم أذكياء بما يكفي. وصل ترامب حديثه قائلا: هل رأيتم حدودهم المشتركة مع اليمن من قبل؟ إنها لا تنتهي، خط جغرافي طويل ليس له نهاية. هل تعرفون ماذا يوجد على الضفة الأخرى؟ النفط. إنهم يسعون خلف نفط اليمن وثرواته الطبيعية وليس أي شيء آخر. إن حديث ترامب حول أطماع السعودية لليمن ليس ضربا من الخيال أو حديثا دعائي، وإنما حقيقة واضحة. ولردح من الزمن والنظام السعودي، شرطي أمريكا ووكيلها في المنطقة يفرض وصايته على اليمن أرضا وإنسانا.
4: Yemen, did you ever see the border? It never ends. It's a straight line. It never ends. And you know what's on the other side? Saudi Arabia, the oil. If you think they're stopping at Yemen, they're looking for the oil. For the oil. For the oil.
5: إذاعة الحكمة اليمنية من صنعاء، سام اف ام، تقدم ملفات خاصة، ملف النفط، الجزء الثالث. مما جاء في كتابه تاريخ السعود، يذكر الشهيد الأستاذ ناصر السعيد وعلى لسان جون فيلبي: وعاد رجالنا في المخابرات الإنجليزية للتكرار على عبد الرحمن السعود قائلين له: نحن لا نريد منك أن تخرج من الكويت، بل تبقى هنا، وكل ما نريده أن نستخدم اسمك في حركتنا هذه، فقد منحناك الثقة الكاملة، وسنكون لك جيشا بعدته وعتاده ليستولي هو وحده على الرياض فيسلمها لك، ويجعل من الرياض قاعدة ينطلق جيشنا منها لتصفية نجد وحائل ولنصد خطر عبد العزيز المتعب الرشيد والأتراك، وأنت أقرب الناس إلى قلوبنا. قال عبد الرحمن السعود حينها: أما بالنسبة لي فقد انتهيت، لكني أعرض عليكم ابني عبد العزيز. وجد البريطانيون في شخصية عبد العزيز ضالتهم، واستفادوا من صغر سنه. يتابع جون فيلبي ويقول: وبدأ توجيه الفتى عبد العزيز، ووجد الإنجليز القابلية التامة فيه والاستعداد وقوة الذاكرة لتلقي ما يملى عليه. نستمع إلى الخبير في الشؤون الاستراتيجية دكتور محسن صالح.
6: وعندما نقول المملكة العربية السعودية التي أسست عام 1932، هي يعني أسست بروح بريطانية، لأن كل ليس فقط الاتفاقات التي للآن ربما لم يفرج عنها، إنما يعني هناك من الرسائل التي يتحدث فيها ابن سعود عن البريطانيين بشكل كأنهم آلهة الأرض، يعني أنه يطلب رضاهم ويطلب دائما أن يكونوا راضين عنه.

0: عن بداية نشاط عبد العزيز يتحدث الدكتور محمد طي الخبير في الشؤون القانونية.
1: بدأ نشاط عبد العزيز عندما كان يحتضنه ويحتضن أباه أمير الكويت، وكان عبد العزيز في مقتبل الشباب، يعني كان نشيط، بالتالي كان ينصحه. بعد أن وقع الكويتيون معاهدة مع بريطانيا قضت بأن يحفظوا لهم حكمهم في الكويت، فإذا نصحهم فأخذ هو يكتب للمقيم البريطاني في المنطقة، وهو كان يعني تابع المقيم البريطاني في منطقة الخليج تابع لحكومة الهند البريطانية، لكن بريطانيا كانت محتلة الهند، فأخذ يغازلهم بمعنى من المعاني أنه أنا أطيع أوامركم وأنفذ ما تطلبون مني وإلى آخره، وهم بدأوا يبادلونه يعني هذا ويطلبون منه خدمات. يعني هو كان عنده مشروع أنه يوسع إمارته، وكان الإنجليز يعني يريدون تأديب بعض القبائل التي كانت تؤيد السلطنة العثمانية، وفي مقدمها إبن رشيد. إبن رشيد كان شخصية هامة وكان يؤيد من منطلق إسلامي يؤيد الدولة العثمانية، فطلب منه مشاغلته كي لا يستطيع أن يؤدي أي خدمة للدولة العثمانية.
0: كثيرة هي المصادر والمراجع التاريخية التي تحدثت عن دور البريطاني جون فيلبي في إرساء حكم دولة آل سعود، وأغلبها استندت من مذكرات جون فيلبي نفسه، وهنا نقتبس بعضا مما قاله. فرأيت ألا أقود المعارك كما فعل سلفي الكابتن شكسبير فأقتل كما قتل، وإنما أبقى في المؤخرة وأخطط لها. فبدأت بصنع مستلزماتها، وكانت ما يلي: إطلاق لحيتي وشعر وجهي كله، إشهار إسلامي واستبدال اسمي جون فيلبي باسم الشيخ محمد فيلبي، وقد رأيت أن المصلحة بالابتعاد عن اسم محمد فاستبدلته باسم الحاج عبد الله فيلبي، وضع مرتب شهري مبدئي لعبد العزيز قدره 500 جنيه استرليني، ومبلغ 100 جنيه استرليني لوالده عبد الرحمن، و25 جنيه لكل واحد من إخوته. صكوا مبالغ كثيرة من العملة المزيفة، جنيهات، ذهب وريالات، ريالات ماري تريزا، وإحضار 30,000 بندقية مع ذخيرتها وكمية من المدافع الرشاشة، وجعل عدد من البواخر والطائرات تحت طلب هذه العمليات، تجميع أكبر عدد ممكن من آل الشيخ والدارسين لأصول الفقه وإطلاق لحاهم كحالتي، وصرف مرتبات ثابتة لهم ليفتوا بتكفير من يعارض عبد العزيز آل سعود، وإباحة دم كل من يعارض ابن سعود، وإباحة ماله وعرضه وأرضه، تكوين جيش متدين يلتزم بفتاوى هؤلاء الشيوخ التزاما كليا ويسمى جيش الإخوان، علامتهم الفارقة عمامة فوق الرأس، وشعارهم هبة هبوب الجنة، وينك يا باغيها، أي فاحت روائح الجنة، ومن يريد الجنة فليتقدم للموت في سبيلها. في هذا المسمع سيوضح الدكتور والمفكر أحمد راسم النفيس علاقة بريطانيا بعبد العزيز قبل الحرب العالمية الثانية.
2: جرت في بداية القرن العشرين، كان الإنجليز حتى تلك الأيام لا يرون جدوى للكشف عن وجوههم كثيرا، خوفا من جيش الإخوان الذي نقنه السعوديون أن جميع حكام وشعب الجزيرة العربية والبلاد العربية الأخرى كفار. وكان الاتصال بين الإنجليز وبين آل سعود يجري بواسطة جون فيلبي ورجال بعثته الذين أصبحوا من رجال الدين والقضاء السعودي بعد أن أطلقوا زقونهم وأشروا إسلامهم. طبعا القصة دي يعني من القصص التي طالما خدع بها المسلمون، التعويل على الرأي العام العالمي، التعويل على المنصفين في بريطانيا العظمى أو غيرها، الذين يأتون إلينا ويتحدثون كلاما عاطفيا جميلا، أما في لحظات التنفيذ فكانت الهراوة تنزل على رؤوس الجميع وخاصة على الشعوب المسلمة.
0: من أجل أن نفهم أكثر كيف وطدت بريطانيا علاقتها مع عبد العزيز وتبعات هذه العلاقة على مصير شبه الجزيرة العربية والدول العربية بشكل عام، نستمع إلى جزء من وثائقي يتضمن مداخلات للدكتور محمد طي والدكتور محسن صالح والدكتور فؤاد إبراهيم الباحث الأكاديمي والناشط السياسي.
3: هنا بدأت الحكومة البريطانية بالتفكير جديا بالتفاوض مع الملك عبد العزيز لحماية مصالحها، خاصة وأنها كانت بدأت الانقلاب على الشريف حسين وتسعى للحيلولة دون إيجاد أرضية واقعية من شأنها تحقيق أحلامه في الثورة العربية وإقامة دولة عربية كبرى تمتد من اليمن إلى حدود تركيا. جهود فيلبي بدأت تؤتي ثمارها بعد أن باتت تجمعه علاقة صداقة مع ابن سعود الملك الذي أصبح يدعوه باستمرار إلى مجالسه العائلية والخاصة، ما جعل فيلبي يفضل عبد العزيز على الشريف حسين كملك للعرب.
1: كما يقول فيلبي، عندما يأسنا من حسين دعمنا ابن سعود مخابراتيا وتسليحيا وماليا لكي يهاجمه، وكشفنا له مخابراتيا عن نقاط ضعف الجيش الشريفي حتى هاجمه،
3: لتكون تلك ثاني ضربة توجهها بريطانيا للشريف حسين بعد أن وجهت له الضربة الأولى المتمثلة بوعد بلفور الذي ينص على إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين.
4: عندما رأى عبد الله ابن الحسين في الأردن، يعني طبعا هن أحالوا بيوا على التقاعد الشريف حسين وخدعوا من خلال مراسلات حسين مكمهون، وكل هذه الأمور أدت بعبد الله إلى يعني الأذى النفسي، فتصرف مع جون فيلبي بشكل يتحدث هو أنه كان يراني أصغر منه وأصغر من ابن عبد العزيز، حتى وجه عبد العزيز فيلبي وجه عبد العزيز إلى مقاتلة عبد الله بن الحسين وهزمه وقتل الكثير من ما يسمى الآن شرق الأردن، وتدخل فيلبي من أجل رد عبد العزيز وبالتالي لكي يسلم عبد الله بن الحسين بأمرين: الأمر الأول عدم مهاجمة ابن عبد العزيز وتلقي الأوامر من البريطانيين مباشرة حول علاقته مع الآخرين في المنطقة العربية، والأمر الثاني بأن يسلم بأن يهاجر أو يسلم لليهود بفلسطين، وهذا أمر مهم يلقي الضوء أيضا على مستقبل المنطقة، أن عبد العزيز كان مسلما للبريطانيين بهذا الأمر، وخاصة أنه كما أشرت حييم وايزمان يذكر في مذكراته أن تشرشل أرسله أو قال له أنني سأجعل من ابن سعود أمير أمراء الشرق وكبير كبراء الشرق أو كبار الشرق، وبالتالي أن يكون هذا الأمير متفقا مع وايزمان حول مستقبل فلسطين.
3: تحركت بريطانيا سريعا وبعثت بالسير جيلبرت كلايتون لمقابلة الملك عبد العزيز الذي كان يعسكر خارج مدينة جدة، وذلك عام 1925 ميلادية 1343 هجرية. وعلى مدى 3 أسابيع ظل كلايتون يتفاوض مع عبد العزيز في مخيمه بالقرب من بحرة قبل أن يتوصلا لحل مشكلات الغارات القبلية وتوقيع معاهدتي حداء والبحرة بشأن الحدود بين نجد وإمارة شرقي الأردن ونجد والعراق.
5: معاهدة حداء هي كانت بين العراق وبين عبد العزيز، وتنص هذه المعاهدة على أن يكون الأساس في ترسيم الحدود ليس الحدود العشائرية كما كان يريد عبد العزيز، بل وبخه بيرسي كوكس واعتبر تصرفه صبيانيا، لأن ذلك يعتبره الإنجليز تجاوزا على ما يعتبرونه حقا حصريا لهم، ان هذه ان ترسيم الحدود يتم على اساس المصالح وليس على اساس الحدود العشائريه. وكان عبد العزيز يريد اكثر مما يتوقع، اكثر مما يعني رسمه الانجليز له، ولذلك نجد ان كان يريد مثلا ان تصل الابل والمراعي النجديه الى داخل الحدود العراقيه والى ابار الموجوده في داخل العراق.

0: على الحدود العراقية كما كانوا يفعلوا في السابق. فأرادوا أن يهيئوا بيئة مستقرة لهذه العلاقة المستقبلية بين العراق وبين نجد، وبالتالي وضع حد لتجاوزات العشائر، خصوصا أن العشائر كما هو معلوم أن يعني لا ترتبط بأرض محددة، قد تنتقل من منطقة إلى منطقة بحسب وفرة المياه والأعشاب.
1: حول لقاء كوكس بعبد العزيز يتحدث الدكتور أحمد راسم النفيس ويقول:
2: لا هو أعطاه الولاء وأعطاه سير بيرسي كوكس، ما هو أخطر من الولاء أو ما هو أخطر من رفع مرتبه من 500 جنيه استرليني إلى 5000؟ قلده وسام السلطنة البريطانية وقال له في المستقبل القريب سنقلدك وسام سلطنة حائل بعد القضاء على خصومنا ثم سلطنة الحجاز ونجد لتصبح سلطان نجد والحجاز وملحقاتها، ثم نجعل منك ملكا بعد تسليمك عسير وبعض الإمارات الأخرى. انتبه هنا عند كلمة بعض الإمارات الأخرى، نعم. لنطلق عليها اسمكم فتصبح المملكة السعودية. هنالك استفسر عبد العزيز من الكولونيل كوكس وقال له: الله قدرنا على خدمتكم وعلى خدمة بريطانيا، ماذا تعني بالإمارات يا سيدنا بيرسي؟
3: ما شاء
2: فتكلم
3: الله.
2: فتكلم المستشار عبد الله الدملوجي مسابقا الكولونيل بقوله: إن الكولونيل يعني بالإمارات الأخرى مثل البحرين والكويت وقطر والشام وفلسطين والعراق واليمن. فقال: نكررها مرة أخرى، يعني بالإمارات الأخرى البحرين والكويت وقطر والشام وفلسطين والعراق واليمن. فقاطعه السير بيرسي كوكس بكلمة حاول فيها إخفاء ملامح غضبه وقال: كلا كلا، إنما أقصد نجد وحائل والحجاز والأحساء والجوف، لأننا لا نضمن وقوف آل رشيد أو استمرار الحسين بن علي معنا، لذا سننقل الحسين بن علي لتعيين أولاده ملوكا على العراق وسوريا. إذن أيضا هنا نقطة مهمة جدا جدا، قال: وسنضع حدودا لكل من ممالككم ونحن نحارب توحيد البلاد العربية تحت حكم رجل واحد حتى لو كان ملكا، لأن هذا ليس في صالح بريطانيا، فالتوحيد سينتج عنه ذوبان الأقاليم وتلاشي التبعيات، وبذلك يصبح العرب قوة كبرى تقف في وجه مصالحنا المشتركة.
1: متفاخرا روى حافظ وهبة المستشار السعودي في كتابه جزيرة العرب عن الطاغية الملك عبد العزيز، قال عبد العزيز بن عبد الرحمن السعود: لقد قاومت دعوتنا كل القبائل أثناء قيامها، وكان جدي سعود الأول قد سجن عددا من شيوخ قبيلة مطير، فجاءه عدد آخر من القبيلة يتوسطون بإطلاقهم، ولكن سعود الأول قد أمر بقطع رؤوس السجناء ثم أحضر الغداء ووضع الرؤوس فوق الأكل، وطلب من أبناء عمهم الذين جاءوا للشفاعة لهم أن يأكلوا من هذه المائدة التي وضعت عليها رؤوس أبناء عمهم، ولما رفضوا الأكل أمر سعود الأول بقتلهم. وتذكر المصادر أن عبد العزيز بعد قتله لفيصل الدويش توضأ بدمه ثم قام لأداء الصلاة.
4: من جهته وبعد أن اطمأن عبد العزيز لعدم تدخل بريطانيا بشؤون مملكته التي يسعى إلى تأسيسها، سارع إلى إعادة التحالف التاريخي بين آل سعود وآل الشيخ بهدف الاستفادة من البعد الإيديولوجي الديني لتوحيد القبائل وسكان القرى النجدية وضمهم تحت لواء المملكة التي أطلق عليها اسمه، كما وعمد إلى نشر مشايخه بين القبائل، الأمر الذي أسس لما يعرف اليوم بالسلطة الدينية التي حلت محل القبلية وأخذت البيعة لولي الأمر والمتمثل بشخص الملك الحاكم. إضعاف الروابط القبلية مكن عبد العزيز من إيجاد جيش استخدمه لاحقا في إسقاط الدولة الهاشمية في الحجاز وإضعاف باقي الكيانات ذات الطابع السياسي في غرب وجنوب الجزيرة العربية حتى حدود اليمن الحالية.
3: وكان عبد العزيز ومن قبل عبد العزيز كانوا يهاجمون القبائل فيقتلون الرجال ويسبون النساء والزراري، يعني كيف كان بالجهلية تماما، فكان هو يمارس هذا الأمر. فإذا أرضخت القبائل يعني وكل قبيلة ترفع رأسها بيضربوها وبيخدعوها من جديد حتى يبقوا هن، وعملوا جيش فيما بعد، عملوا جيش حتى يعني حتى ترضخ كل القبائل لهم. يعني كان في الجزيرة العربية القبائل تقاتل بالطريقة التقليدية، وكانوا دربوا له جيشا منذ بداية القرن العشرين ليستخدم في المعارك فيما بعد تدريبا حديثا، يعني غير الجيوش القبلية التي كانت قائمة. فيلبي مثلا لم يعد يجرؤ أن يخوض المعركة، صار يقف محل بعيد ويراقب المعركة.
5: ويروي فيلبي أنه كان يدفع أموال لعبد العزيز من أجل دفع لرؤساء القبائل وتسليحها لكي تكون منخرطة في المعركة مع البريطانيين. طبعا ربما القبائل الأخرى لم تعرف أو لا تعرف أن هذه العلاقة ممتدة مع البريطانيين، ولكن المسألة ليست مسألة إقناع، المسألة مسألة مصالح.
4: رغم نجاحات عبد العزيز هذه إلا أن بريطانيا كانت تتعامل معه ببرودة وحذر دون أن تعي أنه يتحرك على بحيرة من النفط جعلت منه قوة لا يستهان بها بين الدول الكبرى. فيلبي الذي كان يعمل مبعوثا بين الملك عبد العزيز وبريطانيا بلده الأم تحول ليصبح كبير مستشاري الملك للشؤون الخارجية، ما لبث أن بدأ اهتمامه ينصب على الذهب المدفون في رمال الصحراء الواسعة.
3: المهم بهذه المنطقة استراتيجيا الشواطئ، لكن هون لما اكتشفت الثروات الباطنية صار ساعتها اهتمام فيها مختلف عن السابق. يعني صار ساعتها بريطانيا بتفوت لجوة مش بس على الشواطئ، بالأساس هن محتلين شواطئ، ليش بدهن عدن وبدهن باب المندب وبدهن الإمارات المشيخات اللي صارت بالخليج وصولا إلى الهند. لكن لما صار في قصة بترول طبعا صارت مسألة بتختلف، صار في ثروات بدهن إياها.
4: ومن أجل ذلك عمل على فتح اتصالات بين الولايات المتحدة والسعودية، وهو ما كان يتم عبره شخصيا. في عام 1931 دعا فيلبي تشارلز كرين إلى جدة ليعمل على التنقيب عن النفط في الأراضي السعودية، وهو ما نتج عنه في مايو عام 1933 مفاوضات بين فيلبي وشركة ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا انتهت بتوقيع عقد امتياز حصري لمدة 60 سنة للتنقيب عن النفط وإنتاجه في منطقة الإحساء على الخليج.
5: بعد اكتشاف النفط ازدادت العلاقة عمقا وعضوية، خاصة أن هذه الأموال يعني لم نرى أنها توجه من أجل مثلا تحرير الأمة العربية أو تقدم الأمة العربية أو العرب بشكل عام، كانت يعني هي بين أيدي الغرب وآل سعود، يعني لم تعم الفائدة والخير على المنطقة العربية.
4: ومعها بدأت فصول حلول النفوذ الأمريكي في المنطقة محل النفوذ البريطاني. في عام 1932 أعلن عبد العزيز نفسه ملكا مطلقا على كامل أراضي نجد والحجاز، وجعلها مملكة سماها نسبة إلى عائلته آل سعود، فباتت تعرف باسم المملكة السعودية.
1: الأعمال الاستكشافية عن النفط في اليمن. بحسب ما أوردته بعض المصادر الرسمية أهمها المركز الوطني للمعلومات، فإن الأعمال الاستكشافية عن النفط الخام بدأت في الثلاثينيات، ويمكن تقسيم مراحل الأعمال الاستكشافية عن النفط والغاز إلى 3 مراحل. المرحلة الأولى من العام 1938 للميلاد وحتى العام 1980 للميلاد. ففي شمال اليمن قامت شركة براكلا وديلمان من ألمانيا الغربية بتنفيذ بعض الأعمال الاستكشافية في المنطقة الغربية لليمن في تهامة الصليف والبحر الأحمر عام 1952 للميلاد وحتى 1954، وبدون أي مبرر انسحبت الشركة. وهكذا مع كل عمل للشركات في الاستكشافات النفطية في فترة ما قبل الستينيات، كانت الشركات تنسحب رغم النتائج الإيجابية التي في مناطق الاستكشاف. نستمع إلى الباحث والمحلل العميد عبد الله بن عامر، نائب مدير دائرة التوجيه المعنوي للشؤون الإعلامية.
6: طبعا النفط لغز كبير في اليمن، وللأسف الشديد أنه حتى الجهات الرسمية ذاتها لا تعلم بحقيقة المعلومات الكاملة المتعلقة بالثروة النفطية والغازية اليمنية. يعني ما كشف من أرقام ومن معلومات، أيضا نتائج المسح الجيولوجي لمجمل الخارطة الجغرافية اليمنية لا تعبر عن حقيقة الثروة اليمنية. من أراد أن يتتبع ملف النفط عليه أن يعود أيضا إلى مرحلة الإمام يحيى، وكيف كان الإمام يحيى أيضا يستدعي الشركات ثم فجأة تغادر هذه الشركات، وأيضا في مراحل لاحقة. وحتى نستطيع أن نقول عن أن مسألة الثروة اليمنية هي مؤامرة اشترك فيها السوفيت مع الجانب الأمريكي والبريطاني. طبعا في البداية كان البريطاني كانوا يعملوا على إعاقة جهود الإمام يحيى والإمام أحمد في مسألة استدعاء الشركات والتنقيب عن النفط، لأنه حدث ولا يستطيع أحد أن ينكر هذا الأمر. هذه موجودة في الوثائق الأمريكية وموجودة في مجمع في كل من كتب عن مرحلة الإمام يحيى، وأن الرجل بالفعل اجتهد كبير جدا من أجل أن ينتقل باليمن إلى مرحلة أفضل واستدعى الشركات. والشركات التي غادرت إلى السعودية في البداية كانت في اليمن. يعني من نقب عن النفط في السعودية كان موجود في اليمن، حتى
7: يعني بدأت في اليمن ثم
6: بدأت في اليمن، إلا أنه التآمر البريطاني السعودي في البداية أدى إلى خروج هذه الشركة، لأنه بريطانيا كانت تعتبر اليمن ضمن مجال نفوذها بما في ذلك اليمن الشمالي. ثم أصبح فيما بعد عندما نتحدث عن مرحلة السبعينات السوفيت عندما جاءت بهم القيادة الجنوبية لاستكشاف النفط في الجنوب، والنفط في الجنوب موجود يعني معروف في حضرموت في شبوة تحديدا.
1: لم يكن حال جنوب اليمن بأفضل حال من الشمال، فالمؤامرة كانت أكثر وضوحا. ففي عام 1938 حصلت الشركة البريطانية بريتش بتروليم على حق الامتياز في شمال حضرموت، والتي غيرت اسمها إلى عراق بتروليم بعد هيمنتها على حقول نفط العراق. هذه الشركة قامت بأعمال المسح والتنقيب في مناطق واسعة شملت الأجزاء الشمالية لمحافظات المهرة وحضرموت وشبوة، وحفرت 3 آبار تجريبية في منطقة ثمود أظهرت نتائجها عن وجود مكامن نفطية في بئرين منها. ومع أن هذه الشركة قد منحت ترخيصا مفتوحا من المندوب السامي البريطاني لمستعمرة عدن والمحميات الشرقية والغربية للتنقيب عن الثروة النفطية، إلا أن الشركة انسحبت وتخلت عن امتيازاتها عام 1960 للميلاد. في عام 1961 حفرت شركة بان أمريكان 4 آبار في شمال حضرموت والمهرة وانسحبت، وتلت شركة سيابكو الجزائرية عام 1967 والتي انسحبت. وهكذا كلما عملت شركة في أعمال الاستكشاف والتنقيب عن النفط تنسحب. ونذكر مثلا شركة ساينس والمشروع اليمني السوفيتي تكنو إكسبورت وشركة النمر، والتي سنتحدث عن تفاصيل انسحابها بشكل منفرد في الحلقة القادمة. من الشركات كذلك شركة براس بترو البرازيلية والمجموعة الكويتية وبيكو الأمريكية وعشرات الشركات اللا انسحبن دون أي مبررات حينها في ذلك الوقت، لتنكشف الحقيقة فيما بعد أن للسعودية دورا كبيرا في انسحاب هذه الشركات. وهنا نستمع إلى شهادة الشيخ علي الحريزي رئيس لجنة الاعتصام السلمي في المهرة الرافض لوجود قوات الاحتلال السعودي والإماراتية.
7: لكن أنا أفهمكم السعودية هل هي من اليوم عدو ولا السعودية من يوم عرفنا أنفسنا وفهمنا السعودية هي عدو لنا، وببين لكم ليش عدوة السعودية. في 69 في شركة بان أمريكان في ثوف بترفوت خلاك عبر سليم وبر النسي عرفوها في ترفات وطلعت نفط، جت سعودية وشلتها دفوت إيس بعتها لها وشلتها. بعدها جت شركة جزائرية ومسحت والسعودية شلتها. بعدها جت شركة الروسية من قناب إلى طف شحر وحفرت أكثر من 100 بير، والشركة الروسية تعبت سعودية ابتزتها كل سنة يقولوا أعطونا يعطوهم كل سنة يقولوا أعطونا إحنا بنطلع. وأنا في آخر أيامها قدني ملازم في الجيش وحفرت أبار في شحر في عربة في ضحية في الفرعة في عيوة في قناب كل حفرة أبار وتختمهم. في الأخير السعودية تقول لها أعطيني الوثائق وأنا أعطيكم كل ما تريدوه، وفعلا شلوا فلوس لما شبعوا الروس وعزلوا. بعد الشركة الروسية جت شركة أجيب الإيطالية وعملت مدينة في البحر. حد يذكرها؟ حد يذكر المدينة اللي كانت في البحر وطلعت حصلت؟ أيامها كان سالم حسين محافظ وأنا كنت ركن استطلاع في المحور، وجابوا قرشة زجاج كبيرة تقول برميل فيها نفط خام من البحر. بالليل شوف المنصات في البحر تقول مدينة. فراحت الأخة الجارة الطيبة إلى إيطاليا إلى روما وتفاوضت مع الشركة هناك، وبعد أسبوع عطفت كل هذا وراحت. بعدها جات شركة النمر، لا بترو كندا وحفرت في حات وعملت الردمية من عمان إلى برشيت، ونحن كنا مواطنين وجابت الحفار وحفرت على أساس بترول، وسعيد واحد كان من حراستها سعيد علي كوك، والأخ كان في التربية كان موجود في حات وشاف السعودية لما جو وتفاوض مع الشركة وشلوها صبوا فيها سيت وشلوها وراحت. بعدين جت شركة النمر وراحت، وبعدين جت شركة سي سي جي الفرنسية وراحت، وبعدين جت شركة قالوا في ضحون وقفتها وراحت. طيب ليش نحن نريد ومصممين على البيع ونحن ما بنحصل منه شيء ونحن عندنا ثروة؟ نحن السعودية بغينا تكفينا شرها وتحترم كرامتنا وتخلينا نعيش بكرامة من أرضنا، نطلع غاز وبترول ونعيش نبني لنا بيوت، تكون هناك بنوك، تكون هناك نهضة معمارية ونهضة تعليمية، ومن عنده مريض يعالج مريضه. لحين واحد إذا عنده مريض يكون يتسول، حد يعطيه شيء بسيط وحد يقول له برع ما عندي. تريد بيت سكن ما تقدر تبني لك بيت سكن، تريد وظيفة ومعاش 60,000 يبني. ليش؟ كل أسباب الجارة السيئة اللي معنا. لا ممنوع أن توقف المهر تطلعوا نفط، ما في، ما حد هاننا في قوة الأرض من في التاريخ أكثر من مهانتنا السعودية. وأنتوا تعرفوا أولادكم وين الحين وإيش اللي يحصل لهم داخل السعودية؟ لا تجنيس. طيب فكني يا أخي، أجنسني ولا طلعني إلى بلادي؟ يقول لك لا ممنوع تجنيس، ما في، وطلعك ما أطلعك. أبوي حين فايدة فونا ناس يشوف يد من المغتربين يتصلوا، نحن والله مسينا بالعشاء الليلة، يلا اللي عنده غنمتين يبيعها واللي عنده بقرة يبيعها يرسل العيال هناك. فبالحقيقة الحرب مع السعودية مش من اليوم، الحرب مع السعودية قديم. نحن ما نريد إجارة السعودية ولا نريد غيرها، نريدها تخلينا نعيش بكرامة في أرضنا. ونطلع بترولنا ونعيش مثل الناس. وكلكم تفهموا هذا الكلام انتم.
1: التنقيب في تهامة والبحر الأحمر. لأن البحر الأحمر ملتقى الأطمال الصومارية، وعبر التاريخ ترتبط اليمن بهذا البحر ارتباطا وثيقا لموقعها المتميز وسيطرتها على مضيق باب المندب، البوابة الأهم للبحر الأحمر، وكذا طول شريطها الساحلي والجزر العديدة الواقعة ضمن مياه اليمن الإقليمية. التحدث عن البحر الأحمر قد يحتاج منا عدة حلقات، وعليه سنخصص حلقات للتحدث عنه ضمن ملف البحر الأحمر. ونكتفي في حلقة اليوم أن نتطرق إلى أهم المحاولات اليمنية لأعمال الاستكشاف والتنقيب عن النفط في تهامة والبحر الأحمر والمؤامرات التي أعاقت هذه الأعمال. في عام 1938 كان الإمام يحيى حميد الدين قد أولى اهتماما كبيرا بأعمال التنقيب عن النفط في تهامة والبحر الأحمر، وبالفعل أجريت كثير من المسوحات بواسطة بعض الشركات التي انسحبت بسبب عوامل عدة كالحرب العالمية الثانية وكذلك الضغط السعودي. عام 1952 للميلاد وحتى 1954 في عهد الإمام أحمد بن يحيى حميد الدين قامت شركة براكلا وديلمان من ألمانيا الغربية بتنفيذ بعض الأعمال الاستكشافية في المنطقة الغربية لليمن في تهامة الصليف والبحر الأحمر. ورغم النتائج الإيجابية إلا أن الشركة انسحبت بسبب الضغط السعودي. في منتصف السبعينيات استقدم الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي شركة شيل للتنقيب في تهامة، وبدأت الشركة حفر آبار استكشافية جنوب مدينة حرب فيما يسمى اليوم بالكمب، إلا أن السعودية تدخلت وضغطت على الشركة لتنسحب. لم تقتصر ضغوط السعودية على منع الشركات في التنقيب عن النفط في اليمن، وإنما لمنع أي تعاون بين اليمن ودول أخرى في المجال النفطي. وهذا ما أوضحه الأستاذ محسن العيني.
3: مصفات النفط. اليمن كما تعرفون لم يكن لسه ما كانش عندنا نفط.
8: نعم.
3: فكنا نبحث عن مساعدات من هنا وهناك. قاضي عبد الرحمن الإرياني طلب من العراق في زيارته لهم أن يساعدونا بمصفاة أو ببترول أو كذا. إبراهيم الحمدي التقى بالرئيس الضام حسين في الرباط في مؤتمر القمة 74، وأكد له حاجتنا للبترول، إن البترول غني. نفاجأ بوفد عراقي يصل إلى صنعاء برئاسة عدنان حسين مسؤول البترول في القيادة القومية، ويقول احنا كنا نعد مصفاة للصومال وتعاقدنا معها وهي جاهزة، الآن جئنا نقدمها لكم بناء على طلب رئيس مجلس القيادة سلطان حسين. أنا دعيت الأخوان في القيادة وشرحت لهم الموضوع، وإذا بهم يرفضون كيف نسمح لهؤلاء البعثيين والعراقيين أن يأتوا إلى اليمن؟
8: أنت لسه واخد ختم البعث من قبل.
3: أنتوا اللي طلبتوها مش اللي طلبتها. لماذا ترفضوا؟ بعدين هذه فرصة أن يكون عندنا مصفاة. يعني
8: أول جاية مساعدة اقتصادية، إيه دخل البعث ما دخل في الاقتصاد في تنمية البلد؟
3: وهذه ستكون يعني كمان في الخوخة في المنطقة النائية، احرسوها خلوها لوحدها إلى آخر. اختلفنا خلاف كبير وقالوا لا، ستأتي مصفاة من السعودية. قلت لهم أنا طلبت من الملك فيصل أن يعطينا مصفاة واعتذر، والسعودية ليس لها مصلحة في إنشاء مصفاة في اليمن لأن عندها سواحل على البحر الأحمر وعلى الخليج العربي. العراق لهم مصلحة لأنهم بعيدين من هذا الموقع، وإحنا سنستفيد من المازوت من كذا. إحنا أحرقنا أشجار اليمن في الوقود لأنه البوتاغاز ما كانش موجود في اليمن. المهم خلافات كبيرة. أخيرا أنا بلغت الوفد العراقي أنه احنا بحاجة لدراسة سندرس الموضوع
8: ونبلغ. واعتذرتم عن المصفى؟
3: واعتذرنا عن المصفى. وجاء وفد سعودي يبحث موضوع المصفى، وعندما زاروني قلت لهم أنا أرحب ألف خير أهلا وسهلا بكم، وإذا بنتيجة البحث يقولوا نحن محتاجين إلى 18 شهر للدراسة وبعد ذلك القرار سياسي. فكأن احنا فقط يعني حلمنا من
8: خسرتم هذه ولم تكسبوا تلك،
3: ولم أكسب هذه.
1: نصب النظام السعودي نفسه وصيا على اليمن واعتبرها دولة بل حديقة خلفية تابعة له، لتتصادم هذه الرؤية مع تحركات الرئيس الحمدي نحو الإصلاح والتطوير والاستقلال بالقرار، وجعل من اليمن دولة لها تأثير خارجي. وهنا نستمع إلى جزء من وثائقي ومداخلة للصحفي شاكر الجوهري. استمر الرئيس الحمدي في الإصلاحات ومعالجة العديد من الملفات الداخلية والخارجية، وبنى علاقات مع الاتحاد السوفيتي وأوروبا، لكن عقد قمة البحر الأحمر في تعز في مارس 1977 وتشكيل ائتلاف دولي لأمن المنطقة بمشاركة زعماء السودان والصومال واليمن الجنوبي كان من أبرز ما قام به الحمدي لسياسة اليمن الخارجية.
9: كنت يومها ممثلا أيضا لصحيفة القبس الكويتية، وكنت الصحفي غير اليمني الوحيد الذي غطى تلك القمة، وكانت قمة غاية في الأهمية، وأهم أهميتها هي أنها كانت سببا إضافيا حفز خصوم الرئيس الحمدي على أن يقتلوه ويتخلصوا من نظامه.
10: بالنسبة لمؤتمر تعز اللي عقد لقمة البحر الأحمر، كان معروف ان في اتصالات جاريه بالفعل لعقد مؤتمر قمه اخر. ده سؤال. الشطر الثاني منه، ماذا تم حتى الان بالنسبه لامن البحر الاحمر؟
11: البحر الاحمر هو من الناحيه العمليه يهم بالدرجه الاولى الدول المطله على البحر الاحمر، وعلى الاخوه القادرين في البلاد العربيه ان يشعروا بمسؤوليتهم في مساعده هذه الدول على وجود الامكانيات المتطورة التي تساعد على وجود ضمانات أكيدة لهذا الدفاع.
9: الغضب السعودي من قمة تعز يتلخص في اعتقاد خاطئ لدى السعوديين في حينه. السعوديون اعتقدوا أن هذه الدول التي يرتبط أغلبها بعلاقات جيدة جدا مع الاتحاد السوفيتي يمكن أن تمثل تهديدا لأمن الإقليم وليس الحفاظ على أمن الإقليم.
1: في 26 نوفمبر 2019 للميلاد عقدت دائرة التوجيه المعنوي بصنعاء مؤتمرا صحفيا كشفت فيه تفاصيل هامة عن جريمة اغتيال الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي، واستعرض العميد عبد الله بن عامر نائب مدير دائرة التوجيه المعنوي للشؤون الإعلامية في التقرير الذي تلا عدة تفاصيل حول جريمة الاغتيال، فكشف عن أهم الضالعين في جريمة الاغتيال ودور الأجهزة المخابراتية الأمريكية والسعودية التي خططت ومولت وأشرفت على عملية الاغتيال. وكذلك استعرض التقرير التدخل السافر للنظام السعودي في التحكم بالقرار اليمني من خلالها العسكري في سفارتها بصنعاء العقيد صالح الهديان، إلى جانب تفاصيل كثيرة هامة مرفقة بوثائق وأدلة تكشف لأول مرة.
12: أما عن أسباب ارتكاب الجريمة وتنفيذ الانقلاب الدموي، فأولا شهدت العلاقة بين الحمدي والنظام السعودي حالة فتور ثم تطورت إلى خلاف وتوتر على الكثير من الملفات والقضايا أبرزها التدخل السعودي في اليمن. ثانيا تؤكد وثيقة عبارة عن محضر لقاء جمع الحمدي بوزير الداخلية بالشطر الجنوبي مبعوث الرئيس سالمين قبل الانقلاب الدموي بخمسة أشهر، رغبة الحمدي في تعزيز قوة اليمن وكذلك تذمره من حجم التدخل السعودي في شؤون الشطر الشمالي وقتها، وقوف الحمدي أمام محاولة السعودية إشعال الحرب بين الشطرين من خلال دفع الشمال لمحاربة الجنوب، وكذلك تحريض الشطر الشمالي على الشطر الجنوبي وقال الحمدي لمبعوث سالمين: تأكدوا أنه لا يقدر أحد على وجه الأرض أن يدفع بنا لمحاربة الجنوب، وقسمنا لو تنطق الأحجار أننا لن نحارب إخواننا، وسنلتقي مع إخواننا في الشطر الجنوبي مهما كلف ذلك من ثمن. فهذا واجب وطني، ومن مصلحة اليمن أو مصلحة اليمن تقتضي الاتفاق. رابعا، ملف الحدود، والبداية بخارطة اليمن في الكتاب المدرسي وقتها، حيث تكشف الوثائق انزعاج السعودية مما قيل وقتها أن الطلاب اليمنيين يدرسون أن جيزان وعسير ونجران مناطق يمنية. وثيقة أخرى تؤكد أن من قام بطباعة الكتاب هي السعودية، إلا أنها عادت وسحبت كل النسخ بعد معرفة الخارطة، ثم حاولت طباعة كتاب جديد بخارطة جديدة ضمت إليها ليس جيزان ونجران وعسير فحسب، بل وأيضا مناطق كل مناطق الربع الخالي، وأرادت توزيع هذا الكتاب على المدارس اليمنية، إلا أن الحمدي رفض ذلك بشدة. وهنا نذكر لكم كلام الحمدي بالنص حول هذه القضية. قال الحمدي: لقد طبعت لنا السعودية كتب مدرسية خلال السنوات التي مضت في حدود 350 إلى 400 ألف كتاب مدرسي، وبطريقة الخطأ عملوا بالخرائط نجران وعسير وجيزان وغيرها يمنية، لكن تنبهوا قبل فترة، يعني قبل فترة من كلام الحمدي، وقالوا إن هذا خطأ وغيروا وعملوا خارطة أخرى حتى اعتبروا الربع الخالي تابعا لهم، يعني طبعوا 400 ألف نسخة ثانية وأرادوا توزيعها على كل المدارس اليمنية، إلا أن الحمدي رفض ذلك بشدة وقال: لم نوافق على ذلك وأجلنا نقاش الموضوع. الوثائق كذلك تشير إلى أن الحمدي حاول عدم فتح ملف الحدود في وقت كانت السعودية تريد تثبيت الوضع الحدودي لأسباب على رأسها أن هناك من اليمنيين من سيقف إلى جنبها، إلى جوار السعودية ضد وطنه وضد بلده وضد شعبه، إضافة إلى أن اليمن لم يكن قويا لدرجة فتح مثل هذا الملف حتى يضمن السعادة حقه. كذلك حرض الحمدي القبائل وفي المناطق الحدودية على إطلاق النار على المروحيات العسكرية السعودية التي كانت تقوم بتجاوز الخط الحدودي ومواجهة أي تقدم عسكري سعودي. النظام السعودي لم يكن يرغب في التقارب بين صنعاء وعدن، وكذلك في توجه الحمدي نحو استكشاف النفط، وكذلك الخروج عن الهيمنة السعودية، إضافة إلى ملف خطير له علاقة بالكيان الصهيوني وهو ملف باب المندب والبحر الأحمر. ولهذا تشير الوثائق إلى أن الحمدي كان يؤكد أن أصحاب الشأن في البحر الأحمر هم اليمنيون بالدرجة الأولى، لأنهم هم الذين يتحكمون بأهم موقع فيه.
13: إيش السبب؟ السبب أن مراكز القوى هي التي تفرض كل شيء. السبب أن هناك من يحكمون وليسوا هم المسؤولين. المسؤولية يجب أن يتحملها المرء بشجاعة، لأنه قبل أن يكون مسؤولا أمام المواطنين أو أمام من حملوا المسؤولية هو مسؤول أمام الله قبل هذا وذاك.
12: دور قائد لواء تعز الرائد علي عبد الله صالح: أولا، المشاركة في المؤامرة الانقلابية الدموية على رئيس مجلس القيادة القائد العام للقوات المسلحة الرئيس إبراهيم الحمدي. ثانيا، التخابر مع دولة أجنبية. ثالثا، المشاركة في اغتيال الرئيس إبراهيم الحمدي. رابعا، المشاركة في مباشرة قتل الرئيس إبراهيم الحمدي. خامسا، المذكور يعتبر بحسب الوثائق المنفذ الرئيسي لجريمة اغتيال الرئيس إبراهيم الحمدي. سادسا، المشاركة في اغتيال قائد قوات العمالقة المقدم عبد الله الحمدي. سابعا، إعطاء أوامر بتنفيذ أعمال وممارسات ضمن الانقلاب الدموي الذي شهدته صنعاء يوم 11 أو بعد ظهر الثلاثاء 11 من أكتوبر 1977. محاولة طمس أي دليل يكشف تفاصيل الجريمة ومن يقف خلفها. تاسعا، أصدر المذكور توجيهاته بعد وصوله إلى السلطة لجهاز المخابرات أو ما كان يسمى بالأمن الوطني توجيهات بالنشر في أوساط المواطنين أنه لم يكن في صنعاء وقت اغتيال الحمدي وكان في تعز، وذلك لمحاولة نفي أي صلة له بالجريمة.
13: كلمة الحق الذي ما فرضت أن يقولها كل من نادوا بالحق في كل مكان، ما في شيء. كلمة الحق بتبقى والإنسان بينتهي، والحياة ما هي شيء.

مستمعين الأعزاء، نكتفي بهذا في حلقة اليوم، على أن نواصل الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى الجزء الرابع من ملف النفط، وسنتناول مواضيع عدة، منها محاولات الوزير أحمد دارس التنقيب في تهامة في العام 2014، وضغط النظام السعودي لمنع التنقيب، كما سنتحدث عن شركة النمر والتنسيق بين عفاش والسعودية للسيطرة عليها، كما سنتحدث عن المثلث الأسود، البحيرة النفطية الأكبر في المنطقة وهي في اليمن. كل ذلك والكثير الكثير فقط من إذاعة سام اف ام، وعبر برنامجها الأسبوعي ملفات خاصة، فكونوا على الموعد. في أمان الله ودمتم بخير.

0: سام اف ام،
1: كادر ومعرفة،
0: خطة ومنهج،
1: علوم ومعارف،
0: قضايا وتواصل،
1: جماهيرية تامة
0: ومنوعة بامتياز.
1: سام اف ام،
0: إذاعتك أنت.
2: إذاعة سام اف ام تقدم طريق المصطفى، سلسلة إذاعية خاصة بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها وآله أفضل الصلوات وأزكى التسليم. نسير معكم في دروب الإيمان والتضحية، نستحضر المشاهد الخالدة ونتأمل العبر والدروس من تلك الرحلة المباركة، من مكة إلى المدينة، من الألم إلى الأمل، من التضييق إلى التمكين. طريق المصطفى، إعداد وتقديم الدكتور حمود الأهنومي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله وبياكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة من حلقات خاصة بمناسبة الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها وآله أفضل الصلاة والسلام. بإذن الله عز وجل نسأل، لماذا هاجر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هل كانت الهجرة هروبا؟ هل كانت فرارا؟ أم تموضع خروج إلى بيئة جديدة يمكن أن ينطلق فيها الإنسان بشكل أفضل؟ من المؤكد ونحن قد مضت علينا أن المشركين قد تآمروا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأمروا 40 شابا اختاروهم اختيارا جيدا من كل القبائل القرشية في مكة ليشاركوا في هذه الجريمة الكبيرة والخطيرة والتي أجمعوا عليها جميعا، فيأتون إلى رسول الله فيضربونه ضربة رجل واحد حتى يتفرق دمه بين جميع القبائل، فلا تستطيع بنو هاشم أن تطالب بالقود والقصاص، وإنما تلجأ لأخذ الدية. هكذا خطط أولئك المشركون وظنوا أنهم قد قضي الأمر في هذا الجانب، ولم يعلموا أن الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يخرج عباده المؤمنين الصالحين المتقين من المآزق ومن المخاطر العظيمة التي تحدق بهم. فكيف الحال والرسول رسول من الله سبحانه وتعالى، مؤيد بالمعجزات، مؤيد بالنصرة من الله سبحانه وتعالى؟ مكة قد أدت دورها الذي يمكنها أن تؤديه. الإسلام دين كامل ونظام شامل يعالج جميع جوانب الحياة. كان من الطبيعي أن تظهر دعوة الرسول في مكة، لأن مكة مجتمع القبائل العربية، تحضرها القبائل العربية باعتبار أنها موسم الحج وتضم المشاعر المقدسة والأماكن العظيمة، عرفات والبيت الحرام والكعبة ومنى ومزدلفة، وهذه المشاعر المقدسة والعظيمة التي يقدم إليها الحجاج من كل القبائل العربية. وهنا أدت مكة ما كان يجب أن تؤديه، حيث أن الرسول استطاع أن يقف مع كثير من القبائل العربية وأن يوصل صوت الإسلام إلى معظم القبائل العربية. وهنا لم يبقى في مكة بعد أن أخبر الله عز وجل عن هؤلاء المشركين بأنهم لن يؤمنوا، وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم، لا يؤمنون، فتولى عنهم فما أنت بملوم، كما حكى الله سبحانه وتعالى عنه وأمره بأن يتولى عنهم وأن يخرج عنهم. إذا مكة قدت دورها، الإسلام دين شامل نظام كامل، يجب أن يكون هناك منطقة يجسد فيها هذا الإسلام في الواقع العملي ويطبق فيها النموذج الإلهي بشكل كامل، وتكون فيها السلطات ويكون السلطان فيها لدين الله سبحانه وتعالى. لابد من مكان يطبق فيه دين الله ويجسد فيه دين الله سبحانه وتعالى. هذا درس لنا، أننا عندما نريد أن نقدم دين الله وأن نجسد دين الله أن نبحث عن المكان الذي يجب أن، ولو مكان صغير ولو مكان واحد حتى، أن يقدم فيه النموذج. وهذا ما عمدت إليه المسيرة القرآنية وحث عليه الشهيد القائد رضوان الله عليه، أن يكون هناك أماكن يجسد فيها دين الله ويقدم فيها الهدى بشكل جيد، وتزاح فيها الضغوط التي تفرض على الناس أن يكونوا بوضعيات مخالفة لما يريد الله سبحانه وتعالى. ولهذا تم اختيار المدينة يثرب التي سميت فيما بعد بالمدينة، تم اختيارها لعدد من الأسباب. أولا، لأنها مجتمع قابل للتشكل بحكم الطبيعة القبلية والاجتماعية والفكرية والثقافية التي كان عليها الخليط الساكنون في مكة من عرب يمنيين أوس وخزرج ومن حلفائهم ومن اليهود أيضا، وما كانوا عليه ومن التاريخ الذي كانوا فيه من خصام ونزاع فيما بينهم، هذا المجتمع الخليط القابل كان قابلا للتشكل، لديه القابلية الإيجابية لأن يتشكل ثقافيا وروحيا بشكل جديد. فهذا أحد مرشحات هذه المنطقة. اثنين، لبعدها الجغرافي عن مكة، بعيدة جغرافيا تقريبا حوالي 480 كيلومتر الآن المسافة ما بين مكة والمدينة، أي أنهم يأمنون في ذلك المكان البعيد عن هؤلاء الطغاة المجرمين إلى حد ما في التفرغ لأنفسهم وفي أن يجسدوا دين الله سبحانه وتعالى بعيدا عن الضغوط العسكرية التي يمكن أن تشنها مكة عليهم. ثلاثة، وقوعها على طريق قوافل قريش، هذه أيضا مسألة مهمة جدا، لأن الله يعلم أن هؤلاء القرشيين هم من سيكونون بالمرصاد لهذه الدعوة الإسلامية، لهذا الدين الإسلامي، ولهذا لابد أن تكون هناك ضغوط تمارس على هؤلاء، ومن هذه الضغوط هو القوافل. فوقوعها على طريق قوافل قريش كان أيضا مرشحا لأن تكون مؤدية لهذا الدور العظيم. ثم كان هناك تشتت اجتماعي، كما قلنا تشتت اجتماعي وقلق يساور أهالي يثرب، قلق روحي وفكري وثقافي، وجاء الدين الإسلامي كحل لهذه الإشكالية ولهذه المعضلة التي عانى منها أهل يثرب. العامل الاقتصادي أيضا هذا شيء مهم جدا، الرسول بوحي من الله بتدبير من الله سبحانه وتعالى، والله هو الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، يريد مكانا، هذا المكان سيتعرض للضغوط وحصار من قبل المشركين الذين يكنون العداء لهذا الدين، فلابد أن يتوفر في هذا المكان ما يجب أن يتوفر فيه من اقتصاد، من زراعة، بحيث يكتفي ذاتيا، يكتفي ذاتيا. فكون يثرب أرضا زراعية غنية تمكن من المقاومة ومواجهة الحصار والضغط، هذا أيضا كان له أثر في اختيار هذا المكان. وبالفعل فقد قام رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وأمر بأن تحيا تلك المدينة أو ذلك المكان يثرب، يحيا بالزراعة، من أحيا أرضا ميتة فهي له، وحث على الزراعة حتى اكتفى المسلمون في البدايات الأولى من الدعوة وبعد الهجرة اكتفوا ذاتيا، استطاعوا أن ينجوا من الحصار الاجتماعي والعسكري الذي فرض عليهم من ذؤبان العرب وقبائل العرب المختلفة. فرسول الله هاجر، خرج بدينه من مكة إلى المدينة. هل رسول الله فر؟ ليست هناك مشكلة أن يفر رسول الله من الشرك ومن البيئة التي كانت سابقة، البيئة الضاغطة عليه وعلى دينه والتي تتآمر على قتله. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما كما قال موسى عليه السلام. فمن الطبيعي جدا، الهجرة هي انتقال، هي تموضع، هي بحث عن مكان جديد تستطيع أن تؤدي فيه دين الله بالشكل الصحيح. طبعا هنا لابد أن نتحرك، هنا لابد أن نتكلم ونقول بأن الهجرة هي قطع العلاقة بالجمود والركود، هي حراك مبارك، حراك مبارك. لكن يأتي المرتزقة اليوم ليقولوا نحن أيضا فررنا كما فر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذهبنا بعيدا عن صنعاء وخرجنا، ونقول لهم نعم أنتم فررتم، ولكن ليس كما فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنتم فرارون. رسول الله خرج من مكة إلى المدينة لينشئ دعوة الإسلام وليؤسس الدعوة الإسلامية على أساس من الاستقلالية، لم يلجأ إلى الروم ولا إلى الفرس ليستعين بهم على المشركين، بل اعتمد على الله سبحانه وتعالى. هل أنتم فعلتم هذا؟ أنتم لجأتم إلى من؟ لجأتم إلى آل سعود، إلى أمريكا، إلى إسرائيل، إلى بريطانيا، إلى فرنسا. أنتم لم تقدموا النموذج الذي قدمه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، طبعتم العلاقة. أنتم الآن تبحثون وتلهثون خلف السعودية التي هي تلهث خلف أمريكا، وربطتم أنفسكم بأولئك الكفار المعتدين. الرسول فر من الكفار إلى الله سبحانه وتعالى، وأنتم فررتم من الله إلى الكفار، إلى المشركين، إلى المنافقين، صرتم منافقين بولائكم، الولاء المحرم شرعا، عندما واليتم أعداء الله عز وجل من أولياء اليهود والنصارى. نذكركم بأن الله يقول عن أمثالكم: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. فلا يجوز لكم بعد الآن أن تتحدثوا أنكم إنما اتبعتم سنة رسول الله، أنتم اتبعتم سنة الشيطان، وقفوتم أثر أولئك الشياطين، أولئك المعتدين من اليهود والنصارى، فأنتم أبعد ما تكونون عن هذه الطريق وعن طريق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يخرج إلى المدينة وإلى يثرب لكي يعود لتدمير مكة ولقتل النساء والأطفال المؤمنين المسلمين، بل إن الله سبحانه وتعالى منعه من دخول مكة حتى لا تكون هناك معرة تصيب قوما مؤمنين، نساء، رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. فالله سبحانه وتعالى منع رسوله حتى لا يحصل مثل هذا الأذى لطفل أو لامرأة مؤمنة أو لرجل مؤمن لم يستطع أن يخرج من مكة. أما أنتم ماذا فعلتم؟ دمرتم بلدكم، أنتم دمرتم، أنتم وضعتم الشرائح وقدمتم الإحداثيات لقتل الناس في بيوتهم، لتدمير المصانع، لتدمير المساجد، المشافي، المدارس، دمرتم الحياة، حاصرتم المسلمين وحاصرتم الجميع، قمتم بحرب جائرة وظلوم واستعددتم لأن تكونوا جنودا للشيطان، لم تمانعوا من أن يقتل 24 مليون مقابل أن يبقى أن تبقوا أنتم. وهل فعل رسول الله مثل ما فعلتم؟ هل كان رسول الله على هذا النحو؟ أنتم أبعد ما تكونون عن هذا الجانب، أنتم فررتم إلى الشيطان بينما الله عز وجل بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذهب إلى الله سبحانه وتعالى واستعان بالله على أولئك المشركين. ثم إن من في صنعاء ليسوا مشركين، هم مؤمنون يقتفون أثر القرآن ويهتدون بهدى الله سبحانه وتعالى، فأنتم تحاربونهم لأنهم آمنوا بالله سبحانه وتعالى ولأنهم كفروا بالشياطين وكفروا بالطاغوت، لأنهم تولوا الله عز وجل ورسوله والمؤمنين، وأنتم توليتم من؟ توليتم الطاغوت. يعني والله سبحانه وتعالى يبين لنا ويأمرنا أو ينهانا أن لا نتخذ الكفار، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. أنتم توليتم الطاغوت بينما المؤمنون في اليمن يتولون الله عز وجل ورسوله والمؤمنين. رسول الله عندما وصل إلى مكة لم يذهب إليها ويستريح ويذهب إلى فراش وثير ينام ويرتاح بعد كل هذا العناء، بل بدأ بناء الأمة والدولة. هذا درس عظيم جدا يجب أن نفقهه وأن نكتفي فيه أثر رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. ولهذا أول أمر تحرك فيه أراد الرسول أن يثبت قضية الهوية، أن يعطي الهوية وأن يعطيها أيضا ملامح ومميزات، فبنى المسجد، المسجد النبوي. وصل رسول الله إلى قباء وهناك بنى مسجدا فيها، وقباء في جنوب المدينة، وأنزل الله عز وجل قوله تعالى: لمسجد أسس على التقوى أحق أن تقوم فيه، من أول يوم أحق أن تقوم فيه. وهنا يبين لنا أهمية إحياء المساجد، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. رمزية المسجد وأثره في تكوين بناء الأمة الواحدة ذات الرسالة الواحدة، هذا درس مهم. لابد أن يكون هناك مقر، لابد أن يكون هناك مسجد عبادة لله سبحانه وتعالى يصلى فيه وتتلى فيه الآيات ويدرس فيه الناس ويجتمع فيه أيضا المسلمون ويتدارسون أمرهم ويعلمون، بل حتى يعالج، كان فيه يعالج فيه الجرحى وإلى آخره. المسجد كان في عصر رسول الله صلى الله عليه وعلى عليه وسلم هو المقر، هو الوزارة، هو قيادة الجيش، هو موضع البرلمان، هو المدرسة، هو الجامعة، كان يؤدي كل هذه الأدوار. يعني ما تقوم به المقرات الحكومية اليوم، تقريبا نصف هذه المقرات الحكومية كان يقوم به المسجد، المسجد كان يقوم بدور نصف المقرات الحكومية المعاصرة اليوم. لكن عندما تحول المسجد للأسف الشديد في الفترة الوهابية إلى موضع خلاف، مثار فتنة ومكان للتدجين والإضلال، لأنه لم يؤسس على التقوى، لم يعمر بذكر الله سبحانه وتعالى. نحن هنا يجب أن نركز على قضية ضرورة استعادة المسجد لدوره النبوي الرسالي كما كان عليه في عصر رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. الرسول كان أيضا يعلم أصحابه قيمة العمل، كان يعمل في المسجد في مقدمة أصحابه، وكان يقول وينشد مع أصحابه، حتى أنه كان هم عندما كانوا ينشدون يبينون بإنشادهم هذا أن الرسول كان يعمل في مقدمتهم، ويعمل في مقدمتهم، يعمل في البناء، وهو هنا يبين لنا قدسية العمل وأهمية العمل. حتى كان الصحابة يقولون وينشدون وهم يعملون: لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل، لا يستوي من يعمر المساجد يدأب فيها قائما وقاعدا ومن يرى عن الغبار حائدا. حتى أن عمار بن ياسر رضي الله عنه، عمار بن ياسر العنسي المذحجي، كان يحمل كثيرا من اللبن أو اللبن التي يعمر بها المسجد، فكان الناس يحملون لبنة اللبنة، وكان يحمل عمار لبنتين، فأتى إلى رسول الله وقال: قتلوني يا رسول الله. قال: لم يقتلوك، ولكن تقتلك الفئة الباغية تدعوهم إلى الجنة ويدعونك إلى النار. وبالفعل قد قتل عمار بن ياسر في معركة صفين وهو يقاتل مع الإمام علي بن أبي طالب، تلك الفئة الباغية التي كان يقودها معاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص كما هو معروف ومشهور. هذا هنا رسول الله كان يعطي المؤشر للحفاظ على الأمة وكينونتها، يعطي الأمارات الواضحة البينة التي تدل على موقف الحق وعلى موقع الحق أين يكون، حتى ولو كان في المستقبل، حتى لا تضيع هذه الأمة وحتى فلا تزيغ ولا تضل إذا أرادت أن تعرف طريقها. المسجد هو أول وقف في الإسلام. ثم إن الرسول أيضا أخذ خطوة أخرى وهي المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. الإسلام ليس مجرد مواعظ نظرية، بل فيه توجيهات وقيم وتصورات تصنع الأمة الواحدة في سبيل ترجمة هذه التوجيهات. كان لابد أن يؤاخي بين الأنصار والمهاجرين، بين عناصر المجتمع الوافد والمجتمع المستقبل. هناك مجتمع مستقبل هو مجتمع الأوس والخزرج، وهناك مجتمع وافد هم مجتمع المهاجرين. رسول الله يريد أن يدمج هذين المجتمعين في مجتمع واحد حتى يكون الأمة. وهذا يبين لنا أهمية أن يكون هناك مجتمع قوي يقدم دين الله بالشكل القوي والفاعل. الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم قال لأصحابه: تآخوا في الله أخوين، فكان يأخذ مهاجريا فيؤاخيه مع أنصاري، يأخذ أنصاريا فيؤاخيه مع مهاجري. إيجاد هذه الحالة من الاندماج والتوحد والاعتصام بحبل الله بين فئات الأمة الواحدة أمر ضروري في أوقات الشدة والأزمات، لأن به يتاح تكثيف القوى في شكل واحد. حتى فالأخوة هكذا، هذا ما يجب أن نفهمه، أننا إذا أردنا أن نكون أقوياء أمام العدو يجب أن نعزز حالة التماسك الداخلي. حالة التماسك الداخلي قضية أساسية ومهمة، ولهذا الله عز وجل يقول: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. نحن بحاجة إلى هذه القضية، ألا نسمح للتفرق إلينا سبيلا. إذابة الفوارق، لابد أن يكون هناك إذابة للفوارق، يعني لابد أن تكون هناك إذابة للفوارق بين أفراد ومكونات المجتمع. هناك مجتمع وافد وهناك مجتمع مستقبل، وبالتالي لابد أن تكون الفوارق منعدمة بينهم حتى تحدث التغيرات الاستراتيجية. فالرسول صلى الله عليه وعلى وسلم عالج هذه المشكلة، عالج قضية التفاوت في المستوى المعيشي والاجتماعي، حتى لا يشعر أولئك بأنهم غرباء وحتى لا يشعر أولئك بأنهم محتلون من هؤلاء الغرباء. جعل ضرورة الأخوة، أو دعا إلى الأخوة، بل أمر بالأخوة بين المسلمين بين المهاجرين. وهذا هو دأب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وسنته وهديه. بعد 5 أشهر، وهذه المؤاخاة الثانية، لأن المؤاخاة الأولى كانت قد وقعت في مكة عندما آخى رسول الله بين المهاجرين أنفسهم. وفي كل مرة كان يؤاخي بين نفسه صلى الله عليه وعلى وسلم وبين أخيه علي بن أبي طالب. فالمؤاخاة في مكة آخى بين نفسه وبين علي بن أبي طالب، وهنا أيضا في المدينة آخى صلى الله عليه وعلى وسلم بين نفسه وبين علي بن أبي طالب، وكأنه يريد أن يقول: أما علي فهو أخي دائما في مكة وفي المدينة، ويجب أن يظل أخي حتى يقدم الرسالة الواضحة والبينة للمسلمين بأن هذه الشخصية، شخصية علي بن أبي طالب، شخصية استثنائية، يعتبر امتدادا للرسول الأكرم صلى الله عليه وعلى وسلم في طبيعة دوره وهدايته وإرشاده للأمة من بعد وفاة الرسول الأكرم صلى الله عليه وعلى وسلم. على كل حال، هذه المؤاخاة تبين لنا أهمية أن يتحول المجتمع من مجتمع مفكك إلى مجتمع متماسك، أهمية أن يكون المجتمع متماسكا في وجه التحديات. يجب أن يكون هناك مؤاخاة بالتكافل والمواساة والإحسان والعطف والشفقة، يحبون من

0: جه واحد بنى المسجد، آخى بين المهاجرين والأنصار، بث فيهم التعاليم التي تقربهم إلى بعضهم أو بعض ما عمله رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في المدينة بعد أن وصل إليها مهاجرا من مكة. ذكرنا بناء المسجد باعتباره رمز الهوية الإيمانية، وذكرنا أيضا المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، على أن نكمل ما بقي من أعمال بعد الهجرة النبوية بإذن الله سبحانه وتعالى في الحلقة المقبلة وهي الحلقة الأخيرة. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لأن نهاجر من الطغيان إلى العدل، وأن نهاجر من الفساد إلى الشفافية وإلى الاستقامة وإلى القسط، وأن نترك كل ما يضر بناء الأمة ويفت في عضدها، وأن نحاول أن نبني المساجد وأن نعمرها بذكر الله سبحانه وتعالى، وأن نتآخى فيما بيننا. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
1: طريق المصطفى.
2: سام اف ام، إذاعة المحور.
3: هذا المشروع ركز بشكل كبير على الصرخة بهذا الشعار والهتاف، ركز بشكل كبير على التحريض لمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية فيما تمثله هذه المسألة من أهمية كبيرة جدا في مواجهة أمريكا ومواجهة إسرائيل التي عماد قوتها هو إمكاناتها الاقتصادية. العناية بالثقافة القرآنية ونشر الوعي من خلالها والتحرك عمليا على ضوئها في مواجهة مؤامرات أمريكا وإسرائيل في كل المجالات، والتصدي لهجمتهم الشرسة الشاملة على الأمة. هذا المشروع انطلق، وهذا الهتاف في مقدمته كعنوان له وله أهداف مهمة. في مقدمتها إيقاظ الشعوب وتنبيه الأمة تجاه تحرك الأعداء الشامل ومؤامراتهم، وهذه مسألة مهمة لأن حالة الغفلة وحالة الانخداع لطبيعة العناوين التي تتحرك من خلالها أمريكا حالة سائدة لدى الكثير من الشعوب، وخصوصا حينما لا يكون هناك تحرك كبير لفضح المؤامرات الأمريكية والإسرائيلية. فعملية الإيقاظ للأمة من حالة الغفلة، حالة السبات التي تعيش فيها تجاه هذا التحرك الخطير جدا بكل ما تعنيه الكلمة، كان من أهداف هذه الصرخة. كذلك كان من الأهداف المهمة لهذه الصرخة تحصين الأمة من الداخل في مواجهة ما تعتمد عليه أمريكا وإسرائيل من الاختراق والتطويع. ونحن سنتحدث حول الأسلوب أو الأساليب التي اعتمدت عليها أمريكا لندرك أهمية وجدوائية هذا التحرك في المقابل. هو كذلك مشروع استنهاض للأمة للتحرك عملياً في مواجهة الأخطار الحقيقية، لأن الكثير من أبناء الأمة وفي أوساط الأمة عموما مستاء بالتأكيد من أمريكا ومستاء من إسرائيل، وله موقف مختزن في داخله يعبر عن هذا الاستياء، يحمل هذا الاستياء، لكنه لا يترجم عمليا. حالة الجمود والغفلة والسكوت والقعود يجعل من الأمة ضحية وفريسة سهلة لأعدائها، ويجعل منها أيضا ساحة مفتوحة للاستقطاب، لأن هذه الفئة الساكتة الجامدة التي تشكل أغلبية الأمة هي قابلة لأن يضمحل في واقعها هذا الاستياء، هي قابلة لأن تكون ساحة مفتوحة للاستقطاب، وساحة أيضا مفتوحة وميدانا مفتوحا كذلك للتضليل والإغواء. يعني ليس لديها حصانة معنوية ثقافية فكرية تحميها من ذلك. كان من أهم أهداف هذه الصرخة وهذا المشروع مواجهة فرض حالة الصمت والسكوت التي واكبت التحرك الأمريكي والإسرائيلي، لأن الذي كان يجري في مقابل هذا التحرك الكبير للأمريكيين وهذه الهجمة الشرسة وغير المسبوقة على الأمة كان الذي يواكب ذلك وكان يتزامن مع ذلك فرض لحالة الصمت وحالة السكوت في أوساط الأمة، أن لا أحد يتحرك، لا أحد يتخذ موقف، لا أحد ينشط في أوساط الأمة لاستنهاضها في مواجهة هذا الخطر. وهذه مسألة سيئة للغاية، سيئة للغاية، لأن معناها تكبيل الشعوب بقيود الذل والهوان، وتقديم الأمة فريسة سهلة لأعدائها، وتهيئة الأمة لسيطرة أعدائها دون ما أي كلفة بالنسبة للأمريكيين.

القدس هي المحور، وهنا صوت المحور، إذاعة سام اف ام.

0: سام اف ام،
1: كل عام وانتم الغالبون.
2: أو إشارة البدء أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عند الساعة 12 ليلا بتوقيت الرياض، وذلك لدعم الشرعية في البلاد.
3: ما الذي يمكن فعله الآن؟
4: أحرقوا حرام، هذا هو.
5: طالبين الله الناس، الطائرة هنا ضربت أول صاروخ عليهم ورجعت ثنت عليهم ثاني صاروخ بسرعة، يعني راحت لك 80 نفر.
6: وين الناس؟ وين الشعب؟ أنا الشعب. ها غيروا في دم. عفو الله، احنا مسلمين مش يهود.
2: إذن عاصفة الحزم أفضت إلى تدمير واسع للآلية العسكرية الانقلابيين الحوثيين وحلفائهم.
7: والله يا ولد حرام علي، ما تعدلي مسألة حرام علي.
8: ساعة الصفر قد بدأت، الحوثي يهرب يتقهقر.
9: اليمن تحت التدريب زي ما انت عايز. كمية انت في اليمن لم تبقى مدرسة واقفة لغاية النهاردة، لم تبقى مستشفى واقفة. انت بتضربي في اليمن ضرب عشوائي وكسرتي ما استطاع الشعب اليمني ان ينجزه في 100 سنة.
10: السعودية رحبت بمشاركة المجتمع الدولي في العمل، مسؤول امريكي.
11: من اول يوم في العدوان كان كل شيء صعب، لكن كان اليمني بالله اقوى من كل صعوبة.
12: نصر الله ثباتا ونصرا بإذن الله.
13: بعد هذا وبعد الذي يحصل في هذا، في الصالات، في الأفراح، في الأطفال، في النساء، لابد أن يتحرك الشعب كله صغيره.
14: هو سيادة تحكم الكعبة حجرا حجرا على أن يحضر دم امرأة المسلم. يا سلمان الكلب.
11: ومن يصدق؟ يتكلم المجاهد اليمني اليوم وبعد سنوات من العدوان بذات الحماسة الذي كان عليها في أول يوم منه.
15: نحن اليمانيين يا من ليس يعرفنا، لو لم نكن نحن هذا الكون ما كان.
16: لا يستكين ولا يلين مهما تمادى المجرمين، مهما تمادى
17: خير العمل. نحن اليوم في مواجهة قول آل سعود الذي قتلوا الأطفال والنساء، ونقول لهم رب الكعبة إنما هم يردهم إلى دارهم، إلى دار إلى إلى إلى عند أسرهم.
18: نقسم بالله العظيم الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، أننا لو قطعنا أيضا بين الرضي ما خضعنا للأعداء، وهذه الأرض أرضنا بالغازي موت بعين الثراء. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، الليلة الحيات
19: النهم والضغف العصر تتقدم الشجعان والأوتبان.
11: لكن ماذا عن المعتدين؟
20: الحلف العربي تستطيع تحرير صنعاء خلال ساعات قليلة.
21: لماذا استمرت الحرب عاما؟
22: لماذا ندخل إلى العام الثالث ولم يتم؟
23: أخذت 4 سنين مني يا عبد الملك.
11: المعتدي كان في بدايات عدوانه منتشي متكبر.
24: نستطيع أن نشتث الحوثي وصالح في أيام قليلة، نستطيع أن نحشد القوات البرية السعودية.
25: ما شكل 6% 7%؟
26: أفادت مصادر العربية بمقتل أبو علي الحاكم القائد العسكري والمدني لميليشيات الحوثي.
27: ستسقط كل محافظات الشمال في تقديري في أيام.
28: مقتل زعيم المتمردين الحوثيين.
29: قوات المسلحة السعودية فقط التي تنتشر على الحدود تقارب 100,000 جندي وقادرين على احتلال اليمن في أيام.
30: أعلن عن انتهاء عملية عاصفة الحزم مع نهاية هذا اليوم وبدء عملية إعادة الأمل.
11: واليوم
31: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
11: اليوم تمر على العدو أيام لم يتخيل يوم أنه بايعيش.
22: ندخل إلى العام الثالث ولم
32: يستيريا الحوثيين في إطلاق الصواريخ في الفترة الأخيرة على السعودية.
33: احنا نتحدث الآن عن صواريخ أكثر من 110 صواريخ وصلت المملكة العربية السعودية.
34: هذه الأعمال الوحشية العدوانية.
35: سمعنا أيها الإخوة الكرام جميعا بما أطلقه الحوثيون من صواريخ.
36: هل إطلاق الصواريخ بهذا الكم هو مؤشر
24: أنه الحوثي يجلس على طاولة المفاوضات؟
11: أيام انتكاسة غطرسته بل وإعدامها نهائيا.
0: إي والله إنها أيام انتكاس غطرسته بل ونهاية نهاية.
1: حقيقة تكشفت مع الوقت وازدادت وضوحا بالتزامن مع الذكرى الخامسة لعاصفة الحرب.
2: عن نتائج المرحلة الأولى بعد نجاحها وهي عملية الشهيد أبو عبد الله
3: إلى تحرير كافة مناطق نهم وتكبيد قوات العدو خسائر فادحة في العتاد والأرواح. وقد أدت عملية البنيان
4: بإذن الله تعالى وردا على تصعيد العدوان واستمرار جرائمه وحصاره، نفذت قواتنا المسلحة عملية توازن الردع الثامنة.
5: 6 سنين دابا من انطلاق عاصفة الحزب والحسم دون كلل ولا ملل.
6: نسخة ثالثة من عملية إعصار اليمن.
7: أول شيء معركة الحديدة، مهما كان رأيك بالحوثيين، 2000 مقاتل حوثي هزموا 20,000 مقاتل جاي من برا.
8: أتمنى أنت سعودي وتقول هذا الكلام صحيح.
9: نعم يا سيدي، لأن إحنا ما زلنا على 50,000 حوثي لم نستطيع.
10: هو الذي نصرنا، لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده لما أمكن أن ننتصر نهائيا.
12: آيات ربي تتجلى واني قاتل
13: وكلكم الأكبر. سبحان من يجعل الأحداث تتشقلب. أمس الدول تضربه واليوم يضربها، لا تصيح السعودية ولا تغضب ولا الصواريخ ما توصل تحببها.
14: اليمن نتمنى أنه الحوثي يجلس على طاولة المفاوضات.
15: قادمون بإذن الله تعالى ومتقدمون إلى الأمام قدما قدما بإنجازات أكبر وانتصارات أعظم ونجاحات أكثر وثبات أقوى بإذن الله سبحانه وتعالى.
11: أيام ذلته ومهانته وسقوط سمعته العظيم، أيام حكى الله عنها حتى يصل إلى يوم يعض الظالم على يديه، وما ذلك على الله بعزيز.
16: سام اف ام قادمون في كل عام بثبات اقوى وانتصارات اكبر.

0: وسام اف ام، إذاعة محور الجهاد والمقاومة.
1: هنا سام،
2: تاريخ حي،
1: ثقافة مكتملة.
2: هنا سام،
1: حياة اجتماعية مرصودة.
2: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
1: سام اف ام،
2: إذاعتك أنت.
3: جارح بشليل.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، صلوات الله على رسول الله وعلى آله. أبناء الشعب اليمني، بيض الله وجيهكم وانعم بكم على خروجكم المشرف، على تجاوبكم، على رجالتكم، على مواقفكم على الإسلام وعلى المسلمين. أنا قلها بدي بسر على عمر قد إحنا فيها، وعلى أوادم وعلى حقع، ويعلم عليم السماء ما عاد نبصر وما عاد نسمع من أول الوعد وإحنا بنتحاكى. يا خلق الله، القضية قد قضية واضحة، إسلام وكفر، صراع ما بين الحق وباطل. بسر مسرع التفرع الأول فعلوا مجسم الكعبة، ومن هذا كالتشوي ومن هذا كالحقوق، بينخلوا الناس، بينخلوا المسلمين، يبصروا من يتحاكى، من عدو مسلم، من عد فقيد على الإسلام، من عد في النخوة، ولا والمسلمين ولا والله خبر. فحين بجه ترامب، بجه ظاهر يا ظاهر، ما عيخلي الكعبة، ما عيسوي بالكعبة. يا الله يا الله، كفينا البلاء. يا رجال، يا خلق الله، يا مسلمي، أين الغيرة على الإسلام؟ أين يا النخوة؟ أين الرجالة؟ أين الشهامة؟ هذا بيت مهزل بخلق الله، ولا هو هنا. عد فيكم دم عربي، عد فيكم رجالة، مش لا هذا الترجيد مهزل ترامب وغيره. لكن هي الحجة عند الذي بيأيده ويطبع معه، العرب، المسلمين، الأمراء، الرؤساء، بيض الله وجيهكم. وخروج مانا، وخروج صدق، رسالة انتقلت من الأراضي اليمنية لا جميع دول العالم، عد بإسلام، عد بمسلمين، عد بمن يتحاكى. لا تقولوا والله ظنوا في عقولكم انتو يا يهود ولا يا نصارى بشكل عام، إنما عب من يتحاكى على الإسلام، وإن عاد الذي تحت الصلال عيقوم يقاتل. لا، ما عبش فينا نخوة على الإسلام وعلى مقدساتنا وعلى القرآن، حلا ما عاد تتقاتل أمان، ولا ما عاد سيرتك وجيتك، ما عاد معك، ما عاد قيمتك. إذا كان الآدمي هذا بيتمهزل بخلق الله والناس هاجعي، قد وقعت تتوقع أنهم يتيهودوا، وهذا الحاصل الذي بيقع. من الذي بيشكاك في المسلمين؟ هم من المسلمين. إنا لله وإنا إليه راجعون. الأول كان يقولوا اطلب عمر تنظر عجب، لا حين اطلب غير ساعة تنظر عجب العجب، ولا يقول الله خير. فحين طابت يا بني آدم، طابت نفوسكم، اقتنعتوا إن القضية قضية إسلام وكفر، هيامه هو هذا الحق، ما باقي من حق بعد هذا. خرجوا الناس وتجاوبوا الناس، بيض الله وجيههم على مواقفهم، مواقف أمان مشرفة. وخرج مشرف يحس العدو إنه عاجز وما عايزش ينفذ مخططه أبدا، وعين الله ولو إحنا قليل. قال الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، وبإذن الله نحنا منصورين منتصرين بإذن الله، وما يخيبنا شرح من الراحمين. والخزي والعار للعملاء المطبعين دول الجواء، من عند السعودية، لا عند الأردن، لا مصر، لا الإمارات، لا الكويت، لا أين الاستنكار؟ استنكروا يا خلق الله على ما بيقوا، ولا هم هنا. والله أن كل قائم عتصالها الشمس قدم، قال واحد تانك إنا مخموعين، لا عتصدوا ولا دروا لن عطيروا، قد هذا ضايعين. شوف، عندما واحد يكون خاضع لأرحم الراحمين، تجي في عزة نفس، ما خوف الله من الحي القيوم، تجي عند النخوة ما يكسر رأس الرأس، ما بيقلع الرأس إلا الذي ركبه، عن قاتل وعن خرج وعن واجه وعن انفق وعن الغالي رخيص. ماذا حين كدي القضية واضحة هكذا؟ ما عب السعماء كان من أول الوقت الله يحق الحق هذا حين والله نقدو الحق واضح هكذا هذا بيد مهزلها بالكعبة القرآة وبعد الكعبة واحد وواحدة ويعلم الله ما بين من مخطط يعلم الله ما بين من شيء الحاجة كبيرة المخطط كبير توقعوا أن توصلوا لأشياء ما تتوقعوها ها ولا يم بيننا ما دخلوا ولا الكعبة ما علا أبوه أينما المسلمين أين النخوة أين الرجال مع هذا بيتمهزل بالقرآن الكريم بيتمهزل بالأماكن المقدسة الجوامع برجال الأقصى الأقصى بيرت الناس لا يصلوا وذا حنكمل هانا كذاب ينقل الكعبة تري أن عدا يزد يسيرهم تري ما عدا يقولهم تري ما عدا يفعل ياي إذا ما بش للآدمي هذا سنابة ناس سنابة رجال من المسلمين كلهم بشكل عام فالعواقب خيمة وإحنا نقول يا أرحم الراحمين عونك عن اتجاهنا والباقي على الله إدليت بأكثر من عبارة فوايد الكلام ما قل ودل أما الحلي تكفيها الإشارة في رعاية الرحمة
2: جارح بشليل
1: هنا سام
2: تاريخ حي
1: ثقافة مكتملة
2: هنا سام
1: حياة اجتماعية مرصودة
2: سام الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث
1: سام FM
2: إذاعتك أنت
3: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
2: قرآنيون
5: يجب أن نرجع القرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا في تقييمنا لأنفسنا أولا وفي تقييم الآخرين من حولنا وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. اللهم اهدنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. السلام عليكم أيها الأخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. بعد أن تحدثنا عن سقيفة بني ساعدة وما حصل من انحراف بعد موت رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، والصراع المرير والكبير الذي حصل ما بين مجموعة من الأوس والخزرج ومجموعة من القرشيين، وانتهى بقدرة القرشيين على السيطرة على الحكم، وتحدثنا كيف أن الإمام علي سلام الله عليه كان منشغلا بتغسير رسول الله، واستطاع المجتمعون من القرشيين في سقيفة بني ساعدة ترتيب الوضع والسيطرة على الحكم. وصلنا بعدها إلى نقطة مهمة، وهو بدأت مرحلة جديدة من الصراع، وبدأت مرحلة جديدة من الصراع ومن معاناة الإمام علي ومن معه. الإمام علي رفض البيعة ورفض ما آلت إليه نتائج سقيفة بني ساعدة. وقلنا لكم كيف احتج على الصحابي أبي بكر عندما على الصحابي عمر وقال له: أحلب حلبا لك شطره، شدها له اليوم يردها لك غدا. يعني أنت ما أنت في وادي أبو بكر، أنت في وادي نفسك، يعني وبهلي وبهلك. شي طلع أبو بكر جاي يطلعك أبو بكر. طبعا البعض بيحاول يسطح مثل هذا الأمور، يصور للناس أنهم كانوا سمن على عسل وما بينهم أي مشكلة، بينما عندما نتأمل رواية موجودة في صحيح مسلم أو في البخاري بيقول فيها عمر للإمام علي: أنت قال اعتبرتني أنا وأبو بكر أن احنا غادرين فاجرين كاذبين. هكذا بيقول عمر، يعني أن الإمام علي وصف أبي بكر وعمر بهذه الصفات. فهذا وثيقة تاريخية تؤكد على أن كان هناك يعني شرخ كبير وخلاف ما هوش طبيعي، ودائما يخبوا مثل هذا الأشياء التي تؤكد أن كان هناك شرخ ما هو طبيعي، حصل انحراف غير طبيعي. كما قلنا الإمام علي رفض البيعة وبدأت مرحلة جديدة من الصراع، بدأت مرحلة جديدة من الصراع، واستطاع أولئك أن يسيطروا على الحكم، وكل الذرائع والمبررات التي ساقوها هم نسفوها بأنفسهم. يعني عندما ساقوا ذريعة مبرر أنهم شجرة رسول الله، الإمام علي نسف هذا المبرر وقال: أنا أقرب منكم لرسول الله، أنتم قلتوا شجرة الرسول، أنا ثمرة. الشورى وما شورى، جاء وقت أبو بكر هو في النزعة الأخير وسلم الأمر لعمر بدون شورى ولا ذي شاورت، يعني ما بشي مشاورة بالمرة. وبعدها جاء عمر وابتكر نوع جديد من الشورى في ستة، يعني في ستة أشخاص. يعني يبين لك أن كانت المسألة يعني مخترعة، مسألة أن يكون هناك شورى في اختيال من يلي أمر الأمة، ولا بشي في القرآن حديث عن أن من يلي أمر الأمة يتم اختياره بطريقة شوروية. لا، كل ما في القرآن الكريم من اختيار الأنبياء وورث الكتاب أعلام الهدى بتكون المسألة اصطفاء إلهي: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أولي الأمر الذي بيختارهم الله امتداد لرسول الله: إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء والله يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخير. كل الآيات تؤكد الشورى هي في المواضيع كما قلنا التنفيذية، وإلى الآن المستشار مشورته غير ملزمة لولي الأمر إلى الآن، حتى بيسموه المستشار يعني في وزارة ولا في أي مكان ما بيجي ملزمة، يعني مستشار الوزير ما هوش ملزم مشورته للوزير، يستفيد منها الوزير ولا يستفيد الرئيس ولا يستفيد هي غير ملزمة. حتى في أيام النبي لم تكن مشاورة للصحابة ملزمة له: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله، ما قال فإذا عزمتم. يعني الإمام علي نسف لهم كل حقهم التبريرات، ووضح أن المسألة أحلب حلبا لك شطره، شدها له اليوم يردها لك، يردها عليك غدا، أو يردها لك غدا. بدأت مرحلة جديدة من الصراع، والإمام علي وفاطمة الزهراء وعمار بن ياسر وسلمان الفارسي والمقداد بن الأسود وأبو ذر الغفاري وطلحة والزبير ومجموعة من الصحابة تحركوا لمواجهة هذا الانحراف. والإمام علي استخدم كل الأساليب الممكنة، تحرك لتوعية الجماهير، واستخدم أيضا الأسلوب العاطفي، حرك معه فاطمة الزهراء، كانت تخاطب أهل المدينة وتذكرهم بسنة الله في الهداية، وتذكرهم بمقام الإمام علي سلام الله عليه، وتذكرهم بمن هو الإمام علي وكيف سنة الله في الهداية على مراحل تاريخية. تحركت فاطمة الزهراء حركة كبيرة هي والإمام علي في توعية الجماهير، وكانت تخاطب الأنصار وتذكرهم، وكان يجاوبوا عليها بطريقة ببساطة عجيبة، كانوا بيقولوا لو سبق أبو حسن لما بايعناه إلا هو، كأن المسألة منافسة ومسابقة. قالت فاطمة الزهراء: الإمام علي قال أو أترك جثمان رسول الله وأذهب لينازع الناس سلطانه، أفلت جثة النبي؟ ما كان المفترض أن كلنا يعني مفجوعين بهذا الأمر وملتفين حول جثمان رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله؟ فاطمة الزهراء قالت: ما فعل أبو حسن إلا ما ينبغي له، وما فعلوا إلا ما الله حسيبهم عليه، وما فعلوا إلا ما الله حسيبهم عليه. كررت عليهم النصايح، رجع قالوا: يا بنت رسول الله، سبقت منا البيعة ونخشى الفتنة. جاوبت عليهم بخطاب طويل من بين هذا الخطاب: ألا في الفتنة سقطوا. شو تهربوا من الفتنة؟ تدخلوا في الفتنة. الانحراف في ولاية الأمر هي أكبر فتنة، ودونكم إياها دما عبيطا، الدمع تسيل، ما عاد يستقر قرار لهذا الأمة. وفعلا لم يستقر للأمة قرار بعد ذلك الانحراف، وكانت تصل من سيء إلى أسوأ واقعها. رفضت طبعا، البعض بيقول أن الصحابة ارتدوا، طبعا هذا كلام قال سيدي حسين غير سليم. الأغلبية الساحقة من صحابة رسول الله كانوا، الأغلبية الكبيرة كانوا يتعاملوا مع الموضوع ببساطة. شوفوا التصنيفات والتأويلات، كان الكثير بيقول صح أن النبي قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه والإمام علي كذا، لكن المقصود واحد، أبو بكر ولا علي. أقصد النبي رجال جيد يمشينا، هو أبو بكر رجال جيد وكان مع رسول الله وكان. شوفوا التأويلات والتصنيفات كيف بتوصل الناس إلى ما لا يحمد عقباه. طبعا فئة قليلة منهم تعمدت الانقلاب والمخالفة طمعا وبغيا، فئة بالتأكيد هي الفئة المحركة للموضوع، البقية كانوا يتعاملوا مع الموضوع ببساطة، تصنيفات واجتهادات وترجيحات كذا، يعني ما هيش بلآمة. طيب، يعني بعد أن استطاعوا سلطة الأمر الواقع أن تجرد الإمام علي من القاعدة الجماهيرية، واستطاعت أن تقنع الجماهير المدينة ومن حولها بأبي بكر وبيعته، بدأت الآن مرحلة جديدة من الصراع، بدأت مرحلة جديدة من الصراع، وهذا المرحلة هي مسألة الجانب الاقتصادي، الجانب الاقتصادي. فاطمة الزهراء كان معها فدك، وفدك أرض كبيرة وغلتها كثيرة، والنبي جعلها بيد فاطمة الزهراء، وجعلها لتكون لفاطمة الزهراء كما كان مال خديجة لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، كما كان مال خديجة لرسول الله. وعلى أساس أنها النبي هو يعلم بالتأكيد أن إيش الذي بيحصل بعد موت الأنبياء، هو يعلم وبيعمل أسوأ الاحتمالات. كان هذا الأرض وهذا المال أشبه ما يكون بقدرة اقتصادية بيد فاطمة الزهراء، تعين الفقراء والمساكين، وتعين أيضا الإمام علي على مواجهة هذا الانحراف، الانحراف الذي حصل بعد موت رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. الصحابي عمر فطن إلى هذا القدرة التي ما زالت بيد فاطمة الزهراء، وأوعز إلى أبي بكر أنه يأخذ الأرض، يأخذ الأرض. وأبو بكر استخدم صلاحياته وقام بسط السيطرة على أرض فدك. تألمت فاطمة الزهراء أشد الألم، هي تألمت أشد الألم على النتائج، ما عاد يكون عندها قدرة على أن تعين الإمام علي، لأنها تصبح ضربتين قاضيتين، تجريد أهل البيت من القدرة الجماهيرية وتجريدهم من القدرة الاقتصادية. هي قضية تؤلمها كما قال السيد حسين، لكن ما ألمها أكثر هو حال الأمة إن عتوصل في موضوع الولاية، وكيف عتكون النتيجة. ما يكون أيضا يعني لما تجرد من دي الجانب الاقتصادي ما تستطيع تعين الإمام علي في مواجهة هذا هذا الانقلاب. دخلت فاطمة الزهراء مرارا وتكرارا لا عند الصحابي أبي بكر. قال لها الصحابي أبي بكر، قال يا بنت رسول الله ضروري تدي البينة ولا الشهود. قالت أنت أخذت مني بدون بينة ولا شهود، وليش تشي ذا حين بينة وشهود؟ يعني كان المفترض ما تأخذها مني إلا بينة وشهود، داري إنها بيدي يعني. الصحابي أبي بكر قال يا بنت رسول الله، نحن معاشر سمعنا رسول الله يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. قالت لفاطمة الزهراء في كتاب الله أن ترث أباك يا ابن أبي قحافة ولا أرث أبي، ألم يقل الله سبحانه وتعالى يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا، ألم يقل الله للذكر مثل حظ الأنثيين؟ هل قال الله إلا فاطمة؟ فاطمة هي الحالة ما تورثش من أبوها، من بدت نساء العالم فاطمة الزهراء ما تورثش من أبوها شيء. شوفوا الشيء العجيب ذي الغريب، يعني لا أي حد وصلوا في التعامل مع بنت رسول الله. رفضوا ودخلت مرارا وتكرارا، والشعور بالمسؤولية هو الذي كان يدفعها. علمت حينها فاطمة الزهراء بأن القوم مصرين على الانقلاب، وفاطمة الزهراء حول